0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برش برش يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

يطلق على الغناء الكلاسيكي في العراق اسم مقام، والمقام موسيقيا يعني نغمة، وفي المغرب العربي يسمى طبع، وكلمة مقام لغة تعني منزلة أو مكانة، وجمعها مقامات، وفي الأدب أطلقت على جنس من القص الأدبي المقامة، مؤنث مقام، كمقامات الهمداني والحريري وغيرهما. أيضا أطلقت على قبور الأنبياء والصحابة وأولياء الله الصالحين. إن المقام كمصطلح موسيقي يعني المكان العالي أو المرتفع أو خشبة المسرح أو وقوف المغنين والعازف أمام الخليفة أيام العصر الذهبي للموسيقى والغناء، غير أن ما ذكره الأصفهاني في كتاب الأغاني يناقض هذه التسميات التي ذهب إليها بعض الدارسين والباحثين في الغرب مثل أندلسون وزاكس، لأن المغنين والعازفين كما هو ثابت تاريخيا ما كانوا يقفون في مكان عال ولا على خشبة مسرح ولا أمام الخليفة، وإنما كانوا يقفون وراء ستارة تحجب عنهم الخليفة وعلية القوم، ونادرا ما كان يسمح لهم بالظهور أمام الخليفة. والنغمة في الموسيقى ليست مقاما، وإنما هي فرع من مقام أساسي، فيقال على سبيل المثال إن نغمة الحجاز كارد كورد أو نغمة النكريز التي هي أيضا فرع من مقام النهواند مقام، وهذا الأمر ينطبق على جميع النغمات التي هي فروع من مقامات، ويتألف المقام أو النغمة من ثمان درجات موسيقية يطلق عليها اسم ديوان، وتكون الدرجة الثامنة جوابا للدرجة الأولى في مقام الرست، مثلا تكون درجة كروان جوابا لدرجة رست. وضمن هذه الحلقة ستلاحظون بأننا نحاول بين الفينة والأخرى تقديم نماذج من الغناء العراقي بصوت سعدون جابر وسيدة المقام العراقية فريدة.

وجهك.

للمقام طابع خاص وأسلوب معين تسير بموجبه النغمة المعنية فتشكل هيكلا يدعى المقام. وقد أضاف أهل الصنعة عددا من المقامات، وهو كاصطلاح موسيقي ونعني به المقام بناء أو قالب في الموسيقى العربية، لا يعتمد في درجات أصواته على نظام خاص يحدد أبعاده أو مسافاته أو انتقالاته النغمية فحسب، بل يشير إلى المناخ العام الذي يضعنا فيه. وهو أهم عنصر من العناصر التي قام عليها فن المقام الغنائي، ويمكن وصف عناصره البنائية كبناء وهمي من وراء تعامل الموسيقيين معه، وهو التعامل الذي أدى إلى تطوره عبر عدة قرون بأنه يقوم على ناحيتين اثنتين، هما الحيز الصوتي والزمن المحدود، كما أن بنية المقام تعتمد على المدى الذي يجب أن يكون فيه تنظيم هاتين الناحيتين محددا أو حرا، لأن عنصر الحيز الصوتي منظم ومصاغ ومعزز إلى الحد الذي يمكن أن يصبح معه عنصرا أساسيا وحاسما في المقام.

لابد من الإشارة إلى أن المقام كعملية فنية ارتجالية في الموسيقى العربية تمارس على نطاق واسع في العراق وببعض البلدان المجاورة له كإيران وتركيا والهند وأيضا ببعض شعوب آسيا الوسطى. والمقامات العراقية على نوعين: الأول ما كان شعرا عربيا، وهذا النوع له أوزان وإيقاعات معينة مثل مقامات الرصد والبياتي والمنصور والسيكا والحجاز والأروفة. وعدد هذه المقامات مع فروعها من النغمات 33 مقاما. والنوع الثاني ما كان زجلا باللهجة العامية، ويطلق عليه اسم الزهيري نسبة إلى الملا جادر الزهيري الذي يعد أول من ابتكره أو جاء به. والزهيري كما هو معروف نوع من أنواع الموالية، ويتألف من 7 شطرات يلعب فيها الجناس دورا أساسيا في الكلمة الأخيرة من كل شطرة، بحيث تنتهي الشطرات 3 الأولى والشطرة الأخيرة 7 بكلمة واحدة تحمل تطابقا في الأحرف واختلافا في المعنى.

إن المقام العراقي هو فن غنائي بحت، ويطلق عليه اسم الفصل الغنائي، وهو يختلف عن المقامات الموسيقية الأخرى التي تعنى بالتأليف الموسيقي والتلحين. وبصورة عامة، فإن أداء المقامات العراقية وبخاصة ما كان منها شعرا يمر غناؤه بأدوار ثلاثة. يدعى الأول منها بالتحرير، أي الابتداء بالمقام، وفي هذا الدور يبدأ المغني غناءه من الطبقة المنخفضة لصوته بإلقاء رصين وقوي، مظهرا براعته وقدراته الفنية وتأثيره في المتلقي من وراء انتقالاته بين النغمات الموائمة للمقام، ومن ثم بتحرير نفسه من الطبقة المنخفضة لصوته بالتدرج صعودا نحو الطبقة العليا من الأصوات. هذه العملية التي ينطلق فيها المؤدي شيئا فشيئا من الطبقة المنخفضة لصوته إلى الطبقة العالية تدعى بالميانة، والميانة التي تشكل الدور الثاني في غناء المقام هي أهم جزء من أجزاء أو أدوار المقام الثلاثة. وقد يحتوي المقام ميانة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا حسب المقام. والميانة كلمة فارسية تعني وسط، والمعنى المراد منها في غناء المقام عدا أنها تتوسط بين الدور الأول أي التحرير والدور الثالث الختام هو الحصول على جواب الأصوات.

في دور الميانة نجد المؤدي صاحب الصوت القادر والقوي يتوخى من وراء التمهيدات والجمل والفواصل اللحنية التي استهل بها صعوده إلى الطبقة العليا من الأصوات النغمات الفرعية للمقام الأصلي يصول ويجول فيها ليحقق من ورائها انتقالات مقامية مختلفة تيسر له الغوص وراء ألحان جديدة وتوليدات بديعة وألوان جمالية واستنباطات لحنية لا حدود لها، حتى إذا استوفى واستنفد ما يمكن أن يعطيه للمقام من أنغام دون أن يترك بقية لمستبق، مهد من وراء عدد من الجمل اللحنية القصيرة في العودة إلى نقطة البداية التي استهل منها غناءه والتي تعرف بالختام وعند أهل الصنعة بالتساوم. وفي ختام هذه العودة يكون المغني قد استوفى غناء المقام،

إن عدد فصول المقامات العراقية الغنائية 5، وهي تختلف عن شبيهتها التركية، وأيضا عن النوبة الأندلسية وفن غناء الدور، لأن جميع هذه الألوان الغنائية التي جاء ذكرها تعتمد في غنائها مقاما واحدا، بخلاف الفصل الغنائي العراقي الذي يحتوي على أنغام مختلفة ومتعددة وأوزان متنوعة مبهجة. وقد جرت العادة أن يغني الفنان في نهاية كل مقام أغنية خفيفة مثل الطقطوقة، يطلقون عليها في العراق اسم بستة، الهدف منها إتاحة الفرصة للمغني كي يرتاح قليلا قبل أن يستأنف غناءه. وفصول المقامات الغنائية 5 هي فصل البياتي وفصل الحجاز وفصل الراست وفصل النوا وفصل الحسيني، ويسمى الفصل عادة باسم المقام الذي يستهل به الغناء.

من أشهر من غنى المقام العراقي وقرأه في المنقبة النبوية الشريفة هو أحمد زيدان البياتي المولود عام 1830 والمتوفى في بغداد عام 1913. ويعد أحمد زيدان البياتي واحدا من المجددين في الغناء العراقي وبخاصة في المقامات التي رفع من شأنها بعد أن وضع لها التسليمات المناسبة والبستات أي التقاطيق التي استخدم فيها الموروثات الشعبية على نطاق واسع. وهناك الشيخ الملا عثمان الموصلي المولود في الموصل عام 1853 والمتوفى في عام 1923 الذي اشتهر بدوره في غناء المقام العراقي وقراءة المنقبة النبوية وأكثر قصص الموالد النبوية التي تغنى بها هو ويتغنى اليوم بها العديد من الأسماء هي من نظمه. فقد بصره صغيرا غير أن هذا لم يثنه بعد أن حفظ القرآن الكريم عن أخذ هذا الفن من أربابه حتى بلغ به شأوا بعيدا. اتصل به سيد درويش من مصر وأخذ عنه فن الموشحات. سافر إلى تركيا إبان حكم السلطان عبد الحميد الثاني فأقام في إسطنبول حيث عينه السلطان مؤذنا ومقرئا في جامع آيا صوفيا. وللشيخ ملا عثمان الموصلي تسجيلات نادرة على أسطوانات وبعض هذه التسجيلات رافقه فيها في العزف أشهر موسيقي عصره هو التركي طنبوري جميل.

ولا بد من التذكير باسم آخر هو المقرئ عبد الستار الطيار المولود عام 23900 في منطقة فضوة، فقد بصره هو الآخر بعد عام واحد من ولادته في الثامنة من عمره. سمع في مقهى الفضوة صوت كل من محمد القبنجي ورشيد القندرجي وعباس كمبير الشيخلي، فتعرف من خلالهم على أسرار الأنغام والقطع والوصل والمقامات الرئيسية، وكان يفكر منذ أصبح من قراء المواليد في أن يجد أسلوبا خاصا في إقامة المناقب التي ظلت إلى غاية عام 1953 تتبع أسلوب الملا عثمان الموصلي. وقد استطاع تحقيق ما يصبو إليه حينما كون مجموعة من القراء آمنوا مثله بضرورة التجديد، فوضع أسلوبين مهمين للمواليد. الأول يعتمد المنقبة التي تقام في المناسبات الحزينة، والثاني المنقبة التي تقام في الأفراح، واستفاد من الأغاني المشهورة الدارجة فوضع لها كلمات مناسبة تقدم كوصلات تكميلية. إن المقام العراقي يظل استثنائيا في طريقته وفي قراءته وفي الأسلوب الذي قدم به، فهو يرتبط بالعراق بشكل خاص وبالبلدان العربية التي تختلف عن المقام العراقي. سيداتي سادتي، في ختام هذه الحلقة أشكركم على وفائكم وجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الصوتية.

0: مكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم.

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
2: الحلقة 13.

0: هل تأمرنا أن نغزو أرض العرب أيها الملك المعظم؟
1: لم يحن الوقت بعد يا أرياد، علينا أن نتجهز أولا. يجب ألا نتعجل الغزو أيها القادة. مملكة حمير ستسلمنا بنفسها مفاتيح قلاعها وحصونها.
2: لطالما منيت النفس أيها الملك المعظم أن تضم أرض العرب إلى مملكتك وأن نكسب ثقتك فترسلني على رأس الجيش إلى جانب القائد أرياط.
0: أي جنين أنت يا أبرا؟ إنك تحلم بما لا طاقة لك به. أما كفاك أن تزاحمني في حب تلك الفاتنة حبيبة؟ أو تريد أن تشاركني قيادة الجيش أيضا؟
2: جيشنا أيها الملك المعظم قادر على ركوب البحر وعلى النفاذ إلى أرض ذي نواس الحميري والسيطرة على قلاعه وسواحله.
1: تعجبني فيك حماستك يا أبرهة، لكن الحماسة وحدها لا تكفي. لا تكفي الحماسة لاحتلال مملكة عظيمة كمملكة حمير.
0: أبرهة أيها الملك المعظم، تعوزه الحكمة وتنقصه حنكة القادة العظام. مرني أنا يا مولاي فستجدني من المحنكين البواسل الأشداء وقت النزال، الصابرين إذا دارت رح الحرب.
1: على رسلك يا أريات، على رسلك. أنا ما جمعتكما في مجلسي لتدق تبول الحرب. بيننا وبين الحرب أيام طويلة، بل شهور وربما أعوام.
2: فبما تشير علينا يا مولاي؟
1: بالصبر يا أبرا. الصياد الماهر يجب أن يكون صبورا. تعلموا الصبر أيها القادة. اصبروا واطمنوا للفريسة حتى تظهر أمامكم عارية جلية عزلاء بلا سلاح. فريستنا هذه المرة هي بلاد العرب الجنوبية، بلاد العرب الثرية، بلاد العرب التي سيستقبلنا أهلها بالورود والأهازيج.
0: بالورود سيستقبلوننا أيها الملك المعظم؟
1: ذلك لو عرفنا كيف نصبر يا أرياد، لو عرفنا كيف نصبر ونكمن ونفكر.
2: أظن ذاك السميفة هو من سيستقبلنا بالورود أيها الملك المعظم.
1: بدأت الآن يا أبرهة تتلمس حقيقة. السميفة أشوع أيها القادة جاءنا طالبا العون، يريدنا أن نساعده على التخلص من ملكهم ذي نواس.
0: فليكن أيها الملك المعظم، المهم أن نضمن ولاءه ووفاءه.
1: السميفة تنصر وصار على ديننا، ومن تنصر لا يخون أبدا يا أرياد.
2: فمتى يكون ذلك؟ متى نبحر إلى أرض العرب يا مولاي؟
1: لكل شيء ميقات يا أبرا. المهم الآن تكتموا على ما في قلوبكم، لا تغفلوا عن مراقبة سواحل مملكتنا، ولا تتوانوا في تدريب الجيش، وانتظروا أمرا مني.
0: وماذا عن ذاك العربي السميفع أيها الملك المعظم؟
1: حملوه أثمن الهدايا وطمئنوه، واطلبوا منه أن يظل على اتصال بنا ليخبرنا بما يجري في مملكتهم يوما بيوم وساعة بساعة.

0: آهن يا رياض، آهن لو سلمتك هذه الجارية العربية قلبها، لو وثقت بك حبيبة يا رياض ورضيت أن تصبح خليلتك. إن قوتي تتلاشى كلما وقفت أمامها، فماذا عساني أن أفعل كي أرضيها؟ يبدو أنها اليوم لن تأتي، منذ ساعة وأنت وراء الحصن تنتظرها. لعل المارة أدركوا ما بك يا رياض، إنهم ينظرون إليك ويتهامسون، يتهامسون لكنهم لن يجرؤوا على مساءلتك لأنك قائد الجيش. هل ستظل واقفا هنا طوال النهار يا رياض؟ علي أن أنصرف، غدا لابد أن أراها.
1: رياض
0: حبيبة، لما أطأت يا حبيبة؟ كنت أنصرف.
1: عذرا يا قرة العين، رئيس الخدم كان قريبا مني فلم أستطع أن أخرج كما وعدتك.
0: لا عليك يا حبيبة، المهم أنك جئت.
1: هل دعوتني لأمر هام يا رياض؟
0: وهل ثمة ما هو أهم من لقياك والنظر إلى عينيك الجميلتين يا حبيبة؟ حبيبة خذي هذه الهدية، أريد أن تحتفظي بها، احتفظي بها كي تذكريني كلما رأيتها.
1: يا له من منديل رائع، وما هذا الذي طرز عليه يا قرة العين؟
0: ذاك اسمك واسمي، لقد طرستهما على المنديل بيدي. هل أعجبتك الهدية يا حبيبة؟
1: جدا جدا يا رياض، إنها أغلى عندي من الذهب والفضة.
0: جمالك يستأهل كل نفائس الحبشة يا حبيبة، المهم أن ترضي عني وتمنحيني قلبك وتكرميني بحنانك.
1: سأمنحك سمي أيها الجيف اللكح، لن تمس ولو ظفرا واحدا من أظفاري، لن يكون لك ذلك ولو أهديتني مال الحبشة كله يا رياض. ليت قلبي خلق ميتا مثل قلوبكن أيتها الجوار البائسات، ليتني كنت قادرة على النسيان والمدارات. ليتك يا حبيبة كنت بلا إحساس مثل هؤلاء الخادمات، إنهن يضحكن طوال النهار ويرقصن طوال الليل، كأنهن خلقن لأجل أن يكن جواري في قصر من قصور الحبشة. ألا تبا لكن ولقلوبكن المقبورة، لو سألت كل واحدة نفسها ما الذي أتى بها إلى هنا لبكت دما على ما هي فيه. إنكن كالحمام الذي يملأ القصر لا حول له ولا قوة، ولكن هل يكفي الضعف المرء حجة للخضوع والخنوع؟ أنت فقط يا حبيبة تشعرين بالمذلة والإهانة، أنت فقط تشعرين بمعنى الخضوع والخنوع. لو تودد أرياط أو أبره لأية جارية من هذه الجواري لأجبت مستكينة بلا تردد. أنت فقط يا حبيبة ما زال يسكنك شرف المرأة العربية الحرة، أنت من ستعلمين أرياط وأبره أن المرأة ليست فتنة وجمالا فحسب، بل المرأة إحساس وقوة وفعل لا ينقطع. هذا المنديل الذي أهديتنيه يا أرياط سألفه يوما حول عنقك لترى من منا قد أسر الآخر.
2: Thank you.
0: ماذا تريد يا أبرهة؟ منذ خرجنا من مجلس الملك وأنت تتبعني كظلي، ماذا تريد؟
2: أردت أن أطلب منك شيئا أيها القائد أرياط، مطلبا صغيرا لو حققته لي أكون لك من الشاكرين أيها القائد.
0: لا تطلب مني أن أتنازل لك عن حب حبيبة يا أبرهام.
2: كلا كلا أيها القائد، ما أريده منك شيء أبقى من الحب وأسمى، إنها رغبة يا صاحبي، رغبة رافقتني منذ الصباح.
0: أفصى فيما ترغب يا أبرهام؟
2: أرغب أيها القائد أن أرافقك إلى أرض العرب، أرافقك إلى مملكة حمير عندما يأمرك الملك المعظم بغزوها. ما يضحكك أيها القائد؟
0: يا لسذاجتك يا أبرهة.
2: أنا؟ سذاجتي أنا أيها القائد؟
0: طبعا سذاجتك أنت يا أبرهة.
2: لما يا أرياط؟
0: هل تظنني سأغزو أرض العرب وأتركك هنا بالحبشة لتنفرد بحبيبة؟ أنت ساذج لو ظننتني أفعل ذلك يا أبرهة.
2: أهذا يعني أنك ستأخذني معك أيها القائد؟
0: طبعا يا أبرهة، أنت ستكون إلى جانبي حيثما توجه، أمثالك ما أطمئن في بعادهم أيها الماكر.
2: الآن فقط اطمأن قلبي وهدأ بالي. إن لو تعلم مدى لهفتي لضم أرض العرب إلى مملكتنا، إنه حلم كل حبشي غيور أيها القائد.
0: ليس لأحلامنا جدوى إن تأجل حلم ملكنا النجاشي المعظم.

ايه ايها النجاشي، ايه لو يصدق حدسك ايها الملك، لو يصدق حدسك فتصبح ملك الحبشة وسبا وذريدان وحضرموت وحمير، لو تصير ملكا على المغرب والمشرق ايها النجاشي، لو صرت كذلك ايها الملك المحظم، سيعلو مقامك امام قيصر الروم ويكبر، هيبة الحبشة ستفوق عندئذ هيبة كل الامم وفي جميع اصقاع الارض يا سيد القوم. ولكن كيف السبيل الى ذلك؟ كيف السبيل الى احتلال ارض العرب وبيننا وبين اهلها بحر امواجه متلاطمة؟ لابد ان تعزز اسطولك البحري، لابد من ذلك ايها النجاشي. يجب ان يثق بنا الروم فيبيعون ما نحتاج اليه من عتاد. ان ازلك الروم من الخارج وعضدك السميفع اشوع من الداخل، تكون الغلبة لجيشك ايها الملك المعظم.

0: يبقى أمامنا الآن إلا أهل الحبشة يا أبا ألا. أهل الحبشة يحكمهم ملك صالح يخشى الله. أنا على يقين أنه سيساعدنا ويحمينا.
1: الحق أقول لك يا دوس، أنا ما عدت قادرا على السفر.
0: لن يشعر بما نحن فيه إلا من كان على ديننا يا صاحبي. الملك ذو نواس لا يريد بنا خيرا، لذلك علينا أن نطرق باب النجاشي ملك الحبشة يا أبا ألاء. سيمد لنا يد العون إن طلبنا منه ذلك. في نجران بحاجة لمن سيساعدهم ويرعى دينهم، لنستظل بذل الأحباش يا صاحبي، لنستظل بذلهم ما دام ذو نواس قد أدار لنا ظهره.
1: أولا تخشى أن ينقم علينا ذو نواس يا دوس؟ أولا تخشى أن يرسل إلينا جنده فيبيدوننا؟ أنسيت أن ملك القلعة ذو قلب لا يرحم ولا يلين؟ لو بلغه أننا على صلة بالحبشة فإنه سيقطع رقابنا ويمحق قريتنا يا دوس.
0: لن يعلم ذو نواس بذلك يا ابن خالد. أنا أضمن لك أنه لن يعلم بذلك.
1: الحق أقول لك يا دوس، إن الحيرة تكتنفني مذ طردت من مجلسي. لن أنسى أبدا سخرية أمين أسراره منا ومن ديننا. ذاك السميفع أشوع هو رأس البلية، إنه ما فتئ يهزأ بي أمام الملك. يا للعجب يا دوس، إنهم يهزؤون ممن يقول ربي الله.
0: لذلك علينا بالنجاشي ابن الثابر. النجاشي خير منشود وأمن موعود، وذو نواس يا صاحبي أمل مفقود وحلم محدود وطلب مردود.
2: لقد تأخر عنك السميفع يا تيمة. 3 شهور مرت ولم يعد بعد من الحبشة. أخشى أن يصيبه مكروه، أخشى أن يفشل في مهمته، وأخشى أن... لا لا يا تيمة، لا تخشي شيئا. بعلك السميفع لا يخشى عليه، إنه فارس محنك، فارس خبر الطريق وخبرته، فارس لا يشق له غبار ولا يخشى دير البحار. السميفع قريبا يصل إلى القلعة، فتجهزي أنت يا تيماء، تجهزي كي تبدو أحشاؤك منتفخة أكثر. لابد أن يظهر حملك جليا للعيان يا أم جوهرة. لم تعد تفصلك عن أيام الوضع إلا شهور قليلة. آه إن لو تحقق لك تلك الكاهنة الطريفة ما وعدتك به، لو تنجح الكاهنة في خطتها فتسيرك أما بحق يا تيماء. ولكن ذاك الحارس ضمضم، كلما تذكرت شبهه بالسميفع ينتابني خوف عميق. إن لي حدسا قلما يخطئ، ضمضم ولا شك من صلب السميفع. كل ذاك الشبه لا يمكن أن يكون مجرد صدفة، إنه من صلب السميفع ولا ريب في ذلك. ضمضم هو ابن السميفع، ابنه الذي لا يعرفه يا تيماء. ولكن من هي أمه؟ وكيف حصل ذلك؟ كيف أيتها السماء؟ كيف؟ كيف؟ ها قد جاءك ضمضم ولب النداء. اليوم تتخلصين من ظنونك أو منه يا تيماء. أنت فاقم الشك لديك يا أم جوهرة، فاجعلي لحياة هذا الحارس الدعي نهاية، اجعلي لحياته نهاية، فالحقيقة يأتي عليها يوم وتتعرف. إذا بانت حقيقة ضمضم يا تيماء، ذهبت كل مساعيك سدى. لابد أن يموت ضمضم قبل أن يكشف السميفع أنه ولده. فإما ضمضم وإما ولدك جوهرة يا تيماء.
3: عندي مساء يا سيدتي تيماء.
2: أهلا أهلا بك يا ضمضم، تعال تعال اقترب.
3: خيرا يا سيدتي، لقد أبلغني الخادم أنك تريدينني.
2: أقسم إن هذا الشبل من ذاك الأسد.
3: أنا رهن إشارتك يا سيدتي.
2: قل لي يا ضمضم، ألا ترغب أن نصير أصدقاء؟
3: أصدقاء؟ كيف؟ لما أعني أنا من تعنين يا سيدتي؟
2: أجل، فلا شيء ينقصك حتى تصبح صديقا لي، إلا إذا كنت أنت من لا يرغب في صداقتي يا ضمضم.
3: كلا كلا يا سيدتي تيماء، ولكني.
2: لكنك ماذا يا ضمضم؟
3: أنا يا سيدتي تيماء مجرد حارس لمولاي الملك وخادم لسيد السميفع، وأنت يا سيدتي.
2: هل تراني أكبر منك سنا يا ضمضم؟
3: لا لا يا سيدتي، ليس هذا ما عنيت.
2: إذن فلنكن منذ اليوم أصدقاء. ها أنت ترى يا ضمضم، مذ سافر سيدك السميفع إلى الحبشة وأنا وحيدة، لا أحد يحدثني ولا أحد يسليني.
3: أخشى يا سيدتي.
2: لا تخشى شيئا يا ضمضم، ومن هنا فصاعدا لا تقل لسيدتي، فنحن صرنا أصدقاء.
3: كما تريدين يا سيدتي.
2: سيدتي ثانية يا ضمضم.
3: عذرا يا تيماء.
2: إذن سأنتظرك ليلا يا ضمضم.
3: ليلا؟
2: هنا في الحديقة نتسامر ونتجاذب أطراف الحديث.
3: كما تشائين يا تيماء، كما تشائين.
2: سأوقعك في شرك قاتل يا ضمضم، علي أن أتخلص منك. أكنت من صلب السميفع كما أظن أو لم تكن؟
4: أي بلاء هذا الذي دعتك إليه تيماء يا ضمضم؟ إنني أشتم رائحة المكيدة، أرى الشر في عينيها والمكر. هذه المرأة لا يمكن أن تكون صادقة، لا يمكن أن تكون راغبة في صداقتك كما قالت. ألم تجد رجلا بالقلعة يكون صديقا لها إلا أنا؟ لا لا يا ضمضم، ثمة في الأمر سر أو خطر داهم أو شرك سينصب لك، لكني وعدتها أن آتي إليها. هل سأخاف وأتراجع؟ علي أن أذهب وأرى، علي أن أفهم أي شيء هذه المرأة تريد. اذهب إليها يا ضمضم، سر إليها ترعاك الآلهة وتحرسك السماء. أجل، أنا قادم إليك يا تيماء، قادم إليك تحت جناح الظلام حتى ليقال خاف ضمضم كما يخاف النعام.

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفاتحة.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
1: نمتطي همس الكلام معكم.

0: الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر على ما تحب.
1: من أراد أن يكون عالما فليطلب مجالا واحدا يتخصص فيه،
0: ومن أراد أن يكون أديبا

0: عروس العيون.
1: هي نظرة عرضت فصارت في الحشا نارا، وصار لها الفؤاد وقودا. عوذ فؤادك من نبال لحاظها، أو مت كما رسم الغرام وحيدا. إن أنت أبصرت الجمال ولم تهم، كنت امرأ خشن الطباع بليدا.

0: رأيك ما دمت تتغزل في العيون بالشعر فدعنا نتحدث عن العيون لأن موضوعنا الرئيس هو العيون.
1: نعم، يعتبر البصر هو الجهاز المميز عند الإنسان والنوافذ التي يطل منها على العالم الخارجي ويتلقى منها المدركات.
0: الرؤية أو البصر هي قدرة الدماغ والعين على كشف الموجة الكهرومغناطيسية للضوء لتفسير صورة الأفق المنظور.
1: العين ترى الموجودات وتميز الألوان والأشكال وترى في النور ما لا تراه في الظلام.
0: وصل خبراء العيون إلى تصميم عدسات لاصقة جديدة تساعد على علاج العديد من أمراض العيون وضعف البصر.
1: والجميل في هذه العدسات أنه لا حاجة لاستبدالها من وقت لآخر كما هو الحال في العدسات التقليدية.
0: وتتميز العدسات الجديدة بمساعدة المرضى الذين يعانون من حالات طول وقصر في النظر وإعتام عدسة العين أو ما يعرف بالاستجماتيزم.
1: تقول إحدى السيدات التي خضعت لعملية زرع العدسات الجديدة:
0: لم يكن نظري على ما يرام، كنت أعاني من إعتام عدسة العين وبعد النظر الطويل، وكانت العدسات التقليدية تسبب لي شعورا بحرقة في العين. الآن بعد العملية أصبحت قادرة على رؤية الأجسام المتوسطة والبعيدة المدى بشكل جيد، وأخبرني الأطباء أن رؤية الأجسام القريبة ستتحسن لدي بشكل تدريجي.
1: وأظهرت التجارب أن 81% من مستخدمي العدسات الجديدة أصبحوا قادرين على رؤية الأجسام البعيدة بمعدل 20/20 بعد العملية.
0: كما أن 98% أكدوا أنهم لم يعودوا بحاجة إلى النظارات.
1: وأكدت مصادر أن تكلفة العدسات تبلغ 3900 جنيه استرليني، ما يعادل 6600 دولار أمريكي لكل عين،
0: أي أنه كل عين ستكلف 24750 ريال سعودي.
1: ربما انخفضت القيمة بعد فترة من الزمن كعادة كل الاختراعات الجديدة، تبدأ غالية ثم يبدأ سعرها يهبط بالتدريج.
0: بالضبط، ولا تنسى أن الصين وتايوان دول الشرق الأقصى ستبدأ في عمل أنواع رخيصة التكلفة من مواد غير مكلفة.
1: كلامك صحيح، هذه الدول تأخذ حق تقليد الماركات العالمية والابتكارات المتنوعة من الغرب وتعيد ابتكارها بأسلوبها وطريقتها.
0: للأسف عندما تصل إليها ينخفض السعر لكن من غير جودة وإتقان كالأصل،
1: والمستهلك هو الضحية.
0: نعم، فكم من بضائع نشتريها ولا تعمل بكفاءة مثل ما تعمل النوعيات المنتجة في الغرب. همس الوجدان.
1: كم يلزم من وقت كي يهدأ قلبي لديك ويزهر وردك في صفحة عمري؟ كم يلزمني من حزن كي أسكن في نبضك أطفئ جمري؟ كم يلزمني من موج كي أرعى من عشب يديك وأقرع أبوابك كي تمنحيني شرف البدء؟ يا هذا الواقف في زمني بين العرض وبين الطول، كم يلزمني كي تسمعني حين أقول: يعذبني قلق اليومي وزيف الأشياء يلسعني مطر الأسير وثلج الأجوبة الخرساء فلسفة الكون الشاسع الشك الناصر.
0: ما معنى الأيام؟ يرعبني رعد علامات الاستفهام. ما نحن؟ إلى أين؟ وماذا بعد؟ ماذا يعني أن يتفتح ثم يموت الورد؟ فتعال خلصني من ضجري من جنوني. كم يلزمني من وقت كي تأتيني؟ خذني في رأسك ترنيمة لأطل عليك أراك، أسبح في عينيك وحقل مراياك، أو سيفا نقطع فيه الوقت وشجر المقت يلزمك ويلزمني. سأغني بهدوء لك طول الليل كي أهديك وأسألك وتسمعني. كم ينفع هذا العمر؟ في آخر هذا العمر كم يلزمك ويلزمني؟ غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح. للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من بديعيات الإمام الشيباني الشافعي المولود سنة 370 هجرية والمتوفى سنة 77 هجرية، بديعية مطلعها سأحمد ربي طاعة وتعبدا وأنظم عقدا في العقيدة أوحدا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير محجبا، وأشهد أن الله لا رب غيره، تعزز قدما بالبقى وتفردا. هو الأول المبدي بغير بداية، وآخر من يبقى مقيما مؤبدا، سميع بصير عالم متكلم قدير، يعيد العالمين كما بدا، مريد أراد الكائنات لوقتها، قديم فأنشأ ما أراد وأوجدا. ويتواصل الإمام الشيباني الشافعي مع هذه البديعية المطولة التي بلغ عددها 1000 بيت من الشعر: حياة وعلم وقدرة وإرادة، كلام وإبصار وسمع مع البقاء، إله على عرش الزمان قد استوى، وباين مخلوقاته وتوحدا، فلا جهة تحوي الإله ولا له مكان، تعالى عنهما وتمجدا، إذ الكون مخلوق وربي خالق، لقد كان قبل العرش مولى وسيدا. ومن شعراء البديعيات الذين نسجوا على منوال المدائح التأسيسية الأولى خليل ابن أيبك المولود سنة 97 هجرية، أخذ العلوم الفقهية والدينية عن العديد من العلماء كابن نباتة وأبي حيان، مهر في الرسم والخط والأدب نظما ونثرا، توفي سنة 64 هجرية. ومن مؤلفاته توشيح الترشيح، شرح لامية العجم، الوافي بالوفيات، وهو أهم كتبه. تأثر خليل ابن أيبك الصفدي بقصيدة كعب بن زهير فنسج على منوالها، وهذا مطلع القصيدة التي من ديوانه: سلوا الدموع فإن الصب مشغول، ولا تملوا ففي إملائها طول. ومنها هذه الأبيات: ويا نسيم الصبا برد لظى كبدي، فإن ذيلك بالأنداء مبلول، واحمل رسائل أشواقي لطيبة، لا زالت تحث لها النجب المراسيل، سلم على ربعها المحروس، إن لها مجدا له برسول الله تأثيل، محمد خير مبعوث لأمته، في الحشر والنشر تقديم وتفضيل، وكان يدعى نبيا حيث آدم لم يكن له قبل خلق الطين تشكيل، عليك صلى إله الخلق ما نفحت ريح الشمال وروذ الحزن مطلول، وما حكى فيك رب النظم ممتدحا بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. اهتم الشعراء بقصيدة كعب بن زهير بانت سعاد اهتماما بالغا، واعتبروها من أجل ما قيل في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فشطروها كما فعل عبد القادر سعيد الرافعي الطرابلسي: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، والنوم والسهد مقطوع وموصول، والجسم بعد سعاد مدنف وصب، متيم إثرها لم يفد مكبول. وخمسوها كما فعل شعبان بن محمد بن داود المصري المتوفى سنة 27 هجرية: قل للعواذل مهما شئتم قولوا، فليس لي بعد من أهواه معقول، ناديت يوم النوى والدمع مسبول، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفت مكبول. وعارضوها كما فعل ابن سيد الناس اليعمري. قلبي بكم يا أهيل الحي مأهول، وحبله بأمان الوصل موصول. وقد طبعت القصيدة في المشرق العربي وفي العديد من البلاد الأوروبية. وعن خليل ابن ظافر سليمان الطرابلسي أخبار كثيرة جاء فيها أنه فتح الله عليه بالشعر والأدب، فبز الأدباء وغلب الشعراء. ولد خليل ابن ظافر سليمان الطرابلسي عام 71 و300 وألف هجرية بطرابلس لبنان، وله مؤلفات منها إثبات السنة في القرآن الكريم، وله مسرحية شعرية وديوان شعر فيه العديد من المدائح النبوية. ومن كتبه أيضا السبيل العارض في نقد تائية ابن الفارض في 5000 بيت من الشعر، وله أرجوزة في العقيدة تحتوي على 1400 بيت، وقصيدة نبوية من 1000 بيت، وهذه بداية الأرجوزة المحمدية. إني سألت اللون عن مسدده وعن إمام أهله وأوحده، فدلني الكون على محمده وقال لي خير الورى في سؤدده. وله بيت في قصيدة شهيرة جاء فيها: وإذا الضرير مشى وراء محمد فتحت له في صدره عيناني. ومن قصيدة أخرى في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: أراضي رسول الله عني فأسعد، بلى فأرضى يا خير الورى يا محمد. إذا لم أكن أهلا لديك لنظرة فأنت الذي للخير أهل ومحتد. حنانيك إلا تسأل الله للفتى، يظل الفتى في ظلمة الجهل يرقد. فأنت إذا استغفرت للعبد ذنبه يعود بريئا مثلما الطفل يولد. ويختم بهذين البيتين: وأنت الذي ما ظل خلفك سائر، ونهجك نبراس إلى الحق يرشد. وقال لنا الرحمن في الذكر آية: بعثت رسولا إن تطيعوه تهتدوا. لقاؤنا يتجدد في الحلقة القادمة مع مبدعي البديعيات في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ضمن هذا البرنامج على نهج البديعيات.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

0: لوننا ايش لوننا
1: ايش لوننا ايش لوننا اسمرنا
0: والله ابيضنا.

رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه. جنة تخلب العقول وروض تجمع

0: الغرب في مرايا العرب.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتحدث عن الرحالة والمفكر المصري رفاع الطهطاوي، ونعتمد في التعريف به على الكاتب والصحفي المغربي حكيم عنكر. يمتلك كتاب رفاع الطهطاوي تخليص الإبريز في تلخيص باريز خاصية الكتاب الذي لا يتوقف عن الإدهاش، ليس لأن صاحبه أزهري سيرافق بعثة علمية كإمام إلى باريس، ولا لثقافة الرجل التقليدية، ولكن لكونه كتابا وثيقة وقطعة من حياة لا تزال تنبض بالحياة وتضج بالمشاهد. اختصرت ما يتحلى به الشاب رفاعة المنفتح على العالم من مواهب وقدرات وصلابة ستؤهله للمراحل المقبلة والمشاريع العلمية والمعرفية التي سيتبناها ويدافع عنها ويكرس لها حياته. أولها وأكبرها مشروع الترجمة الذي تبناه حتى الرمق الأخير من حياته، رغم تبدلات حكام مصر وأهوائهم ودعمهم تارة له ونفض أيديهم منه أحايين أخرى. وبصرف النظر عن الريادة والظروف التاريخية التي عاشتها مصر والطهطاوي بينها، ما بين مولده في عام 1801 ورحيله في عام 1873 والأحداث الجسام التي ميزت ذلك القرن الحاسم، القرن 19، فإن عام 1826 يعتبر حاسما في حياة الطهطاوي، وهو شاب في 24 عاما عندما توجه برفقة بعثة علمية أرسلها محمد علي باني نهضة مصر إلى باريس لتعلم العلوم. وخلال السنوات الأربع، أي إلى عام 1831، ستجري مياه كثيرة تحت جسر رفاعة كما جرت مياه السين في باريس. تبدأ الدهشة الأولى بداية الرحلة بحرا من الإسكندرية والوصول إلى مارسيليا، وتبدأ معها المفارقات بين المجال الأصلي مصر والعالم الجديد فرنسا. يكتب الشيخ رفاعة: ركبنا العربات المزينة المجملة التي تستمر عندهم آناء الليل وأطراف النهار تقرقع، وسرنا بها إلى بيت في المدينة، لكنه في حواشيها من القصور المصنوعة خارج المدينة بحدائقه وأدواتها، فمكثنا منتظرين التوجه إلى مدينة باريس. ومدة مكثنا في هذا البيت كنا نخرج بعض ساعات للتسلي في البلد وندخل بعض القهاوي، والقهاوي عندهم ليست مجمعا للحرافيش، بل هي مجمع لأرباب الحشمة، إذ هي مزينة بالأمور العظيمة النفيسة التي لا تليق إلا بالغنى التام، وأثمان ما فيها غالية جدا فلا يدخلها إلا أهل الثروة. وأما الفقراء فإنهم يدخلون بعض قهاوي فقيرة أو الخمارات والمحاشيش، ومع ذلك هذه المحال أيضا مجملة تجملا نسبيا. يتحول الفتى الأزهري المندهش إلى عين لاقطة وكاميرا تصور كل ما تقع عليه عيناه، دون أن يغيب عن وعيه إقامة المفارقات بين مصر والبلد الجديد، بين النظام والفوضى، بين الجمال وامتهان البشر، وتنمية البشاعة وتربيتها. يقول الشيخ رفاعة: كان أول ما وقع عليه بصرنا من التحف قهوة عظيمة، دخلناها فرأيناها عجيبة الشكل والترتيب، والقهوجية

0: امرأة جالسة على صفة عظيمة، وقدامها دوات وريش وقائمة، وفي قاعة بعيدة عن الناس محل لعمل القهوة، وبين محل جلوس الناس ومحل القهوة صبيان القهوة، ومحل الجلوس للناس مرصوص بالكراسي المكسوة بالمشجرات وبالطاولات المصنوعة من الخشب الكابلي الجيد، وكل طاولة مفروشة بحجر من الرخام الأسود أو المنقوشة. وفي هذه القهوة يباع سائر أنواع الشراب والفطورات، فإذا طلب الإنسان شيئا طلبه الصبيان من القهوجية، وهي تأمر بإحضاره له وتكتبه في دفترها، وتقطع به ورقة صغيرة فيها الثمن وتبعثها مع الصبي للطالب حين يريد الدفع. والعادة أن الإنسان إذا شرب القهوة أحضر له معها السكر ليخلطه فيها ويذيبه ويشربه، ففعلنا ذلك كعادتهم. وفنجان القهوة عندهم كبير، نحو 4 فناجين من فناجين مصر. وفي الخروج من مرسيليا إلى دخول باريس وفي المسافة بينهما تشتغل حواس الوافد الجديد، طرق ووسائل النقل تبهره، النظافة والظرافة يستهويانه، وجمال النساء الفرنسيات يأخذ بلبه. يقول: اعلم أن عادة المسافرين من مرسيليا إلى باريس بالعربات أن يستأجروا العربة أو موضعا فيها، فإما أن يأكلوا على كيسهم أو يدفعوا قدرا معلوما للعربة والقوت مدة الطريق. ثم إن السفر يكون ليلا ونهارا إلا وقت الأكل ونحوه، وكل البلاد التي فيها الطريق فيها مواضع معدة للطعام والشراب مشتملة على سائر أنواع المطعومات والمشروبات في غاية النظافة والظرافة، وفيها محال للنوم مفروشة بالفرش العظيم. ثم سرنا منها ليلا إلى باريس، فدخلناها صبيحة اليوم 7 من خروجنا من مرسيليا، وقد مررنا بقرى كثيرة وأغلبها مشتمل على البيع والشراء والخفر، عظيمة الأبنية مزينة بالأشجار. وبالجملة فالقرى مسلسلة متصلة ببعضها غالبا، خصوصا مع جد السير، حتى إن الإنسان لا يظن إلا أنه في بلدة واحدة. والمسافرون غالبا في ظل الأشجار المرصوصة بوجه مرتب مطرد في سائر الطرق، وندر تخلفه في بعض المحال. ثم إن الظاهر في هذه القرى والبلاد الصغيرة أن جمال النساء وصفاء أبدانهن أعظم من ذلك في مدينة باريس، غير أن نساء الأرياف أقل تزينا من نساء باريس كما هي العادة المضطردة في سائر بلاد العمران. وبين القاهرة وباريس بون شاسع، وبين تدبير المكان وتدبيره هنا مسافة حضارية لا تخفى. وأول ما أثار الفتى الأزهري الاتساع والشساعة بدل التكدس والضيق والقبح. يقول: في المدينة عدة فسحات عظيمة تسمى المواضع، يعني الميادين، كفسحة الرملية بالقاهرة في مجرد الاتساع لا في الوساخة، وعدها 75 ميدانا. ولهذه المدينة أبواب خارجية برانية كباب النصر بالقاهرة، وهي 58 بابا. وبهذه المدينة 4 قنايات من صنف المسمات عيونا، و3 دواليب لجري المياه بالنواعير، إلا أنها عظيمة، و86 صهريجا، و114 حنفية على الطرق. وفي باريس ستتوطد علاقة رفاعة بالحياة اليومية، سيألف هذا النمط النظامي البديع. يقول: ومن طباعهم المهارة والخفة، فإن صاحب المقام قد نجده يجري في السكة كالصغير، ومن طباعهم أيضا الطيش والتلون، فينتقل الإنسان منهم عن الفرح إلى الحزن وبالعكس، ومن الجد إلى الهزل وبالعكس، حتى إن الإنسان قد يرتكب في يوم واحد جملة أمور متضادة، وهذا كله في الأمور غير المهمة. وأما في الأمور المهمة فآراؤهم في السياسات لا تتغير، كل واحد يدوم على مذهبه ورأيه ويؤيده مدة عمره، ومع كثرة ميلهم إلى أوطانهم يحبون الأسفار، فقد يمكثون السنين العديدة والمدة المديدة طوافين بين المشرق والمغرب، حتى إنهم قد يلقون أنفسهم في المهالك لمصلحة تعود على أوطانهم. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلة الشيخ رفاعة الطهطاوي إلى باريس وكتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريس.
1: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

0: يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

أخي في الإيمان، ضع يدك في يد الله ولا تبرح، فذلك هو قارب النجاة في عالم اليوم.

يقول سبحانه وتعالى لعبده: خلقتك لي، لجواري، لتكون موضع نظري ومحل عنايتي، وبنيت حولك سدا من كل جانب غيرة عليك. ثم أردت أن أمتحنك، ففتحت لك في السد أبوابا بعدد ما خلقت وبعدد ما أبديت من جواذب الإغراء، وخارج كل باب زرعت لك شجرة وعين ماء باردة، وأضمأتك وحلفت بآلائي، وانصرفت عني خارجا لتشرب إلا ضيعتك، فلا إلى جوار عدت، ولا على الارتواء حصلت، فقد ظللت عني.

نسيت أني أنا الارتواء الوحيد والسكن الوحيد لك، وأني أنا الله الحق خالق هذه الصور والممد لكل جميل بجماله، وإن كل شيء مني يا عبدي سترتك برحمتي وحجبتك عن كل هذه الأبواب وحجبتك عن هذه الشواغل والصوارف، فرأيتك تحاول أن تخرق الحجاب لتعاود ضعفك، فلا تفعل فتعيش ذليل الأشياء سجين العطش الأبدي.

لمن تكلني؟ ظلمت نفسي فارحمني. ربي عطر فؤادي بعبير سنة نبيك. ربي اجعل لي نورا ومتعني بلذة النظر إلى وجهك. ربي متعني بلذة النظر إلى وجهك الكريم الذي أضاء الدنيا. يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون وحدوا الله وصلوا على رسول الله. نواصل أيها الإخوة الأحباب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول في مطلعه: بينما نحن جلوسا عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى وضع ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ويديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ولقد وقفنا في اللقاء السابق عند إيتاء الزكاة، عند الصلاة ذكرنا الصلاة وذكرنا الزكاة، عند إيتاء الزكاة أي أن تخرج زكاة مالك، أن تعطي حق الفقير. ولذلك يقول أحد العلماء: إذا وجدت فقيرا بين المسلمين فاعلم بأن هنالك غنيا قد أكل حقه. الله الله، إذا وجدت فقيرا بين المسلمين فاعلم بأن هنالك غنيا قد أكل حقه. قد يظن الغني أنه قد تعب وشق ليكسب المال، نقول له: إن الذي وهبك المال هو الله، والذي جعلك خليفة في ماله هو الله، فأنفقوا. قال تعالى: فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، يعني فلوسي، أموالي اللي جريت عليه، مالي مالي. وأن ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. اسمعها جيدا: أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. يعني الباقي الصدقة، الذي يبقى ستجد ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى وينفعك في الدنيا والآخرة هي الصدقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. اللهم استرنا في الدارين. المال زكاة مالك، أن تتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داو مرضاكم بالصدقة، فمن منا ذكر هذه اللفظة يشفى منه، وأن يسأل الله الشفاء. هل تصدق بصدقة طلبا للشفاء؟ وأن يسأل الله بعد ذلك الشفاء. بل اسمع معي هذه القصة أخي الموحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا كان في من كان قبلكم في بني إسرائيل اتخذ صومعه فعبد الله فيها 70 عاما، 70 عام في صومعة في أعلى جبل، حتى وأن جعل حبل إذا دخل إلى السوق ينزل للسوق في الشهر مرة، في الشهر مرة يهبط للسوق يأخذ قادته ويرجع، وجعل الحبل يهبط به وقت اللي يطلع للصومعة متاعه في أهل الجبل يرفع الحبل باش ما يجي حد يتلقوا حد. 70 عاما، 70 عام على ذي الحال، يعني 70 عام ما عمل حتى معصي، يعني 70 عام ما عنده حتى سيئة، يعني 70 عام يوحد الله ويعبد الله بين ركعة وسجدة. سبحان 70 عام. نزل يوما إلى السوق حتى لا يغتر أي إنسان بعمله ولا بعبادته، لأن كثيرا منا إذا صلى يومين أصبح يتكبر على خلق الله، إذا واظب على صلاته تكبر على خلق الله، وأصبح يفتي وأصبح يأمر وينهى. 70 عام ينزل يوما إلى السوق فيجد هذا الرجل امرأة بغي وكانت ذات جمال، وهبها الله جمالا يجلب العيون فأغوت ودخل معها بيتها وبقي معها 7 أيام والعياذ بالله. أسأل الله أن يستر شبابنا وأن يحصن فروجنا. 70 عام فيبقى مع المرأة 7 أيام، 70 عام في طاعة، 7 أيام على معصية. فتذكر اليوم 7 فخر ساجدا بين يدي الله يبكي وتاب إلى الله، وأصبح كل خطوة يخطوها يسجد سجدة، وقرر أن يغادر تلك البلدة التي هي موطن سوء التي عابد الله فيها ثم عصى الله فيها. قال هذه أرض سوء يجب أن أغادرها. فكان كل خطوة معها سجدة وهو يبكي ندما. من منا ندم على معصية؟ من منا بكى بين يدي الله خوفا من عقابه؟ خرج هذا الرجل لا يلوي على شيء، فدخل بلدة أخرى فوجد قوم يعبدون الله، 12 مجموعات كل مجموعة فيها 12 واحد يعبدون الله ويذكرونه. فدخل مع مجموعة، هذه المجموعة كان رجل غني يفرق عليهم في كل يوم رغيف خبز، كل واحد يعطيه رغيف خبز، فيأتي كل مجموعة يجيب لها 12 رغيف. لكن هذا الرجل دخل مع مجموعة ولا 13 واحد، فبدأك الرجل الغني جاء ذلك الغني وبدأ يفرق فيه هكا الرغيف متاع الخبز ويدور عليهم بالواحد بالواحد، أعطاهم 12 رغيف. هو الرجل هضاي جاء من قداه رغيف، أعطاه رغيف، فبقي من 12 واحد ما غير رغيف لأن ما أصبح 13. فقال للغني أعطيني رغيفي لم تعطيني. قال لقد أعطيتكم، لأنه هو حط 12 رغيف ويظن أن ما 12 واحد، فقال لقد أعطيته. قال ما أعطيتني. قال والله لن أعطيك، وذهب ذلك الغني. فبقي ذلك الرجل من غير رغيف. هاك الرجل لعبد ربي 70 عام وعصى ربي 7 أيام، مد الرغيف إلى ذلك الرجل وقال خذه لله، خذه لله، أعطاه لله، خذه لله. يا الله صدق، تصدق وهو على ذلك الحال، ثم خر مغشيا عليه فمات. فلما مات تمثلت روحه أمام الله جل جلاله. اسمعوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد تحقرون من الأعمال وهي الموصلة إلى الجنة. فقال الله تعالى يا ملائكتي زينوا، يعني أزنوا عبادة 70 عام مع 7 أيام معصية. حطوا 70 عام عبادة وسبع أيام معصية، فرجحت 7 أيام متاع المعصية، يعني 7 أيام متاع المعصية غلبوا عبادة 70 عام. فلما آيس وأيقن أنه ذاهب إلى النار وبئس القرار، قال الله جل جلاله يا ملائكتي زنوا، أي أزنوا 7 أيام معصية مع رغيف الخبز الذي تصدق به. إن الله لا يخون الأمانات، لا تخفى عليه خافية. زنوا عبادة معصية 7 أيام اللي غلبت عبادة 70 عام بالرغيف الخبز، فرجح رغيف الخبز، يعني غلب رغيف الخبز، تصدق واحد غلبت معصية 7 أيام التي غلبت ورجحت على عبادة 70 عام. فقال يدخل عبدي برحمة الجنة. أسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وصل اللهم وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قبس من نور مع علي الصالح.

مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. يقول الشابي: أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. فهل بعد قوله حنين إلى النوم؟ معا نستقبل الجديد في اليوم، نور وأمل وعطاء وعمل. نحن نحسن الظن بكم، وأفضل الناس من أحسن ظنه بالناس. يقول العباس محمود العقاد: من ساء بالناس ظنا دون ما ألم، أحق عندي بسوء الظن والتهم. أسئذنونك لكن مكرها أبدا، كمن يظن ببعض الآل والحرم. إذا خفت ظن الناس ظنوا أكثروا، وإن لم تخفهم أكرموك عن الظن. فإن شئت هبهم ألف عين، وإن تشأ فدعهم بلا عين تراك ولا أذني. وقال محمد الواسطي: ما ينبغي لأخي ود وتجربة أن يترك الدهر سوء الظن بالناس، حتى يكون قريبا في تباعده عنا ويدفع ضر الحرص بالياسية. وقال الطائي: متى ما يسوء ظن امرئ بصديقه، وللظن أسباب عراض المسارح. يصدق أمورا لم يجئه بيقينها، عليه ويعشق سمعه كل كاشحية. وقال أحد الحكماء: وأبغي صواب الظن أعلم أنه، إذا طاش ظن المرء طاشت مقاديره. وقال أبو النصر: وأوهام الظنون فساد رأي، وحيات الخيال هي الحبال. وقال يحيى بن زياد: إذا أنت خونت الأمين بظنه، فتحت له بابا إلى الخون مغلقا. فإياك إياك الظنون، فإنها أو أكثرها كالآل لم ترقرقا. وقال الشريف الرضي: وإن الذي ظن الظنون صوادقا، نظير الذي قوى الظنون وصدقا. وقال يحيى بن زياد أيضا: وسوء ظنك بالأدنين داعية لأن يخونك من قد كان مؤتمنا. ويقول المتنبي: والعيان الجلي يحدث للظن زوال المراء انتقالا. وقال صالح بن القدوس: ألا إن بعض الظن إثم، فلا تكن ظنونا لما فيه عليك إثام. وإن ظنون المرء مثل سحائب لوامع، منها ماطر وجهام. وقال المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتادهن من توهم، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. وقال الأبرش: وحسن الظن يحسن في أمور، ويمكن في عواقبه ندامة. وسوء الظن يسمح في وجوه، وفيه من سماجته حزاما. وقال أحمد شوقي: ساءت ظنون الناس حتى أحدثوا للشك في النور المبين مجالا، والظن يأخذ من ضميرك مأخذا حتى يريك المستقيم محالا. أما كلمة اليوم الظن: الظن التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم، الجمع ظنون وأظانين، وقد يوضع موضع العلم. والظنة بالكسر التهمة، والظنين المتهم، وأظنه اتهمه. وقول ابن سيرين: لم يكن علي يظن في قتل عثمان، أي يفتعل من تظنن فأدغم. والتظن إعمال الظن، وأصله التظنن. أما مثل اليوم فقول العربي: البطنة تذهب الفطنة. هذا من الأمثال الحكمية.

0: والبطنة بالكسر امتلاء البطن طعاما، والفطنة بكسر الفاء الذكاء والحذقة، يقال فطن إليه وفطن له بضم الطاء وكسرها وفتحها، يفطن بالضم والفتح فطنا وفطانا. وفي الأثر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما أحل الله حلالا أبغض من بطن يملأ طعاما. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، بحسم ابن آدم أكل أو لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لمحالة فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقبال أمس كل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم على ضرورة ألا يغيب أي عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية. تحتضن تونس اليوم قمة دولية ستخصص لإطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. بلغت المساحة الجمعية للحبوب المرية بلاد تطاوين خلال الموسم الحالي 2025-2026 حوالي 660 هكتارا، منها 92 هكتارا حبوب مروية بالكامل بمختلف معتمديات الولاية وأهم بمعتمدية الهبة ورمادة. قالت الخارجية الإيرانية إن أي مغامرة شرية يقوم بها العدو ضد لبنان أو الجمهورية الإسلامية ستواجه برد ساحق وشامل من قبل القوات المسلحة الإيرانية الشجاعة، وذلك بعدما شن الطهران هجوما صاروخيا على الكيان الصهيوني ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. أبلغت الولايات المتحدة الكيان الصهيوني بأنه من المفضل التريث عدة أيام قبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير لإتاحة فرصة أمام الجهود الرامية إلى توصل اتفاق مع طهران. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى وقف هجماتها والتوصل لاتفاق، كما أبدى عدم رضاه عن الهجمات الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت والتي تقول طهران إنها سبب الهجمات الإيرانية. نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: ربي.
1: ننطلق معكم مستمعينا في جولة موعدنا صباحية على إذاعة طوين. صباح النور والفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم من أسعد ليام. تحية كبيرة لكم الكل تسمعوا فينا وين ما كنتم معنا، ناس اللي فايقة معنا أو تسمع فينا توا، صباح عليكم وسلام عليكم، إن شاء الله ديما تكونوا في أحسن الأحوال كل مستمعينا اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا في أي مكان. كالعادة بعد شوية مستمعينا نعطيكم فكرة على أحوال الطقس اليوم اللي نوعا ما فما شوية تقلب، طقس بشبرد شوية. كيف بالنسبة لدرجة الحرارة بالنسبة اليوم قديش توصل؟ وفي كل عادة ناخذ أكثر معطيات مع بعضنا مع 28 مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجوي، أكثر تفاصيل ديما على طقسنا وحتى الأيام الجاية. تحية لكم الكل، صباح عليكم، سلام عليكم ديما، إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله بديت تسمع موافقة للجميع، إن شاء الله زادة موافقين تلامذة البكالوريا اليوم في الجزء الثاني من بقية الامتحانات بطبيعة اللي كان بدو فيها من نهار الأربعاء. إن شاء الله بالتوفيق لهم، إن شاء الله ديما بنجح يا ربي. في متابعة ديما لكل ما هو جديد من أخبار جهوية وأخبار وطنية وعالمية، زي كيف فقراتنا مع ضيوفي كالعادة في الموعد تسمعوهم كيما كل صباحية اثنين وكل صباحية اربعة. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم فلو ياسمين. بعد شوية نعود نرجع معكم نعطيكم فكرة على أحوال الطقس ونرجع طوى نكملوا مع غنيتنا.
0: سلام.

توقيتنا 6:13 دقيقة على إذاعة تطاوين صباح النور والفل لكم من جديد مستمعينا. نتعرفوا بعضنا على أحوال الطقس بالنسبة لليوم. درجة الحرارة اليوم اللي تتراوح تقريبا ما بين 32 و29 درجة في مختلف مناطق الجمهورية. توصل حتى 36 اليوم في قفصة وفي توزر, ولكن في أقصى الجنوب في برج الخضر اليوم 39 درجة. في مدنين اليوم 33 درجة, في تطاوين 32 درجة, 28 بجيبس, 26 بصفاقس, 34 بقبلي, بسيدي بوزيد زادة 32 درجة, بالقصرين مع أمطار, وبالقيروان 35 درجة, 33 درجة بسليانة, 31 بالكيف, 35 بجندوبة, 34 بباجة وبزغوين 28 درجة, بسوسة 27 بالمنستير وبالمهدية, 31 بنابل وبتونس العاصمة. وأقل درجة اليوم في ولاية بن زرت كما قلت 29 درجة, مع طقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية بتكون محلية بأمطار بعد ظهر اليوم بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. وبالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية بالجنوب مع دوير رملية محلية. الحرارة كما قلت بين تقريبا 28 و32 بالمناطق الساحلية والمرتفعات زادة, وما بين 38 أو 33 و39 درجة ببقية المناطق. توصل كما قلت 11-39 درجة اليوم ببرج الخضرة في أقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محلين. هذه تفاصيل طقسنا بالنسبة لليوم. نتعرفوا على أكثر تفاصيل العلامات الجاية زادة كيف بيكون الطقس إن شاء الله مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. تابعونا ديما مستمعينا حتى للتسعة الموعد معكم في ورود الصباح. اليوم 28 جوان 2026 موافق 22 من ذو الحجة 1447 للهجري. شروق اليوم 5:07 دقائق, أما الغروب إن شاء الله 7:28 دقيقة. وصلت أوقات صلاة بالنسبة لليوم الظهر إن شاء الله نص نهار و24 دقيقة, صلاة العصر إن شاء الله 4, صلاة المغرب 37 دقيقة, وصلاة العشاء إن شاء الله 9:10 دقائق. توقيتنا 6:16 دقيقة. متواصلين ديما معاكم بالغنيات ورجعينا.

نوصل معاكم ل 26 دقيقة. نبدأ معاكم بالأخبار الإيجابية، بالتتويجات لتونس وخارج تونس للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا اللي كان حصد على جائزة أفضل فرع طلابي عالمي للروبوتات من خلال المسابقة العالمية اللي تصير كما كل عام. لهذا هو إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة لنوادي التكنولوجيا والروبوتات في تونس، حسب ما أعلن عليه المعهد على الصفحة نتاعو، المعهد الخاص بالعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. حسب الجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات ذات كيف في مجال الروبوتات تحديدا، تسليم الجائزة جرى خلال فعاليات الدورة 42 للمؤتمر الدولي للروبوتات اللي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا، واللي يعد أكبر تظاهرة علمية عالمية في المجال هذا. وكان شهدت الدورة أثناء مشاركة أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب زادة من مختلف أنحاء العالم. ضم الوفد الطلابي اللي يمثل المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وتسلم الجائزة كل من تيسير الترابلسي وأمنة غليت ومحمد أمين القاضي ورامي الترودي. التتويج هذا يعد اعتراف بالنشاط المتواصل للفرع الطلابي التونسي وما جازد من خبرات في مجال الابتكار والتكوين والعمل التطوعي العلمي، زاد إلى جانب مساهمته في تنظيم تظاهرات ذات إشعاع إقليمي ودولي. يعكس التتويج هذا زاد المكانة اللي باتت تحتلها الكفاءات الطلابية التونسية في مجالات الروبوتات والتكنولوجيا الحديثة وقدرتها على المنافسة والتميز على الصعيد الدولي، حسب ما أكدوا المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا على صفحته في الفيسبوك. كما قلت، الجائزة الأولى من نوعها في تونس بالنسبة لنوادي التكنولوجيا والروبوتات، والتتويج هذا اللي هو زاد تتويج أكيد مهم برشا في المجال هذا اللي كما نعرفه مجال مهم برشا اليوم، ومن بين أفضل المجالات اللي اليوم يتم التطرق لها في عدة يعني مواضيع. فبالرغم معناها كل شيء اليوم نشوفه معناها تتويج عالمي، وخاصة يشارك فيه أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب زادة كيف من مختلف أنحاء العالم. بالتوفيق ليهم وألف مبروك وبرافو ليهم كل المشاركين في المسابقة هذه عن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. متواصلين ديما معكم بأخبارنا وين ما كنتم معنا مستمعين، صباح عليكم وسلام عليكم ديما، وخليكم ديما في متابعتنا حتى للتسعة في ورود الصباح على إذاعة طاوينة.

محمد الجاموس صنع بها الأغنية هذه حتى 36 دقيقة. باش نتحدثوا سياحة, باش نتحدثوا وإحنا داخلين على موسم صيفي سياحي بامتياز كما تعودنا بالأسواق الكلاسيكية اللي تكون موجودة معنا كما كل عام وحاضر بقوة بأعداد كبيرة في كل صيفة تقريبا, ولكن السنة باش تكون فما سوق جديدة تقريبا اللي بدأت تتوافد بشوية بشوية على بلادنا. أكيد باش تكون فما تحضيرات كبيرة للموسم الصيفي السنة كما كل عام, ويلزم بأكثر مجهود معناها وأكثر حملات وأكثر حملات نظافة, حملات توعوية في الطريق أو غيرها معناها من الحملات الكل معناها اللي أكيد ما تنجم كان تعطي حاجات إيجابية على بلادنا وتخلي معناها كل الأسواق اللي تدخل لتونس يعني من سياح يكونوا معناها راضين على الجولة متاعهم. هذيك علاش المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بجمهورية الصين الشعبية يعتزم تنفيذ برنامج ترويجي صيف سنام يهدف إلى دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين اللي بدأوا كما قلت يتوافدوا بشوية بشوية على بلادنا, ولكن في صيف 2026 متوقع أن يكون فيما عدد كبير من السياح الصينيين إلى بلادنا. يضم البرنامج هذا تنظيم زيارة تعريفية للمؤثرين وأعلاميين زاد كيف صينيين إلى تونس باش يكونوا موجودين, إلى جانب إطلاق حملات ترويجية عبر المنصات الرقمية الصينية بالتعاون مع مؤثرين ومنظمي رحلات بالتزامن زاد مع مشاركة المنتخب التونسي في نهاية كأس العالم لكرة القدم, كما باش يشمل زاد البرنامج المشاركة في زوز معارض سياحية بكل من كوان جونجو وهونغ كونغ. بالنسبة للتفاصيل متاع الأنشطة هذه كان تحدث عليها مدير مكتب التمثيل الديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين اللي أكد أنها تهدف إلى تعزيز تموقع الوجهة التونسية بالسوق الصينية وتوسيع الشراكات مع مختلف المدخلين في القطاع السياحي. حكى أنه مشاركة تونس في معرض البورصة الدولي للسياحة اللي انتظم من 26 حتى 28 مايو 2026 كانت مناسبة لإجراء لقاءات مهنية مع منظمي الرحلات ووكالات الأسفار والمنظمات الرقمية والشركاء الصينيين وبحث زاد فرص التعاون وتطوير العلاقات المهنية. زيارة المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة إلى المعرض كان تحدث أنها تخلتها سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الفاعلين في القطاع السياحي الصيني تناولت سبل تعزيز التعاون والترويج للوجهة التونسية. تميز زاد كيف في الجناح التونسي اللي كان أقيم على مساحة 36 متر مربع بمعرض مكونات المنتوج السياحي والثقافي التونسي, كما شهد زاد تقديم عروض حية للصناعات التقليدية من بينها حرفة مرتبطة بتشكيل يعني خشب النخيل وغيرها من العادات والتقاليد اللي تم عرضها في المعرض هذايا. ضم الوفد التونسي المشارك ممثلين عن وكالات أسفار مؤسسات فندقية مهنيين من قطاع السياحة والترفيه وغيرها.

لاستقطاب السياح الصينيين من بينها الأعفاء من التأشيرة وموقعها زاد ضمن مبادرة الحزام والطريق. وكانت سجلت تونس استقبال نحو 28 ألف سائح صيني خلال 2025 بزيادة قدرها 19.3% مقارنة ب 2024 فيما ارتفع عدد الوافدين من السوق الصينية بنسبة 8.7% خلال الثلاثية الأولى من 2026 وفق المعطيات اللي كان قدمها مدير المكتب في الديوان الوطني التونسي للسياحة. ويأكد أنه زاد الديوان الوطني للسياحة يواصل تنفيذ برامج ترويجية بالسوق الصينية تشمل تنظيم رحلات تعريفية لفائدة الإعلاميين والمؤثرين ووكالة الأسفار إلى جانب حملات للتعريف بالمنتوج التونسي السياحي والثقافي. هذه أكيد كما قلت وجهة جديدة تقريبا, صحيح مش جديدة يعني تقريبا من 2024 بدأوا يتوافدوا برشا السياحة الصينيين لبلادنا, ولكن السنة متوقع أنه بش يكون عدد مهم برشا. هذيك علاش بتكون فيما برشا حملات معناها في نفس الإطار ويعني بالشراكة بين دولة تونس والصين. 36 دقيقة متواصلين زي ما معكم في بقية أخبارنا.

نرجو نواصل معكم سبعة غير ربع على موجات إذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع. باش نتحدثوا في أرقام بخصوص مخالفات اقتصادية تم تسجيلها أواخر شهر ماي في ولاية تونس. تم تسجيل أكثر من 3000 مخالفة اقتصادية هذوما في ولاية تونس، وأكثر من مخالفة أخرى في مختلف ولايات الجمهورية. نتحدثوا عليهم بأكثر تفاصيل. حسب المدير الجهوي للتجارة بتونس أنه تأكد أنه مصالح المراقبة الاقتصادية تمكنت خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026 من رفع 3173 مخالفة اقتصادية بعد ما تم تنفيذ 14300 زيارة فقط ميدانية، أمنتها 737 فرقة رقابية سخرت للغرض. تحط زادة كيف أنه هذية كل يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني تأمينا انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتجاز والممارسات الاحتكارية وضمان شفافية المعاملات بالأسواق. صارت برشا حملات اقتصادية وحملات مراقبة اقتصادية في مختلف ولايات الجمهورية تحطت على خريطة التجاوزات وتوزيعها القطاعي. أكدت لهنا المخالفات الاقتصادية المسجلة حتى نهاية شهر ماي توزعت حسب طبيعتها القانونية والهيكلية على التجاوزات السعرية والاحتكارية. صدرت المرتبة الأولى ب 1340 مخالفة تعلقت بالترفيع المشط والامتناع عن البيع. في مجال الشفافية ونزاهة المعاملات التجارية تم تسجيل زادة 820 مخالفة شملت غياب الفوترة وعدم إشهار الأسعار، اللي هذا أكيد معناه نشوفه فيه في كل مكان. يعني الحقيقة هذا متداول برشا ويلزم معناها يتم الرقابة للحاجة هذه بالذات، على خاطر نشوفه في برشا أسعار يعني غالية برشا، أسعار يعني ماهيش في متناول، أسعار ماهيش واقعية، ولكن الناس تضطر باش تشري لأنه تقريبا هذي فما تلاعب في الأسعار لمختلف البائعين. بخصوص التلاعب ضد المواد المدعمة، رفعت المراقبة بولاية تونس 150 مخالفة تعلقت زادة لهنا بالإخلال بترتيب الدعم وتحويل وجهة المواد الحساسة. وفيما يتعلق بالجودة والسلامة ومسالك التوزيع تم تسجيل 863 مخالفة شملت الغش التجاري، زاد ترويج مواد مجهولة المصدر وتدخل غير القانوني في مسالك التوزيع. على المستوى القطاعي، قطاع المنتوجات الفلاحية الطازجة والأسماك استأثر بالنصيب الأوفر لهنا من التجاوزات بنسبة 50% من إجمالي المخالفات المسجلة. جاء بعد قطاع المخابز والمواد الغذائية بالجملة والتفصيل بنسبة 20%، في حين تم رصد 30% المتبقية في قطاع الأعلاف الحيوانية المدعمة والخدمات العامة. هذا كل بطبيعة ينجر عليها عقوبات إدارية ردعية وغلق للمحلات في إطار تفعيل الإجراءات الردعية. هذه كشفت زادة أنه تم إصدار 21 قرار إداري يقضي بغلق محلات تجارية ناشطة منذ بداية السنة وحتى أواخر شهر ماي من 2026. القرارات هذه جت حسب المسؤولة على خلفية ثبوت تورط أصحابها في تطبيق أسعار مشطة في المواد الأساسية والحساسة وترويج زادة منتوجات مجهولة المصدر ما تتوفرش فيها شروط السلامة، زادة ارتكاب ممارسات احتكارية ومضاربات غير مشروعة تضر بالقدرة الشرائية للمواطن. هذيك علاش كانت أعلنت المديرة الجهوية للتجارة أنه باش يتم تفعيل أعمال الفريق المشترك لمكافحة الإخلالات بالمحيط السياحي خاصة في مختلف الوجهات السياحية. والبرنامج الرقابي هذا يجي في إطار تصدي الممارسات المخلة بحسن سير القطاعات ذات أصلة بالموسم الصيفي والسياحي، في إطار بطبيعة الحملات اللي بدأوا فيها في إطار الموسم الصيفي. باش يتم تكثيف زادة التفتيش والمراقبة الاقتصادية والصحية على فضاءات الترفيه والمقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية الموزعة على كامل مرجع النظر لكل ولاية لضمان جودة الخدمات وشفافية الأسعار المعروضة على العموم.

نوصل معكم صباح الدرج على موجات نسبح الفل والياسمين. لكم مستمعين لكم نراكم بعد نشرة أخبار سبعة. نوصل معكم متابعتنا في ساعتنا الثانية وفي ساعتنا الثالثة. نتمنى كل التوفيق لكل تلامذة البكالوريوس اليوم يواصلوا الجزء الثاني من اختبارات الدورة الرئيسية أيام 3 و4 و5 وتتواصل اليوم 8 و9 و10 جوان بالنسبة لاختبارات الدورة الرئيسية وباجتماع لنتائج الدورة هذه نهار 23 جوان 2026 وتجرى دورة المراقبة من 29 جوان حتى الاثنين جويليا 2026 إن شاء الله. ونتائج دورة المراقبة يكون نهار 17 جويليا 2026 إن شاء الله بتوفيق تلامذتنا الكل يا ربي. موعدنا شوية آخر مع نشرة الأخبار وخليكم عنا جونوس معكم ساعتنا الثانية والثالثة.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم. وفق الجمعية التونسية للسلام المرورية تسجيل 2500 حادث مرور منذ بداية 2026. المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بتطاوين تنفذ استراتيجية لتوسيع مساحات زراعة الحبوب المروية. تصعيد متبادل، إيران تشن هجمات جديدة على الكيان الصهيوني بعد قصف واسع عليها. إلى تفاصيل الأخبار. في إطار العناية بالمعالم التاريخية بولاية تطاوين، تم مؤخرا إقرار ترميم جامع جريمس القديم وتهيئة المسالك المؤدية إليه، وذلك خلال جلسة عمل ضمت السلطة الجوية بمعتمدية غمراس وبحضور ممثلين عن عدد من الهيكل الجوية والمحلية ومكونة المجتمع المدني. ممثل المعهد الوطني للتراث بالجهة علي ثابتي ومزيد من التفاصيل.
3: وقع التنسيق مع معتمدية غمراسن، مع بلدية غمراسن، مع إدارة التجهيز والمعهد الوطني للتراث للحصول على ترخيص من السيد المدير العام للمعهد الوطني للتراث، وتكون أيضا الأشغال تحت رقابة المعهد الوطني للتراث لمسح هذه المسالك التي أصبحت غير وظيفية وغير مؤدية، مع وجود أضرار تمس الجامع المحلي وهو الجامع معروف بجرماسة، وبالتالي تبرع أحد المواطنين بتوفير المواد وتوفير اليد العاملة، وتكون الأشغال تحت رقابة المعهد الوطني للتراث.
2: تنفذ المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بتطاوين استراتيجية لتوسيع مساحات زراعة الحبوب المروية كخيار استراتيجي واعد لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية الوطنية. وتعتمد هذه التجربة التي تنفذ بشراكة مع المعهد الوطني للزراعة الكبرى والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ومعهد المناطق القاحلة بمدين على استغلال الطبقات المائية الجوفية الهامة بالجنوب التونسي والطاقة الشمسية النظيفة، وفق ما أفادت أمس به المندوبية. وخلال الموسم الحالي 2025-2026 بلغت المساحة الجملية المخصصة للحبوب بالولاية حوالي 660 هكتارا، منها 92 حبوب مروية بالكامل بمختلف معتمديات الولاية وأهمها بمعتمدتي ذهيبة ورمادة. وبخصوص المردودية، حققت الحقول المروية الانتاجية متميزة لافتة تراوحت حسب المعهد الزراعة الكبرى بين 38 و40 قنطارا في الهكتار الواحد بمناطق الانتاج الرئيسية. من المنتظر أن ينطلق اليوم استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواجة الرابط بين ولايتي مدين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدين ومعتمدية بن خجاش الكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدين، وذلك وفق ما صرح به رئيس الغرفة الجوية لأصحاب سيارات الأجرة اللواج بتطاوين فتحي النجاح. احتضنت المدرسة الابتدائية الخنزرية بمنطقة المنصف بجبس الغربية قافلة صحية واجتماعية بتنظيم من الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بجبس بالتعاون مع مؤسسات خاصة. أكثر التفاصيل مع المتطوع بالهلال الأحمر بجبس عاصم أتليلي.
4: كنا موجودين في مدرسة الخنزرية، قمنا كهيئة جهوية للهلال الأحمر التونسي بجابس بتنظيم قافلة صحية اجتماعية بالتعاون مع إحدى المصحات الخاصة وإحدى الشركات الخاصة الموجودة في جابس. الوفدين كانوا ما بين 200 و 250 مواطن يستفادوا بالقافلة الصحية. هذه القافلة الصحية كانت فيها عديد الاختصاصات شجعوا المبادرات هذه في القوافل الصحية والقوافل الاجتماعية.
2: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس كل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم، على ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل وطننا العزيز وأنه يحمل الرأي الوطنية ويستبسل من أجل رفع عالية تحت كل سماء. كما شدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار. وأكد رئيس الجمهورية على أن ثقافة الهزيمة أقسى وأشد من الهزيمة ذاتها في كافة المجالات، وعلى أن يقوم كل واحد بدوره تحده عزيمة فولاذية وروح انتصارية لا تتز ولا تلين. تعقد اليوم لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقم والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس النواب الشعب جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهاتي والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة. وشدد أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقدوه بمقر المجلس بباردو على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026. أكد رئيس جمعية تونس للسلام المرورية بلال نيفي أمس في تصريح صحفي أنه تم مضادات 2026 تسجيل 2500 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريحا. ودعا بلال نيفي خلال ندوة تكوينية نموذجية للسلام المرورية المنتظمة أمس بالمهدية إلى ضرورة استنباط طرق جديدة للردع وضبط حركة الجولان أمام هذه الإحصائيات المفزعة، مقترحا في هذا الصدد الإسراع في تركيز واعتماد المراقب الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان زيادة على تنقيح مجلة الطرقات. ولفت رئيس الجمعية تونس للسلام المرورية إلى أن أكثر من 30% من ضحايا حوادث المرور هم من سواق الدراجات النارية، وأن 52% من نفس الضحايا من فئة الشباب. في المستجدات الدولية، أعلن المحتل الصيني صباح اليوم رصد صواريخ أطلقت من إيران مؤكدا أن منظومة الدفاع تعمل على اعتراضها، في حين أفادت وسائل إعلام صهيونية بدوي سفارات في عدة مناطق بوسط وجنوب الكيان. جاء الرد الإيراني بعدما أعلن المحتل الصيني فجر اليوم استهدافه مواقع عسكرية غربي إيران ووسطها، بينما تحدث التلفزيون الإيراني عن انفجارات في مدن عدة بالبلاد وسط رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الكيان. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية حينها بسماع دوي انفجارين قويين على خلف العاصمة طهران، كما ذكر التلفزيون الرسمي أن انفجارات عدة سمع دويها في طهران وتبريز وأصفهان. وفي أعقاب ضربات أغلقت إيران المجال الجوي لمطار الإمام الخميني الدولي في طهران. بدوله قال المتحدث باسم جهاز الإطفاء في طهران أن المنطقة السكنية في العاصمة لم تستهدف خلال الهجوم. من جهته قال المحتل الصهيوني أن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني غربي إيران ووسطها. من جهة أخرى قال المحتل الصهيوني أنه رصد إطلاق صواروخ من اليمن باتجاه الكيان، مضيفا أن الدفاعات الجوية تعمل على صد التهديد. وكانت طهران حذرت من توجيه ردا ساحقا ضد أهداف صهيونية إذا أقدمت تل أبيب على تصعيد عسكري ضدها، وذلك عقب رشقات صاروخية وجهات القوات الإيرانية أمس نحو أهداف عسكرية شمال الكيان. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها إن أي مغامرة ضد لبنان أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواجه برد ساحق وشامل من القوات المسلحة الإيرانية في أي نقطة تراها مناسبة. على الجانب الأمريكي، نقل موقع إكسوس عن مسؤول أمريكي تأكده أن القصف الصهيوني لإيران كان محدودا نسبيا، وذلك بعد أن طلب الرئيس دونالد ترامب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم الرد على الضربات الإيرانية خلال اتصال هاتفي مساء أمس. كذلك أكد إكسوس نقل المسؤول العسكري الأمريكي أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الصهيونية على إيران. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب 29 آخرون منذ فجر الأمس في هجمات صهيونية متفرقة على قطاع غزة في استمرار للخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. أخيرا ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على الساحل الجنوبي للفلبين وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية اليوم، فيما أصدر مركز إنذار إقليمي تحذيرا من موجات تسونامي. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: رئيس الجمهورية يستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم. وفق الجمعية التونسية للسلام المرورية تسجيل 2500 حدث مرور منذ بداية 2026. المندوبية الجوية لتنمية الفلاحي بتطاوين تنفذ استراتيجية لتوسيع مساحات زراعة الحبوب المروية. تصعيد متبادل، إيران تشن هجمات جديدة على الكيان بعد قصف واسع عليها. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: متنزه سيرينجيتي متنزه وطني ومحمية طبيعية شاسعة تقع في شمال تنزانيا بالقارة الإفريقية، تسكنها كافة أطياف الحياة البرية، ففيها الطيور والحيوانات والزواحف، ويقدر عدد أنواعها بأكثر من 500 فصيلة. ويعود هذا التنوع الحيوي الكثيف إلى تنوع البيئات الطبيعية التي تشتمل على كل من الغابات النهرية والمستنقعات والتلال الصخرية المنعزلة والأراضي العشبية. يحتل متنزه سيرينجيتي المراتب الأولى في العالم من حيث الحجم والشهرة التي يتمتع بها، وهو عبارة عن نظام بيئي يمتد على مساحة بنحو 30,000 كيلومتر مربع. تحدث في متنزه سيرينجيتي ثاني أكبر هجرة عبر البر للحيوانات في العالم بملايين الحيوانات، وهو ما جعلها تعد أحد عجائب الدنيا الطبيعية العشرة. ويعرف عن سيرينجيتي احتواؤها على أعداد كبيرة من الأسود، فهي واحدة من أفضل أماكن رصد جماعات الأسود في بيئاتها الطبيعية. تاريخيا تعايش الإنسان مع هذا التنوع الطبيعي في سيرينجيتي، فهو الموطن الأصلي لشعب الماساي الذي اعتاد على العيش جنبا إلى جنب مع معظم الحيوانات البرية. ونجحت تنزانيا بالتعاون مع المجموعة الدولية في حماية هذا التنوع الطبيعي في سيرينجيتي بإقراره محمية طبيعية حافظت على توازناته وتنوعه البيولوجي.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: 7:18 دقيقة على موجة إذاعة تطاوين. صباح النور والفل والياسمين لكم من جديد مستمعينا في ساعتنا الثانية معكم من ورود صباح اليوم. تحية لكم الكل تسمعوا فينا، وخاصة تحية تكون خاصة لكل السواق توا اللي متواجدين في مختلف الطرقات وين ما يوصلكم صوتنا. للأسف ومرة أخرى نحكوا على أرقام جديدة وإحصائيات جديدة تهم حوادث الطرقات في بلادنا. كل يوم نسجلوا حوادث مرور قاتلة للأسف، وهذيك علاش احنا نحاولوا تكون فما يعني ديما استعدادات استثنائية، وخاصة احنا قادمين على موعد صيفي سياحي بامتياز، تكون في برشا حركية تنقلات وغيرها، فإن شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار ناس كل ينقصوا من السرعة ينتبهوا برشا إن شاء الله ديما بأقل حوادث طرقات في بلادنا. مش خالد صابر جري مختص في مجال السلامة المرورية تحدثنا على الاستعدادات والتحضيرات كالعادة لموسم صيفي وسياحي، وزاد كيف آخر الأرقام والأحصائيات اللي تسجلت مؤخرا بخصوص حوادث المرور. صابر صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور سندي ليك وكافه المستمعين الاوفياء الى عروس الى تطاوين. بدايه اسبوع ان شاء الله طاقات ايجابيه بالتوفيق لتعليمات البكالوريا
0: ان شاء الله
1: ايامك الاخيره ان شاء الله بنجاحهم. اكيد هذا هو وقت النادي، احنا حابين ديما نكونوا استباقيين حول السلامه المروريه، واحنا على فصل صيف كما تعرف، احنا كنا صيفنا في الجنوب مميز بحكم الحركية الكبيرة والحرارة كذلك أختي نادية، دونك هكا علاش نكون هو في هذا الإطار. حتى في الأسبوع الفارط كان صارت لجنة جلسة عمل في ولاية مجنين السيد الوالي هو اللي هو رئيس اللجنة الجهوية للسلامة المرورية في ولاية مجنين، والنظر أكيد في الوضع المروري الاستباقي للصيف هدايا. دونك لهنا نشكر كل ثمن وكل المجهودات اللي تقوم بها بالشأن العام اهتمام بالسلامة المرورية. هذا صحيح هو واجب، لكن الرؤية المستقبلية أنه بالحق نخافوا على الروح البشرية، نخافوا على الروح الجسدية، كذلك نخافوا على ممتلكاتنا. هكا علاش دونك لهنا من مبدأ المسؤول الإنسان يكون حريص حول السلامة المرورية. وكما تعرف أنه ديما نحكيه أنه ولاية مدنين يمكن هي الولاية المميزة في الجنوب الشرقي من حيث العدد القتلى تحت المرتبة الثالثة وطنيا من عدد القتلى، دونك هذا مؤشر ما يطمنش في النادي. دونك هنا بالحق معناتها يلزم كل تضافر جميع الجهود، تضافر جميع الايادي، جميع الهياكل حول الحد من الظاهرة السواق هذه والخطر على طرقاتنا. وكما ركزوا برشا على في الجلسة أخي النادي دورة الإعلام، وهذا مهم جدا أخي النادي، السيد الوالي أكد على دورة الإعلام خلال الصيف هذا في نشر وتوعية الثقافة المرورية لكافة المستعملين الطريق، كذلك العنصر القاتل طرقاتنا اللي هو الفئة الدرجة النارية، هذا مهم جدا أركزوا عليه برشا أختي النادي. نحكيه في تقلماتك نشوفوا احنا المؤشرات في كل ترى نسبة الشباب اللي حوالي 52% من حوادث قتل حوادث المرور، دونك رقم كبير اختي نادية. بالحق ثم تضافر جميع الجهود، نسعى جميعا اختي نادية حول الحد من الظاهرة هذه، نسعى ومش نكون عندنا صيف مميز، صيف مميز سياحيا ومميز كذلك بأقل ما يمكن من الحوادث. يمكن المهم انه بالحق معناتها الناس كل اليد في اليد نسعى لتحسين المنظومة المرورية. الفضاء المروري ملك للجميع، الناس كل تحترم الفضاء هذايا، كل واحد يحترم قواعد الجوال نتاعنا، ناكدوا انه قانون الطرقات كل سائق مثالي واعي مسؤول انه يكون باهي بالجانب هذا، نبتعدوا على سياقة التشنج والعصبية والتهور. سياقة هذا مهم جدا في النادي، احنا دورنا دور التوعوي تحسيسي، يمكن حبشنا نمشوا دور الردعي، ولكن كإذاعة تطاوين وجميع الإذاعات الجهوية بالجنوب الشرقي تسعى بالحق في المنابر الإعلامية نتاعها باش نوعوا مستعملي الطريق. أكيد جدا في النادي هذا مهم جدا كي نحكيه على السلامة المرورية، نحكيه أنه كما حكينا فترة الصيف والجنوب الشرقي مميز حكم أنه فيها عدة ميناءات، ميناء البحري، ميناء جوي وميناء بري. كي نحكيه مطار جربة جزيز، نحكيه على ميناء جزيز البحري اللي بشي يستضيف الرجال التونسيين بالخارج بشيو بحدانا لهم الصيف وكلاتهم، كما تعرف أفراح ومناسبات، وما زال إن شاء الله أفراح البكالوريا زادت. دونك هذا الزخم الهائل من الافراح هذه نحبوا مدربين تكون بدون حوادث بدون قتلى بدون خسائر بشريه بدون خسائر ماديه. شوف كيف اختي ناديه يمكن ربي متاكد عن الصحه هذه احنا تو في عطله الصيف هذه كنا نلاحظوا برشا حوادث طرقات وبرشا قتلى موجوده في داخل مناطق عمران خاصه في الاحياء التجمعات السكنيه ركز برشا على الجانب هذا اختي ناديه جميع السواق انهم يحاولوا في التجمعات السكنيه ما يكونوش متهورين في سياقتهم يحاولوا يكونوا بالحق رصينين في السياقه يثبتوا ديما الصغيرات يلعبوا البراز دونك صغيره وما عندوش درايه بالعربه هذيك والسرعه نتاعها وكما نحكوا ديما ناكدوا على الجانب هذا يا اختي ناديه يمكن كذلك دور العائله ودور الولي اللي هو دور مهم ودور لازم يكون حتى هو واعي مسؤول على السلام المروري لصغيراته دونك بالحق معناتها ناكدوا على الجانب هذايا اكيد انا ثم عنصر حاجه ديما باش التنقلات نعرف ان الحركيه باش تكون اكثر في فتره الصيف تنقلات من الشمال الى الجنوب نصيحه بربي لكل المستعملين طريق اللي باش يغادروا سواء كان من شمال الى الجنوب او الجنوب الى الشمال اولا لازم يكون بدرايه عاليه على كرهبته على سيارته على وسيلته انه باش يتفقدها قبل الانطلاق تفقد المياه الزيت الفرامل الاضواء دونك هذه مؤشرات ايجابيه انه كل سائق باش يثبت في العربه نتاعه وكيف كيف نتجنبوا اختي ناديه السياقه تحت تاثير التعب اللي هو بالحق معناتها ما بين ان يكون السائق على قوه حسنه في قيادته على تركيز عالي اثناء القياده هذا مهم جدا اختي ناديه على طرقاتنا اكيد مهم كما نحكيوا على حزام الامان ضروري لباس حزام الامان نحكيوا على عدم استعمال الهاتف الجوال اثناء القياده نحكيوا على ضروري ترك مسافه الامان بينك وبين العربه اللي امامك دونك جمله من هذه النصائح المروريه ضروري انه كل تطبق على طرقاتنا
0: هذا هو المطلوب
1: هذا هو المطلوب وكيف كيف برب نركز ديما برشا على الدراجات الناريه وكما شفت البارحه حادث مرور في طريق الاختياج دونك حادث كبير جدا كان فقدنا فيهم زوز من شباب مدنيين دونك الله يرحمهم وربي يصبر عائلتهم تعزينا لكافة العائلة اختي ناديه دونك هذا كعريس ديما هنا المسؤولية مشتركة سواء من سائق الدراجة أو من سائق العربة هنا نأكدوا برشا اختي ناديه بالحق على الوعي المروري ونحاولوا ديما السياقة في الليل بين إنارة دونك ضروري الإنارة ليلا ونهارا بس بالدرجة النارية ونثبتوا الأضواء أكيد على الإنارة راهي مهمة جدا على سحب الوسيلة سواء كان العربة أو الدراجة دونك العنصر هذايا الدراجة النارية نأكدوا أنه لباس الخوضة السلاح الأول هو الخوضة المنقذ الأول للروح البشرية الجمجمة هي يمكن العنصر الضعيف في الجسم دونك إذا نحميه الجمجمة أكيد أننا نحمينا الجسد كامل قدر الله حتى تقوم بحادث إذا طاح هذا شقيه يكون متذبس ولا يده دونك كله يصلح لكن الجمجمة بالحق إذا مش لابس الخوضة دونك راهو يمكن خطر كبير دوم اهميتنا في الروح الجسديه في دونك هنا ديما ناكد بربي بكل لطف لكافه مستعملي الفئه هذه الدراجات الناريه ضروري لباس الخوضه السائق والمرافق دونك هذا مهم جدا كيف ناكدوا انه تنقلات بتاع الافراح لهنا المترجلين يمشي يقضيوا من السوق لهنا دونك عنصر مهم ان المترجل لازم تكون واعي بالطريق واعي بالمسؤول على الطريق المترجل المباشر ولكن المترجل هذا لازم حتى هو يكون مسؤول حاس بالخطر الطريق اللي كانوا يمكن يعرضوا هك علاش دونك ناكدوا ديما المترجل ديما عند شق الطريق لازم يكون واعي صحيح. بالمراقبه يسارا يمينا ويسارا
0: كل شيء صحيح
1: ولا دونك شق الطريق يكون بشق المستقيم بقل وقت وبقل مسافه دونك جمله من النصائح هذه مهمه جدا لكافه مستعملي الطريق ان شاء الله نتمناوا انه الصيف هدايا يكون صيف مميز من حيث السياحه صيف مميز من حيث الافراح وخالي من اقل ما يمكن من الحوادث هذا ما نتمناه اكيد دعوه بكل لطف لكافه الهياكل الجهويه بالجهات الكل انهم يجمع اليد في السلامه المروريه مشكور مره اخرى اذاعه تطاوين وكل المنابر الاعلاميه اللي مهتمين بالسلامه المروريه وان شاء الله نهارنا من اسعد الايام وبقدر يمكن من الحوادث
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعطيك الصحه ربي يبارك لك سي صابر مشكور جدا طريق سلامه نتمنى لي كل مستمعينا شويه اخر اخبار رياضه انفو سبور في 7:30 نجم نسمعك باقي اخبارنا

0: كاش بوك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3 XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات. وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
1: Air Force Park.

صباح النور، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. أولى المواعيد الرياضية على موجات إذاعة تطاوين. منتخبنا الوطني التونسي وبعثة المنتخب الوطني التونسي سافرت يوم الأمس إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم 2026. البعثة إذن اللي توجد للمكسيك ضمت 62 شخص بينهم لاعبين إطار فني وإطار إداري وأعضاء من الجامعة التونسية لكرة القدم. نذكر أنه منتخبنا الوطني التونسي باش يواجه منتخب السويد في المكسيك يوم 15 جوان. السفير الإيراني لدى المكسيك أعلن أنه لاعبي منتخب إيران لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة الأمريكية إلا في يوم مباراتهم في كأس العالم. وسائل إعلام مكسيكية نقلت عن السفير قوله يمكنهم إذن الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الصباح، وفي نفس اليوم يتم تعيين يتم عليهم المغادرة في نفس اليوم. المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 سنة فاز على المنتخب الصيني بثلاثية نظيفة يوم الأمس في مباراة الثالثة ضمن دورة موريس ريفيلو الفرنسية. المنتخب المغربي لكرة القدم تعادل مع نظير النرويجي بهدف لمثله في المباراة الودية استعدادا بطبيعة يوم الأمس استعدادا وآخر استعدادات المنتخب المغربي في كأس العالم. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: وعلى الأقل على الجمعة الأخيرة من الاختبارات الرئيسية لامتحان البكالوريا، وبالطبيعة فما امتحانات أخرى في المناظرات الوطنية، ولكن على الأقل الجمعة الأخيرة هذه بالنسبة لامتحان البكالوريا والجزء الثاني من اختبارات الدورة الرئيسية اللي كانت الجزء الأول 3 و4 و5 جوان، وتتواصل اليوم وغدوة وبعد غدوة بتوع 10 جوان. إن شاء الله بالتوفيق لتلامذة البكالوريا الكل. الجزء الثاني كيفاش ينجموا يتعاملوا مع التلامذة في الفترة الأخيرة هذه؟ تقريبا كما قلت الامتحان تحطوا بكثير تفاصيل في الموضوع هذا مع إبراهيم الريحاني، خبير في مجال الأسرة والطفل ومستشار قاضي أطفال، يقدم لنا برشا معطيات وخاصة برشا نصائح للتلامذة وحتى للأولياء امتحان. صباح النور إبراهيم، نهارك زين إن شاء الله.
1: صباح الفل والياسمين مدام نادي، مرحبا بك ومرحبا بكل أوفيانا على موجات التطاوين.
0: كيفاش باش يتعاملوا معها الفترة الأخيرة متاع الامتحانات والجزء الأخير امتحانات البكالوريا على الأقل إبراهيم؟
1: هو الحقيقة مدام نادي صح اليوم في الفترة هذه الحقيقة تتزامن مع زوز حاجات معينة، يعني زوز عنا اللي يكملوا القراية في المرحلة الابتدائية وكيد بعد مدة بتكون فما النتائج نتاعهم وكذا، دونك فالهوني فما تعامل معين وفما مرافقة معينة، وزاد كيف كيف اللي قاعدين يعديوا في الامتحانات الوطنية اللي اليوم زاد قريب عن البكالوريا قريب تكمن وعن النوفيام ان شاء الله قريب يبداو. دونك في الوقت الراهن شنو نجم نقولوا من نصائح في القسم الاولاني اللي حكينا فيه اليوم؟ نجم نقولوا للاولياء وللاطفال ان راهو النتائج المدرسيه هي محطة هامة في حياة صغيرات، لكن ما تقتزلش القيمة متاعهم وما تحددش المستقبل متاعهم بشكل كامل. عذاك علاش الهوني لازمنا فما طريقة للتعامل مع النتائج، ولا حتى في الفترة هذه أهم حاجة أنه نقوله لابد أنه نهنئ صغيراتنا على المجهود قبل التركيز على الأعداد، لأنه برشا دي بارون يركزوا في الاعداد، قداش يجيب، اللي يجيب 13 يحب ال 15، واللي يجيب ال 15 يحب 17 و 18، وتلقاها مهما صغير اللي بيجي يجيز حقيقه بالاخطاء اللي تقع للاولياء، تلقى اول ما يخزن للنتيجه يخزن المعدل وكيفيه معدل بيه الفائده. اهم حاجه لصغارنا اليوم يحس للبو والام واقفين معاهم، يحس للبو يثنيوا على المجهود اللي بذلوه، واهم حاجه لانه عمره ما كانت النتيجة باش يجيب صغارنا تعكس القيمة متاحهم الحقيقة، مالورزمون اللي ساعات اللي بارون يبدو ما كان يجيبوا معدلات باهين ومتميزين وفق الانتظارات متاحهم، تقال بو والأم يبدو فرحانين وتقال كذا، وكان مجاوش تقال معناه يحس صغير بالأقصاء ويحس صغير اللي أمه ما عادش تحبه ولا أبوه ما عادش يحبه وإلا القيمة متاعه نقصت، ولا الحقيقة ما يفيدش برشا، ما يفيدش جملة مش ما يفيدش برشا المستوى الاستقرار النفسي. هذاك علاش نقولوا نشجعوا ونواصلوا على الاجتهاد، نتجنبوا المقارنات ما بين الآخرين حتى ما يتحولش النجاح المصدر ضغط، نحتفلوا بالإنجاز اللي قاموا بطريقة تعزز ثقة. وفي النقطة هذه مدام نادي نجم نحكيه زاد على العباد اللي ما يجيبوش النتائج دون المأمول، هذاك علاش ماذا بينا نستقبلوا الصغيرات نتاعنا بهدوء ونتجنبوا اللوم والتوبيخ، نركزوا على اهم حاجه اللي هو فهم شنو الاشكاليات اللي خلات عزيزي ولا عزيزتي ما جبتيش المعدل اللي نأملوا به، خاطر مهم برشا صغيرنا يبدا يقيم روحه يقول لك ما مثلا في المواد العلميه الحقيقه لقيت فيها شويه صعوبات، تقول له انت باهي بابا شنو اقترح في السيك، شنو نعم يعطيك مخطط ويعطيك برنامج باش يداركك المواد هذيك، والوقت هذاك يولي دور الولي انه يساعد الصغير على نقاط القوه ونقاط التحفيز، بتبيع بخطه واقعيه باش نداركوا هالاخلالات والحاجات اللي صارت. اهم حاجه نقولها للاولياء في نقاط نجلبوا المقارنه، نهتموا أكثر حاجة بالمجهود اللي يبذلوا الصغير أكثر من النتيجة، ديما نقولوها الكلمة دي وتعلموها بيفيد المجهود، بابا ابذل مجهود وربي معناه مش يخيبك. التعاون مع المؤسسة التربوية عند الحاجة، نستمع لمشاعر صغارنا لأنه مشاعر صغارنا في الامتحانات أكيد تختلط، فما الفرحة فما الحزن فما الخوف، لازم نتعلموا كيفاش نستوعبوا المشاعر هذه ونتعاملوا معاهم. أهم حاجة ديما نقولوا أن النتيجة المدرسية هي صورة على الأداء في فترة معينة، لكن مش الحكم على القدرات والقيمة، وكان نتيجة جيدة نقولوا واصل اجتهاد، وكان هي أقل نعتبرها فرصة للتعلم وللتطور. بالنسبة للامتحانات البكالوريا في الوقت هذا معناها الحمد لله

0: اللي فات اكيد اللي باش يجي خير من اللي فات، واكيد ديما ثقه في رواحنا، نحاولوا نبعدوا برشا على السهريات، نركزوا بطريقه اللي قلنا فيها اكل الزافيش مراجعات بسيطه، فهمتني؟ فقط حتى في شكل محادثات مش في شكل ما نضغطوش على رواحنا، نحاولوا انه لي بارون في الوقت هذا معناه ديما الكلمة الطيبة الضحك الباهية، يبعدوا من حكاية كعملك وصفاء ولباس وقت الإصلاحات النجم نصلحوه، مش وقته طوعة نكملوا البكالوريا نقضوا مبعضنا ونصلحوا نعيشوا كل مادة والمادة انتاحة باش ما ندخلوش فك اللي تاب في شيك بتاع الجلد الذات ومتاع الإنسان يبدي يراجع في روحه وعلاش ما عملت شذية وحقني أنا عملت شذية وقت حكيت أنا ننصحكم أنا لا تصلحوا لا تصلح لا مع روحك ولا مع لبارو ولا مع زملائكم في بعضكم، كمل انتهى الامتحان هذين انتقل الامتحان ركز في الامتحان اللي قادم مباشرة معناها نحاولوا أنه معناها
1: حتى محاولات الغش سبعين بالله
0: اللي يحس رواحهم معناها ما هو مش ما مشيتش معاهم وكذا، نحاولوا نقعدوا مع رواحنا وبعد نعطوا نفسر رواحنا باش نعاودوا ندخلوا مباشرة في المراجعات نتاعنا. بالنسبة للتسعة أساسي معناها إن شاء الله زاد كيف مقدمين على الامتحان هذايا نفس النصائح اللي قلناها من قبل، ما نضغطوش على صغيراتنا، نشجعوهم نمتصوا الضغط هذا، لأنه البو والأم كانوا يكونوا في ضغط ينتقل مباشرة للصغيرات
1: التلميذ.
0: صلى ربي وفقهم.
1: أنا حبيت إبراهيم حتى نتحدث شوية على محاولات الغش اللي صارت في امتحان البكالوريا، نحاول يبدو عليها تلام دي هذه باش ما تشتتلهمش الأفكار متاحهم وما يتغرهمش الحاجات هذوما اللي هي ما تنجم تهزم كان حاجات خايبة ويخسروا الخدمة يخسروا الباك متاحهم ويخسروا حياتهم. النقطة هذه اللي صارت كما تعرف معناها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش دولتها الناس، وفما اللي حتى ولات يحكوا عليها بطريقة متاع سخرية وغيره، نحاول نبعدوا عليها من الحاجات هذوما.
0: هو الحقيقة يعني صح مدام نادية إشارتك مهمة ومهمة جدا، والحقيقة هذه ثقافة وعقلية لابد أن نختم عليها نكرسوها نبعدوا من حكاية صحيح مش نبعدوا أما صحيح نحن نتفاعلوا على مواقع التواصل الاجتماعي، أما التفاعل الأكبر هو في إيجاد الحلول. اليوم عقلية هي لازم تتبدل لازم تتغير، لازمنا نمنوا بالأمانة، لازمنا أن نعملوا الصدق القيم اللي لابد أن تكون موجودة عند صغيراتنا وعند شبابنا وعند الأم وعند البو، ولكل إجراءات صارمة خاصة في الحاجات هذه هو المهم برشا. المهم برشا انه تكون هالوازع والوعي، معناه الانسان لازم يكون صادق ولازم يكون امين ولازم يكون في المجهودات نتاعو هذه الكل مهم. نحن الحقيقه فما ثقافه وفما عقليه اعطيني نوصل للنتيجه مهما كانت الطرق ومهما كان كذا، وراي هو المشكل. المشكل وقت نفهموا في انه نوصل للنجاح بالطريقه المتاحه ولا الطريقه الشرعيه والغير الشرعيه، هذا هو المشكل. المشكل انه الاحساس بالاستمتاع بالنتيجه ما ينجم يكون الا من خلال التعب، ينجم يتعبوا التلميذ ولا يتعبوا الصغير. هذاك علاش ناكدوا ديما انه هالقيم الاخلاقيه والقيم الانسانيه اللي لابد ان تكون موجوده، لابد ان يدربوا عليها الشباب والاطفال منذ الصغر. هذاك علاش ديما نقولوا التربيه قبل التعليم والتربيه قبل كل شيء، ولا كل حقيقه عقليه لابد ان نخدموا عليها ونغرسوها النشأة والناس
1: كل
0: نتعاونوا عليها.
1: إن شاء الله بتوفيق ليهم يا ربي، يركزوا أكثر في الامتحانات متاعهم خاطر يعرفوا حتى العقوبات هذه، حتى المحاولات متاع الغش هذه فيها راهي عقوبات ويخسر فيها معناها حياته وقرايته وبرشا حاجات معناها المستقبل متاعه ككل. إن شاء الله ربي ينجحهم الكل، تلامذتنا بالتوفيق ليهم ديما. مشكور مرة أخرى سي إبراهيم الريحان، يعطيك الصحة ربي يبارك لك. إن شاء الله خبير في مجال الأسرة والطفل ومستشار قضية أطفال، نوصلوا حتى 7-8 غير بعض بالضبط على موجتنا حتى 9 متواصلين معكم.

0: خدمات إدارية.
1: خدمات إدارية.
2: في خدمات إدارية باش نحثوا اليوم على مؤشرات مالية في ما يتعلق باستخدام السكوك. فما نمو للمؤشرات المالية الرقمية وتراجع في استخدام السكوك حسب آخر الأحصائيات اللي كانت تقدمت بخصوص الثلاثي الأول من عام 2023 بخصوص نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس. فما تطور غير مسبوق في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية مقابل تراجع لافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية، واللي هذا حسب ما جاء في آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. أظهرت المؤشرات المالية لهنا فما تحول تدريجي نحو الوسائل الرقمية، فما تطور في القيمة الإجمالية للعمليات النقدية يعني الاستخلاص ولا السحب تقريبا وصلت ل 7 مليون دينار، توزعت على 41 مليون عملية مسجلة، بذلك ارتفاع بنسبة 12.5% من حيث القيمة و 11.7% من حيث العدد مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. قطاع الدفع عبر الهاتف المحمول كان شهد يعني ارتفاع في عدد المحافظ الإلكترونية المشحونة بنسبة 22.2% لتتجاوز 477 ألف محفظة، مما أسهم في معالجة 2.7 مليون عملية دفع تقريبا 67% بقيمة إجمالية 487 مليون دينار، تديرها 17 مؤسسة مرخصة كمقدم خدمات دفع. في سياق متصل واصلت منصات التجارة الإلكترونية يعني توسعها بنمو قارب 28.2% ليبلغ عدد المواقع التجارية النشطة إلى 1288 موقع بنهاية مارس 2026. إن انعكس هذا التوسع على حجم معاملات الدفع الإلكتروني اللي قفزت القيمة متاحة بنسبة 34.8% ووصلت إلى 382.7 مليون دينار. نتحدث زي كيف على ارتفاع في قيمة معاملات دفع القرب عبر أجهزة أطراف الدفع الإلكتروني البلغ عددها 45 ألف جهاز بنسبة 19.7% لتسجل 1381 مليون دينار. فيما يتعلق بالبطاقات البنكية استقل عدد متاحها في حدود 5885 ألف بطاقة، في حين بلغ عدد الأجهزات أجهزة الصرف الآلي المنتشرة عبر تراب الجمهورية إلى 3324 جهاز خلال الثلاثي الأول من عام 2026. وعلى صعيد منظومة المقاصة الإلكترونية عالجت المنظومة الوطنية 14.7 مليون سند بقيمة أو بقيمة إجمالية بلغت 53.4 مليار دينار. البيانات الخاصة بالبنك المركزي التونسي كشفت في الصدد هذا تراجع حاد وهيكلي في المعاملات بالسكوك الرقمية بنسبة 24.9% من حيث العدد و 28% من حيث القيمة، مما يترجم توجه الفاعلين الاقتصاديين نحو التحولات البنكية المباشرة اللي طورت القيمة متاحة بنسبة 8.7% لتتجاوز 19.5 مليون دينار حسب بطبيعة آخر الأرقام اللي قدمها البنك المركزي التونسي. شوية آخر مجزة أخبار 8 ونرجع معكم ساعتنا 3.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وصلت منذ قليل آخر الطائرة لحجيج ولاية مدين إلى مطار جربة جرجيسة الدولي، وعلى متنها 259 حاجا وحاجة. المندوب الجهوي للشؤون الدينية بالجهة إيمن بن عمر يضيف في متابعة للزميلة لميا بنغل.
3: وصول الرحلة الأخيرة لحجيج ولاية مدينة اللي فيها معتمديات جربة ثلاث وجرجيس وبعض من باقية معتمديات اللي فيها 258 حاج وحاجة اللي أدوا مناسكهم وفي ظروف في الغالب كانت طيبة والحمد لله، بعد إتمام كل المناسك سواء في مكة وبعد في المدينة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا معنا الحمد لله هذه السنة معنا أجواء كانت في ظروف طيبة، وحتى مواعيد الطائرات كانت في مواعيدها، انطلقت من مطار المدينة المنورة في اتجاه مطار جربة جرجيس، وكل أطراف المداخلة اجتهدوا وعملوا على أن يقوم الحجيج بهذا المسك في أحسن الظروف.
2: انطلق اليوم استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، والخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بني خداش والكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. تحتضن تونس اليوم قمة دولية ستخصص لإطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار في العالم. فادت وسائل إعلام بسماع يدوي انفجارات في منطقة المركز وتل أبيب الكبرى بعد إطلاق دفعة صاروخية جديدة من إيران. قالت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم إنها ستحظر الملاحة البحرية على السفن الصهيونية في البحر الأحمر. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: نوصل معكم من 8 و8 دقائق التوقيت هذاك العادة نمشوا في المعهد الوطني للرصد الجوي نتعرفوا بعضنا على أحوال الطقس بالنسبة اليوم وحتى الأيامات الجاية. حضر معنا سليم بن ميلاد يقدم لنا أكثر تفاصيل. صباح النور سليم، مرحبا بك.
1: صباح الخير هادي وصباح الخير كيف مستمعين ذات طويل.
0: نبدو باليوم وطقس اليوم، نتصور فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة هيك ولا؟
1: صحيح، فما انخفاض في درجة الحرارة اليوم باش تتراوح بين القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، بين 32 و 36 درجة بقية المناطق، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. اليوم شهر جيد تطاوين سجلوا 32 درجة كحرارة قصوى، وهي أقل من عدات العادية لأوائل شهر جوان. بالنسبة للمدنين 33 درجة، جربة 28 درجة، بينما رمادة 33 درجة وربورما 37 درجة. بالنسبة لحالة السماء اليوم مش كون طقس مغيم جزئيا على أغلب المناطق، وتدريجيا تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية ومحليا الجنوب، وتكون مثيرة تكون مصحوبة بأمطار متفرقة مؤقتة عادية. بينما الرياح تكون قوية نسبيا خاصة بمناطق الجنوب، تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة معتدلة بقية المناطق. بالنسبة للغدوة يكون تواصل طقس مغيم جزئيا، والرياح تواصل قوية خاصة بالجنوب وتثير محليا الرمال والأتربة، والحرارة تواصل في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و 40 درجة بقية الجهات. غدوة إن شاء الله بجهة تطاوين سجلوا 34 درجة كحرارة قصوى. إن شاء الله نهار الأربعاء زاد كيف كيف تواصل الطقس مغيم جزئيا، وتظهر خلايا العادية العشية بالمناطق الغربية، وتواصل الحرارة في ارتفاع. وإن شاء الله تكون إن شاء الله ربي يعطينا من قبل ما نقدر.
0: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك صحة سليم، مشكور جدا وإن شاء الله نهارك من أسعد الأيام، تحياتنا لك.

0: نمشي هو لمعتمدي الجيم باش نتعرفوا على الأسعار اليوم مباشرة من الجيم مع زميلنا كيلاني يعطينا أكثر تفاصيل على أجواء السوق ككل. صباح النور كيلاني، مرحبا بك.
1: يومك جميل، صباح خير نادي ليك ولكل السادة المستمعين والزملاء التقنيين، والنجم نقولوا بداية أسبوع موفقة ومرة أخرى إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للكلام تاعنا اللي عدوا الآن يجتازوا
0: امتحان
1: التقدير والعقبة للسنوات السادسة والتاسعة إن شاء الله في القريب العاشر. كيف نحب هي على مستوى الجيم اليوم حركة عاتية نشيطة، بطحات يخدموا، جو مريح، طقس جميل، في شوية رطوبة صحيح، لكن يبدو أن هو الطقس راهو جميل جدا، وهذا مؤشر باش يكون أن ممكن ترتفع درجات الحرارة. بالنسبة إلى الأسعار كما تعرفي الأسعار أن السوق لحد اللي هو السوق الرسمي تم قلة من التجار، نقص شوي عدد الكتابة تاع المنتصبين، نقص شوي، ولكن الأسعار هي في انخفاض وهذا حاجة تخلق العاد. بالنسبة للسيليكون معدوس وبسباس 500 مليم و 400 مليم، بالنسبة للبطاطا دينار و 800، الطماطم دينارين و 200، الفول دينار و 500، القرع دينارين، البصل دينار و 800، الجلبانة 3500، الخيار 2000، سفنالية 1700، واللفت دينار و 700. بالنسبة للتفاح، التفاح 4000 وحتى 4500، الفراز 6000، البطيخ 3000، الدلاع ب 2000، القارص 2500، والبوتركايا امس موجود ب 3500 حتى لل 4000. بالنسبه للدجاج، الدجاج كما تعرف 7400، والبلاتو كاليبر صغير 6000 و 7000 الكاليبر الكبير. هذه معناها الاسعار صراحه تبدو ان ماشيه في الانخفاض. بالنسبه للاختيارات على مستوى اللحوم، بالنسبة للجدي ب 50 دينار، العلوش 52 دينار، وكما تعرف عندهم كان البقري 37 دينار و 40 دينار، والعود 36 دينار و 39 دينار. بالنسبة للأسماك كما تعرف الأسماك هي متواجدة بشكل جيد، وخاصة وبدينا على مستوى حتى الشواطئ في الزيارة للشواطئ صراحة الموجودة في شاطئ الجيم وشاطئ البيضة كما يقولوا هم، معناها ثم حركية أمس العشية تاع مصطفين وناس زي معناها البحر وناس تعدي في عشوية معناها على الشاطئ. بالنسبة للأسماك، بالنسبة للبوغا 12 دينار، بالنسبة للسردينة 7000، بالنسبة للقرنيل 47 دينار، بالنسبة لل 89 دينار للشوباي، القاروس 230 دينار، والجفاو 87 دينار. هذه الحق اللي لاحظت امس الاسعار. حبيت بلا نذكر بالتين الكرموس، الكرموس له 12 دينار موجود في الجيم، كان ب 20 وهبط الاسبوع هذايا ب 12 دينار. هذه مختلفة الاسعار الموجودة اليوم، موجودة أمس لمدينة الجيم، وإن شاء الله ماشية في الانخفاض
0: إن شاء الله. يعطيك صحة كيلاني، مشكور، وشان نهارك من أسعد الأيام، تحياتنا لك.

0: 28 دقيقة على موجاتنا باش نمشوا مباشرة لمطار جربة جيسة الدولي. زميلتنا لميا بن غالي موجودة معنا مباشرة في تغطية كانت لوصول طائرة حجيج ولاية أو معتمدية جربة وجريس وبعض معتمدية ولاية مدنين. نتحدثوا بأكثر تفاصيل بطبيعة على وصول الطائرة هذه والأجواء الكل. صباح النور لميا، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، تحية لك يا نادية وتحية لكم مستمعي إذاعة تطاوين مكان صوتنا يوصلهم. فعلا حلت بمطار جربة جرجيس الدولي منذ تقريبا ساعة ونصف طائرة الحجيج الأخيرة من المدينة المنورة على متنها تقريبا 258 حاج وحاجة نعرفوا للطائرة هذه. فيها حاج توفي في مكة الله يرحمه ونعمه وأسيد منطقة السرندي من معتمدية الجهيم. في حقيقة الاستقبال كان استقبال طيب من الأعوان بمطار جربة جرجيس الدولي، أيضا استقبال من أهالي الحجيج اللي أكيد سمعنا برشا صغارين هادية وبرشا أجواء جميلة هنا من مطار جربة جرجيس الدولي. الحجيج هذوما هما الحجيج كما قلنا جربة جرجيس وبعض المناطق الأخرى، فيهم أيضا من مارس على ما يبدو من جابس، وعددهم كما قلنا 258 حاج وحاجة. تقريبا العملية كملت، وصلوا سلموا الحقائب نتاعهم وانطلقوا نحو منازلهم للاحتفال أكيد بوصولهم بسلامة. وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور نادية.
0: الحمد لله على سلامتهم الكل. يعطيك الصحة لم يكن في مواكبة منذ وصول الطائرة الأخيرة كما قلت لي حجيج ولاية بعض ولاية معتمدية ولاية مدنين. يعطيك الصحة، مشكورة جدا وإن شاء الله الحمد لله على سلامتهم الكل. نوصل معكم 28 دقيقة، بعد شوية باش نمشوا لجرجيس زيدا باش نتحدثوا على حملة النظافة انطلقت فيها بلدية جرجيس. أكثر تفاصيل بعد شوية مع كاتب عام بلدية جرجيس.

0: 28 دقيقة على إذاعة طاوين، نرجو نواصل معكم باقية متابعتنا. حاضر معنا بالهاتف كتب عن بلدية جرديس عبد الرؤوف حمدني، نتعرف معه بأكثر تفاصيل بخصوص الإجراءات والترتيبات اللي كانوا تحدثوا عليها وقدموها، وكل مخالف للترتيبات هذه باش يعرض نفسه للتتبعات القانونية والعقوبات المستوجبة بطبيعة طبقا للقانون. أكثر تفاصيل يقدم هنا سي عبد الرؤوف، حاضر معنا بالهاتف. صباح النور، مرحبا بك معنا. مرحبا بك زيدا، أكيد احنا ديما في متابعة لكل الإجراءات والحملات الخاصة بالنظافة وغيرها اللي تقدم فيها مختلف البلديات، منها بلدية جرديس كما نعرفوا منطقة سياحية بامتياز، وشفنا وتابعنا معكم يعني مختلف الحملات متاعكم النظافة الخاصة بالموسم السياحي السنة. فما إجراءات أخرى هي سنة صارت في إطار بلاغ لكافة المتساكنين والتذكير بها، واللي هي لازم معناها من غير ما معناها ما يكون فما تذكير، ولكن للأسف لازم معناها فما توجيه لكل المواطنين باش يقروا حساب اللي راهو كي تحط الفضلات معناها في بلاصه ماهيش معناها في المكان معناها نتاعها، اكيد راهو هذه حاجه ما تجيش، وراهو هذه مش باهي حتى لجماليه المدينه واي معتمديه. فانتم قدمتوا بلاغ، نتحدث عليه باكثر تفاصيل معك سعد الرؤوف.
1: شكرا لكم على الفرصه هذه باش نعم نقدم على هذه التوضيحات خصوص بشرة البلدية خاصة في ميدان النظافة.
0: أيه.
1: وكما تفضلت وذكرت انطلق الموسم السياحي، نقول إن شاء الله على بكري سنكون موسم سياحي واعد. خاصة حتى كيف في جريس عندنا برشا مواطنين بالخارج إن شاء الله يرجعون على سالمين إن شاء الله في الطريق حتى من أول باخر بتكون في جوان إن شاء الله. عكاش حابين نساعدهم متون، والنظافة هي مسؤولية السياحة المسؤولية الأولى وديما البلدية، لكن هو عمل مشترك
0: أكيد
1: بين البلدية بين المواطن بين التاجر، الناس كلها تعاون بين الإدارات المحلية إن شاء الله يكون ثم تعاون وتجاوب بين الأطراف كل من داخله. حابين هو كبلاغ لمن هو قلقنا فيه من العيد الأضحى، نقول إحنا جربنا في عيد الأضحى وأعطانا نتائج باهية
0: معقول برشا.
1: شفنا في جريس في النهارين بالحق خاصة بالرغم من الكميات الهائلة والمهولة تاع الفضلات، لكن في النهارين معنا قضينا عليهم. هذا كله وراء مساهمة المواطنين والتعاون تاعهم، المواطن يعاون كبلدية ما يحطش فضلات وما جا يحط هذا الحاويات يحط فيها كياس مغلقة، هذا كله سهل عمل البلدية وسهل عمل تاع العام تاع النظافة. كيفاش نجمو نوصلوا نتيجة باهية؟ احنا شنو حاجتنا نظافة عامة
0: كيفية
1: سليمة جميع المدينة
0: في صالح الناس الكل. اي
1: في صالح الناس الكل، وكيف نجمو نوصلوا وحدنا؟ لازم الناس الكل تعاون. انا كي نخرجوا بلاغ نقول ماذا بينا ندعو اهالينا في جريس ومواطنينا باش ما تكونش فضلات في الطريق العام، أقولش فضلات في الساحات العام أو تدور تلقى صحيح فما تعاون تجاوب، لكن فما كنقول لابد منه التصرفات اللي خارجة عن آسيا خاكا هكا شيء دعوة وتذكير، ماذا بين التزموا بعديد القواعد هي بسيطة في مظهرة لكن عندها نتائج تكون أنا جمة وكبيرة. كما قلنا ما نقولش فضلات في الطريق العام، نقولش فضلات في الساحات العامة بشارات خاصة تلقاهم حشاك مسبطة فضلات هي مش موجودين لكن أرضعوا مسبطة فضلات هكا بتوضي جارك أنت بتوضي المدينة بتوضي جارك أنت كيف تحط الفضلات تحطش لوطة بشبه الحاوية بين حطوها في الكياس مغلقة حطوها في الحاويات نخرج الفضلات في التوقيت المحدد الخاص بهم. هذا كل كما قلنا راهو حاجات بسيطة للمواطن لكن كبيرة للبلدية وكبيرة للجهة ككاملة.
0: صحيح.
1: ماذا بينا مصطوش احنا خرجنا في الاخر اي ملاحظة في الاخر باش بعدين طبق نقول العقوبات والاتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن ماذا بينا مصطوش لماذا بينا تعاون؟
0: لا بالعكس انا نشوف انه يلزم نحكوا عليهم سي عبد الرؤوف بالنسبة للإجراءات معناها القانونية، على خاطر إذا كان الإنسان ما التزمش معناها بحاجة بسيطة وحط معناها الحاجة في مكانها يولي فما تتبع قانوني، يلزم معناها تكون فما تتبعات قانونية في الإطار هذي الكل باش الناس الكل معناها تكون واعية، وهذه معناها في صالحهم في الأخر كي تبدأ المكان اللي أنت عايش فيه نظيف وبيئة نظيفة هذه يبقى في صالحك أنت. فإذا كان أنت ما التزمتش معناها بالقرار العادي يكون فما تتبع قانوني، وصار هذي يا سي عبد الرؤوف قبل وإلا لا تتبع قانوني؟
1: والله صار في الأمانة عديد مخالفات ونحن مخالفات صحية. كاش قلت لك ما بينا ما نصومش بلدي، هو قانون موجود تحت وعملنا حتى قرار بلدي السنة الفاتت خرجناه معنا حينا فيه المخالفات هي سواء في القنفذات غير أماكنها سواء القنفذات مثلا تاع الأتربة ومتاع الأجنة، خسر الأتربة والأجنة راهو بالحق يشوه المنظر تاع البلاد كامله هكاش ماذا بينا من نتجنبوه على دي خرجت بلاغه حط لهم مكان وين مخصص لقنفذات تاع الجن وقنفذات تاع طراد البناء عندي خرجت كي تجيب بلاغه ترى ما عندوش كون يجي البلديه يجي يتهز معلومه رمزي
0: ايوه معقول ياسر
1: على هذا كل اجراءات نقولها بسطوها باش نقدم خدمات للمواطنين ماذا بينا ديما تعاون التجربه بيكون خير من نمشوا لقدر الله في المخالفات مخالفه راه توصل حتى ل1000 دينار معناها تولت باش طيشي في بلاصه غير مكينه توصل ل1000 دينار
0: بالعكس هو راهو نذكروهم سي عبد الرؤوف حتى المخالفات والخطايا قديش بالضبط باش حتى اللي يسمع معناها يكون ما عندوش معلومه يولي يعرف اذا كان معناها خالف القانون يتعاقب عليها وتكون الخطيه الفلانيه معناها اذا كان ما طبقش القانون.

0: كيف كيف مقلق هالبلدية معناها هذه قامت بإزالة المصبات هذه وإلا كيفاش تعاملتوا معها؟
1: لما البلدية دخلت عليه المرض ثم نقاط سمداء معروفين ثلاثة أو أربع نقاط سمداء عنا في مليد جريس
0: اللي هما وين بالضبط سي عبد الرؤوف؟
1: عنا وين فضاء سوبر بارك عنا وراء مستودع البلدية وعنا طريق بن قردان
0: به وهذا تم
1: وضعنا فيهم دخلنا ضفنا فيهم أنا مجهود كبير حتى على المستوى الجهوي وعملنا فيهم حتى نقول هناك الطابع نقوله كاترة بالبطرق وعملنا تم وضع لافتات ممنوعة رمي الفضلات ثم شكون تلزم لكن ثم كيف برشا عباد تعاودوا معنا نفس
0: هذيك هنا هذا هو سؤالي معنا هل تعاودت مع نفس الحكاية وكيفاش باش تتعاملوا معه
1: خصم طريق من قدر الأمانة بحيث تعاود ولو أنه معنا طريق رئيسي راه الجانب الليبية كل إخوان الليبية كل يوم غادي واحد لكن مظهر حد مش لايق مدينة جريس إن شاء الله نسعوا قاعدين خطر هي راضي
0: وشنو الحل معنا أنتم بتبقوا في كل مرة من تنظفوا المكان هذا ولا كيفش بتعملوا
1: أكيد إن شاء الله إن شاء الله تبقوا قاعدين نسخوا مع وزارة البيئة وزارة الداخلية شوف كشنو ضروا كما الستار بالإسمنت مش عالي ياسر لكن على الأقل نمنعوا الواحد كيف عملنا دعوات للمواطنين عندهم مراضي برشا غادي باش يسيجوهم وينظفوهم ويسيجوهم ان شاء الله.
0: باهي بخصوص ديما الاغلبيه اكثر اشكاليه يعانوا منها البلديات هي الحاويات النقص معناها في الحاويات خاصه بالنسبه لمعتمديه جرديس هل كافيه خاصه هي مدينه سياحيه او خاطر زاد المواطن كي ما يلقاش حاويه معناها في كل مكان على الاقل فباش يضطر يطيش وين يجي.
1: صحيح صحيح. كما قلت لك على كاش نقولوا ديما النظافه راهي مسؤوليه مشتركه صحيح هو الواجب الاساسي تاع البلديه. عشان نوفروا الحاوية بالعدد الكافي وكما قلنا راه ديما بلدية يديها ممدودة وفي الاستماع الكامل لمشاغل المواطنين فما بلاصة مثلا خطر سوداء ما جوهاش الأعوان الحاويات ناقصين بلدية موجودة يتفضلوا يعلمونا بهم وندخلوا على عين المكان إن شاء الله في الوقت
0: أول ما يعلموكم هم أنتم معناها تتنقلوا على عين المكان هذا هو المطلوب ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه سي عبد الرؤوف واحنا ديما في متابعه معك مع المختلف الانشطه والحملات الخاصه بمعتمديه جرديس واي تدخل معناها مرحبا بكم معنا شكرا لك سي عبد الرؤوف حمداني كاتب عام بلديه جرديس واحنا ديما في متابعه معناها في فقره قاره في ورد الصباح بخصوص مختلف المعتمديات عفوا والبلديات اللي موجوده في ولايه الجنوب الشرقي الكل ديما في متابعه معاهم لكل الاجراءات القانونيه والترتيبات وكل البلاغات اللي قدموها باش هكا يوصل معناها المساج للمواطنين الكل متساكنين الكل واذا كان زاد كيف المواطنين عندهم اي تشكي وعندهم اي بلاغ ينجموا يوصلوا صوتهم هكا البلديه كيما يتفاعلوا معنا يقول كلمونا احنا نتنقلوا على عين المكان الخطر فما شفنا حتى في تفاعل من المستمعين فما اماكن ما وصلت لهمش البلديه وما عندهاش درايه بهم فالمواطن ما يساليش يبلغ واذا كان البلديه ما جاتش هكا احنا اكيد نتواصلوا معاهم ونعلموهم معناها بكل النقاط خاصه اللي فيها برشا فضلات ان شاء الله بلادنا تبقى ديما نظيفه وهذه في صالح الناس الكل بالطبيعة. نوصل معكم لثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة مصي معكم حتى للتسعة في ورد الصباح.
2: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش
3: أريدو

مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم باش نحكوا على موضوع يمسنا للناس الكل في كل ثانية من نهار، حساباتنا، تليفوناتنا، تواجدنا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الكل الوكالة الوطنية للسلام السيبرنية أطلقت تحذير رسمي هام واجه للمواطنين والمطورين والمؤسسات حول التهديدات والمخاطر الرقمية الجديدة. التهديدات وسبل الحماية نتحدثوا على الوكالة ودورها. لهنا ركزت الوكالة على تطوير أساليب الهندسة الاجتماعية والتحيل الإلكتروني، كيف انتحال صفة الشركات، المؤسسات الرسمية، الروابط المفخخة اللي جينا في مساجات توهمنا بربح جوائز أو تحديث متاع بيانات، وهي في الأصل برمجيات خبيثة لسرقة المعطيات الشخصية والقرصنة. لحماية رواحنا الوكالة قدمت خطوات عملية ومسيرية لازم نطبقها، وهي تفعيل التحقق بزوز خطوات. هذه أهم خطوة لحماية أي حسابات ومنع اختراق حتى ولو تسربت كلمة السر. الخطوة الثانية هي عدم الضغط على أي رابط مجهول والتثبت مليح من الروابط الرسمية قبل إدخال بيانات حساسة. والنقطة الثالثة هي تحديث الأنظمة والحرص على تحيين التطبيقات وأنظمة التشغيل بصفة دورية لسد

0: الشغلات الأمنية.
1: اي تك
2: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك.
4: إشهاد

0: نوصل معكم ل 48 دقيقة في الختام. مستمعينا كالعادة باش نتحدث على مشاريع جديدة كالعادة تهم مختلف معتمديات ولايات الجنوب الشرقي, واللي قدمها كالعادة زميل خميس بوبطان. صباح النور خميس, مرحبا بك. مرحبا خميس, صباح النور. حاضر معنا خميس باش نتحدثوا معاه ونشوفوا الوجهه وين بالضبط اليوم وشنو المشروع اللي باش نتحدثوا فيه بالنسبه لليوم كالعاده في تفاصيل جديده على اهم المشاريع اللي تكون موجوده في مختلف ولايات الجنوب الشرقي, خاصه اللي تهم القطاع الفلاحي في التجهيز في قطاع الصحه وغيرها, معناها من القطاعات والمجالات اللي كل مره اكيد تكون فما مشاريع جديده نقدموها للمستمعين ياخذوا فكره عليها. المشاريع اللي زاد اللي معطله اللي في طور الانجاز وغيرها اللي يحاولوا ديما في متابعه المشاريع هذه, وان شاء الله يا ربي احنا نتمنوا ديما اي مشروع معناه ما يتعطلش برشا ويتم انجازه في اقرب وقت, لانه تعرفوا الاشغال كي تتعطل تولي معناها تعطل حتى مصالح المواطنين وغيرها. نمشوا مع خميس مره اخرى ونتعرفوا على المشروع اليوم. صباح النور خميس, مرحبا.
1: صباح النور ناديه, تحيه ليك ولكل مستمعينا.
0: مرحبا بك خميس, تسمع فينا؟ حاول تاخذ بلاصه بيا خميس باش تسمعنا باش نسمعوك زيادة, خاطر صوت مقطع.
1: كما ذكرت تحكي بشكل
0: للاسف ما نسمعوش فيك يا خميس, حاول تبدل البلاصه.
1: بعد اخذ ورد لسنوات
0: بنعود نتصلوا بيك, للاسف فما اشكاليه في الريزو ظهر لي بالطريقه هذه, معنا منجمو نفهموا حتى شيء منك خميس. اكيد نعود نتصلوا بيك اذا كان الوضعيه نتاع الصوت خير, ناخذوك معنا ونتعرفوا على الوجهه وين بالضبط اليوم. مرحبا بك مره اخرى خميس. نرجو هو كما تعرفوا فما إشكالية توا في الريزو, معناها قصة الانترنت تقريبا كما نعرفوا كما صار في 3 أيام الأولى معناها من أو من اختبارات البكالوريا, كيف كيف اليوم زادت تم قطع الانترنت كما نعرفوا على الناس الكل, هذيك علاش فما إشكالية في الريزو. دونك صعيب برشا أنه تكون الوضعية متاع الصوت واضحة وبيها باش نجمو ناخذوا معنا خميس مرة أخرى.

0: نرجو معك اخ ماليس مرة اخرى. مرحبا.
1: مرحبا بك نادي. مرحبا بك نادي. كما ذكرت اليوم نتحدث على مشروع طريقة الحزامية في مدينة جرجيس اللي بشكل فعلي تنطلق في الأيام القليلة القادمة بعد إتمام كل الإجراءات على مستوى الإجراءات الإدارية وانتزاع الأراضي وغيرها وبعد الأخذ والرد الطويل اللي كان بخصوص المقبولية المجتمعية لهذا المشروع والتعويضات وكذلك المسار اللي كان محل رفض منذ المسار الأول منذ بداية من قبل المواطنين لكن تم تعديل بعض الأجزاء منه بعض المسارات في هذا الطريق الحزامي اللي باش يمتد على 22 كيلومتر وباعتمادات تفوق 52 مليون دينار في إطار تعاون دولي مع البلاد التونسية والحكومة التونسية وخاصة برنامج الأمم المتحدة النائي وغيرها من المتدخلين وكذلك البنك الإفريقي للتنمية. نتحدث على مشروع يمتد كما ذكرت على 22 كيلومتر في اتجاهين في عديد المنشآت المائية كذلك نقاط الدوران اللي بتكون رئيسية تؤدي إلى عديد الأحياء في معتمدية جرجيس بطبيعة الحال باش يخفف حركة المرور وكثافة المرور على مستوى وسط المدينة خاصة بربطه بين معتمديتي بن قردان ومعتمدية جزيرة جربة وسيفتح كذلك آفاق أخرى لنمو هذه المناطق المتاخمة اللي يمر منها الطريق الحزامية الغربية في تحت العبارة بمعتمدية جرجيس.
0: يعطيك الصحة يا خميس مشكور جدا إن شاء الله نهارك من أسعد الأيام. تحياتنا لك. هكا نص معكم الختام مشوارنا في ورود صباح اليوم. شكرا لك حبيبي هدية. فيصل شوشاني دي كنت معكم من أمام الميكرو بعد مجلس أخبار التسعة الموعد يكون في برنامج لاباس مع بن عثمان وبقية برامج إذاعة تطاوين. نهاركم زين.

0: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود الأمل.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام. وصلت صباح اليوم آخر طائرة لحجيج ولاية مدين إلى مطار جربة جريسة الدولي، وعلى متنها قرابة 259 حاجا وحاجة. انطلق اليوم استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الرابط بين ولايتي مدين وتطاوين، والخط الداخلي الرابط بين مدين وبين خداشة والكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدين. تعقد اليوم لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرغبة للحاكم مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. دوليا، أفادت وسائل الإعلام بسمع ضوء انفجارات في منطقة المركز وتل أبيب الكبرى بعد إطلاق دفعة صاروخية من إيران. أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني إغلاق مطاري مهر أباد والإمام الخميني بعد هجمات صهيونية استهدفت مطارات العاصمة الإيرانية. بعد الفاصل نمضي إلى معرض الصحف العربية والدولية مع زميل سعيد العكروت.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: تناولت معظم الصحف الصادرة اليوم التصعيد المتبادل بين إيران والاحتلال الصهيوني. صحيفة القدس العربي ترى أن هذا التصعيد المتبادل بين إيران والاحتلال يكشف عن هشاشة بينة في وقف إطلاق النار، إذ سرعان ما انهار تحت ضغوط الردود العسكرية المتبادلة وتوسع ساحة المواجهة. ففي حين تروج إسرائيل لرواية الخطأ الفادح وتؤكد نجاحها في اعتراض معظم الصواريخ، تقدم إيران ضربتها باعتبارها تحذيرية وردا على ضربات في لبنان، ما يعكس اختلافا جذريا في تفسير قواعد الاشتباك وغياب أي أرضية مشتركة لضبط التصعيد. صحيفة لباريزيان كتبت صواريخ إيران تعيد شبح الحرب إلى الشرق الأوسط، ووصفت الصحيفة هذا التصعيد بالخطير في أول خرق مباشر لوقف إطلاق النار منذ أبريل. وبحسب الصحيفة فإن هذا التطور يكشف هشاشة الهدنة القائمة واحتمال انهيارها سريعا، خاصة مع تبادل الاتهامات بين الطرفين. وتشير لباريزيان إلى أن خطورة الوضع لا تقتصر على تبادل الصواريخ بل تمتد إلى اتساع رقعة المواجهة إقليميا. صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت أن القصف الإيراني أثار شبح العودة إلى صراع مفتوح بين إيران والاحتلال، وذلك للمرة الأولى منذ أن أدى وقف إطلاق النار إلى تعليق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وبدء مسلسل طويل من المفاوضات بغية التوصل إلى تسوية شاملة. نختم بصحيفة واشنطن بوست التي رأت في الهجوم الإيراني على إسرائيل خطوة تهدد بمزيد من التعقيد للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران التي اندلعت منذ أكثر من 100 يوم ألقت بظلالها على الأوضاع في المنطقة وفي باقي دول العالم. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية. إلى اللقاء.
1: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
5: لبس لبس لبس مع لام عبد

صباح الصحة لكم الكل مستمعينا كل ما نختار متابعتنا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين في لقاءنا اللي تعودتوا به في التوقيت هذية كل بداية أسبوع. وبالمناسبة إن شاء الله تكون بداية موفقة لكم الكل، موفقة لتلامذتنا اللي في البكالوريا وكل التلامذة اللي يستنوا بطبيعة في إجراء المناظرات الوطنية بالنسبة للسنة التاسعة والسادسة في الأيامات الجاية، وإن شاء الله النجاح يكون حليف كل التلامذة وكل الأولياء. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا لباس وفي صحة جيدة. لقانا في فضاء لباس حتى للعشرة، وكما تعودتوا جملة من الفقرات اللي تعودتوا بها بالطبيعة في حصتنا هذه. أخبار طبية بعد شوية نرجع فيها على أبرز المستجدات والأخبار الطبية اللي تهم تونس وكذلك تهم شركة تونس الطبية الصحية مع عدد من الدول. ثم نكونوا في فقرة مع الطبيب، فقرتنا الرئيسية اليوم باش نرجع فيها على الدواء الجديد لعلاج داء السكري، عافانا وعاف الله الجميع. وهذا يخلينا نبرز التطور اللي يعيشه علاج السكري بصفة عامة، نتعرف على هذا الدواء ونتحدث كيفاش ينجم يعمل على العلاج في الجسم وأبرز المضاعفات والأعراض الجانبية اللي تنجم تحدث مع أي استعمال لدواء جديد على الجسم. وبطبيعة باش ناخذ من خلال ضيفتنا النصائح الطبية المطلوبة في استعمال أي دواء جديد. ضيفتنا إن شاء الله تكون الدكتورة هناء بالحاج حسن الدحماني، أخصائية الغدد الصماء والسكري. فالتغذية الصحية نتحدث اليوم عن تأثير استهلاك الغلال قبل نضجها الكامل وفي غير موسمها الطبيعي. نعرف برشا أسئلة تسأل في الموضوع هذايا، فما تأثيرات صحية مباشرة فقط تنجم تكون على الجهاز الهضمي، شنو هو نجم يصير في الجنب هذايا. على كل حال غذائيا إن شاء الله باش ننوركم بجملة من النصائح من خلال حضور أخصائية التغذية عايشة الملومي. تحية حبيب هدية على مستوى الهندسة الصوتية وزميلنا فيصل شوشان على مستوى اللوحة الهاتفية. خليكم معنا بعد شوية نبدأ معكم بالأخبار الطبية.

معكم مستمعينا ديما في لباس, وان شاء الله تكونوا لباس وبصحه جيده وبدايه اسبوع موافقه لكم الكل. انتم معنا حتى للعشرة ان شاء الله في متابعه كل الاخبار الطبيه من خلال استضافاتنا القاره وفقرتنا الحواريه. بعد شويه تكون رفقه الدكتوره هنا بالحاج حسن الدحماني اخصائيه الغدد السماء والسكري, ونحاول نجاوب على كل الاسئله اللي تتعلق بالدواء الجديد لعلاج داء السكري, عافانا وعفى الله الجميع. واكيد مهم انه نعرفوا كل ما يميز الدواء هذايا اللي يحمل اسم أويكلي وهو أنسولين, ونعرفوا أكثر تفاصيل وأكثر نصائح طبية في الجانب هذايا. خليكم معنا بعد شوية. الآن في أخبار طبية نتحدث عن أبرز الأخبار اللي تنجم تعطينا فكرة على شنو موجود اليوم في علاقة بالتطورات الطبية. نبدأ بتونس. تم مؤخرا بمعهد باستير بتونس تدشين آلة تنقية الأمصال العلاجية, هذه بعد إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية. وتعد المنظومة هذه حلقة أساسية في إنتاج الأمصال المنقذة للحياة, واستعادت جاهزيتها بكفاءات تونسية 100%. ونعرفوا تونس تزخر بكفاءاتها في الجانب هذايا, وباش يمكن الانجاز هذايا من تامين حاجيه تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للافاعي خلال سنه 2027, مع الاستئناف التدريجي باش يكون لتزويد السوق بالمصل المضاد لداء الكلب. تعتبر هذه الخطوه هي خطوه عمليه لاصلاح المنظومه الصحيه ودعم الانتاج الوطني في هذا الجانب. ديما ضمن الأخبار الطبية, أكد الدكتور يوسف حمدوني ممثل تونس لدى المنظمة العالمية للصحة في مجال تنفيذ الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء من 2023 إلى 2030, في تصريح إعلامي أكد أن تونس باش تحيي أو أحيت اليوم العالمي لسلامة الغذاء جاء سنة تحت ظلال جهود دولية ومحلية مكثفة لحماية الصحة العامة. وأوضح الدكتور حمدوني أن الأمراض المنقولة بالغذاء لا تزال تشكل عبئا عالميا كبير, إذ تتسبب فيما لا يقل عن 200 مرض تؤثر بشكل مباشر على الصحة وسبل العيش والتعليم والاقتصاديات الوطنية. ومع هذا تم التشديد في نفس السياق على أنه الأمراض هذه وما تخلف ومن تداعيات يمكن الوقاية منها إلى حد كبير إذا ما تم تبني سياسات وقائية صارمة وقائمة على المعطيات العلمية. دكتور حمدوني أضاف أنه شعار اليوم العالمي لسلامة الغذاء لعام 2026 من العبء إلى الحلول الغذاء آمن في كل مكان هو الضوء على كيفية توجيه البيانات المتعلقة بالأمراض وعبئها والخسائر في الأرواح نحو حلول مركزة إن شاء الله وتكون فعالة من حيث التكلفة. وتأتي المناسبة هذه باش تأكد تونس التزامها بمواصلة تطوير منظومتها الرقابية والصحية بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة لضمان وصول غذاء سليم وآمن لكل المواطنين وتحويل التحديات الصحية إلى حلول مستدامة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. ديما نواصل في الأخبار الطبية ونتحدث الآن عفانا وعفى الله للجميع عن السرطانات المنتشرة في صفوف الأطفال.

أثبتت نسبة 81% من السرطانات المنتشرة في صفوف الأطفال تقريبا عينة ب 563 طفل تلقوا العلاج في وحدة أورام الأطفال بمستشفى بشير حمزة للأطفال بتونس بين عامي 2012 و2021 بالأورام الصلبة وخاصة أورام الكلى وأورام الأرومي العصبي، يعني سرطان ينشأ من الخلايا العصبية غير مكتملة النمو الموجودة في مختلف أجزاء الجسم. وحسب نتائج دراسة علمية حول سرطان الأطفال في تونس، الخصائص الوبائية والسريرية ونتائج التعافي خلال 10 سنوات، تم التخلص أو تم الوصول إلى جملة من النقاط، من بينها أنه تمثل أورام الأرومي العصبي حسب الدراسة اللي نشرت حديثا على موقع المجلة الطبية التونسية اللي تصدر عن الجمعية التونسية للعلوم الطبية لدى العينة المستهدفة، واللي بلغ متوسط عمرهم بين 3 سنوات نسبة 23.6% من مجموع السرطانات، فيما تمثل أورام الكلى 17.2%.

وديما في نفس الدراسة يمثل سرطان شبكية العين نسبة 10.7% من مجموع السرطانات المسجلة، يليه سرطان الغدد اللمفاوية ب 9.9% وسرطان الأنسجة 9.6%، ثم سرطان العظام بنسبة 7.3%، يأتي بعدها مباشرة سرطان الدم بنسبة 5.2% من سرطان الأطفال، وسرطان تراكم الأنسجة 4%، وهو نوع من تراكم خلايا الدم البيضاء وخلايا الجهاز المناعي.

نتحدث عن النتائج اللي جات في الدراسة هذه الخاصة بأطفال تونس وهذا المرض، أثبتت أنه وجود نقائل سرطانية عند التشخيص لدى 29% من المرضى، يعني انتشار أحد السرطانات في الجسم لبقية الأعضاء. كما أدت أو أكدت الدراسة هذه أنه بعد متوسط متابعة بلغ تقريبا 44 شهر، بلغت معدلات البقاء على قيد الحياة الصافية لمدة سنتين وخمس سنوات على التوالي 76% و 69%. نفس الدراسة أشارت إلى أنه من بين العوامل المستقلة اللي تنبأ بانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة الإصابة بسرطان الدم، عفانا وعفى الله الجميع، ووجود نقائل سرطانية عند التشخيص والانتكاس والإقامة على بعد أكثر من 100 كيلومتر من وحدة الأورام. الدراسة هذه جاءت باش تعمل دعوة لإحداث سجل وطني للسرطان في تونس، وتهدف طبعا إلى إبراز الخصائص الوبائية أولا والسريرية لسرطان الأطفال عبر نموذج أحادي، وهو مستشفى الأطفال بشير حمزة. وقد أوصت هذه الدراسة بتنظيم محكم وناجع لوحدات طب الأورام وإحداث سجل وطني للسرطان.

تم في نفس إطار هذه الدراسة رصد الحالات المباشرة بوحدة الأورام بمستشفى البشير حمزة بتونس العاصمة خلال الفترة كما ذكرنا من 2012-2021 وجمع البيانات الوبائية والسريرية والعلاجية وكيف كيف بيانات النتائج. وتم في إطارها تحليل نتائج البقاء على قيد الحياة باستخدام تقديرات وهي طريقة إحصائية غير معلمية تستخدم في تحليل البقاء لتقدير نسبة الأفراد أو العينات، تعتبر أداة رئيسية في التجارب السريرية والأبحاث على الطبيعة حسب ما جاء في ملخص الدراسة. الدراسة هذه خلصت لأنه تم على الرغم من محدودية الموارد يعني يمكن تحقيق نتائج بقاء مرضية في وحدة أورام الأطفال بمستشفى البشير حمزة، وأنه التشخيص المبكر وتحسين الوصول الجغرافي إلى الرعاية وتطوير سجلات وطنية لسرطان الأطفال تعد أمور أساسية لتحسين النتائج بشكل أكبر. للإشارة لهنا فقط، المجلة الطبية التونسية هي مجلة شهرية تابعة للجمعية التونسية للعلوم الطبية وتهدف إلى دعم البحث العلمي في المجال الطبي، وكذلك تغطي منطقة المغرب العربي وإفريقيا وتونس. مهم أنه نعرف المعطيات هذه لأنه المجلة فيها جملة من الدراسات اللي تنجم تحدث على أي تطور ينجم يحصل في علاقة بأحد الأمراض وكذلك في علاقة بأحد الأدوية. وإن شاء الله ديما نتمنى لكم السلامة والعافية.

هيك نكمل معكم الأخبار الطبية. خليكم معنا، نذكركم بعد شوية نتلقى معكم في فقرتنا الحوارية مع الطبيب. اليوم ضيفتنا الدكتورة هناء بالحاج حسن دحميني، أخصائية الغدد الصماء والسكري، ونتحدث عن الدواء الجديد لعلاج السكري. أكيد سمعتوا به وانتشرت بعض المعطيات حول الدواء هذا. إن شاء الله نحاول نعطيكم أكثر فكرة كيفاش ربما يقع استعماله، وقتاش ينطلق استعماله، موجود في تونس وإلا لا. برشا معطيات في السياق هذا إن شاء الله تكون من خلال ضيفتنا. We'll be right back.

0: مع الطبيب. ومع الطبيب اليوم نعرف كل التفاصيل الخاصة بالدواء الجديد لعلاج داء السكري، عافانا وعفى الله لجميع اللي خلينا نتحدث على التطور اللي نجم يعيشه أي علاج في جميع الأمراض والعلاج خاصة السكري. نتعرف على الدواء هذايا كيفاش ينجم يعمل على العلاج في الجسم وأبرز المضاعفات، وتنجم تكون زادة فما أعراض جانبية تنجم تحدث مع استعمال أي دواء جديد ومستجد على جسم الإنسان، ونعرف النصائح الطبية في الجانب هذا. كل التفاصيل تجينا من خلال حضور ضيفتنا مشكورة الدكتورة هناء بالحاج حسن الدحماني، أخصائية الغدد السماء والسكري. دكتورة هناء صباح النور، وشكرا لك على قبول دعوتنا ومرحبا بك.
1: صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل، عايشك يعطيكم الصحة.
0: شكرا، يعطيك الصحة، خذينا من وقتك، نعرف بداية أسبوع وبرشا خدمة، ورغم ذلك يعني ما تبخلوش علينا بالمعلومة للسادة للمستمعين وتنورونا بكل التفاصيل. شكرا، يعطيك الصحة. إذا نتحدث عن دواء الجديد للسكري يا دكتورة اللي اسمه أويكلي، وهو أنسولين، وأكيد باش نعرفوا كل خصائص الدواء هذايا بدنا منذ البداية حتى التوى اللي هي فترة تعتبر يعني محترمة إنه نعرفوا فيها هذا الدواء الجديد شنو هو بالضبط. تفضل دكتورة هنا.
1: هو دواء جديد في تونس، أما نستعمله فيه في العالم عنا مدة طويلة، أكثر من عام 2017 بدأوا يستعملوا فيه في أمريكا وفي في أوروبا وكل عنا معناها فكرة عليه، خذوه برشا عباد قبل وكل. هو دواء جديد نتاع السكر، ما يعوضش الأنسولين ساعة أول حاجة، خاطر حقن ساعات العباد تغلط وتقول مادام حقنا معناها راهو يعوض الأنسولين، مادام الزريقة راهو يعوض الأنسولين، لا راهو ما يعوضش الأنسولين. هو كما دوايات السكر الكل، الحاجة الباهية اللي فيه اللي هو معناها شامل للبدن الكل. أول حاجة هو دواء نتاع السكر، معناها يحسن في نسبة السكر في الدم، ولقينا زادة مع استعماله اللي هو يحمي القلب، يحمي الشرايين، يحمي الإنسان من التجلطات معناها العروق وكل، ويحمي زادة كيف ينقص لنا حتى بالشحم في الكبد، ويحمي وظائف الكلى. حتى إنسان ما عندوش مثلا والوضع الكلى مش منصوصة بالسكر يحميهم مش ميتمسوش، والقلب زادة كيف كيف، والعباد اللي ديجا صارت لهم جلطة قلبية ولا دماغية ولا صارت لهم مشاكل في الكلى ما يخليش مثلا الإنسان هذاك يوصل فيه على الدياليز وأنه يصفي وكل، معناها هي وما يعاودش جلطة أخرى ولا يعاودوا العروق يتسكروا. ونلقينا فيه حماية كاملة شاملة للبدن، حتى مش حام في الكبدة اللي نجا معناها ولينا نشوفوه برشا معناها موجود، لكن اللي هو ينقص برشا في الشحم في الكبد معناها،
0: واضح. اي التطورات التقنيه الموجوده في الدواء هذايا كيفاش ينجموا يستعملوه، شنو هي الدواعي الاستعمال بالضبط؟
1: باهي، هو بالنسبه لي راهو في شكل هرمونه، هي الهرمونه اللي موجوده في الدواء هذايا هي تسمع فيزيولوجيا من عند ربي في البدن موجوده عندنا، اما كي يسمعها الانسان مع الاكل معناها بعد الاكل تسيسع ما يصير ديغراداسيون تاعها، معناها تسيسع تسمع شوية وتسمع ما تتنحى تطيح معناها، فهمتني؟ معناها هذاك علاش القاو إذا كان باش ناخذوا الهرمونة هذية ونخليها في البدن أكثر وقت باش تعاوننا بالكدا في تعديل السكر في الدم، معناها هو ديجا نجمو نقولوا حاجة طبيعية موجودة في البدن، ماهيش حاجة كلي جايبينها من برا، أما جوست باش يكون الدوزاج نتاعو في البدن أكثر من اللي تسمعوا فيزيولوجيا بدن الإنسان. فهمتني؟ هو يتزرق مرة في الأسبوع، خاطر الدوغين تاعه متاع الوقت يقعد أكثر، معناها تقعد في معناها نزرقوه مرة في الأسبوع مع دواية السكر الأخرين. ثم عباد معناها نجموا نقصوا لهم شوية في العلاجات الأخرى، خاطر ثم ريسك أنه نتيح لهم السكر كي نبداو في دواء جديد، ديما نعدلوا الدوايات الأخرى متاع السكر، أما مش باش نقصوا الدوايات الكل ونخليه كان هو. ثم عدد معينة ممكن معناها نجم نبدأ به هو الدواء أول ما نكتشف السكر، وزي كيف ما حكيتش اللي هو زاد أهم حاجة إنه ينقص حتى من الميزان.
0: هذا هو
1: لقينا مع الوقت في خذيناه لقينا اللي الميزان متاع مرض السكر مدام هو طريقة العمل نتاعو في الجسم هي اللي تخليه ينقص من الميزان نتاع الإنسان معناها.
0: وهذه حاجة محبذة ولا مش محبذة دكتورة؟ خاصة نعرفوا أنه من بين المعطيات الشائعة أنه أي شخص مصاب بالسكري وأغلبيتهم أنه يقع يعني ربما تخفيض في الوزن بشكل كبير برشا لدرجة أنه يولي حالة مرضية، شنو تعليقك؟
1: لا، هذوكم العباد اللي وصلوا سكرهم طلع برشا يولي السكر ينقص لهم في الميزان،
0: واضح.
1: معنا بخيسك وقتها وصلنا الى مرحلة الانسولين، معنا كيفش يحطوا الدواء نتاع السكر للانس معنا كي نوصلوا نقصوا برشا في الميزان عن طريق مرض السكري، معنا راهو السكر طالع في البدن بطريقة كبيرة معناها مش هذاك نقص ميزان مرضي. أما فما زادة كيف كيف نوعية سنين، معناها هو الدواء هذا مجعول للنوعية سنين متاع السكر، مش نوعية واحد اللي هما يجي عند الصغار وحكينا عليه ديجا قبل.
0: هي
1: نوعية سنين اللي هما الأكثر نلقاهم زايدين في الميزان، عندهم سكتور ميزان في منطقة البطن في الفرش. النوعية الدواء هذا يعاون المرضى السكري انهم ينقصوا من الميزان، خاطر هو زيادة في الوزن والسمنة بحد ذاتها هو مرحلة التهاب مزمن في البدن. معناها طاق اني معناها ما تخليش السكر يتعطل، تنجم تكون لنا في امراض اخرى، معناها السمنة وحدها هي مرض تنجم تخلي عضلة القلب تفشل، تنجم تخلي الكلى تفشل تولي ما عادش تخدم الكبد، تنجم تدشحن في الكبدة يتحول إلى تليث مع الوقت تولي الكبدة ما تخدمش بالكبد. من الميزان الزايد في البدن أكثر من لازم هو بيد حالة مرضية.
0: صحيح.
1: إنه معناها السكري هو مرض، وكمان الميزان الزايد يتقابلوا مع بعضهم تولي التهابات عن طريق السكري، التهابات عن طريق الميزان الزايد. تدخل الأمور بعضها شوية في البدن، هذاك علاش يلقينا برشا مرضى نقص في الميزان. تحسنوا بالكدا الأعراض نتاعهم وما عادش يوصلوا معناها للي كومبليكاسيون الأعراض الجانبية نتاع الجلطات، وهذوكم هما شنو يقلقنا في مريض السكري، هما المالادي كارديو فاسكولار معناها العروق والتجلطات والقلب والكلى وكل.
0: صحيح، المضاعفات اللي تنجم تحصل على بقية أعضاء الجسم. يعني الدواء هذا مجعول فقط لمرضى السكري، لأنه بعض المعلومات اللي رجت برشا بعد صدور هذا الخبر وجديد علاج مرضى السكري أنه ينجم يقع اعتماده لمعالجة السمنة، هذا يلزمه برشا خدمة طبيا وبرشا نصائح تنجم تعطيها لنا دكتورة.
1: هم الدواء أخرى موجودة في العالم خاصة بالسمنة، فانت نفس العائله نتاع الدواء هذايا، اما فما معناها مش موجوده عندنا في تونس، ان شاء الله تجي نهار وتجي تونس. اما الدواء هذايا بالذات هو مجهول الى مرضى السكري،
0: يعني الشخص اللي مش مصاب بالسكري ما ياخذوش
1: المرضى السكري نوعيتي. فهمتني معناها هذاك هو من خاطر الدواء هذا بالذات مجهول الى مرضى السكري نوعية سنين اللي عندهم مشاكل في القلب وكل، معناها وهلا نحميوهم باش تديرش عندهم مشاكل في القلب والكلى. زاد كيف كيف عندهم زيادة في الوزن وماذا بينا نقص لهم في الوزن نتاعهم باش يتعدل السكر ويتحسن البدن ككل.
0: باهي، نذكروا انه الدواء هذا هو في شكل حقنة دكتورة، معناها ناخذوها مرة في الأسبوع بدل الدواء اللي كان يوميا، يعني حقنة هي نفسها تقريبا ياخذها المريض يوميا في استعماله لدواء السكري.
1: هي ماهيش نفس الحقنة، الحقنة اللي ياخذها يوميا هي الانسولين، هذيك ما نعوضوش بها الدواء،
0: هذيك تبقى مصاحبة، يعني
1: تبقى مصاحبة. اما فما حالات معينة كي نبداو في الدواء هذا مع الانسولين نجمو نقصوا في الدوزة نتاع الانسولين، معناها نقصوا في الدوزاج نتاع الدويات الاخرى اللي ياخذ فيها المصاحبة للدواء هذا.
0: هذا باستشارة الطبيب المباشر لاي مريض،
1: ما نجموش نعطيوه لاي انسان، لازمنا تحاليل كاملة قبل باش نشوفوا البدن كامل، وبعد الطبيب المباشر نتاع المريض السكري اللي عادي نعرفوا الدواء هذا باش يمشي معاه باش ينفع، والا ما لا، معناها نقروا ما بينات كل مريض وحالة استثنائية وحده، معناها مش نسكر.
0: واضح. بتفضل تفضل دكتورة، إذا كان فما بعض المعطيات اللي يلزم المواطن اليوم يعرفها. حتى البطة
1: اللي راهو مازال يحقنا معناها رانا مش نقصوا الدويات الأخرى، لغي ما موش هكاكا، معناها اللي مش نكملوا بالدويات الأخرى، ممكن يتبدل الدويات الأخرى تتبدل شوي، معناها ننقص في الدوزة تنقص في العلاجات تتبدل العلاجات الأخرى مع الدواء هذي، أما راه مش بش يعوض العلاجات الأخرى نتاع السكري، هو شو يكون مصاحب الى العلاجات الاخرى.
0: خاطر وقت اللي نشوفوا الاخبار المصاحبه للاخبار هذايا ودواء السكري الجديد، فما عناوين صحفيه دكتوره تقول انه العالم قد يودع مرض السكري في 2026، يعني فما برشا لخبطه كبيره في الجانب هذايا، علاش حسنا برشا انه تكون يكون ضيفنا معناها مختص في هذا المجال وينصح الساده المستمعين، ونعرفوا مرض السكري مرض مزمن والارقام والمؤشرات في تونس كبيره برشا في الإصابة بهذا المرض
1: في العالم الكل في تونس. هو خطر، علاش هو خطر؟ دواء يحمي البدن ككل معناها شامل، هذاك علاش هو عمل ضجة، معناها لقينا اللي دواء هذايا كي باش تاخذه باش يعمل لك حماية شاملة للبدن. والحاجة اللي احنا نخافوا منها عند مريض السكري هو انه مش يتحول يولي عنده جلطات قلبية دماغية شحم في الكبد والكلى وكل، لكن الدواء هذايا يحمي الأعضاء الكل نتاع البدن مع انه يعدل في السكر. كانت تجم تقول ضجة في العالم، معناها قليل وين نلقاو دواء يعمل برشا حاجات فرد وقت.
0: صحيح، هذا في التطور اللي يحصل.
1: الدواء اللي باش يخليك تبرد نهائيا معناها مش معناها كيف باش تاخذه راك باش تولي ما عادش مريض سكري معناها.
0: وفي نفس وفي نفس الوقت زاده مش بالضروره وقت اللي ناخذوا الدواء هذا راهو باش نتخلوا على بقيه الادويه لمعالجه السكر. يعني هذا كله يصير من خلال الزياره المباشره للطبيب المباشر لكل مريض مصاب بالسكري.
1: كل مريض وكيفاش فما شكون يخلي نفس الدواء فما شكون يتبدل الدواء مع الدواء هذايا انت والحاله نتاع المريض والتحاليل نتاعو شنو تقول معناها
0: به في علاقة أنت بتواصلك مع المرضى متاعك دكتورة واختصاصك يعني الغدد السماء والسكري شنية أبرز النقاط اللي تنجم توجهها للمرضى متاعك بطبيعة فيهم اللي نجم يزورك وانت بنت للجنوب دكتورة يعني شنية أبرز النقاط اللي تنجم تنورنا من خلال الأسئلة اللي جاتك أنت في العيادة واللي تنجم تخلي اليوم المريض يعرف أكثر تفاصيل يحمي روحه ينجم يكون من الأثار الجانبية اللي هي النقطة بعد شوية نركز فيها معك دكتورة تفضل.
1: أي. بالنسبة للمرضى نتاع السكري راهو دواء به ما هوش دواء معناها أما راهو لازم قبل ما تاخذه مش أي عبد مثلا يسمع بدواء به راهو معناها مش يمشي معه هو كبدل ديريكتور ما فما عباد راهي ممنوع علينا نعطيهم لهم يعني. فما عباد معناها ما يستحقوش فما عباد يستحقوا بالكدا أنه ياخذوه ما أنا ديما نقول للمريض معناها إذا كان هو شنو الحاجة الوحيدة اللي تخلينا من ما فهمش برشا مرضى هو صومو معناه الثمن متاعه اللي هو باهظ شوية مش كان في تونس راه في العالم الكل باهظ
0: مهم نعرفه في تونس مثلا بقداش يتشرد وهذا موجود في الصيدليات الكل وإلا لا
1: موجود هو
0: وبديتوا معناها في النصح باستعمال الدواء هذا لبعض المرضى
1: لا بدينا في النصح باستعمال فما مرضى بدأوا يخطوا فيه ما فماش معناها حاجات الى حد هذه اللحظه مازلنا كبدينا احنا في ماي تويكا في تونس اما في الوقت الحالي فما مرضى اخذوه وفما مرضى ما نجموش ياخذوه مالوغوزمون على خاطر الثمن نتاعو الاخ كل بدن نتاعو
0: قداش دكتوره سمو للدواء جديد هذا
1: سمو هو في الشهر باش يتكلف 355 دينار
0: مكلفة تونسي في فترة كما توا
1: تونسي وفي العالم الكل رسوم مباهظ معناها في العالم الكل معناها هذيك هو الشركة الأدوية معناها في العالم الكل سموها كبه
0: بالنظر ربما نجحت
1: الحاجة الوحيدة اللي باش ما تخليش العباد اللي بالحق يستحقونه بالكدية عندهم جلطات

0: برشا ناس تأقلمت وتمشت معها دكتورة، وبرشا ناس أخرى ربما حتى القابلية، ما درجة قابلية المرض هذا ما وصلت لهاش. وهذا ينجم يأثر أكثر حتى في مستقبل المريض. تفضل. واضح. نتحدث معك الآن على الأثار الجانبية، نعرفوا أي دواء جديد ينجم يكون عنده مضاعفات، نجم تكون عنده أثار سلبية بين ظفرين، شنية الدواعي هذه بصفة عامة نقدمها للسادة المستمعين. تفضل.
1: هي اي دواء نجمو ناخذوه معناها ديما عنده اثار جانبيه، ما فماش دواء ما عندوش اثار جانبيه. كل مريض وكيفاش يقبل الدواء. هذاك علاش احنا كي نبداو في الدواء هذا نبداو بدوزاج بشويه بشويه، معناها الدوزه نتاع الدواء نقويو فيها بشويه بشويه ونعملو حميه، مش حميه اما نظام غذائي خاص باش ما يصيروش الاعضاء الجانبيه معناها قويين عند المريض. معناها لازم المريض طبيبك يعطيك كيفاش باش تاكل، كيفاش باش تتصرف مع الدواء هذا، ان شاء الله قدرة ربي ما يصيروش الاعراض جانبيه قويه اللي هما الاكثريه باش يصيروا في المعده وفي الامعاء وكل او شنو غازات، ممكن غازات، انتفاخ في البطن، اسهال او امساك، الوجع في المعده، تقيؤ ساعات، توصل كنوزيك اللي واحد يحب يرد وما يردش. فهمتي؟ هو عن طريق كيفاش يخدم الدواء هذا في البدن. هو الدواء هذا باش يخدم باش يخلي الانسان يحس بالشبع، المعده معناها المعده باش تقعد فيها الماكله اكثر من الوقت اللي بالعاده، معناها معناها ينقص في البيدونج جاستريك انه ينقص من المعده باش تفرغ فيسه. هيك علاش الانسان باش يحس بالشبع، بعد باش يحس روحه ما هضمش بالكدا، خاصه كي تلي كميات كبيره. فهمتني؟ يولي عنده الجير وكل، معناها ذاك علاش قلت لك لازم نظام غذائي معين، مش ما نحسوش برشا بالاعضاء الجانبيه هذيا معاه. باهي ساعات نحس انه اليوم عشرين باش ناكله ما بين الوجبات، الشهيه نتاع الحلو تتنحى. فهمتني؟ هذاك هو يخدم بالطريقه هذه، هيك علاش نحسوا بالاعراض الجانبيه الاكثريه يكونوا في انتفاخات البطن، معناها حاجات كيما هكا. فما اعضاء جانبيه اخرى اللي معناها كي نشوفوا المريض لازم نعرفوا حاله عنده شي التهابات قديمه في البنكرياس ولا لا، واليوم عاش نعطيه الدواء هذا، خاطر فما لقينا معناها في الاستعمال نتاعو انه نسبه قليله جدا من العباد اللي صارت فيهم التهابات في البنكرياس عن طريق الحجر في المراره ولا حاجه. هيك علاش معناها ماذا بينا كي ناخذوا فما نظام غذائي معين، ما لازمش نضعفوا في صفيفه، وما لازمش معناها تبدا النقص في الميزان تدريجيا والدوزه تمشي تدريجيا والماكله تكون منظمه، قدرة ربي ما يصيروش برشا اعراض جانبيه معناها.
0: وباش نحميو روحنا من الاعراض هذه بطبيعه يلزم مراجعه الطبيب للمتابعه لكل حاله.
1: معناها شنو كيفاش باش تاكل وكيفاش باش تزيد في الدوزه بشويه، وشنو الحاجات اللي باش تعملهم باش ما توصلش معناها تصير لك مشاكل في المعدة وكل. اما ساعات فما مرضى معناها ما يصير لهم الجملة اعراض جانبية، فما شكون اللي يصير لهم معناها
0: الاعراض هذه تنجم تكون وقتية دكتورة، يعني ما تكونش مستمرة.
1: لا مش مستمرة، كان فما اعراض جانبية صارت والا شلل في المعدة. معناها فما شكون يقولوا تو حتى في العالم كي تجي تقرا يقول لك شلل في المعدة، شلل في المعدة هو عن طريق انه ينقص من البيضون جاستريك، انه معناها المعدة ما تفرغش فيها. ونجم يكون الشلل في المعدة موجود عن طريق مرض السكر بحد ذاته. وقت اللي نبداو في الدواء بطريقة هذه هكا يظهر معناه يظهر معناه انه معناه المعدة ما تهضمش بالكدا.
0: فهمتي؟
1: هذاك علاش. وبعد ما انت كي تجيك اعراض جانبية من الدواء هذاك تحط الدواء بعد مدة، خاطر هو الدوكاتي نتاعو في البدن تقعد شوية، بعد مدة يتنحى الاعراض الجانبية نتاعو جملة، معناها ما تقعدش
0: لانه يستانس به الجسم باش يتعود به الجسم وتولي يعطي النتيجة المطلوبة بطبيعة من استعمال الدواء.
1: اما كي نجي نشوفوا في الميزان اعراض جانبية كيفاش وشنو هي المنافع نتاعو وشنو ينجم يعمل البدن، معناها يحمي العروق من جلطات ومن الكلى انه مش توصل الدياليز وكل، نلقاو اللي منافعه معناها اكثر خير برشا من مهمة.
0: حماية القلب والكلى كما هذا اثبتته كل الدراسات الطبية صحيح، والتقليل من مخاطر امراض القلب والاوعية الدموية اللي هي زادة من بين الامراض اللي انتشرت برشا في العالم بصفة عامة وفي تونس. دكتورة نخلي لك كلمة الختام، ابرز النقاط اللي تنجم تعطيها ك يعني اشارات حمراء للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا واللي لطف عليهم ربما مصابين بمرض السكري، هذايا دواء جديد، ثورة كبيرة برشا في الجانب الطبي، ومهم أنه نعرف تفاصيل استعماله على الأقل ومضاعفاته حتى نحمي روحنا أكثر. تفضل دكتورة.
1: باش ننصح المرضى الكل انهم ديما يرجعوا للطبيب نتاعهم.
0: جيد.
1: كان فما امكانيه باش ياخذوا الدواء ولا ما ياخذوش، راه مش معناها دواء باهي معناها الناس الكل باش تاخذوا هكاكا معناها كيما جاء. لازم معناها يرجعوا للطبيب يشوفوا تحاليل معينه باش يعملوها قبل الدواء. باهي وناخذوها على قاعده معناها عن طريق الطبيب وحميه معينه وكل شيء باش ما يصيرش ما يصيروا مشاكل منه. هو دواء باهي معناها برشا. معناها الحقيقه معناها منافعه بالكذاب معناها باهيه برشا، خاطر كي نلقاو دواء يحسن الاوضاع وضع البدن الكل وقتها نفرحوا معناها.

0: مش ناخذ كل حاجة نعطيها واحد حلقة الحاجة تشمل البدن وتحمل عمل حماية كاملة للبدن
1: به
0: وديما عن طريق تديبه وعن طريق تحاليل وما هوش دواء نتاع سمنة راهو دواء نتاع مرضى السكري اللي نجم ينقصلهم بالكدا في الميزان معناها خاطر توا الأكثرية ماشيين في أنه دواء سمنة فما دواء أخرى نتاع سمنة الحقيقة معناها زرارة مرة في الجمعة زادة كيف كيف أما هذا اللي عندنا في تونس تويكا هو دواء مرضى السكري
1: اللي هو اللي اسمه دكتورة أويكلي هكا
0: أوزامبيك.
1: واضح. كما ذكرنا ونأكدوا على النقطة هذه إنه فعلًا يعني راه مخصص لمرضى السكري ما هوش مخصص لعلاج مرض السمنة رغم اللي هو عنده تداعيات مباشرة جدًا على أمراض السمنة. يعطيك صحة. شكرا لك دكتورة هناء بالحاج حسن دحماني أخصائية الغدد السمنة والسكري، مشكورة جدا على كل معطيات هدية وإن شاء الله يومك سعيد وربي عينك دكتورة. شكرا، إلى اللقاء إن شاء الله في استضافات قادمة. شكرا ربي عين الجميع، نوصل معكم إن شاء الله ديما تتمتعوا بالصحة والعافية وإن شاء الله خذيتوا كل المعطيات اللي تتقال حول هذا الدواء الجديد لعلاج داء السكري، ولطف عليكم الناس الكل بالصحة والشفاء للناس اللي تشرب في قهوتها ربما 9:41 دقيقة في توقيت هذايا. نوصل معكم في فضل باس حتى للعشرة.

0: التغذية الصحية.
1: وجو قيتنا مع خصية التغذية عايشة اللملومي اللي تنورنا في كل حصة في نفس التوقيت هذية كل نهار اثنين. مرحبا بيك صباح النور عايشة، وإن شاء الله ديما تتمتع بالصحة والعافية لله.
2: شكرا سيدة لامع، صباح النور صباح الفل ليك وكافة مستمعني إذاعة التطوير، مرحبا بيك.
1: شكرا. اخترنا اليوم نتحدث عن تأثير استهلاك الغلال قبل نضجها الكامل وفي غير موسمها الطبيعي، شنو ينجم يكون التأثير على صحتنا؟ برشا نقاط مهمة من بينها اضطرابات هضمية، شنو هي النقاط الغذائية اللي نركزوا فيها في الجانب هذية، ونعرفوا جملة من الأسئلة سيدة عايشة تطرح في السياق هذية من السادة المستمعين، الكلمة ليك تفضل.
2: شكرا سيدة لامع، أكيد الموضوع هذا مطروح خاصة الفترة هذه مطروح بكثرة. اليوم نحاول باش نجاوبوا على النقاط اللي تهم الموضوع هذا. احنا توا خاصة في فصل الصيف أكثر حاجات معنا متداولة كما استهلاك الدلاع كما استهلاك البطيخ كما استهلاك الخوخ المشماش هذوما اللي أكثر حاجة، ولكن معناها كثر أن كل أي قلق معناها متاع معدة يربطوه باستهلاك الغلال. باش نفسر اليوم كيفاش يصير وشنو يصير. اش معناها هي غلال؟ معناها تنضج قبل الموسم متاعها. احنا عادة الغلة معناها تاخذ وقتها في الشمس وتاخذ وقتها، وفي العادة من تكون منش نستعمله في مبيدات وكل شيء، لكن الغلال هذه اللي تخرج ونشوفوها في الأسواق قبل الوقت متاعها راهي تكون مزروعة في بيوت مكيفة معناها بلغتنا احنا ولا بيوت محمية، وإلا نسرعوا الانتاج متاعها بطرق زراعية معناها مختلفة نجم نستعمله فما مواد نستعملوها. لكن هنا السيدة لامعة باش نأكد على النقطة هذه، راهي عادة والمتداول راهو المواد هذه راهي مصادق عليها من وزارة الصحة.
1: صحيح.
2: معناها ما فيهاش إشكالية باش نأكدوها هذه السيدة لامعة للمستمعين يسمعوا فينا الكل. معناها راهو مش كل إشكالية معناها تهم الجهاز الهضمي راهي مربوطة بال معناها باستهلاك الغلال. أي
1: هو أصلا اقتناء المبيدات هذه يعني المبيدات الحشرية بصفة عامة والمبيدات اللي استعملوها في الأنتجة الفلاحية الكلها تسلم كما ذكرت أنت من إدارات وزارة الفلاحة في كل جهات تونس وتكون مصادق عليها وما فيهاش ضرر صحيا.
2: أكيد. هذه نقطة. النقطة الأخرى هي عادة الغلال هذه وقت الحاجة اللي نثبتوا منها قبل الاستهلاك متاحها هي طريقة العرض متاحها تكون معروضة في بلايس وتكون معناها خاضعة للمراقبة الصحية وتكون معناها مصادق عليها قانونيا وفي قواعد حفظ الصحة. إيش معناها؟ معناها مش نمشي نشري غلة تكون في كميونة مهيش مغطية مهيش مظللة وتكون من سوق لسوق، طبيعي هذاك تأثير الشمس وخاصة نحن نشوفوا تو شمس حارقة معناها من شهر جوان خلي في باقي أيامات الصيف، طبيعي راهو تأثير الشمس هذاك معناها باش يعمل تأثيرات سلبية.
1: سمحني على المقاطعة في النقطة هذه بالذات عايشة، راه مش كان الغلال ناخذوها من الأماكن هذه، كل المواد الغذائية بابز المال اللي نشوفوا فيها على قارعة الطريق ومنها للشمس مباشرة هذيك كلها تمثل يعني إشكاليات صحية كبيرة برشا الإنسان، فرجاء يعني ردوا بالكم النقطة هذه وناخذوا من الأماكن اللي تحترم قواعد حفظ الصحة هذه مهم جدا. أي تفضل.
2: هي هذه سيد دلامة راهو ساعات يضطر المواطن نعرفه هي متوا مع غلاء الأسعار معناها في ممكن في الفضاءات الكبرى واللي يلتجي للحاجة هذه، لكن احنا
1: النصيحة اللي فماش فرق كبير هو للأمانة راهو يعني واحد كيشوف لصحته وكل شيء هون مقارنة بالقدر الله الأمراض اللي تجي
2: من سيبنا. أنا مريت يا سيد دلامة هنا في النقطة هذه نقول لما تستهلكهاش خلاص خير من اللي تستهلكها من الأماكن هذه.
1: صحيح عندك الحق.
2: أول حاجة باش نذكر الغلال هذه اللي تكون معناها حاضرة قبل الموسم متاعها راهي تفقد قيمتها الغذائية معناها تفقد برشا فيتامينات تفقد مضادات الأكسدة اللي فيها، علاش؟ خاطر هي ما كملتش دورتها الطبيعية تحت أشعة الشمس. الحاجة الأخرى اللي لاحظوها هي تفقد حتى الطعم متاعها والقوام متاعها اللي نشوفوه معناها نلقوا غلة بلغتنا غلة ماصة نقولوا الغلة ماصة ولا اللون متاعها مثلا نحلوا دلاعها نلقوها بيضاء ولا هذا يقول راه على خاطر تسري عملية صناعية ماهيش عملية طبيعية.
1: نعم.
2: الغلال هذه معناها اللي تكون تحضر قبل الموسم متاعها وهي تكون غير ناضجة فيها نشويات تتحول باش تتحول الى سكريات طبيعيه سهله الهضم. النشويات هذه خاطر ما زالت ما تحولتش النحي والغلال قبل ما تكمل الدوره نتاعها. هذه هي النشويات اللي تكون موجوده في الغلال هي اللي تساهم في الاضطرابات الهضميه، اللي تساهم في الالام، تساهم في الانتفاخات، غثيان، تقيع، اسهال، وضمهم هذا علاش راهو يصير الاشكاليات هذه. هنا راهو سيده لمعه نحكي على الطبيعي، على الدوره الطبيعيه، ما نحكيش على معناها الاستعمالات الاخرى الخارجيه اللي خارجه على القانون. معناها هذه وقت اللي احنا ناخذوا غله في بيوت محميه راهي عندنا معناها احتمال ان تنجم تساهم في الاضطرابات هذه. كيف في العاده فما استعمال نتاع مبيدات زراعيه بشكل غير سليم او ما تحترمش فترات الامان معناها قبل الجني. احنا عاده فما معناها فتره بدل كي يداويوا الغلال هذه، فما فتره ما نشيوهاش الغلال هذه لين تكمل فتره، هذيك هي نسموها فتره الامان. ففي الحاله هذه شنو يصير؟ تبقى المبيدات هذه في معناها لاصقه في الغلال. لذا هنا النصيحه اللي نعطوها سيده لامعه، اول حاجه ديما غسل الغلال، الغسل ثم الغسل تحت ما جاري معناها تحت السباله طول او مع اضافه بعض القطرات نتاع الخل. هذه باش نتفادوا معناها
1: الاثار نتاع المبيدات اللي موجوده على الغله.
2: اكيد وبصفه عامه ديما نفضلوا استهلاك نص برو، نستهلكوا الغله في موسمها. علاش الزربه تلقى العباد كل مثلا اللاعب مازال كيف هبط للسوق والعباد هو اول حاجه الاشكاليه الاولى اللي نتعرضوا لها الناس الكل. يلزم راهو حتى المواطن عنده شويه وعي، راهو اول حاجه السوم مازال غالي برشا مقارنه معناها وقت اللي تكون الغله، خاطر مازالت ماهيش متوفر بكميات كبيره، مازالت تهبط للسوق كميات محدوده. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه شنو كما انا ما حكيت ديجا من الاول، راهي حتى الفوائد اللي احنا حاجتنا بها معناها ماهيش فوائد مكتمله، علاش ناخذوا فيها في الوقت هذاك؟ نصبروا ناخذوا ماذا بينا الغله اللي هي في الموسم نتاع نعرفها في موسمها، ناخذ الغله نتاع الموسم. هذه حاجه ونعاود ونأكد البلايص اللي باش ناخذ منها الغله منين جايه، منين جايتنا. ما ناخذش غله مصدور معناها المصدر نتاعها مجهول ما نعرفش عليها منين جاي. كيف الاماكن نتاع الحفظ ونعاود ونعدو نشوفوا الغله محفوظه بطرق صحيه والا ماهيش بطرق صحيه. حتى كي انت تهز غله للمواطن ياخذ الغله ويروح بها لدارة، انت كيفاش باش تحفظ؟ هنا راه الاشكاليه نتعرضوا لها خاصه مع صغيراتنا سيده لامع. ناخذوا غله من السوق ديريكت نعدوا نحطوها في الفريجيدار، يجي الصغير ويجي الكبير معناها اللي جهاز المناعه نتاع معناها نوعا ما ماهوش كامل ويهز لعبه الغله. لذا هنا النصيحه نوجهها للامهات، الغله ما تدخل الفريجيدار كما تتغسل. الغله يكون معناها مش تغسل بالكعبه ملي ندخلها من السوق، اول حاجه
1: ما ياثرش على مده صلاحيتها الحاجه هذه.
2: لا لا سيده لامعه ما ياثرش على، بالعكس نغسلوا الغله باش نحطوها. انا نكون ضامنين حتى اللي باش ياخذ كعبه غله من الثلاجه معناها ماهوش باش تصير له اشكاليه. نغسلوها كما قلنا تحت ما جاري وفيه قطره خل، نشفوها بالباهي ما تكونش منديه ونحطوها في الفريجيدار. هنا الحاجه الاخرى اللي هي قطع التيار الكهربائي على الفريجيدار، معناها نقصوا مثلا الضوء فتره وبعدين نعاودوا، هذاك راهو من المفروض كل وقت نقصوا الفريجيدار نتاعنا وفيه مواد غذائيه، المواد الغذائيه اللي كانت في الفريجيدار راهو من المفروض يقع اتلافها، مش نخرجها من الفريجيدار ومن بعد نعاود نرجعها. ان شاء الله ما يقصش
1: هو احنا في فتره صائفه وتنجم تصير الاضطرابات هذه فعلا يعني على شبكه الكهرباء.
2: لا السيده لامعة هي القص من الوجيز ما نحكيش عليه. نحكوا على فيما شكون حتى يقص فريجيدار، معناها حتى باش تنظف الفريجيدار يكون حتى نتاع نهار ونهار ونص تقص الفريجيدار ومن بعد ترجع. هذوما كلهم راهم حاجات اللي باش تزيد
1: يأثروا على صلاحية الغلال. هي
2: سيدة لامعة اللي نردوا بالنا من حاجات راهو هذه اللي نحكي فيها أنا، هذايا كلها راهي حاجات مصادق عليها وحاجات قانونية، لكن ثم راهو حتى اللي ما خارج على القانون. فما شكون يوصل فما أنواع نتاع غازات يستعملوها في مثلا باش طيب الغلال هذية يولي اللون نتاعها معناها مازال الدلاع مثلا ولا الكرموس والا بس يقول مازال في اول بس يتبدل الكولور نتاع هذا يعني وقت يقول لي حاجات مضره اللي يستعملوا مثلا حاجات سامه في الماء مثلا نتاع الري راهو موجود مش مش موجود لكن هكا علاش اللي انا ناكد عليه ونردوا بالنا اللي باش ناخذ منين جاي ما ناخذش حاجات مجهوله في المصدر نحاولوا الاستهلاك المحلي على الاقل نعرفوا نعرف الاوريجين نتاعها منين جاي مع النظافه مع معناها الشان نتاع حفظ الصحه وان شاء الله الناس كلها في حاجه دايره
1: زوز نقاط فقط يعني ما يجيش نحكوا على الغلال وما نسالوهمش اللي هما وقتاش نجموا ناكلوا الغله بطبيعه نتحدثوا على وجبتنا الكامله وقت اللي نحطوا نحضروا للطاولة. وكيف كيف الكمية المسموحة في كل وجبة من وجباتنا تفضل ونختم بهذه
2: بالنسبة للغلال سيدة لامعة هي استهلاك الغلال يختلف من شخص لآخر بطبيعة يختلف حسب السن وحسب الوضعية الصحية ثم الناس على خاطر كيما مثلا مرضى السكر نمنعوا عليهم استهلاك الغلة وحكيناها قبل هو معدل محدد في معناها حكاية 100 جرام بالنسبة للإنسان الطبيعي اللي ما عندهش حتى إشكالية نجم يوصل على طول النهار ياخذ حتى 300 جرام غلة تكون مقسمة ما بين الوجبات ماذا بينا تكون
1: منوعة زادة
2: أكيد أكيد ودينا هنا النصيحة جيدة لما ما ضبينا ديما الغلال ناخذوها كما هي كعبة غلة نتجنبوا أن ناخذوها عصائر وفي حالة أن عملناها عصائر نتجنبوا إضافة السكر الأبيض أنا نحتفظ بسكر الغلة راهو كافي على الأقل هنا علاش لما أثرت النقطة هذه أن الغلة فيها ألياف ألياف غذائية ومنصوف بها وباهية للبدن وقت اللي يقع عصر الغلال هذه خاصة والنحي معناها الألياف هذه ربما تفقد برشا من القيمة الغذائية متاحة لذا ماذا بينا نستهلكوا الغلال كما هي ومعاك ديما نعاود ونأكد الغسل الغلال هذه وناخذ الغلة متاع الموسم كل موسم وموسم نبتعدوا على استهلاك غلال معنا في وقت زي مثلا في اشتانخة في دلاء طبيعي ما هيش حاجة طبيعية وإلا نتزرب على معنا مازالة الغلة كيف طايحة في الأسواق ناخذوها ان شاء الله ربي يحمي الناس الكل وهنا سيد لامع ما نربطوش كل راهو ديما نثبتوا راهو ينجم يكون الانسان استهلك حاجات اخرى خاطر هنا سيد لامع ان شاء الله تو نذكروا في حصص قادمه التسممات الغذائيه ومع الصيف
1: الاسبوع الجاي ان شاء الله احنا مبرمجين ان شاء الله يكون
2: ان شاء الله تو نحكيوا فيها راهو ماهواش كل غلق يصير للمعدة وانا مربوط باستهلاك الغلال في قطي نجم راهو يكون حتى من استهلاك انواع متاع اطعمة اخرى خاصة توفى الصيف ويولي معنا حتى ماكلة خارج المنزل وكل شيء هذا يراهو مش كل اقلق راهي غلة
1: صحيح
2: رد بالنا ولا ديما نحسب رواحنا شنو اللي كلينا وان شاء الله ربي يحمي الناس كل ان شاء الله تتعدى صيف لاباس
1: ان شاء الله شكرا يعطيك صحه عايشه البلومي اخصائيه التغذيه على كل النصائح الغذائيه هذيا وان شاء الله كالعاده موعدنا الاسبوع الجاي في متابعه ديما كل المستجدات الغذائيه والطبيه في حصتنا اللي رافقكم فيها من 9 حتى للعشرة ونامل انه تحصل الاضافه من خلال تنوع المواضيع اللي نحاول نعمل عليها ونقدم فيها جمله من النقاط من خلال حضور ضيوفنا مشكورين جدا تحيه كل فريق من حصة اليوم ملتقانا إن شاء الله وياكم غدوة في زوايا الخبر بعد نشرة نص النهار خليكم معنا بعد شوية الكلمة ليك مع الزميل شكري العدودي يجيكم بعد موجز الخبر مباشرة في أمان الله
0: لبس لبس لبس مع لامع بن عثمان
3: عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين
4: موجز الأخبار
5: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري وصلت صباح اليوم آخر طائرة لحجيج ولاية مدنين إلى مطار جربة جرجيس الدولي وعلى متن أكثر من 250 حاجا وحاجة انطلق اليوم استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الرابط بين ولايتي مدين وتطاوين والخط الداخلي الرابط بين مدين ومعتمدية بن خداش تحتضن تونس اليوم قمة دولية ستخصص لإطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار في العالم. أصيب 3 فلسطينيين اليوم بقصف لقوات الاحتلال الصهيوني على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفق ما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدتين صهيونيتين في الأراضي المحتلة في ظل تبادل للقصف، هو الأول من نوعه منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار قبل شهرين. انتهى الموجز، هذا الشهر نمضي إلى أخبار الرياضة مع رباب لطرش.

0: الفا سبورت.
1: شكرا سعيد، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. بعثت منتخبنا الوطني التونسي سافرة البارحة للمشاركة في كأس العالم، بعثة ضمت 62 شخص من بينهم لاعبين إطار فني إداري وأعضاء من الجامعة التونسية لكرة القدم. أولى لقاءات منتخبنا الوطني التونسي ستكون أمام المنتخب السويدي في المكسيك يوم 15 جوان الجارية. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 23 سنة فاز على المنتخب الصيني بالثلاثية نظيفة يوم الأمس في مباراة الثالثة ضمن دورة موريس ريفيلو الفرنسية. المنتخب المغربي تعادل أمام نظير النرويجي بهدف لمثل ضمن استعدادات المنتخب المغربي لكأس العالم 2026. السفير الإيراني لدى المكسيك أعلن أن لاعبي منتخب إيران لن يسمح لهم بالدخول للولايات المتحدة إلا في يوم مباراتهم في كأس العالم. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: الكلمة ليك.
4: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم إلا صاحبه، قالك ولا يفرض على الآخرين
5: دائما احترام الذوق العام.
6: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
7: أنا باختصار أقول لهم مين ترسموا في أي حاجة بدي روحها جيبوا اللي يعرفوه.

0: بأربع دقائق تجاوزنا الساعة 10 صباحا هنا عبر موجات إذاعة الطويل. مستمعينا الكرام أينما كنتم تحية صباحية طيبة لكم جميعا, مرحبا بحضراتكم, شكرا لكم جميعا على اختياركم موجاتنا, موجات إذاعة الطويل للمرافقة عبر الأثير في إطلالة أسبوعية مباشرة. الكلمة لكم من توا حتى منتصف النهار على هذه الموجات, والكلمة دائما حرة على هذه الموجات دائما. شعارنا بكل حرية بكل مسؤولية, نعرض لكل المواضيع الاجتماعية والمواضيع اللي تهم المواطن التونسي وتهم التونسي في كل الأوقات. الحقيقة نعرف تختلف الحقيقة المشاغل والاهتمامات, ولكن تبقى ديما بعض المسائل تمثل ربما هاجس وتحب ربما فضاء المواطن يحب يتكلم فيه, يحب يعبر على رأيه بكل حرية, ونتناقش بكل حرية في جلسة عائلية على الأثير على الهواء عبر موجاتنا, الموجات اللي تسمعنا ديما في كل المناسبات, موجات إذاعة تطاوين. اليوم الاثنين, حصة الاثنين الثامن من شهر جوان 2026. الحقيقة ما زلنا كما قلت نعيش على إيقاع حصاد السنة التربوية والدراسية. كل التوفيق وكل الحظ السعيد لتلاميذ الأقسام النهائية بعد ما عملوا الترتيح تقريبا الشوط الثاني في البكالوريا. ربي معكم إن شاء الله فيما تبقى من الدورة هذه, وبالتوفيق لكم الكل. المهم نواصلوا بنفس العزيمة بنفس الكراج وبنفس التركيز, خاصة معناها فيما تبقى من المواد. مواد كل عندها قيمتها, كل عندها أهميتها, فماش فرق بين المادة ومادة. المهم الخدمة, المهم النجاح, وكل من تعب وكل من خدم أكيد سيجني ثمار النجاح بحول الله. أيضا نحب نهني كل عائلتنا التونسية اللي فرحنا مع بعضنا بعودة حجيجنا الميامين, الحمد لله ربي على أداء مناسك الحج. وعموما الحقيقة أجواء متاع الصيف بدات شوية شوية هكا مع طقس مناسب جدا كل مرة كيفاش لمحلة, ولكن الحقيقة ماشيين الكل في اتجاه أن استقبلاتنا لفصل الصيف, والصيف ضيف, والصيف عنده ديما مميزة في تونس سيما في جنوب التونسي. طيب اليوم موضوعنا مش يكون كالعادة موضوع من المواضيع اللي تم اقتراحها الحقيقة, واحنا كما قلت على أبواب فصل الصيف, ونعرف ميزة الصيف هي العلاقات التظاهرات ومعناها المناسبات الاجتماعية. وما ثمش مناسبة اجتماعية نتصور ما يكونش جارك هو رقم واحد تقريبا المعني بالمسألة هذه في الحكاية هذه. فعلاقات الجوار وملامح العلاقات بين الأجوار بصفة عامة تقريبا هذا هو الموضوع اليوم اللي نحبوا نحكوا فيه بالتفاصيل الكل. برشا نقاط, برشا برشا برشا بنحكيوا في الجيران, علاقتنا بالجيران, نحكوا على جار الساس, نحكوا على كبير الحومة, نحكوا على الحومة الشعبية, نحكوا على مواضيع تهمنا بالأساس. هذا كله نحبوا ديما نساني نحافظوا كمجتمع عربي على الهوية متاعنا, على السلم الاجتماعي, على مجتمع هكا معنا يكون مناسب جدا باش يعطينا طاقات وموجات إيجابية. اليوم في العادة نختم وحدي, لكن اليوم يشرفني الحقيقة بالحضور وينورنا بالحضور الحقيقة صديقنا, وتعرفوه بقدر بقدر رجل هو من الجيل التأسيس لإذاعة تطاوين. نحب نشي رحب بصديقي وزميلي سي صلاح الدين رفاعي. سي صلاح صباح النور.
1: أهلا وسهلا, صباح خير, شكري تحية ليك لكل السادة المستمعين, أخونا حبيب أخونا حسن,
0: شكرا,
1: وكل السادة المستمعين وكل الزملاء.
0: احنا سي صلاح زملاء واصدقاء واخوات لك, انا جيران.
1: انا جيران
0: جيران في الاستوديو,
1: في الاستوديو
0: اي في الاستوديو جيران. سيدي مرحبا بك سي صلاح, على وسائل
1: جيران. جيران مسلي الرسول
0: طبعا طبعا, باش نحكوا التفاصيل الكل طبعا سيبع برشا المساله هذه. سي صلاح مرحبا بك.
1: بك عايشك
0: كالعاده ديما تختار اول الصيف لقضاء العطله الصيفيه في تونس.
1: لقيت وقت العيد مش الصيف.
0: العيد هذه؟
1: لا العيد الكبير.
0: العيد الكبير. من عيد التوى في تونس ما بس مش ترجع في الصيف تعاود.
1: شوف على مربي.
0: أنتي وظروف. الحقيقة تشكو برشا والعمال التوانسة بخارج من غلاء التذاكر السفر معناها غالية جدا جدا جدا,
1: خاصة وقت الواحد عنده معناها زوجة وزوج وثلاث
0: صغار.
1: يعني ميزانية كبيرة كبيرة برشا.
0: ربي نفرحوا بهم عمالنا من الخارج, وفي حصة خاصة بهم معناها على المشاكل هذية, وإن شاء الله يكونوا معنا أهل الاختصاص. ونتمنى لهم عطلة طيبة, برشا يسمعوا فينا في
1: أكثر الأفراح والمسرات والنجاحات والأعراس وانا جيرت ولي الموضوع ولي معناها
0: وقته تو تقريبا هذا تقريبا سي صلاح شكرا لك مرحبا بك على حضور معنا اليوم في التعليق يعيشك صلاح في التعليق على تليفونات الساده المستمعين نحب نرحب بحسن الحمدي في هندسه المباشر اللي خذ المشعل على حبيب هديه ورحي صديقي فيصل الشوشان من قاعه التليفون 75 870 900 هذا هو رقم التليفون
1: شكرا
0: فيصل شكرا فعلا هذا هو تقريبا فريق الانتاج اليوم في كلمة ليك شكرا لكم جميعا نبدأ بأول نغم نتصور أحسن نغم قريب برشا في المعنى هذه تفضل

0: نواصل مع حضراتكم في الكلمة ليك توقيتنا العشرة واربعة على موجاتنا, وموضوعنا اليوم علاقات الأجوار في تونس, علاقتك بالجيران, شكون جيرانكم, معناها سواء نحكي على جار الساس ولا جار الجنوب هكا, ولا معناها الجيران في الحومة في الحي بصفة عامة, معناها مهم برشا علاقتنا بيهم. نحب نتلقى معك سي صلاح, ربما اليوم تقريبا أنا ظهرت التمدن والاجتماع البشري صلاح والعمران بصفة عامة والعمارات هذه وكذا, خلت مفهوم الجوار ما عادش كما مفهوم قبل معناها نتاع سابقا, أثرت شوي
1: حسرت هو الناس نسكن في عمارة بالعشرات العائلات تسمع بعض وحتى في نفس الحومة, لكن نحترموش في بعضنا, نقدروش في بعضنا, نشوفوش في بعضنا, نعدوش لبعضنا, نحترموش بعضنا, نقدروش الكبير, نقصوش من الحس, نسدوش صغارنا باش ما يخرجوش في الليل وفي الليل, رغم ما معناها الظواهر والله قاعد نشوفها شخصيا, قاعد نشوفها والله شيء أسف أنك مثلا جارك معناها أنت تبدأ في دارك معناها رايض على روحك, ما تعملش الحس محترم جارك وتسمع بالجار من غادي معناها بش قيمة الدنيا همني, وصخارة في الشارع في القيلة يا رسول الله في القيلة معناها في الصخارة متاع 33 و 34 و 35 الصغير البرة هليلي والله في تطوين هني هني في تطوين شوفين والله 11:30 متاع الليل ذري صغار على رصيف متكين على قزة وين والديهم
0: صحيح
1: ويعمل في الحس يحترم جارك على الأقل قبل النجوى الله يرحمها المذيعة المعروفة في تونس العاشر متاع الليل العاشر احترام الجار
0: صحيح
1: بينه هذا
0: يعني مظاهر الإزعاج إصلاح هذه بصفة عامة معناها
1: ثم تسيب صراحة ثم تسيب معاسك مقبل قبل تسر على جارك حتى بس دخل سمحني في الكلمة كيس متاع غلة ولا حاجة يا إما تخبيه إما تعطي منها لجارك تبدو معناها تتفاخر أنك جاي بقفة معبي بالخضر وبالحم وبالغلة صح عليك وجارك بحذاك متعرش عليه عنده ولا ما عندهش معقول هذا
0: صحيح هو ربما شخص لاخر ربما الحقيقة هذا بصفة عامة لكن ما زال تعرف مع علاقات جيدة بكل ربما شوية
1: طبعا لا عندي أنا حد الناس عندي جيران بعض الجيران معناها نحترمهم جدا وناس محترمين وناس معناها يعرفوا يعطوا قيمة الجار ومعناها الرسول صلى الله عليه وسلم قال جبريل يوصي فيها على الجار قال حتى خلته أنا وسيورثني
0: صحيح سيورثه مهم جدا أن الإنسان يحس أنه بالأمان بالاستقرار في علاقات جوار معناها ممتاز جدا يبدأ سامة هني سلاح في داره معناها آمن
1: ثم احترام متبادل
0: بالضبط
1: ثم احترام متبادل وثم علاقة تكون علاقة جيدة
0: حميمية جيدة
1: بالطبع فهمني أما معناها أنت تعمل اللي يضرك معناها ومتحترمش جارك هذا ما في هذا مش معقول وهذا شوفي حتى في الشارع راه مش كنا في جيران احنا في تطوين أي في مدينة الناس تعتبر كلها جيران بعضها كل الناس تعرف بعضها خاصة في الجنوب الناس كنا نعرفوا بعض
0: جيران صحيح أما ربما نحكي على المعنى الحقيقي لكلمة جيرة منها جيرة متاع الساس وجيرة الحي بصفة عامة مهم جدا
1: هذا من وصايا الرسول والجار الأقرب يقولك اللي سألوه قال لهم اللي باب أقرب من الباب داري معناها مش والذي يليه والذي يليه والذي يليه
0: أنت ماشي بشوية معناها مهم برشا كما قلت سلاح إنسان يشعر أنه في أمان مستقر آمن في مع جيرانه ومتهني معناها نقول أنت غيب مع الدار ما يغيبش
1: طبعا قبل تعطي مفتاح دارك تعطيه لجارك بس وانت تغيب مثلا تخرج تمشي مثلا تعمل عمرة تعمل حاجة تعمل حواسة تغيب عندك تكون مريض بتمشي تطلع عليه مفتاح دارك تخليه لجارك
0: صحيح
1: نجم تخليها تعمل شيء هذا تدي دارك ماكش ممن عليها
0: تولد ولد كل عندي كاميرا متاع مراقبة ولد كلها مالا أمور
1: والله ساعات تقول مالا كيفاش
0: عموما الحقيقة احنا ربما نحب
1: ما يستثن ما نستثنيش مالا أنا وراء ثم جيران محترمة
0: أكيد وبرشة محترمين
1: جدا جدا ومانا وتعرف يسترب صغارها وتعرف تحترم الجار وتعرف حدودها وتسل عليك وتفرح بيك وتفرح بها وكذا
0: سي صلاح ربما احنا حكينا على ظاهرة التمدن ولا أنماط متاع السكن هذه الجديدة اللي هي هل بلوك متاع الإمارات نحكم بصفة عامة نعرف بتحبش الفرنسية برشا
1: لكن بوي بيتكلم العربية ادخل الفرنسية على فكرة ادخل الفرنسية جيدة ولكن يا أخي أمير للعربية
0: طيب إذا دونك أنماط السكن هذه العمارات ربما خلت ربما الناس هيك تتقابل هيك في المسعد في الدروج سلام مش عارف حتى جرانه بالضبط شكون بالضبط معناها
1: هذه إشكالية كبيرة
0: هذه هي ربما
1: هنا حتى ثقة فقدت شوية راه ثقة فقدت شوية معنى كي تمشي أنت تطلع في عمارة وماشي طالع مع الدروج وماشي لدارك ويعرضك جارك ربما ما يكلمكش الحاجة ربما تلقى محطاط منك
0: ولا صحيح ماخذ مسافة ربما ما يعرفكش هكا
1: ممكن معنى محطاط منك مازال ما يعرفكش ولا فهمني في حين لازم تسأل عليه ويسأل عليك فهمني وتشوف حتى كان معناها لا قدر الله أصابك أنت مرض ولا أصابه هو مرض معناها يدق عليك أنت أول واحد
0: صحيح أخي
1: تو بلي تو باش وقت الجاري مريض مثلا باش يمشي باش يدق عليا انا ولا باش يدق على سكري الحدود البعيد عليا
0: بالطبيعة القريب ليه
1: القريب جالس هذاك علاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الجار اللي اولى اللي بابه اقرب لبابك
0: هكا هو اللي
1: هكا هو الاولى
0: تكون علاقتك بها
1: بالطبع
0: متينه وعلى الاقل تعرف
1: على الاقل
0: تعرف
1: يلزمك تعرف يلزمك تعرف ما تدريش على ظروف الحياة اللي تقع فيها
0: 75 870 900 رقم التليفون اذا كان تحبوا نسمعوا تجربكم وعلاقاتكم مع جيرانكم معناها فيش نجم ربما نجنبوا هكا شوية تشنج ربما ونحافظوا على حميمية العلاقة بين الأجوار قبل الصلاة كانت فيك الأطباق متاع تذوق الملوخية وبرشا ماكولات شعبية
1: يعني بذوق جزارة قبل حتى كان مش ملوخية يقسم هو جزارة وشوف إذا كانك متعرف جزارة كش عندوش ما عندهش هو ما عرفش عندكش ما عندكش مع الجيرة
0: هذه صحيح صحيح ثم إذن ربما الصلاح هكا برزتك لجان الأحياء ولجان تلقاهم كبير الحومة معناها هم الشخصية المحورية ينجم يحل برشا مشاكل وينجم يحتوي برشا مشاكل واللي الناس كل ترجع لها بلا الصورة هذه النمطية بتنقص ربما شوية شوية ولا غابت في بعض الجهات
1: تماما ما زالت كنا نفكر في كبير الحومة واللي يحترمه يقول هذا رجل كبير
0: كي يجينا من غادي نشوفوه نحترموه الناس كل ويقدروه
1: طبعا كما كنا احنا في صغارنا نحترمو زار ونحترمو المعلم كيف ده معلم تبدل
0: صحيح المعلم إمام الجامعة الناس الكاريزمات الكبار في الحومة اللي عندهم كل شيء وسيصلح بمناسبة الناس هذوما تحية لهم كل وراو كان قبل عاملين توازن في العلاقات الاجتماعية وما يخلوش المشاكل تنقص كل مشاكل في الحومة كل
1: ما تقعش المشاكل
0: ما تقعش بالكل
1: يغموها المشاكل يغموها ويغطوها
0: يغطوها
1: ويحلوها حتى تحل المشاكل فما مش مشكل ما عادش حل راه اما احنا تو في الوقت الحاضر الناس ولت معناها من ضغوطات الحياة
0: هاي.
1: المشكلة ولي طوروه معاك
0: وكي نشوفه استصلاح ما نعطيك بعض الأرقام اليوم مش ألاف ملايين القضايا منشورة قدام المحاكم بين أجوار
1: بين الأجوار
0: بين الأجوار من بين أكثر أسباب متحشنية مسائل عقارية سكر
1: عليه
0: حل عليه شباك مساكن هكا إزعاج الصغار وغيرها مشاكل بيئية نتاع النظافة وغيرها مشاكل صغار ولدك يضرب صغيري وصغير يضرب ولدك إلى آخره ثم فم هذه تقريبا معناها
1: قبل تتحل تو توصل مراكز الشرطة
0: قبل تتحل فيها برشا مشاكل وقضاء وتقاضي
1: شفت معناها الحياة معناها مليت صعيبة برشا ولكن هذا ما يمنعش أنك تحترم جارك وأنك تقدر الظرف وأنك معناها تكون لين ما تكونش كاذب ما تكونش شديد فهمني لأن الحياة تستمر
0: صحيح
1: فهمني ولك علاش تبقى في عداوة مع جيرانك ومع أهلك مع أحبابك علاش
0: سمى بيكون لك الاجتماعي إنسان شخصية اجتماعية شخصية على الأقل مريحة شوية وشخصية مقبولة عند المقبولية الاجتماعية معناها خاصة على الأقل مع الجيران
1: على الأقل لأن الجيران يودي جارك أقرب لك من قريبك اللي يسكن بعيد عليك
0: صحيح
1: جارك أقرب لك من قريبك اللي هو يسكن بعيد عليك إذن ولا الأولوية ولا الجار كما قلت لك ولي انا محتاج لجاري مانيش باش نطلبك انت شكري بعيد عليا نطلب جاري ما نقول راه اسعفني مثلا ولا هو يقول يجيني يقول اسعفني ولا عندي مشكله كذا
0: فعلا طيب نعاود نذكر بالتليفونات ثم تليفونات جات تليفونات نذكر رقم التليفون 75 870 900 توقيتنا 10:22 دقيقة على موجاتنا هنا في تطاوين هاي سيستم
1: الو
2: اهلا وسهلا
0: شكرا اهلا مرحبا بك
2: لاباس عليك
0: الحمد لله
2: كل عام انت بخير حتى مؤخرا
0: شكرا لك
2: المرة نحاول باش نكلمك نجد الحمد لله ثم اكتظاظ ياسر على التليفون
0: حتى بشكر مرحبا بك وشكرا لك صديقي مرحبا بك
2: عبد الرحمن ميداس من الزركين
0: اخوي عبد الرحمن مرحبا بك
2: كيف
0: معك مرة هاي سيد عبد الرحمن سيد عبد الرحمن اليوم نحكي على الجيران معي صديقي وجاري سي صلاح الدين الرفاعي زميلنا وسيد عبد الرحمن انطلق معك شنو علاقتك صعب جيرانك نسمع منك تفضل
2: هي هو الجار يقول لك الإنسان يحوم على جار من الدار معناه يجيب شيء جار واحد يزمع معناه الجار هذاك يفرح بيه قلت لي يجي جار جديد ما يعرفهش اللي ردتها يكرمها ويطعمل الماكل بشي يولي ما بناتهم ميه وملح وتولي ما بناتهم عشرة طيبة ويتعرفوا على بعضهم ويقولوا كذا وكذا. بعتالي يبدأ الجار يما معنا كي تمر الأيام نشوف معنا علاقة بأهية وقتلية السجن لقدر حالة مرض معنا الإنسان جارة أول من يفزع له يفزع له جارة وقت اللي تصير مشكلة ولا في مناسبة متاع فرح ولا متاع نجاح متاع حتى الذين يمضي معناها عشيخ احني هذا اللي تعلمنا به قبل دينا معناها كنا نجاور احنا الناس والحمد لله انتو قاعدة العشرة طيبة هم اني اعطى بالمناسبة عندي من رقبة جاري جي من فطاوين كان حذانا من عام 61 حتى العام 67 التوى قاعدة العلاقة وفين كما بناتنا ونسكن نسوع على بعضنا معنا دينا فيه ما درجة عندنا توحنين أنا لنسان أصحاب والله كما نقولك في شكري مشكر في روحي والله إما منصرت البنجلدان عندي أصحاب جاءوا جمرونا وقت اللي كنت نخدم في المعهد الفني الفلاحي بحكم السكنة يسكنوا معايا وقعدنا متعشرين عشرة طيبة والحمد لله.
0: الحمد لله. سي عبد الرحمن شنو خلى العشرة دي تدوم والعشرة تكون مبنية هيك على احترام وعلى ثقة معناها وخلاها عشرة متينة معناها ها؟
2: والله سي شكري أنت كنت أنت ضيفك اللي معاك معناها
0: حتوه من مرقبة سلاحة رو فهمت
2: يقول له يقول صاحبي يقول له عبد الجليل الدهماني توفى هو عنده ولده يقول له تفتح الدهماني يسكن في الرقبة
3: هاي موجود موجود عائلة الدهماني أهلا وسهلا مرحبا بيك
2: المشكلة اللي طول العشرة كما قلت لك هو الإنسان وقت اللي يجي واحد خصان يجاورك وإلا أنت رحلت في بلاد أخرى كنت في بلاد أخرى كنت في بلاد أخرى العشرة اللي تطول هي ثم حاجات ما يسمح الإنسان يتدخل فيها مسائل شخصية وقعت إشكالية في في أمور شخصية ولا حاجة إذا هم بدوك نفس الشعور نسالش تتعامل معهم هكذا الحكاية وتحب تترك المبيناتهم وتحيي الجو وكذا وكذا أما إذا كان أكلك العشرة اللي تطول هي القدر تخرج من دارك صباح تتلقى أنت في الدروس صباح الخير شرحوا لك لباس وإذا وهي من الواقع معناها من الواقع الجار قبل الدار خطر جارة خوك ساعات يمكن اللي بعيد عليك في بلاصة بعيدة ولا قريبك اللي بعيد عليك جارك يولي خوك يولي صاحبك كلمة صاحبي صعيبة خلوك هذا اللي هو جار معناها وتو في وقتنا تو ولت صعيبة شيء كل واحد شاد روحه يا أخوي وخطاني وندري على طبيعة تاني وهاني شفته وحتى الظروف العائلية وجونا احنا قبل مش كما جو
0: مش كيف
2: لا ما حالة حتى جو تو من أعموش فما ناس بعين يطولوا العشرة وخاصة زملاء الدراسة وزملاء العمل وكذا أنا ويجوا تجيب أسرع من الخدمة
0: صحيح
2: جاورته في بلاد أنت مثلا شكري شي في جارس خدمة في جارس عملت أصحاب في جابس ليش عملتهم عملتهم بجيرة بعد ليك توسعت العشرة في وسط البلاد قلت الناس والرسول عليه الصلاة والسلام شوف ما وسع على قديش نجار معنا الأيمن والأيسر والمن وراه وعلى قديش على التاسع والعاشر جار معنا هذك هي العشرة اللي تطول الباهية وتولي معناها الإنسان يقول ديما يتفكر
0: عايشك سيد الرحمن شكرا لك سيد الرحمن تحية ليك تحية لكل أصدقائنا في زركين حتى علاقاتنا في الإذاعة نسمو جيران عبر الأثير سيد الرحمن يا حق سيدي شكرا لك ربي يفضلك سيد الرحمن يعطيك الصحة بارك الله فيك ربي يفضلك يفضلك جيرانك نرجع ديما من التليفونات ألو
4: أهلا
0: شكرا أهلا وسهلا مرحبا بك
4: بيك عايشك عايشة بن جردان دي مشارك معك
0: مرحبا بيك مرحبا بيك عايشة مرحبا بيك تفضل
4: سلمك عايشك اليوم موضوع سمح ياسر اليوم الجار الجار يقول لك الجار قبل الدار كما قالوا تو قال اخوي قدامي معنا الجيران الحمد لله احنا تربينا على الكبار من المكتوب هزني معنا من العائلة للعائلة ما شاء الله جيراني بهيين تو ما شاء الله وعندهم حتى يظل عندهم مشكلة بناتهم ندخلوا بالصلح ولا معناها نجو كان كلمة صلح من جيش مبناتهم معناها هيك ولا هيك نظل عطوهم رأيهم ونقولهم باهي إن شاء الله ربي يصلح رأيكم ونظل معهم باهيين جيران تقعد العشرة ديما ولا كانك دخلتك والهيك راه الجار بيبعد عليك.
0: هي صحيح حسب عليك انت يا عايشه سيستلاك كيفاش تنجم ربما نخلو على العلاقات جيده مع الجيران؟ شنو هي الاشياء اللي تنرفز الجار وتخلي ربما يبعد عليك ولا ما
4: تدخل لك في مشكلتك؟
0: اي
4: ادخل بالصلح ولا معنا حاجه هيك زي اللي معنا كبار هو الكبار معنا ياخذوا الرجول الصغار يقول مش هكاك ولا حاجه كان خذ شي برايك مشي ما مشات خليه على راحته يقعد الجار طيب. لكن دخلت له في معنا مشكلته ولا في حاجه راه بيبعد.
0: صحيح صحيح الخصوصيه معنا نتاع الانسان ديما بالضبط يحترم الانسان الحدود نتاعو معنا يخليه ديما في اطار معنا اشياء فقط اللي يتمه هو. طيب
4: حتى الخوت حتى الخوت لكنك دخلت له في برشا حاجات راه بيصير مشاكل ديما لازم يعني تو الحمد لله يا ربي 20 عام كثير مشكله لما ديما نمشي على الكبار ديما نلمدوا بعضنا كل تو ما شاء الله قلت لهم حتى في العيد قلت لهم ما شاء الله اربع خوت كبار شيبين احنا نلتمع مع بعضنا كل بكانوننا
0: صحيح
4: معناها باهي والخايبه تنطرح ونبل العشرة طيبة معنا هاي تون قدم تحية سلفة عزوزي عمايا مقعنزة ونجيب تسويق يا أخوي
0: هاي تحية لها
4: ويك عايشك
3: نتصور في مش هدري
4: طبعا هاني الجلول والريكل في أموري
0: نسان عليك
4: والحمد لله ونصب عالسي والحمد لله والجار ديما عمايا طيب وديما نضحك وديما اللي انطلقوا وجار نسلم ونقول له لبات وديما الباهية راهي مش
0: أكيد
4: إذا نتكشف قبل قدام جارك راهي مش باهية ديما أضحك وديما تبسم ما تضريش تكشف حتى عندك مشكلة في دارك هيك خليها في دارك.
0: طيب.
4: إن شاء الله ربي يعاونكم والله برامجكم بسمحة وكافة
0: شكرا لك عائشة شكرا لك بارك الله فيك سي صلاح. فقط ربما نعلق شوية ربما على طبعا نقطة مهمة برشا ذكرت هي الحميم من العلاقات الجيدة هذه بين الجيران صحيح حسبية لكن ثم حدود نتاع تدخل نتاع الجار
3: بالطبع إما تدخل بالحسن
0: بالضبط
3: ولا ما تدخلش باش ما تجيش تشعل النار
0: صحيح
3: خاطرك تدخل بطريقة عشوائية ممكن تزيد
0: مثلا مسألة شخصية
3: ممكن تدخل بالحسن كان قبل ما قبلش تنسحب في هدوء باش ما تطورش الامور.
0: هذا هو
3: السيد اللي قبل الاخت هذه تكلم على الجار الجديد
0: أي.
3: شوف تقول وقت الجار الجديد
0: أي.
3: نعمل معناها نظيفه
0: أي.
3: ولا نحضر لها شيها ولا غدا وقت اللي يجي شفتك
0: الحميميه عادات الجميله جدا.
3: نحكي لك على قصه كانت أي. موجوده قبل حتى العطاره الحوانتيه جيران ولا
0: بيان سور
3: الحانوت بحث الحانوت كيفاش كانوا قبل يعملوا يفتح الحانوت نتاعها ويحط كرسي لبرا قدام الحانوت تجارة كلها انت تاجر وانا تاجر شكرا حط روحك انت تاجر وانا تاجر انت حطيت كرسيك وانا حطيت كرسيه ونستفتحوا يا فتاح يا رزق جاك اول حريف لك انت اش تعمل انت تسجد الحريف هكا وتدخل الكرسي عارف علاش ولا باش كي يجي حريف اخر انت كرسيك الداخل انت استفتحت انا ما زلت يولي يجينيني شفت الـ شفت الـ الـ الـ الـ الـ الإنسانية
0: مبليغة الصورة
3: شفت الإنسانية ومعناها التاجر ما كانش معناها يدير على أخوه واللي يجلب الحرفاء أكثر هاي تعالج ديني
0: وخير الاحتكار
3: الآخر يبيع بالغالي لا يدخل كرسية الخطر هو استفتح
0: أخيل
3: يستنى هكا المزال الكراسية من البرة هكا كي يجيب الحرفاء واللي يستفتح يدخل كرسي يدخل
0: هذا شكل
3: وين هذا وين أين نحن من هذا
0: طوي يقول يمشي يقولوا برا مراقبة اقتصادية
3: ثم مثل يقول لك ساعات كومة الحجار ولا الجاع
0: على
3: الله قدر الله
0: بس لا خوت سليف تفضل
3: ألو
5: ألو صباح النور
3: صباح النور أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا شكون معنا
5: معك حبيبة من المطوي
3: أهلا حبيبة وأهلا بسكان المطوي وأحباب في المطوي
5: يعيش شكرا لك
3: تفضل
5: الموضوع ممتاز جدا يعطي الصحة خويا شكرا على الاستياء أما راهو اللي كان يحكي فيه صح محلاه أما ما عادش موجود راهو للأمانة
3: احنا نعطي فيه مثل
5: بيودنا أن يرجع ويكون موجود في مجتمعنا تويكا مش يكونش عند العطار ولا حتى في عائلاتنا تو الإشكالية سي صح أن العباد بدت نقول احني روحي أنا حتى جيران حتى تو تصير مناسبة ولا مش برك نحكوا فيها يعني صاحبتي تصير مناسبة أقرب الناس ما يستدعاك اش تويكا أنا حتى كان حتى يستدعاك ونقول أني في هكا كان متاع مخبط خاطر
3: أي معنا مخبط خاطر
5: معنا تو بدو كلهم يحركوا مناسباتهم نقول هني بالدرجة يحركوا مناسباتهم عائلة فقط مش تحسها كل ولد الخال باش يعرس ولا ولد العم ولا بنت العم معنا كل لهفة وكأنه واحد باش يحضر فرحة مع جيرانهم ولا مع أقاربهم ولا مش كلها للأمانة فما مازال احنا في عائلتنا معنا في مارينا مازال موجودة للأمانة. أما نحكي يعني اون جينيرال نقصت في المجتمع دي معناه هو من اللي يستدعى في العرس يختصر على نقول اني على صار انا بشجوها كعبات معينين مثلا ولا على اللمة في الوقت الفلاني من كذا كذا يعني. اما التو مع الجيران ما زلنا الحق الحمد لله احنا مجتمع شرقي وموحني خاصة في تونس في الجنوب بصفة عامة انا الان للامانة ما زلنا بعيد
3: لا لا ما زلت البركة وما زال الخير في الدنيا
5: ما زلت البركة يا ما زلنا كلا نقول احنا يصحن يمشي ويصحن يجي وما زلنا كيف تصير حاجة نفرح ونمشي مع بعضنا الكل وكيف تصير حاجة لا قدر الله وفاة وإلا مرض ولا حاجة نمشي حتى ما تمشيش تتلوم تقولش فيكم ما قلتوليش مثلا فلانة مرضت ولا فلانة مرض ولا صارت حاجة هي كلك راهي مربوطة واقفة على العقلية وعلى الوعي تاع المجتمع
3: فعلا.
5: قد ما تكون وعلى أخلاقياتنا زاد الأمانة
3: أخلاقيات هي, أخلاقيات هي الأساس هي الأساس
5: يعطيك صح أخلاقياتنا هي الأساس يعني إحنا تويك يزلنا كتأخي والتآزر وصلة الرحم وتسأل عليا ونسأل عليك مساج حتى بملامة لوم عليا كيف أني قصر معك طيقني أني قصرت معك ما فهمش حتى إشكال خطر المشاغل الحياة وضغوطات الوقت وكل راهو يخلي الإنسان لا شعوريا يقصر حتى مع
3: أقرب ولكن لازم يفيق بأنه عندك جار يزمك تسأل عليه
5: ما وريت هي علاش قلت لك هي راهو فما تويك جيران ما يحبكش حتى تتلفت البيت
3: لا ثم ثم ثم صحيح صحيح
5: مش كل راهو نقول
3: لا لا مش كل
5: جار يحبك حتى تبقى نهارين ما يشوفكش يقول لك شبيك لاباس مثلا ما بنتش
3: فعلا وساعات انت مثلا بيك جارك تكون طيب معاه وتكون متواصل معاه وكذا هو تلقاه يحب ينزل
5: ويعرف اي مثلا عباد هي يحب يبقى دابا دابا ما يحبش اللي يدخل لا يعرف لشكون جاه لشكون مشى عليه هو شنو دخل داره لشنو عنده في داره معناه يحب يبقى هكا اللي يعيش نقول احنا زي في عزله واحده
3: عزله
5: لكن لا ما نجموش انا بالطريقه
3: هذه هاي عاش في عزله هاي نتصور انه عاش في عزله حبيبه وجاه ظرف معناه في عقب الليل
5: شكون باش ينادي
3: شكون باش ينادي بنادي جاره اللي بجنبه مهما كانت صفته
5: والله اللي صارت لي كاف الدار معناها مده عميل تالي مرض زوجي اقسم بالله العظيم الناس اللي لحقتني للطبيب واللي لحقتني للسبيطار ما توقعتهم جيراني يلحقون
3: خاطر جيران طيبين
5: خاطر جيران الحق وفي نسمع لحد مرض ولا صار
3: لحاجه شفت جيره طيبه شفت نتيجه جيره طيبه
5: ما هي قلت لك علاش جيره طيبه سمحه اما تو العقليه نتاع العباد تبدلت بدي هكا اللي يحب ماذا بيه ما يشتكيش ياسر بالعباد وما يمشيش ويجي ياسر اما لا الحق فما موجودين ناس سمحين معاشرينهم واني شخصيا ما نعيشش في بلادي راني معناها مانيش اصلة المطوية اما الحق دير جيران ودير احباب والحمد لله راني نشرجوا على بعضنا نحبوا بعضنا
3: نتقبلوا
5: بعضنا
3: نقول لك حاجه يا حبيبه في تطاوين كانت عندنا زوز عائلات من المطوية الى الان العلاقه معهم طيبه راهي حكايه نتاع عشرات السنين مش
5: ما هو ناس كبار يقول لك الجار

0: ان شاء الله وان شاء الله الناس كل تعتبر بالاشياء اللي كنا نتحدث
1: فيها. سلاح ربما الفرش ربما الوسط الريفي شويه هيك في الارياف في البر شويه معناها ما زالت العلاقات احسن بكثير ربما من الوسط المدني ومن ثم
0: لا انا ما دخلتش معنا حتى المساكن بعيده شويه على بعضهم الجيران ولكن معنا بعاد شويه مش في نفس العماره وفي نفس الشارع يعني الدنيا مسيبه مستاسعه
1: صحيح.
0: نعرف أنا جدي قبل وعمامي وإخوالي وزيراني في معنا وقت لي يسوق نهار الاثنين ونهار الخميس يجيب اللحم مستحيل طيب العشاء ما يذوق الزر مستحيل ما تجيش لا
1: طيب نرجع للتليفونات شكرا لك سلاح حسن. ألو
2: أهلا سي شكري.
1: أهلا وسهلا سي عمالي صباح نور شنو أحوالك مرحبا بك.
2: تحية لكم خويا فيصل خويا صلاح والحبيب وحسن وكل طاقم الإذاعة الكل.
0: أهلا بسالي مرحبا بكم مرحبا بعرام.
2: لاباس إصلاح.
0: الله يبارك فيك ربي يحفظك إن شاء الله. أيوة.
2: والله نقوله زي نصبة الخرف 24 ما نعمموش. فما هذا وهذا.
0: فما هذا وهذا فعلا. وحن الواش هذا ما هو واش هذا
2: فما الباهي يعني تو عمك علي جيراني يا عمي والله بالله لخذيت كعبة لتو.
1: يجيبوا لك في بلمص
2: الحمد لله بست كعبات نبدو ناكلو الله يجعل الجنة إن شاء الله
0: ميزان حسناته إن شاء الله في ميزان حسناته
1: طيب فارس علي
2: إن شاء الله أسمع يا شكري
1: يا سيدي
0: أيوة
2: يعني تو وقت الوقت المشوع الكبار هذا إحنا هنا بالخدمة والدنيا شنقت بعضها ما عادش معلمين أصغرنا بالجار ولا كذا
0: هذه مشكلة هذه مشكلة
2: وصيرتوا حتى تسمحوني في العبارة بالفرنسي الصغير ولا منهمك في الجوال
1: هاي
2: طيب قلت له
1: تفضل هاي
2: يا رب شوف بحالنا انت الشافي وانت اللي تغفر ما تكافينا بسلوكنا وافعالنا صرنا حرب من حروف الجر تغطرسنا ونسينا جارنا نسيناه وقصرنا فيه البر اكلينا وما ضاقش من فارنا وطبخ الوليمة ولا سر يا صلاح ايام كنا الجار وجار شركة فمحانا واليوم جارك كيف القط عليك يكر وهلكنا الجوال اولادنا علي جحارنا نسي جاره في زيارة مقصر بدي يفرح كشف اسرارنا افعال اليوم ودوا ينتشر في البر يا رب شوف بحالنا انت تشافي وانت اللي تغفر
1: شكرا لك سعلي من عراب على التحيه الشعريه اللي ديما القفله يفضلك سعلي شكرا لك ديما معروف بالقفله الشعريه يا سلاح ربما مشي شويه سعلي ربما الى الثوره التكنولوجيه شويه ربما ساهمت اكثر فاكثر سلاح في عزله ربما الجيران على بعضهم
0: طبعا هذه ولت مشكله حتى في وسط الديار في
1: وسط العائله
0: في وسط العائله
1: فما بالك بين الجيران
0: كانت قبل البو يقرا في الجريده والام تعمل في الصوف والصغار بحذا معناتها عاملين جو عائلي ما عادش تاكل عشان وشد الهاتف الجوال بتاعه
1: كثر ما حاجة باهية سلاح طول الوي فيه بتاع الجيران المرات بوت باس تو تجيب الاسكول طيب نرجع التليفونات الو
3: اهلا وسهلا
1: اه سي عبد الله صباح النور مرحبا بك
3: وبك اكثر نحييك والمجموعة اللي خذت التليفون شنو حالك يا صلاح
0: اهلا بك شنو حوالك سي عبد الله لاباس
3: تقول صلاح الدين الرفاعي
0: ايوه
3: نذكر ونحيوها بالمناسبة هند السعيدي ورمضان الله
1: تحية زميلة هند
0: تفكرت كان رمضان هو نسيت السنوات
3: لا البرنامج
0: لما تحبه
3: نعرفك مع هند في رمضان وتشرحنا في كلمة
0: هاي باللغة الدارجة هي
3: كلمة التويق قلت لي لا هو يعني
0: عندك ذكر اخويا سي عبد الله
1: ما شاء الله
0: بسم الله ما شاء الله
3: قلت لي هو عظم رقيق في زي الجرو زي ما هو
0: ايوه نرجع لموضوعنا سي عبد الله موضوع الجار
3: والله ما زال القياس الدنيا وما زال الجار ولكن يعني بحكم معناته العولمه والاكتظاظ والمدن هذه كل شيء ما عاد زي قبل بطبيعتها هم يسكنوا في عماره هاك طالع هاك نازل ينقل هاك يجي الاخر ويتعدي يخبر فيه واحد قال لي ما نعرفهاش

0: فنجان حذايا واحد وشيء ما نشبع بيه وما ريتاش والله. وإحنا برا توا في معناتي زي مثال في بنقردان معناتي جيراننا طبعا ما نقدش نحكم ياس لأني أنا مثال الأول في خوتي فهمت ولا ولكن دارت بها الأسوار تو انتق الصور فهم ولا عندنا حاجة في حالة الوفاة لولا مثال قاعدين صارت الوفاة تفزع الناس كله وعندنا الليلة لولا كما تقول صدق أهل المية ما يديروا شيء عارفين وضعنا برنامجنا يهز النعمة والله ما عافينا في النار ولا في حالات ومن غيره ومن غيره في العرس وفي برشة حاجات لا ولا الدنيا محدودة والناس رأي ما تعبروش ياسر الناس كثرة الحمد لله رب العالمين المجتمع كبر ياسر وكثر الناس كثرة والذر الصغير هذا زي ما قال سعلي تو هذا معناتي يعرف كان التليفون لا يفهم لا هيك لا هذه يشد الشارع ويدخل الجار الباهي باختصار عارف أنا هو الجار اللي ما يسلكش باركة ما يضركش خليه يقعد حتى عام ما يكلمكش في وقت تو هكو تجار الطلق وعندك حاجة نقصت عندنا احنا هنا في البدو في الغنام البرة ما عادش باش تعرف ما عادش الجيران ما نعمموش ديما قبل تريح منا النعجة ولا العنز نهارين ثلاثة جمعة شهر يقولك هاي هنا عرفت ولا وتقعد حتى ليل تلت قداه والحاجة وبالنسبة لتو ما نعمموش ما زالوا أهلها لكن ساعة على ساعة تمشي نعجة ولا عانج تلت عليه يقولك ما ريتاش هذا منين هذا من سوء الجيرة نكون واقعين شوي ما هو ما عادش الناس لولا وهم قبل ما هم كانوا نزلة فهمت ولا وتو البدو كل النزل وكل فرغ جيب سارح هز سارح معناتي سعاد حتى زي ما نحكي لك على أهل المدينة يصرح أحذانا أربعة خمسة شهر وما نعرفوش منين يجيب سارح هز سارح تغيرت الوضعية شوي لكن أمة محمد على خير كثير فهم يبقى فيها الخير وتبقى فيها الفزعة وتبقى فيها الجار عيب على الجار يحاميه ويحول دونه والقلب كماي الأسرار والخاين الله يخونه وقال جيراننا علمونا لا عيب لا حس راقي ما خاطري فزعونا يوم وجعونا يوم لمنا والأفراد وقالت معناتي كلمة قالت ترحنا جلين وما فجل لا عيب وما عيب كان الخيانة رجع وطننا بعد التشاديب وكل حد ولا مكانه لا صارت لهم حرب ومهول وكل شيء رجعوا وعرفوا الناس في مواقعها كل هاك اللي ما مثلهمش وكرهم وهاك اللي هزهم في الطريق وهاك الخيام انعرفت قالت جلين وما في جلع عيب والعيب كان الخيانة رجع وطننا بعد التشاديب وكل حد ولا مكان وإن شاء الله ربي يستر وربي إن شاء الله
1: يعطيك صحة سي عبد الله يعطيك صحة شكرا لك سي عبد الله. سي عبد الله أنت ما عندكش جيران في غادي في البرا نعرفك عندك الأغنام نصور وحدك غادي ولا بحدك جيران
0: لا حذايا لا الجار ديما موجود
1: موجود
0: الجار معناتي سارح حذايا عمت ولا وبركة يبقى حتى هنا معناتي موش سارح بعيدة لي سارح ولد عمي توطاتنا مثال أنا ولد عمي بغنامنا وحتى هو نعرف معناتي هذه قريب وثم جيران حذانا بعاد شوي يحدوا فانا في الوطاء فلام أخرى زادة ثم جيران يهنوك ما يصل لكش الأرض حتى زاد بعيد عليك مطلهات وثم جيران كالورقة عنده يحمل الجار منني ليل الليل يخن بنا الوطاء هو جار لكن ستنفو لارش باش نقول لنا وثم جيران يحضوا لأمانة وما يوصل لك شيء ويقدرك ويحترمك موجود الباهي والخايب ان شاء الله ربي يستر
1: ربي اللهم امين شكرا لك سي عبد الله صح بركه لو فيك فقط ربما ماشي صلاح حصلنا دقيقه بركه ربما على نوعيه المشاكل ربما اليوم في الجوار اللي يفرضها الجوار على الاقل اليوم خاصه برشا خلافات وعركات تكون بسبب الضوضاء وتحكيت عليه الازعاج بصفه عامه ايضا المساحات المشتركه نتاع الريم نتاع الكرا في الناس اللي عندها عمارات سكر عليه وعملي كيف مشاكل البيئه مشاكل العقاريه رخص البناء هذو هم تقريبا
2: أبرز المشاكل اللي تحب لها مشاكل عسكرية تحب لها حتى موضوع واحد
1: صحيح عمان لكن ربما من النقاط اللي
2: من النقاط اللي تسبب المشاكل
1: توتر شوية العلاقات بين الأجوار وتخلي العلاقات ربما ما هي شاكة الموت في الاتجاه صحيح. نوصلوا مع تليفونات تفضل صلاح.
2: ألو
3: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله
3: وبركاته. حالكم؟
2: الله يبارك فيك. شكون معنا؟
3: الله يبارك لك. معك الصادق.
2: أهلا بس الصادق. منين الصادق؟
3: هاك من الغريبة.
2: أهلا وسهلا بس الصادق بالغريبة.
3: عايش كاسي. شكري شحالك؟
1: عايش كصادق مرحبا بيك.
3: بس عليك.
1: أهلا وسهلا. أي أكيد
2: نسوني جماعة شكرا.
1: لا مرحبا
2: سنوات غربة.
3: لا بس عليكم.
1: الحمد لله مرحبا بيك.
3: والله يسمعني الجيران هذه ولت نقولوا احنا العملية كما السلعة معناها التربية بتاع الجيل ولد كما تشوف السلعة معناها كانت سلعة محلية ولا سلعة أجنبية معناها فهمتني من كل بلاد.
2: توصيف جميل.
3: اي خطر السلعة الأجنبية ولد داخل علينا من كل بلاصة نفس الرباية معاش تو قبل الصغير يتربى على باباه ولا جده قال باباي قال جدي معناها ياخذها قاعدة تو ولا يتربى على السلعة الأجنبية معناها على الغرب فهمتني بصفة عامة فهمتني
1: اي مهم برشا كلامك سي صادق هذه معناها القيم هذه الوافده الجديده علينا معناها الحكايه لا سعي التليفونات والعزله هذه والمشاكل هذه سي صادق حاسب ولكن انت سامحني فقط ربما شنو هي ابرز ربما الاشياء اللي تخلي العلاقات بين الجيران متوتره شويه ماهيش علاقات جيده معناها
3: الاكثريه العمليه الماديه معناها ولات العباد كلها تجري على الماده معناها
1: بمعنى
3: الماده معناها المصالح ولات مصالح معناها سرعه الزمن
1: اي
3: ونقولوا احنا الضغط
2: ضغط الحياه
3: ولت الحياه يراها الانسان معناها نسبه كبيره معناها المجتمع يراها العمليه ماديه معناها
1: طيب
3: تدخل الماده في العلاقات الاجتماعيه سي معناها تتفرعس معناها تولي فما مصالح معناها انت وجارك ولت المصلحه الماديه
1: تولي حسابات منطقه دخلنا منطقه حسابات سي صادق شنو تعليقك على المثل المعروف هذا يا سي صلاح صباح الخير يا جاري انت في دارك انا في داري
2: هذا الموجود
3: هو فيه وعليه راه فيه نتيجه ايجابيه
1: اي
3: وكيما فيه تو كان باش تقول لي العلاقات اليوميه ماذا بينا تمشي هكاك معناها المثل هذاك إذا كان العلاقات معناها نقولوا احنا متوسعة في حالات مرض في حالات كذا يقولي ما يمشيش معناها فهمتي فهمتي لكن في العملية اليومية راهو صحيح راهو حتى الأسرار متاع العائلات راهو سر معناها الأمور الداخلية متاع العائلة ما يبداش واحد زاد جارة داخل خارج داخل معناها ما يديش معناها
1: صحيح
2: صحيح كلامك ساسع سي صادق
1: شكرا لك خويا صادق الله يبارك فيك
2: شكرا
1: لك على جدالك سي صادق
2: لا لا كلام صحيح سي صادق
1: اكيد
2: لانه جار ثم حدود
1: حدود
2: جارك
1: اللي بيت
2: يعني ما نجيش كما قال داخل خارج ماشي جاي عليك ولا هو ماشي جاي
1: هذه الخصوصيه حكينا
2: ثم خصوصيه ولكن احنا الغايه انه انك تحترم جارك ويحترمك وقت اللي يستحق تلقاه وقت اللي تستحق يلقاك
1: صحيح تبدل
2: المالك اما كما قلت معناها هو الباب مفتوح ماشي زي وكذا هكذا تنقص من مش يفقد الاحترام
1: خلاص الاحترام
2: كلام صحيح سي صادق
1: صحيح تليفونات نسمعوا شويه موسيقى صلاح شنو
2: خذ التليفون ونكملوا بعدين
1: خذ التليفون
2: الو الو الو مرحبا الو
1: تليفون نتصور ثابت في التقنية لكن ثم بعض باهي في انتظار التليفون سي صلاح في انتظار يرجع لنا التليفونات 75 و 870 مازلنا معكم حتى منتصف النهار مازلنا عندنا برشا وقت برشا نقاط سي صلاح ربما تم تيسرتها كتحب بعد شوية نحاولوا نحوصلوا نرجع مع الموسيقى معك حصل مع الهام مدفعي
2: تفضل
1: باهي

0: سي صلاح ما عادش برشا وقت على موجز
1: الحياه تقريبا. نحوصلوا انا كلام جميل جدا اللي قالوه الساده المستمعين والاخوات المستمعات.
0: اي
1: معناها تقريبا حوصلوا كل شيء، ولكن المهم ديما نذكروا انه جارك راهو جار قبل الدار كما يقولوا، وجارك راهو مهم جدا بالنسبه ليك، ولكن ديما نخلي هيك الفاصل هيك ما بيناتنا هيك من الاحترام،
0: حيث الاحترام. نعم الاحترام. طيب صلاح مازلنا باش نحكوا ربما في نقاط اخرى تتعلق بالجوار، نخرج كنت حاب حتى شويه في المستوى العلاقات الدوليه، الجيره مهم برشا، كلها جيره في نهايه الامر. معناها
1: بعد تقول لك دول الجوار،
0: دول الجوار،
1: دول الجوار
0: وحسن الجوار
1: طبعا.
0: طيب نسمع شويه موسيقى ما عندك احسن، بعدها موجز الاحتياج، بعد نرجع لبعضنا حتى منتصف النهار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الأنباء. انطلق اليوم استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الربط بين ولايتي مدنين وتطاوين، والخط الداخلي الربط بين مدنين ومعتمدية بن خداش الكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. تحتضن تونس اليوم قمة دولية ستخصص لإطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. تعقد لجنة تنظيم الإدارة اليوم بمجلس النواب جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. في العالم، أعلن الجيش الصهيوني رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران منذ قليل، مشيرا إلى تضرر عدد من المباني. أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني إغلاق مطاري مهرآباد والإمام الخميني بعد هجمات صهيونية استهدفت مطارات العاصمة الإيرانية طهران. ونختم بهذا البلاغ. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 26 و2000، ويتعين على المترشح للمناظرة تقديم ملف يحتوي على جملة من الوثائق، منها استمارة الترشح التي يتم سحبها وجوبا من موقع الويب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية. وحدد آخر أجل لإيداع الملفات يوم 15 من جوان الجاري على أن تجرى اختبارات كتابية معرفية باللغة العربية بداية من 27 من جويلية 2026 والأيام المهلية. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الكلمة ليك.
1: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
2: دائما احترام الذوق العام.
3: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
4: أنا باختصار ونقول لهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا اللي يعرفوا مشمولات الكل.
0: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر.

0: شكرا لك. احسن نعود لغنية صلاح هي قديمة من عام 1980 تقريبا
1: بنين ولا
0: قديس لي شجرة تبدر طبعا الزيارة ميو أكرم نعم تبدو اللي قلت الزيارات العائلية ولها بين
1: الأجوات تعرف مغروب من الأهل
0: أكيد أنا أعرف ما شاء عليك سلاح قلت هذه من بين الأشياء اللي تعزز أكثر سلاح العلاقات بين الأجوار تبدو الزيارات في المناسبات كما ذكر تحبيبا منها مناسبات في الأفراح والأطراح وغيرها في نجاحات وإحنا قدمنا موسم تاع قريبا جدا نجاحات البكالوريا وقبلها عودة حجاج نوذب معارس إلى آخره برشا مناسبات اجتماعية مهمة برشا
1: من العيد الكبير حتى للصيف خاصة كلها قريبة لبعضها
0: صحيح
1: كلها مناسبات إن شاء الله مناسبات سعيدة إن شاء الله
0: هذه كلها من شأنها كما قلت أنها ربما تخلي ربما من الأجوار علاقتهم جيدة بعضهم أنها يقرب أكثر لبعضهم
1: يلزمها تكون علاقة جيدة جارك يا رسول الله راه جارك جارك اللي مس عليها الرسول صلى الله عليه وسلم
0: جارك
1: جارك
0: الحيط في الحيط
1: الحيط في الحيط ما يقول
0: ايه ما تعرفهاش
1: نعرفها
0: معقول لا لا نحكي لك معقول الانسان اللي جار ما يعرفهاش
1: ما يعرفهاش وما يسلش عليهم
0: وما صحيح
1: ما نقبلهاش من هذا
0: سي صلاح فقط نستغل فرصه ونعرف عندك شويه هكا في المجتمع الباريزي محتك به برشا غالي واجتماعي معناها عندهم علاقات اجتماعية حارة هكا في بعضهم
1: أنت ولا أنت ونوعية الجار اللي مثلا نسكن في العمارة عندي برشا جيران أكثريتهم أغلبيتهم فرنسيين
0: فرنسيين
1: أي يصير لحظة لا لا لا ما عندهم علاقة وصباح الخير ونهارك زين والله
0: بس العلاقة تقفل
1: ويهنوني في رمضان ويهنوني في العيد ونهنيهم هنا في البارك ونهنيهم في الهاب لا عندي بالحق جيراني من بصراحة ممتازين جدا سواء كانوا معنا فرنسيين أو غربيين أو بعض من القليل جدا من عرب موجودين في العمارة لكن على قدنا طيبة هني بنوال هني برس العام هنونا برمضان
0: لا لا بنا يسأل ليك يتقابلوا في بارك متاع العمارة ولا في الدروج جابقى ولا في الاسخنصرية
1: ثم برش علاقات ما تخلطش على الناس المطرفة هذه ما تخلطش عليها ثم برش علاقات ما بين الفرنسيين ولا العرب والنساء تلقاها مع بعضها بيخرجوا للحدائق
0: علاقات انسانية تصير
1: عربية كلمة عربية لا بارك غير حديقة
0: حديقة طيب شكرا لك
1: رجع رغم صغري كله ما انا كنت مغروم برشا بالفرنسية وعندي منا معلم بسم الله ما شاء الله بالله نحب نحييه بالمناسبة
0: تفضل
1: سي المنصف العايب سي المنصف العايب متطوين درسني تقريبا عام ولا عامين فرنسية في البداية مسميني مسيو ديكسيونير نحب نحييه وديما نشوف باش نقولها للتلامذة الموجودين تو ونشوف في الشارع معنا ارسم مقبلة على جبينه
0: هنا تحية لكل معلم
1: قيمة لازم تعطي قيمة للمعلم لو كان مثلنا نعطي قيمة للمعلمين كما قبل رأوا شبابنا توهم أنهم متربي بالتربية الصحيحة
0: صحيح على كل شكرا لك سلاح تحية لكل المعلمين والأساتذة بتاعنا ومشايخنا كمان
1: كل مربين طبعا وكبراتنا كلهم
0: كبراتنا على راس العين اللي قبل كانوا الكبارات اللي توا ما زالوا شوية شوية ما قصرنا قبل سلاح احنا نحكوا على علاقات الجوار هم اللي عندهم كل شيء تقريبا يفضل نزاعات بكل
1: طبعا ما توصلش
0: بكل
1: بكل ما تعداش
0: فهمت
1: ويفرض عليه يقول لك اي انا كبيرك انا عمك انا كذا كذا انا جارك
0: وتعمل كذا
1: من أجل من أجل أنك تتجاوز المعلومة كده ساعات تخلي من روحك شوية.
0: طيب نرجع لأصوات التليفونات وصدى المستمعين ألو. أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا. شكرا.
0: شكرا. طيب. يبارك فيك مرحبا بك
2: عايش. ربع ساعة في الانتظار.
0: سمعت.
2: الله لكن على خاطر في شكري مثال.
0: شكرا لك بارك الله فيك.
1: المعذرة.
0: يقوم على المعذرة. مرحبا بك. تفضل.
2: موضوع شيق ديما مواضيعك تلامس الواقع تحية لكم وتحية لبعض التطاوين الجار احنا كانت عندنا عادات كثيمة في مارس كان يشرك المعون برشا وكله كان اللي جا كيف يستحق النزولة كان حفر وكان درابي كان معون والمرأة دي ما تقمر هكا تتابع العائلة الفلانية
1: شكرا معنا ساعة قبل تحب نعرف عليك شكرا معنا
2: زينب صحيحي من ميرس.
1: أهلا أهلا بك زينب صلاح الدين
2: معك. عرفني في شكري.
0: أكيد صديق برامج
1: مصلحة. إيه لما يعد وليد بعيد شوية كارش ما شافوني المستمعين. إيه
2: إيه
1: مارس زين مارس عشت فيها تقريبا مدة 6 شهور عزيزي كماك.
0: هكا
1: الولد عندي كان خدم قابض بريد في مارس مكتب بريد مارس في الستينات عشت فيها بسم الله ما شاء الله مارس بلاد خير وبركة والله العظيم بلاد خير وبركة. مازال سوق الأسبوعين على 4
2: مازال
0: تكونش زينة بجيران انت سيصلاح قبل ولا في باريس تكونش جيرانكم سيصلاح قبل في مارس في الستينات ما كم جيرانا مع سيصلاح في الستينات ما نعم
1: ما كم زاد ما زاد ما
2: تولدت جيران
1: قدم لا ما زاد ما تولدت في وقتها زينب
0: يعني كل حال اتفضل زينب
2: الموضوع للجيران قلت لك كانت تقبل عندنا في مارس العادة سمحي برشا كانت رجالاتنا كبار يقضوا من سوق مارس وكانوا حاجات برشا دونك اللي يحل اللي يعمل مناسبة تهز للناس كان كرسي كان كراسي كان معون كان حجر كان كيفانة مغارف وكل مرة كانت فيها ميزة تجمر معونها عندها لون معين بالدهن ولا بالمانيكير وإتسترا تابع العائلة الفلانية حط البروم الكبار ده نطيبوا فيهم إتسترا كانت عادة جميلة برشا هي بسيطة ولكن تنهض بالجيران الجيران توا هو نقول هنا جيران مش كان في الدار برك في الحومة جيران في العمل نهارين صار لي موقف ضاع لي السطوش بتاعي جيران فونتي معناه جند وكله عانوني وعلى رأسهم صديقتي سناء تسمع فيها توفي إذا التطوين حب الحياة وأول وحدة حتى هي معناه بشرت بتعرف السطوش بتاعي راني لقيتها باش تعرف معناه قيمة الجار من أخلاقك ومن أسلوبك في تعاملك فيه لازم ديما تخلي العلاقة باهية لكن العلاقة مبنية على الاحترام.
0: أكيد.
2: نزلنا زاد الجيران كان ومازال عندنا عادة في دارنا وفي في دارنا خاصة لنا العيد ندور على الأقارب ندور على الأحباب سميكة ندور عليهم في الواحد الواحد يقول لك مبروك عيدك مبروك كيف كيف زاد في المناسبات نهزوا بعضنا مازلنا نفزعوا لبعضنا مازلنا من المات يوم معنوي زاد راوكي نسمعوا بالجار زاد مستحقي زاد ما نبخلوش.
0: طيب زينب حسب رايك انت ربما معناها كيفاش نجموا نخلوا العلاقات جيده ديما بين الجيران شنو الاشياء اللي نجنبوها مثلا
2: نجنبوا الميعاد اللي الميعاد احنا عندنا كلمه ميعاد نجنبوا النميمه نجنبوا الضغط نفرحوا لبعضنا قد ما تفرح الجارك قد ما جارك يرتاح لك اليوم بركه نحكي لجارتي قلت لها والله ما عايش نشوفوا حتى في بعضنا شواغل الحياه هزتنا صحيح لكن ديما نقعدوا هكا الاحترام هكا المحبه الصادقه هكا العلاقات الطيبه ما فماش الحساسيات نفرحوا لبعضنا ونحسوا ببعضنا الانسانيه مثلا جاري اني يعدي في الباك هذا نجح والاخر ما نجحش من ما نعملش مثلا الحس اللي بحسبش الحس اللي هو ما نجحش وعلى حسابي اني نجحت فهمتك التفاخر بالعكس نبقوا ديما محافظين على اواصر الاخوه كلمه اخي التآزر اللي قلناه في التربيه الاسلاميه يلزم اللي قريناه نطبقوه في الواقع ما نقعدوش نحفظوه باش نجيبوا فيه 20 و17 و18 بالعكس العلاقات الانسانيه نهزوا بعضنا نسمعوا بعضنا ما نخلوش الانترنت راهي نقول البغض ولا الحقد ولا تتبيع بعضنا هذاك يفسد العلاقات بالعكس هو راه حتى في الفيسبوك راه جيران الكترونيا
0: يعني
2: كيف نشوف صديقي شكري ينزل مثلا حاجه اكيد باش نواسيه
0: مثلا
2: كان في لطفي ربي مرض في ان شاء الله في نجاح ان شاء الله في مناسبات نهنوا بعضنا هذيك جيره الكترونيه توا جديد راه اخترع ثاني توا
0: صحيح الجيور الالكترونيه
1: لا يعطيك الصحه زينب والله في انت نقطه مهمه جدا قالت لك في العراس حسب كانت تحكي زينب قالت في العراس ما انا كل الجيران كل واحد يجيب الكيسان ويجيب البرمه ويجيب المعون ويجيب البنوات نتاع الغسيل ويجيب انا كل وكلها تبدا من مؤمر
0: البراج
1: فهمني مؤمر مش البراج هذيك كلمه بالعربي
0: لا فهمت
1: اي والله والله فكره جميله جدا الروز معناها بيمشي يثقل الكاهل لجارك اللي عند الفرح الشيشري بعدين يخليها مطيشه معنا انا جيراني كل اللي مول بعد كل واحد يجي والله انا عاده جميله جدا وكانت موجوده واتفقت التو
0: طيب شكرا لك
1: وسمعينا على التعطيل هذا زينب
2: لا لا لا مرحبا بكم ونحب مرة أخرى نحيي صديقتي سنان نحب نزيلها أي أغنية على الصداقة والمحبة وعلى الجيرة وإن شاء الله
0: شكرا لك
1: يا زينب استوس معبي بالفلوس ولا كيك ورا
2: كيفاش
1: استوسك لقيتيه معبي بالفلوس إن شاء الله ديما معبي
2: على
0: كل تحياتنا شكرا لك زينب ياك صحه بارك الله فيك مية زينب اضفت لنا الجار الالكتروني الجوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي اصبحوا شبكه كبيره وعلاقات اجتماعيه كبيره برشا تليفونات
1: الو
0: تليفونات
1: الو الو مش مستسين بصوتي شو كنت تكلم
0: لا تليفونات تنصور احسن التليفون موجود تفضل سلاحة
1: الو
0: الو
1: اهلا وسهلا الو مرحبا
0: سمع غنية بي من فضلك يا ولد الجار
1: اي
0: السيدة صفوة هنا نلوج في التليفون موجود رجعته بي طبعا شوي صفوة ما نرجع التليفون تفضل سلاحة
1: الو ما قلت كمان ما فيش
0: لا لا لا صنك صفوة نسمو لا تليفون مسرع صنع تليفونات تفضل
1: الو الو اهلا وسهلا
3: الو صباح خير
1: صباح النور
3: تحياتنا لك خنا صلاح وتحياتنا لك خنا شكري تحياتنا لكل مستمعي
0: شكرا لك فايزة مرحبا
1: بك اهلا فايزة
3: صحيح لا
1: صوتها مش غريبة لي فايزة
3: يرحم والديك ان شاء الله
0: شكرا لك
3: تحياتنا الفريق
1: شكرا
3: موضوع الجيرة موضوع الجيران موضوع الجيران هو الجيران جيران قبل حسرة مشو مع أمهاتنا مع أبائنا
1: لا لا لا لا ما عندك جيران ما عندك جيران أنت وأنتي
3: لا عندي جيران والحمد لله رب كثر منهم الناس
1: أيوة
3: لا رب أيوة. كثر منهم الناس أيوة. والجار موصي به نبينا صلى الله عليه وسلم والجار قبل العائلة
1: قبل
3: هو اللي يفزع لك هو اللي تلقاها قبل الناس الكل الجار الإنسان بلا الجار ما ينجمش يعيش عندي جيراني زوز نبغى نشكرهم على المواقف الجميلة وعلى الاحترام وعلى القدر وعلى اللمة الجميلة وفي كل شيء نلقاهم حق الله يخلف عليهم الوالد الولد يرحم والدين والديهم والجيران بالنسبة هي قلت كما كان المستمعين كل يتحدثوا بارك الله فيهم على الإضافة وعلى الإفادة إن جيران راهي جيران قبل نقصد جيران هيك الفزعة وجيران هيك متاعة المناسبات وجيران اللي تعاون وجيران اللي تهزك كما يقولوا فيها في فمها وما تقول شح معادي وكانت تفزع معك حتى في منطقة ريفية باش تمشي تحش وإلا كارتن وإلا تحصد زرع ولا حاجة ولا تهنيك على المنزل اللي يكون قريب لها وانت تخرج الوطاط الباب وجد هيك راي معادي وهك اللي تهنيك على صغارك وتهنيك على دارك ما احنا ساعات حشاك كانت عائلتي قبل عندهم جيراني هنهم عجاج وحشاكم وال الدابة كلها وجبشوا أهلي خرجنا في منطقة في المنطقة معنا نفتح البابا والجد ويروحوا يلقوا كل شيء كأنه معنا مهنين عليهم
0: هذا هو الشعور بالأمان منا والشعور
3: أصحيح صحيح الجار هو تواني مراها زي نكهة اليغرت كل الكعبة يغرت والنكهة متاحة ساعات تشوف مناش مصنعها كعبة اليغرت وما تشريهاش وساعات تشعر أنك تتذوق منها المرة هذه وتشعر بشعفة يا داود مع بنهاود وجيران طوان الأغلب أن نحطهم أن يغرت بوار في ساعة ما يقرت عوف كانت يتمطلح ويمشي ويجروا زي الحفاية وبارك الله فيكم بالله تحية الجيران يزود تحية الجيران يزود الحق اللي يعز عليه برشا نحترمهم برشا من أروع الناس نحس أهل حتى ولو أهلي قعدت مثال نقعد شهر ما نشوفهمش ولا حاجة ما حسونيش اللي نحسهم هم الأهل هم العائلة بارك الله فيهم
0: شكرا
3: مجر أسماء الألقاب ولا العروش وكله
0: شكرا لك
3: دمتم متألقين وربي طيحنا بالأخاف ربي شاء الله دائما
0: شكرا لفضلك فيزا شكرا لك
1: تعقيبا على كلامها قبل نتذكر في سنوات الستينات والسبعينات الجيران كل كانوا نساء يلموا بعضهم ويعملوا العولة مع بعضهم يعولوا مع بعضهم معنا يعملوا السميد ويعملوا الطماطم والبصل الحشاكم وكل يعملوا مع بعضهم يطرحوا من ملاحة في وسط الدار وعصطوحات كذا ومن بعد يقسموا كل شيء مع بعضهم شفت معناها يتقاسموا الحياة
0: كلام كنت تقول فيه معناها توا فايزة وسبقوها مسامين كرام أو إنسان كنت تبدأ تشعر بالراحة وبالأمان وبالاستقرار
1: يقول لك أعطيه جنب
0: بالضبط معناها نعمة كبيرة وبرشا ناس صوفينا تو ربما متقلقين برشا أنا غالب جيرة ماهيش هي معناها كريمو برشا ضوضاء برشا إزعاج برشا
1: حس برشا عياط نحب الناس احنا تو داخلين على صيف راعي جارك عندك فرح عندك كذا لكن راعي جارك ربما عندك تكون مريض
0: صحيح.
1: ربما عندك تكون توفى ربما معناه ماهش ما عندكش الامكانيات باش يعرس بنته ولا ولده راعيه مش انت تضرب الطبل وتضرب المناه وتجيب الفرق الموسيقيه وتقعد ماذي ساعه وساعتين متاع الصباح وجارك ربما راه باش ينوض يصلي الفجر وبعدين يمشي للخدمه طول
0: فهمني
1: معناها راعوا بعضنا زاد في الحاله هذه خاطر نقدمينها موسم فرح
0: بالضبط
1: وموسم عراس وغيره فالراعي ظروف بعضنا
0: نحكيوا على اخلاقيات الجوار سي صلاح نحكيوا
1: طبعا هذه اخلاق اسلاميه راهي
0: وتعرف هذه كان سوء الجوار والعياذ بالله هذه من اخلاق الجاهليه معناها
1: طبعا
0: معناها قبل كان الغوره وكانت السرقه وكانت
1: صدقنا حتى في عهد الجاهليه ما كان حتى ما كانوش حتى معناها حاولوا حتى القريش باش تعدوا على رسول الله ولكن وقت عرفوا جارهم ما تعدوش عليه مثلا في مناسبه مناسبات معناها رغم
0: من مكارم الاخلاق من مكارم الاخلاق طبعا سيدنا جابش كمان
1: طيب. والدين رو مش في كل عبادات رو 95% منها معاملات
0: فعلا
1: 5% تقريبا دين المعاملة
0: دين المعاملة أي. طيب نرجع للتليفونات بعد فايزة شوف صلاح معك تليفون
1: تفضل ألو
4: ألو عسلامة
1: أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا
4: مدام عزيزة من جربة
1: أهلا مدام عزيزة مدام عزيزة والله يسامحني بنقول كلمة في حقك أنت مدام عزيزة
4: شكرا
1: أنا من نعيش البرة ولكن خدمت برشا في إذاعة تطاوين وكنت نسمع فيك مع شكر العدودي يا ريت تتواصلي معنا ديما لأن تدخلاتك ومدخلاتك رائعة جدا
4: باش نبدأ من حيث انتهيت ما يعني وقت اللي تقولوا في فترة الجاهلية الرسول عليه الصلاة والسلام جاء قال لأتمم مكان
0: مكرم أخلاق
4: صحيح معناها احنا باش نحط لفظ الجاهليه بين معقدتين نرجع لموضوعنا
0: طيب
4: يعني العلاقات الاجتماعيه تاخذ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مش كيما يكون مثلا الاقتصاد قائم على الفلاحه كيف ما الاقتصاد قائم على الصناعه كيف ما اقتصادياتنا احنا المجتمعات العربيه والاسلاميه ما نجمش نصنفها استغفر الله يعني قبل شكون العائله اللي كانت جيران شكون البو والاخوه والعمومه هكا ولا يعني علاقة الترابط هو الدم يعني يفرض عليه حتى ولو كانت العلاقات مثلا متوترة نوعا ما يلزموا بحكم القرابة الدموية أن يتواصل مع أخواه ومع عمومته مع أخواته وقت اللي العائلة معناها النمط الاقتصادي تبدل ولينا مثلا في المجتمعات الغربية ما هيش ربطية راهي بالنسبة لي ما هيش مرجع الأنظمة الرأسمالية وظهرت الصناعات ثم تغير ديما من نركز على كلمة تغير مش تطور تغير في العلاقات الاجتماعية نتيجة للتغير في الوضع الاقتصادي والسياسي تولي يعني العلاقة اللي تربطني في كل الحالات من سابق الزمان لليوم هي المصلحة وكي نقول المصلحة مش من الجانب السلبي راهو من الجانب الإيجابي قبل مثلا أمي وجدي شنو وسيلة الترفيه العزيز والشياب يلموا بعضهم ويضحكوا ويتفرهدوا ويطيبوا كاستي هذيك كانت وسيلة الترفيه نتاعهم
1: الوحيدة
4: يعني ما كانتش يعني آليا العلاقات تتربط وتتحسن وقت اللي تغيرت يعني المعطيات الاقتصادية والاجتماعية آليا باش تتغير العلاقات هذه وزيد ارتفاع عدد السكان لو كان ما ارتفعش عدد السكان واش العمارات والعمارات هذه بالحواجز عمالة صغار من ثلاثة بتوصالة ولا بتوصالة يعني ومعاش نحبهم أنا كل واحد حر في وحده أما ما يلزمناش نتحصروا يا حصر قبل كان الجار الخير والشر موجود في من سابق الزمان أنت وقيمة البشر انت وطبيعته فرق بين الذهب 24 و18 والنحاس والى غير ذلك. يعني طبيعه البشر هي اللي تحدد نوعيه العلاقات طريقه تربيته. يعني انا ساعات نسمعهم يتحسروا وكانه قبل لافي او راس ما يسامحوني في الكلمه بالفرنسيه ترجمه بالعربي
1: كانه قبل كل شيء يعني لم تكن الحياه ورديه.
4: انا بشوف كل جمله مانيش عارف ما نجمش ان شاء الله نجم نبسطها بالدرجه. الاختلاف في الدرجه ومش في النوع. اش معناه الاختلاف في الدرجه مش في النوع؟ جدود جدودنا يتعاركوا على شباك ما لازمناش ننكر هذا. احنا نحكوا على الماضي وكانه يعني ما فيه حتى شيء. لا كل شيء موجود اللي تشوفه فيه اليوم هذا يقول ان عمر 60 سنه
0: كان افضل. سيد عزيز فقط اسمح لي فقط يعني كان افضل بكل سلبياته بكل ما فيه معنا بكل هذه المؤاخذات افضل بكثير من توا نصور.
4: مش افضل احنا عدنا مشدودين الى الماضي
0: أي.
4: الى الحنين الى الماضي فهمت كيفاش ولا سلمون ما عجزنا على خلق علاقات سويه ولينا نعيش في الماضي.
1: كيف يمكن أن نتطور سيدة عزيزة؟
4: لا ما تطورتش تغيرت.
1: احنا كيف يمكن أن نتطور ونحسن من هذه العلاقات الاجتماعية بين الجيران؟
4: من روضة.
1: أيوة هنا جينا نطور ما هو جينا نصلب الموضوع. من روضة
4: من روضة فعلا هي بتحب تغير باش تبدا خاطر العائله. ساعات احنا ما عادش فينا دوال اولياء واللي كبروا مثلا تولي رياض الاطفال هي الاساس. هيك مثلا اعطي شويه لصاحبك مثلا في اللمجه مثال خلي بلاستيك باش نعطيك يعني فما تجربه. احنا كي يعملوا لنا 6 كراسي ويحطوا 7 من الناس يقولوا لهم 6 كراسي اللي ما يشدش كرسي هو الخاسر. احنا في المجتمعات العربيه والاسلاميه الناس كون نجروا ونشدوا كراسي. والله ما نعرفش في دوله من دول جنوب شرق اسيا كوريا المهم باش ما نعطيش معلومه غلطه كي عملوا لهم الكراسي هكوما وحطوا الرقم دوبل حطوا 6 كراسي و12 تلميذ قالوا لهم اللي يشدوا الكراسي هما رابحين والخاسرين هما اش عملوا قعدوا 6 وقعدوا 6 الاخرين في حجرات اصحابهم.
0: اوه جيد
4: شفت كيفاش التربيه مش الارشاد او الكلام ما عادش يلزم فما قدوه
0: صحيح.
4: فما حاجات هكا بسيطه
1: ثم تطبيق ثم تطبيق للعمليه
4: ثم ايه ثم ما يسمى بالبيداغوجيا الحديثه.
1: ايوه
4: موضوع طويل وعريض وربي يحميكم وربي يعافيكم.
1: شكرا لك سيده عزيزه انت بصراحه لازمك ديما تدخل معي
4: بعد طويل والله كي نبدا متفاضيه
1: والله سيده عزيزه سامحني تقريبا كل نهار اثنين حتى كان مش موجود في التطوير حتى كان موجود في فرنسا نسمع فيك ومداخلاتك جميله جدا وراقيه جدا.
4: الله يعافيك
1: وان شاء الله وان شاء الله نتواصل معك ديما ان شاء الله.
0: شكرا لك سيده عزيزه من جربة. ربما موقف الأستاذ عزيزة كما قلت سلاح ربما الزمن الجميل والحقيقة فيه بعض المؤخذات فيه ربما المشكل فيه كما قلت هي توا في التربية في النشا في
1: الصغر على الأمور الاقتصادية قبل كتو وركزت على منين نبدو من الروضة.
0: بالضبط
1: الروضة هنا شكون المسؤول اما الوالدين وخاصه الام الام قبل الاب لان هي موجود اغلب الوقت في الدار وهي تعرف ابنها والاصغرها اكثر من رجلها. وثانيا المنشطات في الرياضه
0: البرامج التكوين
1: ما يلزمش نعطي مثلا نفتح روضه المنشطه ما عندهاش مؤهلات.
0: صحيح
1: لازم يكون عندها مؤهلات تربويه اخلاقيه
0: بيداغوجيه
1: تكون مثقفه واعيه عارفه متدربه.
0: انا
1: مش نعطي معناتها نحل الروضه اللي يجي هي نعطيك باش تحل الروضه ولا لا.
0: اي
1: هذا كلام سيد عزيز ممتاز طيب. معنا جميل جدا
0: هو سي سلاح ربما عندك راس مال معناها ديما مربوط بالفلوس وبالكونت ربما لكن راس مال الاجتماعي راس مال البشري مهم جدا
1: عنده على حاجه راس مال البشري.
0: بالضبط
1: دكتور دول صحيح المال قوام الاعمال
0: ولكن يكون عندك كيف علاقات جيده
1: عندك اخلاقيات عندك ما كان عندك انت غني وما ماكش ما عندي ما نعم بيك ما تنفعنيش كان تاع مغني وما تنفعش الجار وما تنفعش البلاد ما ما ما ما الحاجه تاع الحاجه للنبي
0: تكون معناها تكون كما قلت راس الاجتماعي وعلاقات اجتماعيه جيده ونافذه وتعاون وتحل المشاكل وتعمل برشا حوايج باهيه للسلم الاجتماعي وللعلاقات الاجتماعيه بصفه عامه. واحنا اليوم خذينا الجوار كمثال حقيقه نجم ناخذوه حتى على مثال دولي الجوار بين الدول الجوار.
1: دعوا للأمهات بس خاصة كما قلت في في طب شفت المثال تدونا متاع في الدول الخاسية
0: مثلا
1: ستة صغار وعطوهم ستة كراسي وعطوهم 12
0: صغار ايش عملوا؟ ستة تساب قلوا خليل في حجرات بعضهم
1: شفت معنا معنا كنا هنا جالسين وكنا
0: الرسالة واضحة
1: نعروا المكان
0: جسد
1: على الجميع
0: بالضبط وثم تضامن وثم تكافل وما ثمش الاحتكار ونكران الزيت كله على صفات سلبية هذه تجي بالممارسة وبالعمل وبالخلطة معناها وبالتربية الصحيحة كما ذكرت الأستاذة منذ قليل
1: وهذا هو دور الإعلام هذا هو دور الإعلام بس
0: فعلا طيب وديجا البرامج هذه وبرامج أخرى معناها كلها تقريبا في المعنى هذا نرجع للتليفونات صلاح نمشي الموسيقى ما تحب بالضبط شنو تحب التليفونات أولوية للتليفونات
1: التليفونات أهم حاجة التليفونات يلا ألو
5: ألو
1: أهلا وسهلا مرحبا
5: أهلا وسهلا تحياتي سي شكري وتحية لضيفك الكريم
0: شكرا لك وحبيك سي صلاح في استماع يتابع فيك
5: شكرا محمد
1: هلا على محمد نسمع فيك ديما راني
5: شكرا يعطيك الصحة
1: أيوا
5: قال أحدهم يلومونني انبعت برخص منزلي وما علموا أن جارا هناك ينغص فقلت كف الملام وانتهوا فبجيرانها تغلى الديار وترخص
1: وقال
5: آخر لأني أحسد جاركم لجواركم طوبى لمن أمس لبيتكم جارا ليتكم جار ليت جاركم باعني من داره شبرا أعطيه مقابل شبره دارا ومن حقوق الجار على الجار أن يفرح لفرحته أن يواسيه في مصيبته أن يفتر زلته أن يحفظه في غيبته أن يزوره في مرضته أن يتبع جنازته قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه
1: صحيح
5: وقال آخر اكرم الجار ولا تهتك له عرضا ولا سترا وشكرا وبارك الله فيك
0: شكرا لك سي محمد ياك صح بارك الله فيك الجار هذا هو معناها الجار قبل الدار معناها سي صلاح نسلم باش يسكن في حومه ولا باش يكري دار ولا باش كذا لازم يثبت مليح في الجيران معناها
1: الجار قبل الدار
0: الجار قبل الدار
1: بالضبط خذ مكان من الاخر
0: تليفون اخر الو
6: صباح الورد
0: يا صباح النور مرحبا بك
6: عايشك تحية ليك وتحية للفريق اللي عمل معاك ويحبك الصحة على الموضوع
0: شكرا لك شكرا لك يعيشك مرحبا بك
6: رفيقة من جدة
0: رفيقة مرحبا بك يا رفيقة تفضل
6: عايشك يعطيك الصحة على الموضوع موضوع شيق الحق وما نقدوش نعيش من غير جارك
0: أكيد
6: جار لجار رحمة يفزع لك أول ما تبدأ عندك مشكلة ولا حاجة تكون يفزع لك لأخوك لأختك
0: أكيد
6: كان جارك يفزع لك
0: أكيد
6: حق ما زلت المودة ما زلت الألفة الحق صحيح نتأسف على الماضي كيفاش تخ أما الحق يدي ما زلت الحمد لله ربي فوح الريحة للناس الكل بالعكس أنت من روحك أنت تكون جار باهي الجار الكل آخر أكيد باش يكون باهي راه معاك ما مش يعني انت انت زعما انت باهي باهي وجارك باش يعمل لك حاجات خايبه انت باهي الناس الكل باهيين معك بقدره ربي وعما سبحان الله انا نقول الناس اللي تقول نسكن وحدي ونجم نسكن وحدي انا الحق ما نجمهاش انا الحق اجتماعيه ونحب الجار ونحب الجارات ونحب هيك القعده مع جاراتي كستي اللي كتب من عند ربي كعشوية شويه محلاها العكس ما بالحق يعني الله لا يحيهم علينا الجيران الحق جيران كل اخوات راه
0: اكيد
6: قلنا والله ساعه لساعه جارك تفرغ لها وتوددها وتلغ كذا عباره اختك عباره اخت ومعي يعني هو صحيح قبل لا تدخل حتى من غير ما تشاور الدار ولا اما تو عندك التفكير وفما والله لا فماش علاش خاطر العباره هذيك اخوك اخوك باش باش يستاذن منك باش يدخل لدارك يدخل لنا أحبابي يعني هو ما أنا صحيح هو الفرق بين الماضي والحاضر برشا صنع حاجات تبدلك أنا الحق ما نقوله إحنا ما زال الخير في الدنيا مثل خير الدنيا نحكي لك أنا على منطقتي وعلى حومتي وعلى وين نسكن أنا ما زلنا جيران نفضل بعضنا ما زالين نودد في بعضنا ما الحق الحمد لله يا ربي ما أنت لا ينحيهم علينا وربي فوح ريح الناس الكل إن شاء الله وان شاء الله يرحم والديك على هذا الموضوع
0: شكرا لك شكرا لك سيدة رفقة من جربة رفيقة جيران كل أخوات ما هي كلمة متاع السيدة المدخلة جيران كل أخوات أخواتي فعلا قلت معناها وعلى الموجات الإيجابية هذه نوصل معاكم نشوف نسمعوا
7: يا عيون وتتلفت حوالينا دخيل الله
1: سميرة
7: عينك على جارتنا ولا عينك علينا علينا ولا على جارتنا علينا ولا عليهم؟

0: هذه سميرة توفيق صلاح ربما بالتراث اللبناني معناها الجو الشرقي هذايا معناها اللي أسسنا فيها كيف من الأغاني وبرشا أغاني تغنوا بالجيرة وبالجوار وحسن الجوار وبالعلاقات الأخوية والحميمية بين الجيران بصفة عامة. تليفون في الانتظار. ألو خذ مشى التليفون.
1: احنا قلنا حتى دول الجوار
0: بطبيعة
1: اخوتنا على اليمين واخوتنا على اليسار
0: لكن بصفة عامة تونس موقعنا الحمد لله جتنا دول شقيقة بيناتنا سواء الشقاء في ليبيا ونحب تحية إصلاح الجالية ليبيا نحبش نقول لك المجالية هم
1: المجالية معنا الخيانة جالية الليبيين
0: فهمت وكيف كيف الجزائريين معنا اللي احنا الشقاء الكل معنا وتربطنا علاقات جيدة بهم مهم برشا مهم برشا
1: اكيد عندك علاش كون تتفتح انت تتفتح على مع الجزائر ولا على ليبيا
0: هذيك ربما الاتحاد الاوروبي ربما افضل شويه بكثير منا خاطر عندهم علاقات
1: ممكن علاقات اقوى منا شويه كما قالت عزيزه الاقتصاد عند
0: منطقه الشنغية هذه مهمه

0: يعني الاقتصاد عنده دور كبير.
1: اي فعلا
0: اقتصاديتهم كبير، اقتصاد عالمي.
1: كتشوف الحدود بين فرنسا وبلجيكا
0: تقريبا
1: النقل كيف كيف بين لندن باريس، القطارات تقريبا تجوب القاره الاوروبيه كل
0: بالحدود. بسيارتك ما تدريش عليك، خرجت من فرنسا دخلت بلجيكا كما تلقى عالم بلجيكا.
1: هذا هو تقريبا علاقات الجوار مهم برشا، وحتى المناوشات
0: سنة ترتفع اقتصادياتنا
1: بالضبط. طيب
0: ومعناها بتكون
1: لا قلت لك الخلافات استعملت مش خلافات
0: لا
1: الاوروبيه تقريبا كل منا يجمعهم الاورو يجمعهم الشنغاي كل منا
0: الشنغاي
1: بالضبط. طيب انتظارنا نحلم ان شاء الله بسوق عربيه مشتركه
0: ان شاء الله نحبها يعني. طبعا تمشي ما بين الجزائر ولا تمشي ليبيا
1: المغرب العربي على الاقل احنا هنا في المغرب العربي هنا اللي كاقليم ويرشحوا
0: ضروري لانه كنت كاتولات موجوده في العالم بالضبط. كامل يعني
1: نعم. طيب التليفونات من جديد سلاح تفضلي.
0: الو
2: الو اسلام
0: اهلا وسهلا مرحبا، شكون معنا؟
2: معك سميه من زرجيس.
0: اهلا بيك وبزرجيس
1: سميه.
2: نقول لك سعيد عمر مجيد عتب
0: وشك. عندك سعيد عمرك مجيد علاش؟
2: انت واللي هز عليها تليفون والتقنيات ماذا بينا اني نجي مكالمة يصيني ما يعكلوش ياسر.
1: اه حقك صحيح.
0: من حق المعذرة
1: يا سمية.
2: المعذرة سامحونا.
0: أنت عذرنا يا سمية. مرحبا بك.
1: تفضل سمية.
2: لا ما سامحونا نتكلم.
0: لا مسامحينك. جارتنا مسامحينك.
2: جارتنا صديقة في زاعة تطوين.
0: اي
1: شرفنا بس
2: ألف تحية لعروس الصحراء ومكياس في الجنوب عاملة وهرة.
0: اي بارك الله فيك عايشك.
2: نقولها لعروس الصحراء حاجب على عمالك وحاضر محمد شاي ما يطرالي
0: صلى الله عليه وسلم. اي هي منكم وإليكم راهي.
2: نقولها يا رب الهاتف صرفوا عدوني وراح
0: عروس الحاي الحبة
2: في عيوني.
0: هذه رسالة خير في الهاتف.
2: ها
0: قولوا للشاب
2: الهاتف قول يا شاب الهاتف وتون ذراعك وتستاهل الفسوخ تحت صباعك.
0: هاي ايش عندك ما تقول يا الجيران يا سمي؟
2: امين حب الجيران. بلك الجيران ما تقعد بلا مين وانا ما نقعد بلا جيران.
0: اي
2: تاهم شكل ليبيا. درت ما عرفت كيف ندير لهم. درت قعدت عظام هكا سيدي نصفق عليهم. الو شنو حالكم لاباس؟ شنو جوكم؟ بالله عندكم دحي؟ يقولوا لي ايه؟ واحده ما تقولش ساعتين هما. واحده تقول لي عندي طريف، واحده تقول لي عندي طرفين. هيا نقول لك صورت مش برمال. قلت لهم راني ما نحبش الدحي، راني نحب الجيران. وراني تونسيه وزرجيسيه وراه هكا وسع. والله ما تعرفين روحت والله هم يبكوا واني نبكي.
0: شفت ما شفت العلاقات الطيبه
2: وجونا ويبزونا والحب يا ربي واخواتي الله يرحمها طيب لهم وكل شيء. باي تحيه لكم وتحيه الرفيقه ولا يا رفيقه يا نياب الفجره وش بيك تنسي في العشره.
1: شكرا لك سمية ياك صحة. شكرا لك تحياتنا لك. شكرا. هذا سيصلح تقريبا كما ذكرت صديقتنا سمية من جرجيس من نموذج آخر للعلاقات معنا الإنسانية الجيران.
0: هم يبكوا هي تبكي
1: ماذا بتلاقوا معنا ثم صدق في العلاقات ثم مودة صحيحة ثم خالص حب معنا في المسألة
0: الصدق والاحترام أهم حاجة في حسن الجوار.
1: طيب نرجع للصفوة من جديد مرة أخرى من فضلك يا ود الجار
0: على الأقل
1: تفضل.

0: هذه سيدة صفوة
1: السلام
0: ربما
1: كان عندها الحق قالت لي إذا الباب يدخل طول من
0: وديما في صنة معينة
1: ثم راهو ثم برشا زيجات وقعت ما بين الجيران
0: فعلا هذا هو ربما حبيت الموضوع هذايا علاقاتك ربما كان الحب الأول نظرة وفي سن معينة وبنت الجيران وولد الجيران
1: وقعت وتقع ديما موجودة موجودة ونعرف حتى شكون جيران تزوجوا مع بعضهم
0: فعلا هذه ربما من الأشياء اللي تساهم أكثر في تشبيك العلاقات الاجتماعية في التقارب في التوكيد كما أشرت كما قالت صفوة ما إجا من الباب أنا
1: إجا من الباب
0: بالضبط مهم جدا طيب تليفونات صلاح باهي في انتظار ربما يشوفوا تليفونات أخرين ما عادش برشا وقت أقل من 7 دقائق تقريبا ونختم الموضوع رغم موضوع الجمعة الجاية باش يكون قريب برشا الموضوع هذا بشكل آخر طبعا تشير ربما ولا الجمعة الجاية تصلح لك شوية الموضوع هذا موضوع اجتماعي لاباتش برشا
1: مهم جدا
0: مهم جدا طبعا
1: خاصة حتى على باب الصيف
0: فعلا ونرجع تقريبا لأبرز ما
1: ساش تحكينا عليه شكرا على الأقل السادة المستمعين اللي يسمعوا فيك توا ينجموا يحضروا افكارهم حضروا مداخلاتهم الاسبوع القادم لانه الموضوع موضوع مهم جدا جدا جدا لانه الموضوع هذا تبنى عليه دول تبنى عليه يعني امم التربيه والاخلاق والصغار تربيه الصغار نحكي لك فيه فهمتي وتنشيتهم وكيفاش تمضيه الوقت في الصيف ما يقروش هذا كله
0: فعلا سيصلح هذا هو موضوعنا احنا بيدخلنا رسميا تقريبا في عطلة رسمية عطلة صيف طويلة شوية تقريبا 3 شهور 90 يوم وانا صغيرات اغلبهم كلهم
1: وين بيشعدوا العطلة
0: كيفاش
1: بيشعدوها
0: امكانيات
1: امكانيات هل ثم معناها اماكن يرتدوها باش يسخرموها باش لانه تعليم في وقت اذا كان ما عندك موهبه ما تسقلهاش ما كانك ما عملت حد شيء
0: هذا هو تقريبا الجمعه الجايه ان شاء الله نحكي في التفاصيل الكل على صغيراتنا وكيفاش نجموا يقضوا العطله معناها الفضائيات
1: كيفيه انا ايش نوفر لهم باش نجم نوفر للصغير باش ينجم يعدي عطله يتثقف فيها يتعلم ويتفرهد فهمني ويتوعى اكثر
0: هذا اللي كان باش يبقى 3 شهور تقريبا في الدار في التلفزه في الانترنت
1: في الشارع على الفريق كان في الدار والعين به والديه في الشارع
0: كبير برشا برسمي هذه من الاشياء ربما لازمها معناها مراجعه لازمها ننظروا فيها لازم
1: هذه مش حتى على مستوى جهوي ولا محلي هذا مستوى وطني هذه
0: منظمات شبابيه ربما وزاره الشباب والرياضه وغيرها برشا من المجتمع المدني يتحمل مسؤوليه كبيره في ان يوفر الفضاءات المناسبه للصغيرات هذوما ويخليهم استثمار وقتهم وعطتهم في اشياء تنفعهم على الاقل خاصه في عمر معين اصلا نحكي
1: السيدة عزيزة قلت لك من روضة هي فعلا من روضة
0: طيب اليوم سيصلح كموضوع الجوار وحسن الجوار والعلاقات بين الأجوار عموما تقريبا مازال خير في الدنيا مازال عندنا علاقات جيدة بجيران
1: نوصل العباد ونقول لهم راهو جارك راهو جارك لازمك معناها تهتم بجارك وتسأل عليه وتحترمه ويحترمك وديما تبقى هاك المسافه نتاع الحريه الشخصيه تبقى ديما موجوده
0: تعطيك امان
1: بالطبع تعطيك امان كنت انت تحترم جارك وتخلي مجال بينك وبينه من الاحترام المتبادل والحريه الشخصيه بنتصور انه معناها تتعدى الحياه بصفه سلسه جدا وسهله جدا وتتواصل الناس مع بعضها فهمني انا عندي تقريبا نقول لك بالنسبه للجيران اللي معايا تو اللي معناها اللي دايرين بيا تو تقريبا 55 سنه راه مش نهار ولا نهارين راه
0: عقود
1: فهمني مش معناها جيران من اوائل السبعينات
0: صحيح يا سيدي ربي ينسك بهم سي صلاح الجيران
1: ينسك وينسك بجيران
0: شكرا لك عيسك
1: ويانسنا بحسن وفيصل
0: كنا جيران وتونس كنا جيران وكنا عائله واحده تقريبا كل شكرا لك سي صلاح رفيع على الحضور وتهيئه الحصه صح شكرا لك
1: حتى مزيان شكرا ان شاء الله نكونوا قدمنا الاضافه اللي كان نجمنا نقدمه
0: اكيد بالعكس مرحبا بك شكرا لك حسن المحمدي شكرا لحبيب بديه شكرا فيصل سوشان نتقابلوا الاسبوع القادم ان شاء الله قبل هذا نتقابلوا معكم نهار الخميس ان شاء الله في قاعه الجنوب الى اللقاء

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: منتصف النهار هنا في تطاوين، تحية طيبة. في عناوين النشرة: في مدنين انطلاق استغلال المحطة الجديدة لسيارات الأجرة اللواجة الخاصة بخطي تطاوين وبنخدهش، تسجيل 2500 حادث مرور منذ بداية هذا العام في تونس. في العالم: تصعيد بين إيران والكيان المحتل، وترامب يدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. إلى التفاصيل. انطلق صباح اليوم استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بنخدهش والكائن مقرها بنهج القدس بمدينة مدنين. وأكد أصحاب سيارات الأجرة أن المكان لا يستوعب سيارات الأجرة على الخطين، وفق ما صرح به عدد منهم لميكروفون الزميلة تبرا الشيباني.
3: محطة ذي قشطر كراب قاعدة مطيشة، يا تهز بنخداش يا تهز تطاوين. احنا بنخداش يمكن 32 كرب، والتطاوين حتى ما فوق من 60، ما تهزناش. قاعدين من تحت العت وشطر معنا في السوق.
4: بالنسبة لهذه المحطة هذه راهي مش باش تهزنا زوج مع بعضنا، يا تطاوين يا بنخداش. ها واحد اضرب دمرار خطف اخرج ابعد لهذا صاحبك زميلك باش يخرج، زميلك منه هاك مسكر عليه باش يمشي يعبي هو تو، حتك العادة تحط كرامتك تمشي تقضي قضية. لا لازمتك مقعمز بحذا كرامتك سينارك ما تدريش تسكر على زميلك. ها وانا هاك نادي يا تطاوين يا مور الكرم كذا يعطيك نمرو سيري تو كنت تحاول عليه البر، والناس هذا هام وصلهم الدور وتو ما عبوش خاطر كرهبة ما مسكر عليهم. بالنسبة لهذه مش باش تهز تطاوين بنخداش المستحيلات السبعة.
5: محطة يلزمها خط واحد، يا اما بنخداش ولا تطاوين، زوز مع بعض ما تتحملهمش المحطة. المحطة ذيك تو حاليا كانوا المواطنين هنا قالوا ما يلزمش يحل علينا الباب الخلفي هذا، ما يلزمش يتحل، والمواطنين رافضين نحلنا.
4: نهار اللي تبدا مثلا الناس كلها جاي المدنين، نهار السوق ونهار القضيات ونهار كل شيء، قسما بالله ما يعملوا في اخر الشارع ذا البلديه الفوق وبليسكي الشارع منها هذا انتردي، حتى بتخرج منها الشارع اللي جنب المحطه ما يطلعش.
2: نفذ صباح اليوم عدد من أعوان الآلية 16 غير المباشرين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني تعبيرا عن استيائهم بسبب تأخر تطبيق الفصل 90 من قانون المالية الذي يحث على انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين، مطالبين بالتسريع في تسوية وضعياتهم المهنية. المنسقة الوطنية لأعوان الآلية 16 نبيها دبش تقدم أكثر تفاصيل للزميلة في مدنين هادية غاري السويعي.
6: بالنسبة للطوابق إن شاء الله في القريب العاجل
2: إلى جابس، دخل مشروع توسيع صيدلية المستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس حيز الاستغلال. سنتعرف على هذا المشروع بعد قليل، والآن نبيها دبش المنسقة الوطنية لأعوان الآلية 16 تتحدث بأكثر تفاصيل عن هذا المشغل.
7: نحن أعوان آلية 16 من غير مباشرين أبرمنا عقود محددة المدة بتسعة أشهر خلال سنوات ما قبل وما بعد الثورة، قدمنا خدمات جليلة داخل مؤسسات الدولة بأجور زهيدة بدون تغطية اجتماعية، لكن ما رأنا كان لقينا رواحنا مقصين من تجديد عقودنا. كانت الأسباب وهي قدمنا مطالب اعتراض إلى أن تم المصادقة على مقترح قانون تحت قبة البرلمان، وبعد مصادقة رئيس الجمهورية على مقترح القانون أصبح فصل قانوني يقتضي التطبيق. احنا اليوم بالرغم دخول القانون حيز التنفيذ غور الجام في 2026 ما زلنا ننتظر التطبيق إلى يومين هذا، ما فماش تطبيق، فما كان تطمينات. احنا ما عادش حاجتنا بالتطمينات، احنا وضعيات اجتماعيه حرجه، احنا توا اصبحنا عائلات، المظلمة هذيك عندها سنين، احنا بصغارنا باولادنا نحب نحسن وضعيتنا الاجتماعيه وعندنا حق في التسويه المهنيه كيفنا كيف اي وضعيات اخرى. معناها القانون واضح لهنا، ما فهمتش انا علاش المماطله، علاش ما يطبقوش الفصل القانوني ويمتعونا بحقوقنا في الانتداب والتسويه.
2: دخل مشروع توسعه صيدليه المستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس حيز الاستغلال بعد اشغال دامت سنه كامله. مشروع سيعزز عمليه التخزين للادويه والادوات وفق ما صرحت به مديره المستشفى امنه الشريف للزميله هند رزق.
6: أحدث التجهيزات معناتها مجهزة بكلها، فيها مكاتب وفيها فضاء كبير للتخزين، وهذه إضافة معناتها بين المشاريع اللي وقع إنجازها في الفترة وجيزة والحمد لله. نحن بحكم أنه مستشفى جامعي في عدة اختصاصات وعدة مستلزمات طبية وصيدلية، والخدمات هذه تتطلب أن يكون هناك مخزون من الأدوية ومخزون من المستلزمات الطبية والصيدلية لإنجاز هذه الخدمات العلاجية. المخزون يطلب فضاءات كبيرة لتخزينها، خاطر يقع تنظيم طلبات عروض سنوية ويقع التزود سنويا بالمستلزمات، وهذه تطلب فضاءات كبيرة جدا لتخزينها بالمواصفات القانونية اللازمة. وبحكم أنه ثم يفتقر المستشفى لفضاءات تخزين، الفضاء هذا معناتها حل إشكالية كبيرة، لا يعني أنه معناتها ما عناش مشاكل، ما زالت مشاكل متاع فضاءات المستشفى معناتها لا تكفي بالغرض، ولكن على الأقل يحل لنا إشكالية.
2: كما أكد تامنا شريف دخول عدد من أقسام المستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس حيز الاستغلال هذا الأسبوع.
6: بالنسبة للطوابق إن شاء الله في القريب العاجل في غضون أسبوع باش يقع التسلم أنت الوقتي للفضاءات ويقع استغلالها، قسم طب النساء، قسم طب الأطفال، قسم جراحة العامة رجال ونساء، قسم العيون، قسم الأنف الحنجرة، الطب الداخلي وطب أمراض الدم، قسم الأمراض الجرثومية، دونك هذا ما كلهم بيشجعوا الأقسام نتاعهم دابا تمتهر الأيام نتاعهم إن شاء الله.
2: تعقد اليوم لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس النواب جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. أكد رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي أكد في تصريح أنه تم منذ بداية 2026 تسجيل 2500 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيل ونحو 2400 جريح. ولفت رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية إلى أن أكثر من 30% من ضحايا حوادث المرور في تونس هم من سواق الدراجات النارية، وأن 52% من نفس الضحايا من فئة الشباب. كشفت وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية، قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 54 و2000 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. وأشارت الوثيقة إلى أن تونس ستشهد تحولا هيكليا متسارعا في التركيبة العمرية يتمثل في تقلص الفئات الشابة وارتفاع الفئات المسنة، والتي من المنتظر أن ترتفع نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر بشكل متواصل خلال العقود المقبلة. أعلن الجيش الصهيوني رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران، مشيرا إلى تضرر عدة مباني. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن إيران استخدمت مزيجا من صواريخ عماد وقدر وخيبر في هجمات هذا اليوم. وأعلن الحرس الثوري اليوم استهداف مجمع بتروكيميائي صهيوني في الأراضي المحتلة ردا على مهاجمة الكيان مصنعا مشابها، مع تبادل البلدين الضربات للمرة الأولى منذ أفريل الماضي. بدوره أعلن الجيش الصهيوني تنفيذ غارات جوية على أهداف عدة في مجمع بمدينة مهشهر جنوب غربي إيران، كما استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غربي ووسط إيران. وقال الناطق العسكري الصهيوني إن الجيش أكمل هجمات على منظومات دفاع استراتيجية في إيران. بدورها قالت الإذاعة الإسرائيلية إن سلاح الجوي وصل غارات في العمق الإيراني، مشيرة إلى أن الهجمات شملت مطار شيراز جنوب إيران. هذا وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا، وقال على منصته الاجتماعية تروث سوشال يجب على إسرائيل وإيران التوقف فورا عن إطلاق النار. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. في مدنين انطلاق استغلال المحطة الجديدة لسيارات الأجرة اللواجة الخاصة بخطي تطاوين وبنخداش، تسجيل 2500 حادث مرور في تونس منذ بداية هذا العام. في العالم تصعيد بين إيران والكيان الصهيوني، وترامب يدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. شكرا على المتابعة. موسوعة الأخبار ثم المشوار مع سعاد وكامل فريق زوايا الخبر. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: متنزه سيرينجيتي، متنزه وطني ومحمية طبيعية شاسعة تقع في شمال تنزانيا بالقارة الإفريقية، تسكنها كافة أطياف الحياة البرية، ففيها الطيور والحيوانات والزواحف، ويقدر عدد أنواعها بأكثر من 500 فصيلة. ويعود هذا التنوع الحيوي الكثيف إلى تنوع البيئات الطبيعية التي تشتمل على كل من الغابات النهرية والمستنقعات والتلال الصخرية المنعزلة والأراضي العشبية. يحتل متنزه سيرينجيتي المراتب الأولى في العالم من حيث الحجم والشهرة التي يتمتع بها، وهو عبارة عن نظام بيئي يمتد على مساحة بنحو 30,000 كيلومتر مربع. تحدث في متنزه سيرينجيتي ثاني أكبر هجرة عبر البر للحيوانات في العالم بملايين الحيوانات، وهو ما جعلها تعد أحد عجائب الدنيا الطبيعية العشرة. ويعرف عن سيرينجيتي احتواؤها على أعداد كبيرة من الأسود، فهي واحدة من أفضل أماكن رصد جماعات الأسود في بيئاتها الطبيعية. تاريخيا تعايش الإنسان مع هذا التنوع الطبيعي في سيرينجيتي، فهو الموطن الأصلي لشعب الماساي الذي اعتاد على العيش جنبا إلى جنب مع معظم الحيوانات البرية. ونجحت تنزانيا بالتعاون مع المجموعة الدولية في حماية هذا التنوع الطبيعي في سيرينجيتي بإقراره محمية طبيعية حافظت على توازناته وتنوعه البيولوجي.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: زوايا الخبر، زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفلالي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معانا. هذا زوايا الخبر في إذاعة التطوير معكم من توا حتى للساعتين كما كنا نهار اثنين وثلاث وربع وخميس، متابعة للشأن العام سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا من خلال جملة الأخبار والمواضيع والمستجدات اللي نتابعوها بالتحاليل بالتعليق بالاستضافات مع فريق كامل يأمن مختلف فقرات البرنامج. بعد شوية سمير خرشاني كما العادة في الافتتاحية وفي تأمين القراءة التحليلية لمختلف المواضيع المطروحة، سعاد شلبي في أخبار اليوم الأحداث المنتظرة وزوايا العالم. اليوم ضيفنا في الشأن العام الدكتور محمد كريف من الكافي مباشرة من باريس، كنا معنا بعد ما كان موجود في تونس في إطار ندوة تهتم بالاقتصاد والرقمنة في المجال هذي، وفي الإطار هذي حديثنا باش يكون معاه على هذا التحدي الجديد اللي يواجه الاقتصاد التونسي وأيضا العالمي ومدى قدرتنا على التأقلم والمواكبة خاصة لمثل هذه التطورات التكنولوجية في عالم الرقمنة، مع في عالم يدخل بقوة مجال الذكاء الاصطناعي، أي إمكانيات أو أي آليات يمكن أن تكون موجودة عندنا لمتابعة كل هذه المتغيرات التكنولوجية في العالم. تحية حسام حمدي في هندسة الهواء، زملائنا من مختلف وحدات الإذاعة، سعادة معكم من أمام الميكروفون حتى للثانية. وقبل البدء كما العادة رسالة مضمونة الوصول إلى من يهمه الأمر. حقيقة اليوم رسالة مضمونة الوصول إلى الموظف التونسي، الموظف التونسي في كل الإدارات. الحقيقة كل مرة تجينا مكالمات هاتفية في الإذاعة أنه تتشكل من بعض الخدمات أو خلينا نقول من بعض الموظفين مش منعمموش، سواء في الاستقبال أو في السرعة في تقديم الخدمة أو أيضا في يعني التفاعل مع حاجيات المواطن. نعرف وإحنا الضغط كبير برشا على بعض الإدارات اللي تقدم خدمات يومية للمواطن، لكن هذا غير مبرر أنه نكون يعني ب يعني استقبال غير مريح وغير باش ما نقولش كلمة أخرى للمواطنين، وأيضا باش ما نكونوش يعني باش ما يكونش الموظف التونسي معناتها العنصر اللي يخلي المواطن يتشكى ويخلي الخدمة تتأخر ما توصلش في وقتها، لأنه ساعات الخدمات هذه إذا ما توصلش في الوقت المناسب بعد يولي معاش عندها حتى قيمة أو حتى معنى، لأنه الوقت اليوم مهم جدا وضروري جدا. وذلك علش الإدارة التونسية والموظف التونسي لازم يأخذ بعين الاعتبار. نحيو برش الموظفين اللي عندهم ضمير مهني عالي، وهذوما هم إن شاء الله يكونوا الأغلبية في الإدارة التونسية، لكن كما نقول الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ولكن أيضا يلزم يكون ثم يعني وقفة حازمة مع الموظفين اللي ما همش في مستوى المهنة متاعهم. ربي يعين الناس الكل، وربي يقدر الموظف التونسي أنه يؤدي واجبه ويؤدي مهنته في ظروف يعني مهنية طيبة، وفي ظروف زادة ترضي ضميره وترضي يعني ربي قدام قبل كل شيء. موصلين احنا وياكم، وبعد الأغنية نرجع نكمل معكم في زوايا الخبر.

0: مواصلين احنا وياكم هذه زوايا الخبر. رحب ببقيه زملائي وشركائي في البرنامج. سميره اهلا وسهلا.
1: مرحبا سعاد. مرحبا بيك. مرحبا بالاخت سعاد وخونا حسن وكل من يسمع فينا اليوم على امواج اذاعه الطاوله.
0: الاخت سعاد مرحبا.
2: يعيشك.
0: نحولك يا اخت سعاد.
2: الحمد لله.
1: انت اخوات
0: عندك اختين سعاد
1: سعاد واخوات
0: واختها واختها. مرحبا بكم ديما معنا كما العاده. البدايه مع الافتتاحيه. سمير اليوم اختار يعني الحدث الرياضي العالمي اللي باش يبدا نهار الخميس والعنوان تنطلق يوم الخميس المقبل في نسختها 27 قراءه في تاريخ ورهانات المسابقه الرياضيه الاشهر في العالم.
3: الافتتاحيه البعد الآخر للأحداث
1: تعد كأس العالم لكرة القدم أهم مسابقة رياضية عالمية على الإطلاق، تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كل 4 سنوات باستمرار منذ سنة 1930، ما عدا بطولتي عام 1942 و1946 اللتين ألغيتا بسبب الحرب العالمية الثانية. وتمثل هذه البطولة أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة على مستوى العالم، ففي نهائي كأس العالم 2006 الذي أقيم في ألمانيا قدر عدد المتابعين للمباراة النهائية بحوالي 715 مليون مشاهد، وهو رقم خيالي يعكس مدى شعبية هذه المسابقة من جهة واللعبة الأكثر شهرة في العالم من جهة أخرى. تاريخيا اتخذ قرار تنظيم اول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في مؤتمر الفيفا المنعقد في العاصمة الهولندية امستردام يوم 29 ماي من سنة 1928، حيث ابدت كل من ايطاليا واسبانيا والسويد وهولندا والاوروغواي رغبتها في استضافة هذا الحدث العالمي، وحظيت الاوروغواي بشرف تنظيم اول بطولة لكأس العالم لكرة القدم بعد حصولها على اغلبية الاصوات ونظرا لفوزها بالميدالية الذهبية لدورتي الالعاب الاولمبية عامي 1924 و1928 إضافة إلى تعهدها بتنفيذ جميع المتطلبات المالية للفيفا. نسخة أولى توج فيها البلد المنظم لتصبح الأوروغواي أول بطل للعالم في كرة القدم. هذا وكلف السائغ الفرنسي أبل ليفرولي بصنع كأس ذهبية على شكل تمثال النصر في الحضارة اليونانية يبلغ ارتفاعها 36 سنتيمتر ووزنها 4900 غرام من الذهب الخالص، ويحصل الفائز على نسخة طبقا للأصل مذهبة من الكأس. وتفتتح يوم الخميس المقبل 11 جوان 2026 النسخة الثالثة والعشرين من هذه البطولة، وتتواصل إلى يوم 19 جويلية، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في 3 بلدان من قارة أمريكا الشمالية وهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وستكون هذه النسخة أول كأس عالم تقام بتنظيم مشترك بين 3 دول، كما ستكون الأولى التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا بعدما كانت تقتصر إلى حدود الدورة السابقة على مشاركة 32 منتخب فقط. هذا وبلغت القيمة التسويقية للمنتخبات 48 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 أكثر من 17.27 مليار يورو، كما تعتبر الجوائز المالية المسندة للفرق المشاركة هذه السنة قياسية، حيث يبلغ حجمها إجمالا حوالي 871 مليون دولار، وتتوزع حسب الجدارة من 50 مليون دولار للفائز باللقب إلى 10 مليون دولار لكل منتخب شارك في النهائيات. بقي نشير أن المشاركة التونسية في هذه البطولة هي السابعة هذه السنة بعد سنوات 1978 1998 2002 2006 2018 و2022، خرج الفريق الوطني في جميعها من الدور الأول. وتبقى المشاركة الأولى في الأرجنتين سنة 1978 راسخة في أذهان كل التونسيين دون استثناء بعد الفوز التاريخي على المكسيك والتعادل مع ألمانيا، لتصبح تونس أول فريق عربي وأفريقي يفوز بمباراة في كأس العالم، وهو ما ساهم في رفع عدد الفرق الأفريقية المشاركة في النسخة الموالية والتي احتضنتها إسبانيا سنة 1982. فهل يتمكن النسور من التحليق مجددا ليس أمام المكسيك هذه المرة لكن في سماء المكسيك، ويقتلعون ورقة المرور للدور الثاني لأول مرة في تاريخهم؟ وفي الأثناء ومن باب ذكر فإن الذكرى قد تنفع اللاعبين، هذا تذكير من استوديو نجيب الخطاب بصوت نجيب الخطاب لأبرز ما بقي عالقا في ذاكرة كل تونسي من صدى تلك الملحمة الخالدة.
4: واحد وراها تميم مثل الكرة ومين ومين ومين زايا الهدف الثالث لصالح الفريق التونسي إيشان شوضويب الهدف الثالث إيشان شوضويب في الدقيقة 42 من الشوط الثاني. النيل للزويب النيل للزويب الزويب مدة تميم سريعة تمشي العقربي عقربي عقيد فرسال عقربي تمشي لتميم تمشي لتميم يقدم يقدم وكورته على العرض.
0: الله الله الله ذكريات
1: كي يسمعها واحد لحم شوك ديما
0: الذويب والنايلي وتميم والعقربي وعقيد
1: وصوت نجيب الخطاب
0: وصوت نجيب الخطاب اللي توفى والله يرحمهم واللي مازالوا ان شاء الله ربي يطول في اعمارهم اللاعبين 78. نتوقف الان مستمعينا الكرام لنرفع الى حضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تطاوين وما جاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى حضراتكم مستمعينا الكرام أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. عودة إلى زوايا الخبر.
1: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.
0: رجعين ومواصلين احنا وياكم زوايا الخبر في الافتتاحية. الحدث الرياضي العالمي كان موضوع الافتتاحية لسمير اليوم، وكان طبعا عنوانها في الإطار هذية تنطلق يوم الخميس المقبل في نسختها 23 قراءة في تاريخ رهانات المسابقة الرياضية ورهانات المسابقة الرياضية الأشهر في العالم. هزيتنا جولة من التاريخ إلى الحاضر سميرة.
2: أي حبينا ناخذ فكرة على الاستحقاق الرياضي اللي تشرئب له الأعناق الناس كل ما حتى مش مهتمين بالرياضة، يعني المو يعيشوا على وقع
0: المنتخب الوطني.
2: المنتخب الوطني وهو هي ككل يعني هاللعبة الأشهر في العالم ومن أقدم المسابقات الرياضية بعد الألعاب الأولمبية بين سور. يعني
0: أول مقابلة عام 1872 بين اسكتلندا وانجلترا.
2: اما الدوره الاولى معناها الدوره الاولى بدات في 1930 اللي هي اول دوره لكاس العالم. انا كانت قبل مباريات عاديه، اما اتخذ القرار ديجا في مؤتمر الفيفا اللي صار في امستردام في هولندا عام 1928، وقرروا باش ينظموا بطوله العالم هذه واللي كانت اول بطوله نظمت في الاوروغواي عام 1930 وفازت بها.
0: هذه اول دوره امان المقابل قدمت لك، اول قصدي اول مقابله دوليه
2: دوليه
0: اول يعني مقابله دوليه صارت في العالم.
2: كرة القدم انا مش تاريخ مسابقات كاس العالم. استحقاق هام جدا خاصه في السنوات الاخيره اللي ولا فيه رهانات كبرى خاصه ماليه واعلاميه، نعرفوا قيمه تسويقيه كبيره برشا للفرق المشاركه. يحكي على 17.27 مليار يورو، معناها بفلوسنا في الاربعه ولا في ثلاثه في ثلاثه ونص، معناها رقم خيالي على الرهان المالي اللي يدور في معناها في المسابقه هذه. حتى الجوائز الماليه معناها ضخمه، جوائز معتبره 78 مليون دولار، معناها 8 في 4 اكثر من 24 مليار تونسي، معناها جوائز ضخمه. هذا يعطينا فكره على قيمه الرهان اللي اصبح معناها حتى الشركات الكبرى الاقتصاديات الكبرى معناها تعدل وصلتها على هذا الحدث اللي دور سنة في وضع عالمي في وضع عالمي أمني وسياسي صعيب.
0: تأثر عليها
2: أكيد، لأنه أحد البلدان المنظمة هي طرف النزاع اللي قائم الآن في الشرق الأوسط، بالرغم اللي ممكن نرجعه بعد في زوايا العالم، بالرغم من حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تهدئة الوضع. نتصور أنا في علاقة بهذا الاستحقاق العالمي الكبير، دونك علاش اخترنا اليوم الموضوع هذايا. تبقى المشاركه التونسيه اللي نتمنوها ان شاء الله تكون سنه خير من المشاركات السابقه الدوره المشاركه السابعه. تصور ولا عندنا تو تاريخ معناها في الحضور في هذه،
0: ولو انه النتيجه نتاع بلجيكا ما تطمنش.
2: ولا المقابلات الوديه ديما، انا واحد الناس ماناش مختصين في الكوره باش نفتوا في الكوره. المقابلات الوديه ماهيش معيار كبير، معناها ديما قبل مثلا عملنا مقابلات وديه عالمية وتعدينا بجانب الحدث في النهائيات. المهم العزيمة، والمهم معناها الإيمان بالقدرات، وإن شاء الله سنة 48 فريق معناها باش يترشحوا زوز على كل مجموعة وثمانية أفضل 30، معناها حتى تنجم تكون الثالث وتترشح للدور الثاني، معناها الإمكانية أكثر إن شاء الله بالقليب وبالجرينتا اللي نعرفوها إن شاء الله عند توانسة تكون المشاركة مشرف.
0: هو سؤال يطرحه اللي ما يفهموش الكورة كيفيانا، اللي ما علاش يصير مش توانس، علاش العرب ما يهزوش كاس العالم.
2: ما
0: انا ما نفهمش في الكورة، ما نسأل
2: خاطر ولا تكس ما هزواش حتى قبلهم ما فهمني ما لانه سابقين دول اخرى سابقين في في في في, في التحذيرات في الامكانيات في
3: في في الماده الخام تدخلش فيها السياسه تدخلش فيها الفلوس تدخلش فيها
2: هي اكيد فيها فيها فيها
3: راه لانه شوف كاس العالم ماهيش مجرد دوره نتاع رياضه يدخل فيها كل شيء
2: ما تعرف انت تو حتى في في القوائم اللي يدعوها الناخبين الوطنيين ما انا برشا بات تحكي على نوع من من الحسابات وكذا لانه ثم رهان مالي معنا كل لاعب في كأس العالم الفريق متاعه ياخذ معناها مبلغ مالي على كل دقيقة يلعبها في النهائيات شوف معنا قيمة
3: تحفيز
2: قيمة الرهان دونك ولا خرجنا من الرياضة الكهواية لأجل الرياضة إلى صناعة كرة القدم وصناعة الرياضة مع هذه
3: المساق شكون تشجع
2: تونس بيان سور
3: لا لا من غير تونس نحكي على مستوى العالم
2: مستوى العالمي والله احنا البرازيل كبرنا مع البرازيل اللي تفرج اللي تفرج الارجنتين شويه امريكا اللاتينيه كلها كانت تتفرج البرق الاوروبي بيان سور ممكن ايطاليا احنا قربنا شويه حتى في معنا في طريقه اللعب
3: فرنسا
2: شيء
3: فرنسا
2: ليه؟ فرنسا مش ايطاليا مش مترشحه السنه هذه
3: ما نعرف
2: ايطاليا ما ثماش
3: فرنسا
2: فرنسا فرنسا البراغماتيه الفرنسويه انا نشوف فرنسا حصلت على مارتين في جوره بعضهم بالواقعيه بالواقعيه وهذا يعطيك فكره على كونه معناها كره القدم ولات علم علم صحيح اكثر منه موهبة
3: على كل ان شاء الله بالحظ لنسور قرطاج ان شاء الله شو لانه الكره ماهيش كاس العالم تحديدا ماهيش رياضه فقط كما قلت لك تدخل فيها برشا اعتبارات اخرى
2: وهم الاعتبارات اللي ضافت زادة وممكن احنا نحكيو من نبض الشارع طب شنو ندخلوا في الاجتماعيات وفي الواحد هي النفاذ إلى الحق في الفرجة فهمني ولا اللي ولات صناعة وعنا حقوق البث ولات غالية برشا والتلفزيونات الوطنية ماش نجم تقتني حقوق البث هذه المواطن البسيط اللي ما عندوش حق باش يشري فهمني ولا باش يتعذب ما بين ما بين معناها الحلول البديلة فهمني حتى معناها القنوات الأرضية اللي تاخذ شوية فهمني ولا الهغات معناتها برشا ماش عندهم الأرضية تطور
3: احنا باش تبث على الأرضية
2: ظهر لي عندنا في الأرضية ولا ما عنديش معلومة صحيحة ما ظهر لي ثم المهم مقابلة المنتخب الوطني وجزء من المقابلات ظهر لي باش يتبثوا على الشبكة الأرضية
3: على كل زملائنا في أقسام الرياضة الكل في انتظارهم خدمة كبيرة وأكيد يعني متعودين على النقل المباشر وتقديم كل المعطيات وكل المعلومات لي دورة تقام كل أربع سنين دورة الفات في 2022 هكا
2: في قطر
3: في الفات في الأرجنتين
2: الأرجنتين
3: به يعطيك الصحة سمير نمشوا الأخبار اليوم أحسن تفضل
4: أخبار اليوم
5: أخبار اليوم
4: الخبر مقدس
5: الخبر مقدس والتعليق حر
3: الخبر مقدس والتعليق حر سعاد يظهر لي باش نبدو في نفس الإطار هذا تفضل سعاد
6: أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس كل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل وطننا العزيز وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية تحت كل سماء كما شدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار كما أكد رئيس الجمهورية أن ثقافة الهزيمة أقصى وأشد من الهزيمة ذاتها في كافة المجالات وعلى كل واحد أن يقوم بدوره تحدوه عزيمة فولاذية وروح انتصارية لا تهتز ولا تلين وتوقف رئيس الدولة عند عديد المحطات التاريخية لمشاركة تونس سواء في الألعاب الجماعية والفردية إذ بقيت عديد المشاركات راسخة في الذاكرة الشعبية لأن الذين شاركوا فيها أبهروا العالم وتونس قادرة على إبهاره ما دام هناك إيمان ثابت وعميق بالقدرة على رفع شتى أنواع التحديات وخلص رئيس الجمهورية للقول إنه قد تلمع السبورة اللامعة بنتيجة لكن الأهم هو ما سيكتب منها بأحرف من ذهب على سبورة التاريخ وهذه كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد
7: اليوم في كل المباريات وفي كل الملتقيات وفي كل المحافل الدولية نعمل على أن تكون الراية التونسية عالية وستبقى عالية بحول الله دائما بإرادة ثابتة وبعزيمة صلبة، وسنرفعها بكل افتخار وسننتصر بحول الله ما دامت هذه الروح هي التي تحدونا. الثروة البشرية في تونس هي الكنز الذي لا يفنى.
2: تونس
7: برجالها ونساها بحرارة وغيرها، وسنمضي إلى الأمام وسيمضون إن شاء الله قدما إلى الأمام. لا نحب اسم تونس، الاسم هذا اللاعبين يحطوا الأسماء بتاعهم مش تعرف عليهم الصحفيين، ولكن نحب اسم تونس معنى تونس. المقابلة الأولى ضد نيجيريا، سر في تونس خير.

0: الفلسطين وكنت من بينه للانتصار. ونذكر ما زالت صورة رجل شيخ وهو يرقص بشارع الحبيب بورقيب، هذا فضلا عن الشباب. ثم جاء المقابلة لديسمبر 77 تونس وقت ترشحت 4-1، قعدت في الذاكرة التونسية وخرجوا التونسيين والتونسيات وكنت من بينهم أيضا.
1: رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل لاعبي المنتخب الوطني قبل مغادرة الوطن في اتجاه طبعا خوضه لهذه يعني الدورة القادمة نهار الخميس لكأس العالم. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لكل أولادنا ولنسور قرطاج. تونس هي أهم حاجة سمير في هالمحافل الدولية هذه، كما كان يتحدث رئيس الجمهورية، هو رفع الراية الوطنية وهو تمثيل تونس أحسن تمثيل بغض النظر عن النتيجة. اللعبة لازم تكون مزيانة، التصرفات لازم تكون يعني فيها برشة مسؤولية وفيها برشة روح رياضية، لأنه راية تونس معناتها قبل كل شيء.
2: هو وهذا يعطينا فكرة أخرى على قيمة الاستحقاق الرياضي هذا، كأس العالم في كرة القدم، بحكم معناها متابعته الكبيرة من جميع أنحاء العالم، معناها دونك يمثل استحقاق كبير ويمثل فرصة باش معناها تعرف ببلادك، تعرف ببلادك. كعلاش المسؤولية تكون مضاعفة على اللاعبين وعلى البعثة ككل، لأنه واجبهم هو رفع الراية الوطنية معناها عاليا وإبرازك الروح الوطنية اللي تخلي الناس كل معناها يحس في الفريق الوطني بتاعه كونه يمثله، فهمني، نوع جزء من هويته، لأنه يلعب على الدراب. وإحنا ديزا في الكورة بلغت الكورة يقول لك يلعب على الدراب ويلعب على العلم، معناها فهمني، دونك وتبدأ بك النشيد الرسمي، دونك النشيد الرسمي ديجا تبدأ الناس تتفرج عليه، معناها تحس ثم إحساس خاص. دونك كل هذه الرهانات هي اللي تخلي الاستحقاق الرياضي هذايا استحقاق هام وهام جدا. وكلاش معناها دعوة رئيس الجمهورية للاعبين اللي هي نتصور تكون عندها تأثير إيجابي ودفع نفسي، لأنه يعني جزء من معناها جزء من
1: اللعبة هو الجانب النفسي،
2: هو الجانب النفسي
1: صحيح،
2: هو الجانب النفسي، لأنه ساعات يقول لك حتى هم في الكورة يقول لك عندهم دي بريباراتور مونتا ومعناها تحضير نفسي ولا مهيئين نفسانيين، لأنه البدن ساعات ما يجاوبش، فهمني، يبدا ثم الدفع والحاجة الزايدة، فهمتني، ولا اللي مش هي الحاجة الزايدة، هي الحب الوطن وكدرب وتشوف فيه وكذا وكذا. وجبد رئيس الجمهورية على مناجيل 78 و77 اللي كان رغم قلة الإمكانيات ورغم قلة الواحد معناها وصلوا تحصلوا على استحقاقات كبيرة، وكان
1: كتبوا على سبورة التاريخ صحيح. مش فقط على سبورة
2: التاريخ. وهكا علاش مثلا تعليق كيما بتاع المرحوم نجيب خطاب مازال اليوم الناس هذا يسمع ومازال اليوم الناس هذا يأثر في اللي يأثر اللي يسمعوا. وعلى ذكر مباراة نيجيريا في 78 و77 معلش معناها الشتالي وقتها يحكي ومعناها كونه في معناها في حجرات الملابس في فترة ما بين الشوطين ما نجمش يعمل، معناها عداو شوط أول خارج الموضوع الفريق الوطني، فهمني، وكانوا على قاب القوسين وأدنى بشي الشوط الثاني معناها ينهزموا
1: بهزيمة ثقيلة لولا خميس
2: لعبيدي ما عمل حد شيء. شتالي زادة ما لازم نذكروه، زادة شتالي حتى لهم الدرب لا توصيات لا تكتيك لا فني طيش لهم الدرب في البنات، فهمني، راكم تلعبوا على ذلك
1: تلعبوا على ذلك،
2: وهذا معناها يعطيك فكرة على كونه الجزء النفسي معناها والاعتزاز بالهوية وبالوطن يعني يجب يكون دافع باش تعمل ماكش باش تزكس العال اما باش تعمل مشاركة
1: تخلي الاثر الطيب،
2: تخلي الاثر الطيب وتخلي الناس اللي تفرج فيك معناها فرحانة لان ملايين تتبع فيك.
1: هو هذا هو سمير، الكورة وصفت بانها افيون الشعوب والكورة كرة القدم تحديدا قادرة انها تشيع الفرحة وتبث الامل وتغير مود شعب كامل.
2: 40-50 عام الثاني نفس الشيء، معناها الرجل اللي خرج يرقص في شارع في بورقيبة بعد الفوز معناها على نيجيريا في 77 هو نتصور انا تو كنت اعمل ضد السويد الفريق القومي معناها ماتش قوي ويربحوا مثلا السويد باش يخرج نفس الجيل اللي تو باش يخرج. دونك باش نشوف كونها معناها الفرحه
1: كلهم صغار مازال اللي قابلهم سيد رئيس
2: لاعبين عمرهم صغار
1: معناتها مازال مستقبل امامهم اذا كان يتخدموا من

0: تو هم يخدموا على نفسهم بالضبط. حتى اللي جايين من برا من فرق يعني خارج تونس وقت
1: عايشين البرا
0: عايشين البرا ومولودين البرا
1: تقول هم ولا عندهم اعتزاز راهم تحس
0: ما ثم البلاد ويحبوا تونس لكن لازمهم تأطير معين
1: بالضبط ما عاشوش في تونس وكذا وكذا لكن تحسهم كي يلعبوا ثم ما نحكيش على الكل وانا مش نعمم ولكن ثم معناها بعض اللاعبين اللي تحسهم بالرسمي عندهم الروح الانتماء والرغبه في التضحيه وفي
0: المجبري مثلا
1: معناتها محبوب الجماهير كل الروح اللي عنده فهمني الروح نتاع الانتصاريه هذيك هي اللي تنتقل للجمهور تخلي الجمهور يتبع
0: على كل شاء الله ربي معاهم وعلى الاقل نوصلوا الربع اللي
1: طموح يا سؤال
0: نوصلوا الربع اللي
1: احنا نكسروا قاعده الدور الاول سابعه اللي سابعه ثاني نمشوا بالمرحله
0: زعما
1: ان شاء الله والله ان شاء الله
0: بلكي نوصلوا الربع النهائي
1: ان شاء الله المغرب يوصلت نصف
0: النهائي ما قلتش نصف نهائي ربع نهائي على الاقل
1: مش مستحيل
0: باهي يعطيك صحه عايش نواصلوا سعاده
2: اكد اعضاء لجنه الماليه والميزانيه بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة وفق ما ورد في بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم وشدد أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقدوه بمقر المجلس بباردو لضبط رزنامة عملهم لشهري جوان وجويليا على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسة استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 تمهيدا لإعداد تقرير شامل يحدد بدقة انعكاسات هذه المتغيرات على ميزانية الدولة وصدق أعضاء اللجنة بالإجماع على مشروع رزنامة العمل المقترحة للفترة المقبلة واضعين في مقدمة أولوياتهم الاستجابة لمشاغل المواطنين ومتابعة التوازنات المالية للدولة
0: الاسويفي مهم جدا تعمل قانون مالية في ظروف معينة داخلية وإلا عالمية ظروف اقتصادية ظروف سياسية ظروف اجتماعية ولكن في الأثناء العالم يتغير العالم يتطور يعني بسلبنا وإيجابنا ذيك حاجة أخرى ولكن هناك متغيرات القانون المالية يلزم يواكب كل هذا يدور المجلس الوطني للجهات والأقاليم باعتبار أنه يشتغل أولا وأساسا على الجانب التنموي أنه يشوف شنو اللي يتغير باش يقع تحيين قانون المالية في العديد من البنود متاعه
1: من حيث المبدأ هذا هو المطلوب لأنه معناها متغيرات سريعة ونشوفه حتى خاصة على المستوى الاقتصادي
0: أيوة.
1: معناها تعرف الأحداث السياسية اللي تصير مثلا في الشرق الأوسط وتداعياتها وهالمد والجزر هذا معناها يأثر على الأسواق العالمية ويأثر على مؤشرات التنمية ويأثر معناها على كل الاقتصاديات مهما كانت قوتها فهمني دونك لهنا قانون المالية أكيد باش معناها ترسم ولا وقع إعداده على حسابات معينة
0: خاصة في سعر البترول
1: مثلا ارتفاع سعر البترول
0: نشوفوا توا سعر البترول كيفاش ارتفع بعد يعني الوضع في الشرق الأوسط
1: أكيد باش يكون عنده تداعيات على ما يسمى بالباب الثاني اللي هو باب التنمية والاستثمارات
0: وعلى الموازنات بصفة عامة
1: على الموازنات بصفة عامة وخاصة على الباب الثاني اللي هو معناها لأنه الباب الأول باب النفقات ما يتمسش دونك الباب الثاني هو اللي فيه بعض الاجتهادات وبعض التحيينات معناها من دوره مجلس الجهات والأقاليم بحكم اختصاصه هو في الجانب التنموي باش يتابع معناها عمليات التحيين اللي تصير في قانون المالي
0: وحتى حاجة أخرى هو مدى تنفيذ توبه نعملوا احنا قانون مالية نعملوا في إجراءات معينة في كل القطاعات بعد شنو اللي يتنفذ وشنو اللي ما يتنفذش هتنقيمه بالمرحلة زاد هنا دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم انه يتابع متى مدى تنفيذ قانون المالي وشنية يعني على الأقل شنية العراقيل أو الحاجات اللي ما خلتش بعض المسائل تتقدم
1: تقصد التشخيص
0: أنا هي متابعة التنفيذ هي بسرعة أدق متابعة تنفيذ قانون المالي
1: متابعة تنفيذ قانون المالية في علاقة بمشاريع الاستثمارية صحيح. ومشاريع التنموية معناها إلى أين وصلت المشاريع
0: وين المشاكل
1: المشاريع اللي ما بدأتش علاش ما بدأتش المشاريع اللي تعطلت لماذا عطلت وهذا كله من شأنه باش معناها يخلي اعداد مشروع الميزانيه القادم صحيح. يكون على اسس اكثر صحيح. نجاعه واكثر صحه
0: هاي سعاد
2: افاد المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 للعوده الطوعيه

0: عامرة بأن المخيم يواصل استقبال المهاجرين من دول إفريقيا جنوبية الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وأكد أن عدد المنتفعين بهذا البرنامج عبر المخيم بلغ إلى حد الآن 4620 مهاجر. من ناجيتي أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي على أن عودة 4500 مهاجر غير نظامي طوعيا إلى بلدانهم يعكس نجاح المقاربة التونسية التي توازن بين البعدين الإنساني والأمني في إدارة ملف الهجرة.
1: برنامج العودة التوعية للأفارقة جنوب الصحراء وإنشاء مخيم خاص بالعودة التوعية فيه تقريبا 4620 هكا سعادة، وهذه مقاربة، مسألة العودة التوعية مقاربة تجمع بين الجانب الإنساني والجانب الأمني في نفس الوقت. سمير،
2: هو حل من الحلول ولابد من إيجاد حلول للتعامل مع هذه الظاهرة. لاحظنا الفترة الأخيرة ارتفاع أعداد المقبلين على العودة التوعية،
1: قديما نسق بطيء
2: خير من معناها كبداية ثم نسق تصاعدي، وذي معناها نتصور أنا شيء إيجابي في علاقة مع الحلول المقترحة ولا الموجودة ولا الممكنة للتعامل مع هذا الوضع اللي يفرض معناها المراوحة بين الجانب الإنساني والجانب الأمني. يعني الجانب الأمني ده أهم برشا،
1: مهم
2: برشا. معناها النسق التصاعدي هذا شيء إيجابي، نتمنى كونه يرتفع شيئا فشيئا، وهذه يعطي فكرة على معناها تطور نجاح تعامل السلطة التونسية مع قضية المهاجرين غير النظاميين. يعني كما قلنا تونس معناها رافضة باش تكون نقطة، لا نقطة عبور ولا نقطة استقرار بالنسبة للناس هذوما اللي هم ضحايا معناها سياسات عالمية تنموية في بلدان المنشأ. والمقاربة كم مجمع الناس كل ما تجم تكون كان شاملة مع في تنسيق كامل وشامل مع دول المنشأ ومع دول الاستقبال، زاد اللي لابد لها أن تتحمل مسؤوليتها في التعاطي مع هذه الظاهرة.
0: تعهدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكة ومكافحة الفساد صلب مجلس النواب الشعب بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، تقدمت به مجموعة من النواب بتاريخ 18 من ماي الفارط قبل أن يقرر مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 4 من جوان الجاري إحالته على اللجنة المعنية.
1: إدارتنا في حال التطوير يا أخي.
2: أكيد ما التطوير دي ما باهي، هو التطوير شيء إيجابي، ما حاجة تطور الشيء أي جوده حسنه. الإدارة ككل الهياكل بالعكس ممكن هي الأكثر.
1: سؤالي إنكاري رأى
2: سؤالك فيها
1: جاوبني أخوي، ماك محلل، أنت محلل
2: في حاجة مثلا مش اختلاف في هذا، مش اختلاف الإدارة في حاجة إلى إصلاح إلى إعادة تأهيل.
1: هو اللي كان تحكي فيه سعاد يتحدث خاصة على تطوير نظم التصرف الحديث في الإدارة.
2: بالضبط، هو من تو معناها من أكثر آليات الناجعة في التحديث والتطوير هي الرقمنة، هي معناها إدماج هالتكنولوجيات الحديثة والاعتماد على كل ما هو كلاسيكي، على كل ما هو يخسر الوقت، على كل ما هو يخلي هامش الخطأ كبير، على كل ما هو يعطل معناها سيرورة ولا سلاسة العمل الإداري والخدمات الإدارية خاصة الخدمات الإدارية.
1: وأنا في قبل البدء حكيت على المسألة هذه، لو نحن جينا معناتها برشة مكلمة مش برشة يعني نسبة مهمة من مكالمات من المواطنين اللي يتشكوا في بعض الأحيان من سواء من الخدمة، سوء تقديم الخدمة، ولا من الخدمة مش موجودة أصلا، ولا من التعطيلات، يعني الأمر لا يخلو. سمير،
2: بالضبط، وهذا معناه اللي يخلي ضرورة البحث عن آليات التطوير وأساليب التحديث معناها ضرورة قصوى في كل الهيكل الإدارية دون استثناء. يبقى معناها كيفية التطوير والوقت اللي باش ياخذوا، هل الإمكانيات تسمح باش معناها نستمتعوا ولا نستعملوا آليات ناجعة اللي هي كما قلنا الآليات الناجعة تو معناها في العالم أجمع هي الرقمنة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والاعتماد على كل ما هو آلي.
1: احنا جمع احنا الانترنت طايحة على الأخر.
2: هذه في علاقة في علاقة بامتحان البكالوريوس، هذه مشكلة أخرى في التعامل مع حالات الغش. دونك ريت النية في التطوير لازمها تكون،
1: النية موجودة
2: النية موجودة النية في التطوير لازمها تكون، يبقى التنفيذ والنجاعة. دونك لهنا استحثاث معناها الهمم واستحثاث القدرات.
1: هو على ذكر بالله على ذكر الانترنت اللي طايحة الأيامات هذه على خاطر البكالوريا، ما كانش ممكن طايحوا لكن في الزون نتاع المراكز الامتحانات علاش تضعفوا على البلاد الكل معناتها إدارات وغيرها معناتها مربوطة بالإنترنت ومربوطة الخدمة بالخدمات الرقمية.
2: هل هناك آليات أخرى معناها بديلة للتعامل والقطع معناها شبكة التغطية على
1: ثم طبعا متاحة عندك تقص الإنترنت على زون معينة وإلا أنت
2: هي
1: تختار
2: الموبيل بركة تحت 4G و5G
1: ولكن زاد هذيك مهمة برشة زاد في حصل سعاد.
0: كشفت وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للأحصاء أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية، قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. وأشارت الوثيقة إلى أن تونس ستشهد تحولا هيكليا متسارعا في تركيبتها العمرية يتمثل في تقلص الفئات الشابة وارتفاع الفئات المسنة، ومن المنتظر أن ترتفع نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر بشكل متواصل خلال العقود المقبلة بما يزيد من معدلات الرعاية المرتبطة بالشيخوخة، ويطرح تحديات جديدة أمام السياسات الاجتماعية والصحية.
1: ماشيين ويتهرم المجتمع التونسي
2: هذه من الأمور الاستراتيجية لتتجاوز تحديث الإدارة. لهنا لابد من التطوير إلى البحث وإلى الاستشراف.
1: الأخبار يحكي على تراجع الخصوبة
2: ويحكي على تحول ديمغرافي كبير في الهرم السكاني
1: عام 2000 قداش الاستقرار
2: مش
1: 54 مش باش يصير وقتها
2: معناها تو من حتى 2054 نسبة السكان البالغين من العمر 60 سنة فأكثر اليوم على أبواب تقاعد التقاعد في القطاع الخاص القطاع الخاص لأنه في 60 معناها ولا أبواب التقاعد في القطاع العام معناها باش يتزايد كل عام شيئا فشيئا، وهذا ما يطرح تحدي كبير على الصناديق الاجتماعية وعلى سياسات الرعاية
1: اللي هي تعاني أصلا في صعوبات
2: اللي هي فيها صعوبات معناها خاصة في مستوى الموازنة العملية.
1: لكن من ناحية أخرى سمير باش تنقص البطا على وقتها
2: اي باش تنقص البطا لكن الدولة معناها مش شكون باش يخدمهم نحكوا هذا العمومي قد ما تنقص باش ينزاد لك الطلب انت زاد على جرايات التقاعد دونك مش باش تكون عندها إمكانية باش
1: لابد من الحلول
2: لابد من الاستثمار ولابد من العمل على خلق الثروة ومعناها التركيز على برامج التنمية لأنه معناها تحولات هيكلية
1: هو هنشوف احنا هنشوف تو في بعض المجتمعات الأوروبية اللي وصلت يعني نسبة من التهرم عالية جدا معاش لقين اليد العاملة شوفوا ألمانيا وإيطاليا حاليا عندهم مشكلة كبيرة في اليد العاملة
2: لأنه معناها الهرم السكاني مقلوب الهرم السكاني مقلوب وهذا قلت كما قلت لك معناها لابد من الاستشراف لابد من دراسة الاستراتيجية للتعامل معها
1: دور معهد الوطن للدراسات الاستراتيجية دور من أدواره هو يشوف التجارب المقارنة يعني يشوف التجارب العالمية شنو اللي صار وكذا وناخذوا احنا الدرس
2: أكيد ودور الجامعة ودور الوزارة نتاع اللي عندها علاقة بالشأن الاجتماعي لأنه فيها مكاتب استشراف حتى يعني كنت أنت عندك هرم سكان عندك معناها نمو ديموغرافي معين لابد من
1: باش يختل في فترة فترة
2: دونك لازم عندك موازنات تقرأ على 10 سنين وعلى كل عشرية ولا كل احنا التعداد وقت يصير كل 10 سنوات
1: هذا كيف عملنا
2: عملنا في 25 24
1: 24
2: دونك
1: طلعنا قريب 12000
2: 12 مليون وشويه
1: 12 لا ما اقل من 12 بشوي ولا لا؟
2: في ال 12 مليون. ما وصلناش. 11 مليون و900 وشوية.
1: أقل من 12 بشوي. يا سيدي.
2: أما العنصر البارز هو معناها تراجع نسبة الخصوبة، تراجع نسبة الشباب، وارتفاع نسبة السكان البالغين 60 سنة فأكثر.
1: به ربي قدر الخير. يا سعاد،
0: وقع المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية ممثلين في شخص مديريهما العامين طارق البكوش وهيثم الصغير تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية مذكرة تعاون إطارية استراتيجية لتنمية التراث التونسي بأحدث التقنيات النووية.
1: في أقل من دقيقة سمير،
2: ما تقلش في أقل من دقيقة، هذا موضوع كبير.
1: هو بعد مني عرفتك
2: موضوع هام تعليق في في في في أقل من دقيقة، معناها حاجة باهية بالنسبة لنا احنا كمهتمين بالتراث ومهتمين بالآثار. اعتماد التقنيات الحديثة، التكنولوجيا النووية. من التكنولوجيا،
1: التكنولوجيا النووية
2: معناها تعتمد خاصة للتأريخ ولدراسة الجينات.
1: أنا نعرف قنبلة نووية، تكنولوجيا نووية.
2: أنت بعض اللقاح الأثرية مثلا ترجع لفترة ما قبل التاريخ نأرخوها بالراديو أكتيفيتي بحاجات من التشيبستانس من التكنولوجيا هذه. فمني نحكي على ملايين السنين مثلا في ما قبل التاريخ، ولا حتى النباتات، ما حتى مر النبتة نجم نطلع ورا المناخ نجم يتدرس. فهمتني؟ معناها ثم تقنية معناها يتم تأريخها عن طريق حبوب اللقاح اللي في النباتات، سمى الجراند بولين. فهمتني؟ دونك
1: تحب لها امكانيات كبيرة،
2: امكانيات كبيرة وامكانيات
1: عندنا احنا في تونس
2: غالية برشا. هاو الاتفاقية هذه من الحاجات اللي تنجم تعاون وتدفع، والهدف هو معناها الوصول الى
1: دراسات،
2: الى دراسات دراسات أكاديمية أكثر نجاح، أكثر ثقة وأكثر فيابيليتي. ما فيش كلمة.
1: شكرا، شكرا لك سمير. نرجع بعد موجز الأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار.
2: الواحدة هنا في تطاوين، تحية طيبة. اعتبر رئيس المكتب الجهوي للتنسيقية الجهوية لسواق التاكسي الفردي بجابس مصطفى العزوزي أن الإعلان الذي اصدره اليوم وللجهة والمتعلق بموعد إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسياقة عربات التاكسي يعد خطوة إيجابية رغم تأخرها، مطالبا في السياق ذاته السلطة الجهوية بجابس للتسريع في إسناد الرخص لمستحقيها في ظل الحاجة الملحة لتدعيم الأصول وإنصاف المهنيين في قوائم الانتظار وفق تعبيرها. انطلق اليوم استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الرابط بين مدنين وتطاوين والخط الداخلي بين مدنين وبنخداش والكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. سواق سيارات الأجرة لواج قالوا إن هذه المحطة غير كافية باعتبار العدد الكبير لسيارات الأجرة الخاصة بتطاوين وبنخداش. تحتضن تونس اليوم قمة دولية ستخصص لإطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. تعقد اليوم لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. أعلن الجيش الصهيوني رصد إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من إيران مع تضرر عدد من المباني. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع سعاد وكامل فريق زوايا الخبر.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: زوايا الخبر،
4: زوايا الخبر.
1: زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

0: مواصلين في زوايا الخبر، رجعين احنا وياكم حتى للساعتين بحول الله. الجزء الاخير بشكون معنا في الشأن العام ضيفنا الخبير الاقتصادي محمد كريم الكافي مباشرة من العاصمة الفرنسية، ومعاه باش تحدثوا على الندوة الاخيرة اللي عقدت في تونس وكان موضوعها الاقتصاد والرقمنة، شنية التحديات وشنية الاليات وشنية المقاربات المعتمدة اليوم سواء على المستوى الداخل التونسي أو الإقليمي أو العالمي. نواصل معكم مع فريق زوايا الخبر. سمير مرحبا.
1: مرحبا سعاد.
0: سعاد مرحبتين.
2: أهلا وسهلا.
0: حسن وكل الزملاء. نمشي مباشرة للأحداث المنتظرة.

0: تفضل سعاد، شو عندنا في الأحداث المنتظرة؟
1: ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشة عمل ثانية يوم 10 جوان وأخرى ثالثة يوم 17 جوان الجاري. سيتم خلالهما وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي من خلال صياغة المحاور الأساسية وآليات العمل المتفق عليها وإعادة خطة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذها. وسبق للمعهد أن نظم يوم 3 جوان الجاري أولى الورشات المبرمجة خصصت لاستكمال التشخيص وتحديد الرهانات والأولويات الاستراتيجية بمشاركة عدد من ممثلي المجتمع المدني والخبراء. وقال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري رجب في تصريح إعلامي إن التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية ذات عواقب متعددة الأبعاد تشكل تحديا اقتصاديا بيئيا اجتماعيا بارزا للبلاد. وأبرز أن ضمان استمرارية الأعمال المتعلقة بالحد من التبذير الغذائي وجب استنباط طرق وأنشطة جديدة من خلال تطوير استراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائي مصحوبة بخطة عمل ملموسة وقابلة للتطبيق وخطة اتصالية تمس جميع الفئات والنشاطات المعنية وتتلائم مع الوسائل الاتصالية العصرية. وأوضح المسؤول أنه يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي لا تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية بدءا من الإنتاج الفلاحي وصولا للاستهلاك المنزلي. وأكد أن هذه الظاهرة تكبد الاقتصاد الوطني خسائر هامة وتفرض ضغطا لا يمكن تحمله على الموارد الطبيعية للبلاد. وأشار المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك إلى أن إنتاج أغذية يتم تبذيرها ولا تجد طريقة الاستهلاك يتسبب في استنزاف مجاني للأراضي والمياه والطاقة فضلا عن مساهمته في انبعاثات غازات دفيئة غير الضرورية. وشدد في هذا السياق على أن اتخاذ إجراءات حازمة للحد من التبذير يعد صمام أمان للحفاظ على الموارد الطبيعية التي أضحت نادرة بشكل متزايد.
0: هذه معضلة سمير، معضلة كبيرة هذه، التبذير الغذائي التونسي لو
2: موضوع هام مسكوت عنه
0: وهي أبرز الإشكاليات الاقتصادية والبيئية. راهي ملايين الأطنان تهدر سنويا، الكلفة متاحة توصل 570 مليون دينار سنويا، والأسرة التونسية تهدر ما يعادل 5% من ميزانية إنفاقها، معناتها في الشهر. يعني بالأرقام نعطيك مثلا يا سيدي، الخبز أكثر حاجة التونسي يستهلكها. الخبز تتلف تونس نحو 113 ألف طن من الخبز سنويا، معناتها رقم كبير اللي كبد الدولة خسائر مالية تقريبا 100 مليار سنويا.
2: اي خاطر الخبز مدع، اي معناها دخل في الدعم هذا، ومعناها موضوع معناها
0: التبذير
2: هذا، خاصة تبذير المواد الغذائية. هو مش خاص بالتونسي، معناها موجود في جميع أنحاء العالم، لكن التونسي عنده، احنا من الشعوب اللي يتبذر شوية في معناها خاصة في المواد الغذائية وخاصة في مادة الخبز كما تحكي أنت سعاد. لهنا الاستراتيجية الوطنية معناها ولا بعث استراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائي أمر هام، وهذا دور المعهد الوطني للاستهلاك لمراقبة الاستهلاك كيما يدافع المستهلك في علاقة بالتضخم، في علاقة بارتفاع الأسعار، في علاقة ب معناها توفير المواد الغذائية والمواد الأساسية. زاد عنده دور في ترشيد بالضبط، ترشيد المستهلك وإيجاد عقلية استهلاكية معناها تقطع مع التبذير وتحافظ على مقدرات الدولة. أنت تحكي حتى على العائلة في الذات، ما نحكيوش تو على السيلوبلو ماكرو، معناها على المستوى الوطني ككل، حتى على المستوى المصغر معناها 5% من ميزانية الإنفاق عند العائلة يمشي
0: كل شهر
2: في التبذير،
0: كل شهر
2: يمشي في التبذير. رقم ضخم. دونك هنا شنو الحل؟ الحل هو في العقلية، متصور انا لهنا ما ثمش حل الردع ماش باش ما ثمش اليات
0: مش حاجه قوانين اللي باش
2: قوانين ولا تشريعات ولا الردع شنو اللي هم باش تغلي فيه الخبز
0: هو شوف من من من التبعات او من التداعيات الرئيسيه لمساله التبذير او الحاجه عندها انعكاسات سلبيه على الموارد الطبيعيه نتاعنا على اهدار المياه اهدار الطاقه الاراضي اللي تستخدم لانتاج الاغذيه تنتهي بها المطاف انها ما تكون مكب للمصب للنفايات
2: العمل البلدي ديجا معناتها كي تنقص عليه الاطنان هذه
0: باش نتهاب حاجه اخرى عندنا زاد الانفاق الاسري معناتها اللي يستنزف جزء كبير من ميزانيه العائله التونسيه خاصه في ارتفاع تكاليف المعيشه معناتها اليوم كما كنت تحكي المعهد الوطني للاستهلاك مدعو انه يحط استراتيجيه وطنيه تحسيس المستهلكين وضع اليات عمليه إدارة وتثمين زاد الفائض من الأغذية هذية والخبز معناتها إذا كان يحط حتى الحاوي بشراكة مع البلديات حط حاويات خاصة بالمسائل هذه يجين بعد يعني
2: هي ثم وكالة كان ثم وكالة وطنية لمعالجة النفايات
0: موجودة موجودة
2: هي دورها ديجا في معالجة وفي التصرف النفايات التصرف النفايات لأنه التصرف النفايات زاد من بين الحلول من بين الحلول المقترحة كونه النفايات هذه
0: الفرز النفايات من المنشأ زاد
2: من المنشأ ولا هنا تنجم تنقص من معناها من الكو نتاع الاتلاف نتاعها معناها يعاد رسكلتها يعاد تدمجها في حاجات اخرى دونك ينجم يقلل من وطأة هذا هذه الخساره اللي تتكبدها الدوله لكن في رايي انا سعاد يبقى التحسيس هو الـ الـ الـ هو الـ هو الاليه الاكثر نجاعه لانه عقليه العائله كي تغرسها في صغيرك انت كونه ما يلوحش الخبز كونه يستهلك قدر معناها قدر اللي حاجته به هو بالضبط الشراءات زاد حتى العائله كي شراءات الزايده احنا نعرفوا في الاعياد مثلا تسع خبزتين تشري 10
0: تخاف لما تلقاش بعد العيد
2: ما تلقاش اكيد لف كان عليها برشا في رمضان
0: تنقيس من اللهفه
2: بعد اللي يمشي تنقيس من اللهفه هذيك كلها سلوكيات من شأنها باش تربح هاك تشوف قداش تربح فلوس قداش تربح المجموعه الوطنيه قداش تنقص من التلوث قداش تساهم في تعزيز والا تحسين ميزانيه الانفاق لدى العائله دونك ايجابياتها كبيره برشا هكا علاش لابد من الاشتغال عليها التحسيس يكون معناها داخل الأسرة
0: متواصل
2: في رياضة الأطفال في المدارس في المعاهد دونك
0: ما تكونش فقط حملات في مناسباتية معناتها ونجم حتى في المدارس اللي قلتها في الرياضة ندخلوا في البرامج التربوية حاجات كيما هكا لأنك طفل على مدى تربيه منذ الصغر معناتها ما تعرف معناتها الشخصية التونسية سمير فيها برشا متناقضات من شيرة يشكي من الغلاء ومشكي من قلة اليد ومشكي كذا ونشيرة أخرى كي تجي تشوف الفضلات
2: شوف أرقام كما هذه
0: تشوف الفضلات تلقاها كلها ماكلة مطيشة والكل
2: مشكلة كبيرة
0: جي تفهم الدوخ معناتها
2: تناخذ كبير وهي ممكن ثم زادة
0: حسن مش موافقني لكن هذا كهورة موجود ما تطيش
2: الماكلة
0: حسن ما تطيش الماك تاكلها الكل
2: من غير تعميم لكن الأرقام هذه زادة ما تكذبش أرقام كبيرة معناها جزء كبير من التوانسة سلوكياته الاستهلاكيه ما زالت ماهيش ولا قابله للتطوير وللاصلاح ظاهره مثلا اشتغلت عليها النزول السياحي رمي معناها الاستهلاك المفرط في في في في البوفيه في
0: اوفر سبحان الله ذكرتني بحاجه انا شفت
2: اشتغلت عليها نذكر شوف في بعض النزول معناها ثم لافتات وثم دعوات معناها خذ كان اللي تسحق وما تهيش كذا كذا
0: شوف واحد في اوتيل جد بلاتو هكا يحبيه يا سبحان الله دد دد دد على بعض على بعضه ويمشي بعض كله يقعد يطيش ولا يدخل بعض مع شيء
2: هذه فيها دخلة فيها سلوكيات لابد
0: في دارهم يعملوا كيك ما يعملوش
2: من إصلاحها سلوكيات لابد من إصلاحها
0: بيه نمشي لزوايا العالم لأنه اليوم صار شوية هكا تغيير في ترتيب الفقرات نظرا لظروف ضيفنا دكتور محمد كريم الكافي نجم يكون معنا بعد شوية يلا أحسن نمشي لزوايا العالم
3: زوايا العالم زوايا العالم
0: تفضل سعادة.
1: وجهت إيران مساء أمس ضربات صاروخية على إسرائيل، هي الأولى منذ الهدنة التي أعلنتها واشنطن في أبريل الماضي، وذلك ردا على غارات صهيونية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله. وأعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في إسرائيل بصواريخ باليستية، موضحا في بيان أن القاعدة كانت مركز انطلاق الهجمات الصهيونية على لبنان. وقال أن استهداف القاعدة جاء ردا على المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وأن الهجوم يحمل طابعا تحذيريا. واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل الماضي عدة مرات، مؤكدا أن أي تكرار للهجمات سيقابل برد إيراني أوسع نطاقا وأكثر شدة. وقال مستشار المرشد الإيراني القائم العام السابق للحرس الثوري محسن رضائي إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل جاء ردا على انتهاك وقف إطلاق النار والاعتداءات على لبنان، مؤكدا أن أي تصعيد جديد سيقابل برد أشد، مضيفا في تدويرة على منصة إكس إن إيران أعلنت مرارا أنها لن تتسامح مع انتهاك وقف إطلاق النار أو الهجمات على لبنان. وأطلقت إيران مساء الأحد 3 دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، وذلك في أول ضربة منذ بدء الهدنة في 8 أبريل الماضي، وما أكدته القناة 12 العبرية، وأوضحت أن إحدى الدفعات شملت 4 صواريخ. وأشارت القناة الصهيونية إلى ورود أنباء عن أضرار في مدينة طبرية فيما تقرر وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب. وفي السياق أفادت هيئة البث العبرية بإلغاء الدراسة في جميع أنحاء إسرائيل وسط تأكيدات بسمع أصوات انفجارات في سماء مدينتي حيفا والناصرة جراء عملية اعتراض صواريخ. ويرى مراقبون أن الرد الإيراني يحمل رسائل متعددة، فهو من جهة يؤكد تمسك طهران بمعدلة الرد على أي استهداف لحلفائها أو لمواقع تعتبرها جزءا من منظومة الردع الإقليمية، ومن جهة أخرى يهدف لتجنب ظهور إيران بمظهر المتردد في مواجهة الضغوط العسكرية الصهيونية المتزايدة.
0: رجعت الحرب،
2: نحن كل مرة بنحاولوا باش
0: نغير الموضوع
2: زوايا العالم تفرض نفسها
0: أن نكملوا في نفس الإطار. هذا يثبت أنه الجبهة اللبنانية ليست منفصلة تماما عما يحدث في إيران، وأنه لبنان مسار اللبناني والإيراني يعني مرتبطين بعضهم بقوة. وهذا القصف الإيراني اللي جي يعني بعد مع هدنة مطولة نوعا ما، هل هو مؤشر على تصعيد؟
2: في خبر الآن سعاد في مزيج منذ نص ساعة إيران تعلن وقف الضربات على تل أبيب.
0: ولكن شنو اللي خلاها ترجع تقصف؟ شنو اللي خلاها توقف؟
2: دونك في علاقة بالمفاوضات وفي علاقة بتدخلات الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ترامب البارح في التعامل مع هذا الوضع اللي شفنا تصريحاته البارح كلها ضد هذا التصعيد. ضد هذا التصعيد وحاول بأقصى جهده في تعامله مع ضرب إيران للكيان الصهيوني البارح، باش ما انا وصلت طلب حتى من نتنياهو باش ما يردش الفعل، لكن نتنياهو ما سمعش كلامه في الاخر وفرض وضربه معناها ما حتى للبتروكيماويات في هوشاير في في, في في ايران. الخلاصه كونه الولايات المتحده الامريكيه تبحث عن وقف لإطلاق النار وعن هدنة وعن خروج مشرف من هذه الأزمة. طرفي النزاع اللي هما على الميدان الكيان الصهيوني وإيران عندهم خطوط حمراء حسب ما يتضح في هذا التفاوض. الكيان الصهيوني يريد الذهاب بعيدا في القضاء على كل ما يمكن أنه يكون تهديد حسب روايته هو في علاقة بحزب الله في لبنان. إيران تعتبر لبنان امتداد استراتيجي لها وماش مستعدة باش تضحي بهذا العمق الاستراتيجي، وهذا من حقها. بقى كيف ستتطور الأحداث، كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع هذا التصعيد ومع هذا الانفلات، إذا كان بين ظفرين نجم نسميه انفلات لأنه ماشي في باله ترامب مسيطر على الوضع هو، لكن هو بان بالكشف كونه لا يقود معناها الوضع كما يريد، وظاهر حتى في خروجه الإعلامي البارح معناها على قناة سي ان نيوز، ومعناها والضغط اللي ظهر عليه ومغادرته للقاء الصحفي للحوار الصحفي واتهامه للصحفية ببعض الألفاظ النابية. دونك الوضع الكل يعطي فكرة على كونه الموضوع منفتح على كل السيناريوهات. يبقى كما ذكرنا في عديد الفترات ممكن هالاستحقاق الرياضي العالمي ممكن باش يكون محدد ويفرض على الإدارة الأمريكية لعب كل أوراقها لكبح جماح هذا التصعيد.
0: نجم تأثر كأس العالم؟
2: أكيد أكيد، لأنه رهان كبير سعاد، وما تصورش أنا من مصلحته معناها أمريكا من مصلحتها باش يكون ثم تصعيد الآن، نعرف ثم تأثيرات كبيرة لأنه على الملاحة الجوية، ممكن على عمليات معناها تكون في الداخل الأمريكي تأثر على الأوضاع الأمنية. معناها نتصور أنا الولايات المتحدة الأمريكية وترامب أساسا لأنه مستقبله زاد السياسي في الميزان هو، معناها من مصلحته الآن البحث عن تهدئة دائمة على الأقل إلى انتهاء هذا الاستحقاق الرياضي. معناها ولكن تبقى ديما المفاجآت، معناها قابلة باش تكون ثم مفاجآت على الميدان.
0: يعطيك الصحة سمير، نتابع احنا الأحداث نشوفوا شنو اللي باش يصير، خاطر هذاك هو لأنه متغيرات كل ساعة يعني بعلمها، وأكيد يعني عندها عودة القصف وعودة التصعيد هذا عنده تأثيرات الاقتصادية خاصة على المحروقات على مضيق هرمز، زادة ممكن باش يزيد يقع فيه، ما هو لم تنقطع حتى الاشتباكات داخل المضيق لم تنقطع، ولكن يقع تطويقها يعني سريعا.
2: وده يعطينا فكرة سعادة على قيمة الرهان وعلى هالولادة العسيرة لهذا الاتفاق الدائم. دونك مخاض كبير قاعد يصير، ويعطينا فكرة على قيمة الرهان بين كل الأطراف.
0: شكرا سمير، شكرا سعاد، نشو نسمع أغنية وبعدها يكون معنا ضيفنا الدكتور محمد كريم الكافي.

0: الشأن العام. الشأن العام.
1: مواصلين احنا وياكم في زوايا الخبر وفي الشأن العام. اليوم باش نتحدث اقتصاد ورقمنة، العلاقة الجدلية بين هذين المفهومين وهذين الاختصاصين اليوم أصبحت علاقة ضرورية وتفرض نفسها على الفاعلين الاقتصاديين في العالم ككل. أين نحن في تونس من هذه التحولات الرقمية في العالم؟ أين نحن من ضبط استراتيجية يعني وطنية قصيرة المدى، متوسطة المدى، بعيدة المدى، حتى لا نجد نفسنا خارج الركاب؟ لأنه اليوم أصبحنا يعني مجبرين، لا خيار لنا غير أنه مواكبة هذا التطور الرقمي الرهيب اللي يعيش العالم اليوم. في الإطار هذا مؤخرا في مدينة الحمامات كان ثم ندوة دولية يعني طرحت كل هذه التحديات، وأكيد يعني هناك خبراء أدلوا بدلوهم في هذا المجال اللي إن شاء الله طبعا يؤخذ بالمخرجات ويؤخذ بكفاءة خبراءنا التوانس، لأنه عندنا كفاءات في المجال هذية الاستفادة منهم متنجم تقول إلا يعني حاجة إيجابية برشا. في الإطار هذية معنا اليوم الدكتور محمد كريم الكافي اللي كان بحضينا في تونس، هو يعني تونسي أبا عن جد ولدنا مع ونفتخر به وكفاءة نعتز ونفتخر بها، لكن عايش في فرنسا وفي تونس أكيد هناك عديد من الأنشطة اللي قوم بها. ويوصل معايا سمير في القراءة التحليلية. مرحبا يا سمير.
2: مرحبا سهاد، مرحبا بضيف
1: دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: مرحبا بك أستاذ سعاد، ومرحبا أخوي سمير، وعيدكم مبارك، كل عام تحيي بخير، وبارك الله فيكم دائما على الاستضافة. شكرا جزيلا لك،
1: نورنا وتشرفنا ديما دكتور. إن شاء الله عيدك مبروك وكل عام تحيي بخير. أنت ديما في يعني في نشاطاتك تحضر في مثل هذه الندوات القيمة جدا في تونس عموما، في أي مدينة وكل وين يتوجه لك الدعوة إلا وتكون حاضر دكتور. وفي هذا الإطار كنت بحثينا في الحمامات في هذه الندوة، كانت حطنا في إطار الندوة قبل كل شيء دكتور.
3: هي يعني هو بصراحة يعني قليل أن استضاف في تونس بكل صراحة، هذه الاستضافة الثانية تقريبا في تقريبا 4-5 سنوات.
1: أيوة.
3: والفكرة هو اليوم عندنا إشكال كبير جدا ما يسمى بالديورابيليتي، يعني الاستدامة في الاقتصاد. الاستدامة مش نقولها مش الناس تفهمنا في إذاعة التوين.
1: ايه؟
3: احنا نقوله بالتونسي الدوام.
1: الدوام ينقب الرخامة
3: يا رحمتي. دونك الدوام في الاقتصاد، والدوام في التنمية، والدوام في ما يسمى بالذكاء الاصطناعي اليوم، دونك باش يفهموني الناس. هو الفكرة هو المؤتمر الأول عالميا، لأنه يعني هو كولوك انترناسيونال، هو مؤتمر عالمي فيما يسمى بالاستدامة لأول مرة يصير يعني في تونس. ولماذا أنا موجود في المؤتمر هذا يعني باش الناس تفهم وعلاش تم استضافتي؟ هو أخيرا يعني في شهر جان في الفاضة 2020 تم تسميتي على المنظمة العالمية لإدارة الأعمال. اللي هي المنظمة العالمية هذه أنا ممثل على ما يسمى بشمال إفريقيا. احنا نقول الأكاديميك أوف مانجمنت، هي من الولايات المتحدة الأمريكية. وهي أكبر منظمة عالمية فيما يسمى بإدارة الأعمال، واللي هي تخدم فيما يسمى بالاستدامة. والحمد لله يعني اتصلوا بي اخواني في تونس اللي هم من جامعة تونس ليجي تونس، اتصلوا بي وقالوا لي يعني يهمنا الامر ان تكون موجود معنا في المؤتمر هذايا. واقترحت عليهم انا السبجكت يعني الموضوع الاستدامة، لان الاشكال الكبير اليوم العالم الكل متصل ببعضه، والإشكال الكبير هو الدوام الاستدامة في الاقتصاد، الاستدامة في الذكاء الاصطناعي. لأن احنا اليوم يعني نعرف كل شيء، يعني اليوم الانترنت تعرف كل شيء ما يحصل في العالم، يعني تقريبا مرات الإنسان يعني المواطن العادي له المعلومة قبل الإعلام على الانترنت.
1: صحيح.
3: واليوم لكن الإشكال الكبير هو كيفية الاستدامة، كيفية نقعده دائما في نفس مستوى التنمية، في نفس مستوى الذكاء الاصطناعي، في نفس مستوى الاقتصاد. هذا هو الإشكالية الكبيرة، لأن الإشكال الكبير الاقتصاد فيه أزمات اقتصادية، جينا أزمات. الأزمات هذه يلزمنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا معها، مش نقعدوا في نفس المستوى. نعطيك أزمة معروفة في تونس اللي تحب ندخل فيها الموضوع. الفوسفات. الفوسفات وقت اللي جاء عنا مشكلة بتاع الفوسفات، احنا كنا لولين في العالم في الفوسفات، بعدنا عنا المغرب، بعد عنا بلدان أخرى يعني كجنوب أفريقيا والعديد من البلدان. لكن وقت اللي صارت لنا أزمة في الفوسفات وخرنا بقرابة 5 مواقع تصدير الفوسفات. احنا كنا لولين في العالم نصدر الفوسفات في العالم. اليوم الاستدامة هو الموضوع، كيفية اليوم الإنسان أو الاقتصاد أو غيرها نقعد في نفس المستوى حتى كجينا أزمات اقتصادية. يزمني يكونوا كما قلنا الدوام، يزم يكون واحد إنسان موجود في السوق وشنو التقنيات الموجودة اليوم في العالم. وهذا هو اللي قدمته أنا، قدمت يعني تقريبا يعني أمثال عديدة في العالم على التقنيات ما يسمى بالاستدامة، وخاصة المثال العالمي اللي هو ناجح في العالم هو المثال الآسيوي، اليابان، تايوان، الصين، العديد من البلدان الآسيوية هي من أقوى البلدان في العالم في الاستدامة. هذا هو يعني تقريبا. ومن بعد إذا تحب ندخل يعني في الاكزاكتومون شنو صار بالضبط.
1: الجلسات يعني كانت هناك جلسات حول التحول الرقمي والاستدامة. نعم. التمويل المستدام، المحاسبة. نعم. والتقارير، القيادة. نعم. والتحول التنظيمي. نعم. السياسات العامة. نعم. سلاسل التوريد المستدامة. نعم. جلسة أخرى علمية يعني حول يعني فيها مع لقاء مع محررين ومعلومات حول الأعداد الخاصة للمجالات. نعم. الشريكة. يعني الحضور الدولي هذية في مؤتمر أو في ندوة متعددة التخصصات، وهذه سمحني وهذه اللقاءات وتبادل التجارب والخبرات أكيد عندها دورها وعندها قيمتها دكتور.
3: وما شاء الله يعني بكل صراحة هو أول مؤتمر، لكن ما شاء الله يعني قرابة 250 يعني ناس موجودين، يعني موجودين يعني بارتيسيبون موجودين في المؤتمر. يعني قرابة أكثر من 100 أجنبي من العالم، من فرنسا، من كندا، من أمريكا، من عديد من البلدان لأول مرة، يعني كأول مؤتمر نجاح كبير ياسر. والحاجة الثانية اللي عملناها ممتازة أن جبنا من جامعة اللي هي متطورة ياسر في الانوفيشن يعني الابتكار اليوم في العالم، هي جامعة قاضي عياض في في في في مراكش، اللي جاءوا تقريبا ما بين طلبة في البحوث وأساتذة.
1: المغرب متقدمة في المجال هذا؟
3: نعم متقدمة في مجال هذا الاستدامة.
1: المغرب اللي هي بحذانا لهنا، معناتها شنو اللي يخليها تفوتنا مثلا المغرب؟
3: بما يسمى بالانفراستركتور، يعني البنية التحتية. بنية تحتية. مش أعطيك أنا يعني مثال واقع الناس تفهمنا دائما كما العادة. مدام سعاد حب نختار الكلمات اللي مش يفهمني أي إنسان يوم في العالم.
1: صحيح.
3: خاصة في تونس. طول نعطيك مثال يعني يعني ما صار أخيرا فيما يسمى ب يعني الـ يعني الإيقاف ما يسمى بالتواصل الاجتماعي كمسنجر ولا كواتساب، لأن يوجد إكزاما يعني باك في البلاد. يعني بكل صراحة هذي يعني هذا يوقف الاقتصاد، يوقف العديد من المجالات في العالم، وتكون
1: لمقاومة الغش دكتور،
3: قليلة ضعيفة
1: لمقاومة الغش دكتور.
3: المغرب عنده نفس الشيء، لكن المغرب يقومون بإيقاف هذه المجالات. يعني الانفيرونمون تاع اليونيفرسيتي يعني
1: في المحيط،
3: في المحيط الجامعة ما يوقفوش يعني يعني ريزو كامل يعني لمشاكل. المغرب نفس الشيء، الجزائر نفس الشيء. يعني التطور اللي صار في المغرب أخيرا راهو تطور كبير ياسر ياسر ياسر. واللي احنا كنا في تونس راه كنا متطورين أكثر يعني من المغرب بكل صراحة. يعني العديد من الطلبة المغاربة كانوا يدرسوا في تونس في الجامعات التونسية. اليوم العديد من الجامعات المغاربية هي في الأوائل في العالم. أعطيك فما جامعة مغربية في الرباط يعني من الأوائل مع جامعات الفرنسية، جامعات الأمريكية إلى آخره. وهذا يعني يعطيك التطور، والتطور هو الأكثرية في ما يسمى بالانفستيسمون يعني الاستثمار في ما يسمى بالبنية التحتية. إذن عندنا بنية تحتية نخدم على البنية التحتية ونخدم على الذكاء الاصطناعي لأن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل الاقتصاد. رقم نعطيك رقم البنك صندوق النقد الدولي أخيرا يعني الذكاء الاصطناعي قادر أن يزيد في التنمية الاقتصادية بين 1-3% يعني رقم كبير جدا في التنمية الاقتصادية لكن يجب التفاعل معه يعني يزم الـ يعني تكون فما تفاعل إيجابي ليس بتفاعل سلبي لأن الذكاء الاصطناعي

0: دونك الحمد لله يعني وصلنا عملنا يعني بصراحة يعني يعني خبراء من العالم قاموا بتقديم العديد من الأمثلة في العالم, منهم مثل المثال المغربي, فما جزائريين أيضا كانوا موجودين, فما من كل العالم ما شاء الله. وكان بصراحة له يعني حتى حضور إعلامي كبير ياسر. أنا جيت فريمون سوربري, يعني كنت بالقنوات التونسية الأكثرية, 3-4 قنوات تونسية كانوا موجودين لراديو اكسترا, دونك بصراحة ممتاز جدا. وأنا وأنا نفرح بصراحة دائما كي يجي لتونس ونلقى حاجة زي هذه, بالعكس نفرح وشجعني أني مش نكون العديد من المرات إن شاء الله.
1: معايا سمير بعد شوية فعلا معاك, لكن عندي سؤال صغير سمير. نعم. لو تسمح للدكتور, وأنت تتحدث على الرقمنة بمفهومها الشامل دكتور. نعم. سؤال معناتها البديهي, معناتها كيفاش تنجم تكون الرقمنة محرك حقيقي معناتها لأهداف التنمية المستدامة, معناتها في عوض انه تكون مجرد أداة تقنية للاستعمال العادي؟
0: أتنقلك شوف, انا مش نعطي مثال مش تكلمنا كالعادة الناس تفهمنا. في السوق فما زوز ضوابط, فما الضابط اللي هو الانتاجية لا برودكسيون, اللي هو البرودكتور اللي هو الهدف متاعه ديما يربح اكثر لكن يقلل من الكو, يقلل من التكلفة. والكونسوماتور يعني احنا المستهلكين عندنا كيف كيف عندنا هدف هو ان يعني نستهلكوا اكثر لكن بطريقه ان التكلفه تكون رخيصه.
1: صحيح.
0: لكن شوف, واحنا المنتج والمستهلك عندهم هدف مع بعضهم اللي هو التقليص من التكلفه في السوق. وكي نقلصوا من التكلفه في السوق اللي هي يعني احنا طب العكس, احنا التكلفه عاليه في السوق اليوم, فهمت العكس بتاعنا. يلزمنا نلقاو حل للتقليص من التكلفة. شنو هو الحل؟ هو الذكاء الاصطناعي, هو الـ يعني الـ نظام المعلومات. مش هعطيك مثال. انا نحب نشري اي يعني انتاج في العالم. الانتاج هذا قبل كنا نمشيو له, يعني يمشي يجيب الانتاج من الصين, من اليابان, من غيرها من غيرها من غيرها. اليوم الانتاج مش على الاقل مش تشوفه انت قبل ما تشتري تشوفه. هو بالذكاء الاصطناعي وبالكل شيء نقدر نشوف الانتاج قبل ما ناخذوه.
1: أيوة.
0: ونقدر نقصه من التكلفة ونقدر نقصه من كل شيء بما يسمى بالذكاء الاصطناعي. بالذكاء الاصطناعي اليوم فما تفهمنا, هي اسم بالانجليزية لكن يقدر يكتبوه بالانجليزية باش يلقاوه الناس في الجوجل. اللي هو اسمه سكرين سيفر, سكرين سيفر ليكرون دو سافور.
1: أيوة.
0: يعني ما نلقيش الاسم بالعربية, اللي هو ليكرون هو يعني
1: الشاشه
0: سافير هو الذوق. اليوم وصلنا انا نتذوق شيء قبل ما نشتري.
1: ايوه هذه عاد قمه ال
0: نعم, هذا اسمه, انا وريته عندي, جبت يعني مثال ووريته في المحاضره.
1: موجود توا هذا دكتور؟ موجود.
0: اسمه سكرين سيفر.
1: وين يخدموا به هذا؟
0: موجود في الاسيا,
1: يعني ندخل انا على تليفوني ولا كيفاش ولا على الشاشه؟
0: تدخل على التليفون الشاشه. وتتذوق الشوكولاته, تتذوق.
1: الله الله الله.
0: هو ما معناه هو
2: تذوق افتراضي.
0: وصلت التكنولوجيا اليوم, هذا اخر مصدر عنده قرابه 3 أشهر.
1: كيفاش معناتها نذوق؟ ما فهمت, نهز بالتليفون تجيني كعبه فيدي نذوقها ولا نحطها؟
0: لا ما تجيكش كعبه
2: فيدي. كيفاش
0: هو هو هو هو, هو ما بالتكنولوجيا ماذا فعلوا؟ قاموا ب يعني انتاج اكران شاشه موجوده تتلصق على اللابتوب, على اللابتوب يعني الاورديناتور, ولا على تتلصق على التليفون. اسمها سكرين سيفر, شاشه تتذوق. والشاشه هذه 95% كوبي كولي, يعني نفس الشيء كلسان الانسان.
1: ايوه,
0: يعني عنده نفس التذوق اللسان, يعني الاملاح, ونفس التذوق للسكريات, ونفس التذوق للسكريات. يعني 95, كل ما الشاشه ترى شيء تعطيك ريزلتا, تشوف شوكولا تعطيك ريزلتا نتاع تذوق الشوكولا على الشاشه.
1: أيوة.
0: تشوف بيتزا تعطيك تذوق, يعني قادر ان تتذوق
1: مالحه حلوه, معناتها قويه, معناتها خفيفه.
0: وهذا تعمل بالذكاء الاصطناعي, عنده 3 أشهر, اسمه سكرين سيفر ليكرون دو سافور, اللي هو موجود في العالم. وانا في الكونفرنس, الناس اذا فما ناس

0: في ناس يسمعوني يفهموا كل شيء لأن شافوا الأشياء. دونك كانت محاضرة ممتازة ويعني مش وريك كيفاش اليوم بالذكاء الاصطناعي بالتكنولوجيا قادرين ان نطيحوا من الكلفة في البرودكت يعني في المنتج في الانتاج,
1: في الانتاج.
0: وهذا هو الهدف متاعنا, لان اكبر مشكلة احنا عندنا في الاسواق اليوم هو التضخم في الانتاجية.
1: واضح الانتاجية. سمير
2: مرحبا بك دكتور. انا حابين معناها نباركوا مثل هذه الملتقيات اللي معناها تاثيرها نتصور باش يكون كبير على الدراسات الاستراتيجيه وعلى النهوض, خاصه بالسياسات العموميه في البلاد. ونعرف كون الجامعه, وانت قلت المؤتمر هذا معناها من تنظيم المعهد العالي للتصرف بتونس دي جي, اللي هي معناها من المؤسسات الجامعيه نفتخروا بها في الدراسات الاقتصاديه والتصرف خاصة. حبيت نتفاعل معك في علاقة بالمحاضرات اللي تم تقديمها والأبحاث اللي تم تقديمها. معناها سارش تشخيص للاقتصاد التونسي ومختلف ركائز الاقتصاد التونسي في علاقة بالاستدامة هذا, ولا بمعناها استجابته لمتطلبات الاستدامة على المستوى العالمي. لنعرفه خاصة الآن ثم معيار تعتمد فيه كل الدول وهو اللي دي ستو دي دي, هما الاهداف ال17 معناها
0: الامم المتحده
2: للاستدامه اللي تفرضها الامم المتحده. معناها شنو هي خلاصه الابحاث اللي تقدمت في علاقه بالاقتصاد التونسي, معناها في استجابته الا في مقاربته للاهداف التنميه المستدامه بصفه عامه.
1: شكرا سمير. تفضل دكتور.
0: شوف هو راهو اليوم تونس ما شاء الله يعني لها كفاءات داخليه وخارجيه في اعلى مستوى في الدومين هذا الاستدامه والذكاء الاصطناعي. هذا ما فيش بصراحه يعني كفاءات موجوده في الجامعه التونسيه داخليا يعني من اعلى مستوى, وعندهم ابحاث بصراحه ممتازه جدا يعني حتى في مجلات اعلاميه ممتازه. الاشكال اللي صار واللي تحدثوا عليه الاخوه والاساتذه المبحثين ان الاشكال هو في عدم الكونتينيتي, يعني يعني انا ماشي يعني ولا الاستمراريه ولا في الابحاث بتاعهم لتطبيقها على الميدان. واحنا طبعا يعني انا نمثل يعني الاكاديميك اوف مانجمنت هي اكاديميه لاداره الاعمال بما يسمى ريشيرش انترفونسيون, يعني الابحاث المطبقه في السوق. يعني احنا نعمل بحث لكن في نفس الوقت نطبقوه على السوق. شنو هو الهدف الاول على حسب رأيي الخاص؟ ان الدوله يلزم بما يسمى بالمجال العلمي او ما يسمى ب يعني وزاره التعليم العالي او غيرها, يلزمها تمشي الى تسهيل تطبيق هذه البحوث على الميدان. كيفاش تطبقها؟ تطبقها بما يسمى بالمشاركه, مشاركه الباحثين في الشركات. يعني تكون عندك باحث يكون موجود في الشركات التونسية والشركات التونسية خاصة كي تكون الانترناسيونال العالمية. علاش؟ خاطر الشركات التونسية في العالمية يعني يطلب منهم يعني تفسير أو إعطاء قيمة للإنتاجية متاعهم أن يكون عندهم المستدامة, يكون عندهم الاستدامة هذه لا ديورابيليتي دو برودوي. يعني هي مؤسس حتى في ثمن الانتاج. كي تبدا عندك سيرتيفيكاسيون نتاع ديورابيليتي, الثمن نتاع المنتوج نتاعك يكون عنده عالي. نعطيك مثال, زيت الزيتون. احنا زيت الزيتون نتاعنا في العالم يباع ب 9 و12 اورو, واحنا نبيعه فيه ب3 و4 و5 اورو. يعني ما تجيش, يعني احنا عندنا زيت زيتون من المستوى العالي, يزم نمشي
1: من اجود انواع الزيوت في العالم.
0: زيت الزيوت يعني في العالم اليوم تونس هي الاولى عالميا في زيت زيتون ما يسمى البيولوجي. يعني ما احسن, يعني احنا عندنا الكفاءات باش تطبق الاشياء هذه, لكن يزم تقريب الشركات وتقريب الدوله الى هذه البحوث وتطبيقها. هذا هو الهدف الاول نتاع المؤتمر, ولهذا تم يعني استدعاء تقريبا 10 شركات تونسية في المؤتمر, وجاءوا وبنوك أيضا تونسية في المؤتمر وجاءوا واستمعوا وعملوا علاقات مع باحثين توانسة وباحثين في العالم. هذا هو الهدف الأول حسب رأيي لازم يطبق. بعد أن نأكد لك أن بالكفاءات التونسية هذه باش نوصلوا لبعيد ونقوي التنمية الاقتصادية متاعها والمنتوجية متاعنا ونكونوا عنا مكانة أقوى يعني في الأسواق العالمية.
1: هو دكتور احنا السوق التونسي ما تعرف يعني نسبة كبيرة من المؤسسات تعتبر صغرى ومتوسطة
0: 80%.
1: ايه السؤال هنا كيفاش المؤسسات الصغرى المتوسطة هذية تتكيف مع متطلبات التحول الرقمي والتحول المسؤول هذية من غير ما يقع يعني إرهاقة بالتكاليف التشغيلية للرقمنة. هذه نقطة. ونقطة ثانية ونعطيك تجاوبني عن نقطتين الزوز. التوجه نحو الاقتصاد الرقمي اليوم تراش انه ينجم يأثر على فرص العمل بالنسبة للشباب خاصة في تونس، لانه ينجم يخلق فرص جديدة وتتطلب مهارات مختلفة احنا ما عندناش. تو دكتور
0: نبدأ بالسؤال الثاني اللي هو يعني اليوم الاشكال الكبير هو فيما يسمى الخوف من الذكاء الاصطناعي ومرقمنا بصفة
1: عامة. إنه يقول لك ثم برشا مهن ستغيب ستندثر.
0: نعم تقريبا اليوم المهن التي ستغيب هي المهن التي فيها ما يسمى بالريدكسيونال يعني التحرير. فالتحرير يعني نعطيك مثال.
1: فرحتني برشا دكتور، فرحتني برشا
0: الحقيقة. هذيك هي الحقيقة. اليوم كان شفت أستاذة سعاد أن يوجد يعني أخبار في أمريكا تم تحويل يعني المذيعة إلى ذكاء اصطناعي.
1: روبو قامت روبو قاعد يقرأ في الأخبار.
0: روبو قادر يقرأ يعني في البرومبت، هذاك البرومبت الموجود في التلفزة وقاعد يقرأ
1: بتفاعل كأنه تفاعل بشري.
0: نعم. وأستاذ جامعي أيضا في أمريكا تم تحويل يعني، فما أستاذ جامعي كان مريض حولوه بذكاء اصطناعي نفس الصوت متاع الأستاذ كما أنا صوتي اليوم معاك.
1: هذا أنت عادوا بحذية الدكتور سمير وأنت توقعت
2: نحيت زوز بهن ديجاتو.
0: يعني موجودة الحكاية. لكن فما شيء اللي هو مهم جدا اللي هو الإيموشيونال يعني الإحساس. مستحيل اليوم الذكاء الاصطناعي أن يكون له إحساس كالإنسان
1: طبعا.
0: سبحان الله. والإحساس ما معنى الإحساس؟ الإحساس والإحساس هو استراتيجي، هي استراتيجي هي المستقبل. لهذا الذكاء الاصطناعي نستعملوه احنا بذكاء لكن كوسيلة، دائما كوسيلة. يلزمنا احنا فما شيء يلزمنا نشوفه، يلزمنا نشوفه احنا في الملايا ونقول الحق. راه فما مهن عندها تقريبا 20 و 30 سنة ما عمره غير من كفاءاته، ما عمره غير من
1: طريقته
0: طريقته. فما أساتذة جامعين ونحكي على المجال متاعي عنده 30 سنة يتكلم بنفس الطريقة، يتكلم بنفس السلايد، بنفس المواضيع. هو تطورت الأشياء، تطورت في العالم، تطورت تقدمت. يزمك تعمل ميزاجور، يزمك تعمل يعني ميزاجور للخدمة متاعك، يزمك تكون متطور. أنا أستعمل الذكاء الاصطناعي في التعليم اليوم لكن بما يسمى بالبيداغوجية البيداغوجي انفرسي يعني يعني التلميذ قبل ما يجيني للجامعة يقرأ كتاب، يقرأ حاجة. خطر كل ما
1: البيداغوجيا المقلوبة هذه معناتها
0: هي بيداغوجيا مقلوبة. أنا نجي ما غير أورديناتور، ما غير كتاب، ما غير حد شيء، نجي نعمل كان ليزيكزاديس سوغ بلاس يعني نعمل كل ما هو التيران. اليوم عاش نقري أنا بالطريقة القديمة عندي ديابوراما وعندي أورديناتور، ما عاش نقري بالطريقة هذه. نجي التلميذ يجي للمدرسة قاري كتب، قاري أشياء لأنه على الإنترنت
1: موجود كل شيء.
0: اليوم يا مدام أراه الأولاد صغار تقريبا ما بين 15 حتى 25 سنة تقريبا يمسوا التليفون متاعهم في اليوم 785 مرة.
1: يعني 785 مرة
0: في اليوم. في اليوم يمسوا التليفون يعني بطريقة هذية، يستعملوا في التليفون يعني بالطريقة هذه، يعني هو عايش مع التليفون أكثر من عايش
1: صحيح
0: مع الناس.
1: صحيح
0: أكود وفهمت. أول شيء ما نخافوش على المهنة متاعنا لكن يزمنا النوع ونحسنوا في كفاءاتنا.
1: أما ثم نعملوا حساب حاجة دكتور.
0: نعم.
1: حساب الخطأ يعني وقت اللي يصير خطأ من الذكاء الاصطناعي. من يتحمل المسؤولية لهنا؟
0: وهذا صار يا مدام. صار أخيرا أستاذة. قاموا بتست على 2 ذكاء اصطناعي يتحدثون مع بعضهم على الإنسان. مدام سعاد عندها ذكاء اصطناعي اسمه إيغريغ وأنا عندي ذكاء اصطناعي اسمه باي إكزامبل ويتحدثوا مع بعضهم لمدة 6 أشهر على مدام سعاد وأنا يتحدثوا علينا أنا يتحدثوا على الإنسان وصارت يعني مشاكل وعملوا التيست هذا موجود التيست يقدر يلقوه على الإنترنت موجود والتيست هذا وضح اللي فما شيئين هو الخطأ من يستحمل الخطأ والثاني شيء هو الإيموشنال هو الإحساس صعب جدا هذا على سؤالك الأول لك من خافوش من خافوش خاطر هو نفس الخوف اللي جانا وقت دخل الانترنت في التسعينات كان نفس الخوف اليوم من خافوش على ذكاء الاصطناعي مش يكون وسيلة بقدرة ربي بيكون وسيلة بستعملها الناس الكل لكن نستعملها بذكاء وإحنا ومتخيز يعني إحنا نتحكمه في الذكاء الاصطناعي الشيء الثاني
1: ونسرع شوية دكتور خاطر الوقت بدأ يزرب فينا
0: السؤال الثاني على الشركات
1: على المؤسسات الصغرى والمتوسطة
0: المؤسسات الصغرى احنا تقريبا نسيج الاقتصاد 80% من المؤسسات الصغرى في تونس 80% هذوما يلزمهم يدخلوا في المجال الذكاء الاصطناعي لكن بطريقة يعني ما يغيروش 100% لازم يمشوا تدريجيا ويزم الدولة تمشي معهم تدريجيا لتغيير الذكاء الاصطناعي وتغيير التقنية لماذا؟ لأن الشركات هذه وقتاش ترجع بقوة وقت تكبر الشركة تقوية الشركة أكثر وأكثر لذلك هذه خدمة يعني هذه أكثرية مسؤولية أصحاب الشركات ومسؤولية القانون أيضا والدولة أن تدخل وترافق الشركات هذه والنسيج الاقتصادي هذا
1: نعم على كل معناتها مجال كبير برشا وكان نشوفه للمستقبل كيفاش تشوف المشهد الاقتصادي والاجتماعي في تونس يخلين الوهش نمشي العالم في السنوات الجاية مع طبعا هل التغيرات هذه الكل وشنية التحديات اللي تنجم يلزمنا أن نتعامل معها خلي سمير عنده تعقيب صغير ونجيك
2: إذا فت سؤالك سعاد دكتور معناها هل اللي كنت تحكي فيه انتي توا الكل لابد له من بنية تحتية معناها حاضرة تحكي على 80% من الـ PME اللي عنا في تونس باش يدخلوا معناها الاستعمال هالآلية الجديدة بما فيها الذكاء الاصطناعي لابد له من معناها من قاعدة بيانات ومن معناها من من قدرة على التعامل مع الوافد الجديد إذا أردنا هل احنا حاضرين معناها في تونس للتعامل مع هذا معناها مع هذه التقنية الجديدة مع غول الرقمنا إذا صح التعبير هذا هو السؤال اللي يطرح نفسه عند كل الفاعلين وكل المهتمين بشأن الاقتصادي
0: نعطيك يعني جواب سريع احنا لسنا حاضرين واعطيك مثال هو ما يسمى بالفاكتوراسيون نيميريك اللي ساكل المشكلة
2: وإلا اللي كيسون جسترابل زادا حتى
0: ولا يعني حاجات سهلة ياسر لكن يعني صارت لنا مشاكل كبيرة ياسر في فاكتوراسيون
1: الفوترة الرقمية اللي
0: الفوترة الرقمية يعني هذا مثال يعني سهل جدا في الرقمنة وشوف شنو صار يعطيك مثال أن لسنا اليوم حاضرين لأن ما عملناش لاكومبانيومون يعني يعني مرافقة لهذه الشركات يزمك ترافق شركات تدريجيا الى حد يوصل وهذا هذا مش عندي انا هذا ما عملته اسيا في الشركات الصغرى اسيا زاد عندها شركات صغرى تقريبا 80% يعني الشركات الصغرى تم مرافقتها من طرف الدوله من طرف ايضا الشركات فما شركات كبرى قامت ب يعني بارتناريات مع الشركات الصغرى لمرافقتها ايضا يعني
2: دونك لابد من التدرج في
0: يزم التدرج يزم التدرج عدم التدرج عدم الخوف وعندنا كفاءات لهذه ويلزم تدخل الدولة للقوننة وللتسريع في يعني وجود هذه
1: التشريعات مهمة
0: التشريعات علاش؟ لأنها تقوي من التنمية الاقتصادية كما قلت لك اليوم البنك الدولي صندوق النقد الدولي 1 من 1 إلى 3% تنمية اقتصادية اللي هي كان يعني بتكون عندك وعندك مثال هو الهند راو الهند اليوم تمشي في 8-9% من الذكاء الاصطناعي.
1: نعم. شكرا دكتور. انت قلت مرتين بركة تم استضافتك لتونس للأسف الحقيقة، لأنك يعني في أوروبا يعني قاعد تقوم
0: إذاعة التوين دائما.
1: نحكي عن ندوات ما إذاعة التوين. أنت ولد الإذاعة، ولد الدار معناته، وأنا نفتخر ديما وقت اللي تكون معانا، لأنه إضافتك ديما حاصلة وديما موجودة. لما قاعدين نتابعه في أنشطتك في فرنسا وفي عدة دول أخرى، نفتخر بك ككفاءة تونسية دكتور. يعطيك ألف صحة. شكرا. شكرا دكتور. شكرا سمير، عندك تعقيب؟
2: شكرا. لا
1: شكرا ليك. شكرا لحسن، كل الزملاء نتقابلوا ان شاء الله في موعد اذاعه قادمه في امان الله.
0: شكرا.
3: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيدالي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الثانية للأنباء. تحتضن تونس اليوم قمة دولية مخصصة لإطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. أكد رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية في تصريح أنه تم منذ بداية هذا العام تسجيل 2500 حادث مرور، ما خلف أكثر من 520 قتيل ونحو 2400 جريح. أصيب ثلاثة فلسطينيين منذ قليل بقصف المحتل الصهيوني مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين في الأراضي المحتلة في ظل تبادل القصف مع الكيان المحتل. قالت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم أنها منعت الملاحة البحرية على السفن الصهيونية في البحر الأحمر. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

استوديو الرابطات. استوديو الرابطات. استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات. تحليل فني للمباريات وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة. لفرق رابطتي المحترفين والهواة. استوديو الرابطات مع كريم حمدي ومصطفى النجاح.

أحبائي الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا عبر موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما في استوديو لارابيتات، يحمل تاريخ 2/8/2016 من 2:03 إلى حدود الساعة الرابعة في عودة للأحداث الرياضية جهويا ووطنيا وعالميا. والحدث العالمي انطلاقة كأس العالم هذا الأسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، والمشاركة التونسية إن شاء الله تكون مقبولة، هناك تخوف ولكن في الأخير إن شاء الله تكون مقبولة لمنتخبنا رغم العثرة والهزيمة من المنتخب البلجيكي، خماسية كاملة إن شاء الله يكون وتكون المباراة الأولى مفتاح لباقي اللقاءات للمنتخب الوطني التونسي. سنتحدث عن المنتخب، عن تصريحات النخب الوطني صبري اللموشي وجملة من المواضيع الأخرى في برنامج استوديو رابطات. في البرنامج بالتأكيد حديث عن المنتخب الوطني التونسي، مجموعات كأس العالم لكرة القدم بحضور الثنائي ذو كتات حكيم الزحافي، أيضا عودة شوية للندوة التي أقيمت بين يومي السبت والأحد بالشراكة بين إذاعة تطاوين والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين بعنوان العنف في الفضاءات الرياضية، دور الإعلام في بناء الوعي الرياضي. كل هذا إن شاء الله في أكثر من 100 دقيقة، في 120 دقيقة، هذا الفضاء استوديو الرابطات اللي يعني عادة مخصص للتحليل الفني للمباريات انتهى الموسم، والآن يفتح باب النقاش والحوار والآراء الفنية خاصة للمشاركة المونديالية وكأس العالم 2026.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا الى استوديو الرابطات وموعد رياضي للتحليل الفني والقراءات الفنية حول يعني في هذه الحصة تحديدا كأس العالم المونديال القادم، مونديال بمشاركة عدد كبير من المنتخبات لأول مرة، 48 منتخب حاضرين في المونديال. سعيد جدا أن يكون حاضر معنا ككل مرة المدرب الوطني اللي أصناف الشباب السيدات حكيم الزحافي. حكيم أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: كريم ومرحبا بك مصطفى طويل.
0: شكرا لك مصطفى لنجح، أهلا وسهلا مصطفى.
2: مرحبا بك مجددا، نرحب بحكيم في انتظار أنه يلتحق بنا إن شاء الله ضوء. تحية كبيرة لحسن ومن خلاله كامل الفريق العامل هذا المساء بإذاعة عطيت طويل وبانوراما.
0: شكرا لك، شكرا مصطفى. الحدث اللي يعيشه الواقع العالم هو المونديال بالتأكيد، هذا حديثنا اليوم، ولكن أيضا ثم أحداث أخرى ربما رياضية مصطفى نجم نتحدث فيها في البداية.
2: بالتأكيد يعني قد يكون يعني مع نهاية الموسم الرياضي تتالت الأحداث، ننتظر بكل يعني شوق وأمل وتفاؤل المنتخب الوطني التونسي في المونديال اللي رجعوا له بعد قليل. لكن في الأثناء إذاعة التتوين يعني تنظيم ملتقى للمعلقين الرياضيين بالشراكة مع المندوبين الجهوي للشباب والرياضة والتطرق إلى العنف داخل الملاعب والقاعات الرياضية، يعني نجم نقوله نسبة كبيرة من الرضا وردود الأفعال الإيجابية جدا بخصوص هذا الموضوع.
0: موضوع يعني كان تشاركي فيه شراكة فيه حضور للوترة الفنية، حكيم كنت حاضر أمس في الندوة خاصة بالعنف في الفضاءات الرياضية، مهم جدا ألا تطرق لهذا الموضوع.
1: أول حاجة كريم معنا نشكركم على الاستضافة أمس كإذاعة طويل ولا كمندوبي شباب والرياضة. البادرة هذه إن شاء الله تكون تتعمم على مستوى تونس كامل، لأن الظاهرة تاع العنف انتشرت خاصة في الملاعب التونسية في السنوات الأخرى في السنوات الأخرى. دونك اليوم ما باش نوصلوا نحدوا على الاقل نقصوا من الخطر هذايا، خاصة اليوم منتشر في شبابنا، يلزم حاجات كما هذه تظاهرات كما هذه ندوات باش نحسسوا الناس راهي الظاهرة قاعدة تنتشر وراهي قاعدة معناها تكثر في مجالنا، مش كان في رياضة بركة ولكن احنا خصصناها امس للرياضة. حاجة ايجابية انا نشوفوا الناس الكل اللي كانت موجودة امس سواء اعلاميين ولا رياضيين ولا مسؤولين، هو انا في نفس الاتجاه، انا نشوفوا حلول عاجلة للظاهرة هذه.
2: لا هو تطرق للموضوع كان بصفة احترافية وبصفة علمية كبيرة بحكم تدخل يعني أساتذة في علم الاجتماع دكاترة، يعني كان دقيق جدا و يعني الجميع اهتم بتدخلات كيف زاد على المستوى الرياضي. وسيل المنظر الجبني اللي كان حضوره وتجربته يعني وتفاعل الزملاء معاه يعني كان بجدية كبيرة، ومشكورة طبعا مندوبي الشباب والرياضة على إتاحة الفرصة ومد اليد والتعاون بكل تلقائية وبكل جدية. إن شاء الله هذا الملتقى تتلوه ملتقيات أخرى، إن شاء الله يلتحق بنا السيد المندوب لنتحدث عن بعض المواضيع الأخرى التي قد تكون من اهتمامات المندوبية في قادم الأسابيع والمواسم.
0: وأيضا ننتظر رجع على السداء يعني بين الإعلاميين، أيضا مهم جدا مشاركة لراديو ويب مصطفى الاستفادة والإفادة في نفس الوقت للصغيرات الوطن الفنية كما حكيت والفرق في ظاهرة يعني سيمة سلبية تقريبا في كل الملاعب، ما نتحدثوش على ظاهرة على مستوى وطني غول العنف في كل الملاعب.
2: بالتأكيد هو ظاهرة عالمية ولكن على مستوى تونس يعني نشوفوها بطريقة مبالغ فيها شوية. نشهد العديد من الملاعب الإحصائيات شفت أمس عبد الكريم يعني كم من مباراة توقفت لأسباب مختلفة والعنف دوافعه وطريقة الردع وطريقة إيقاف هذا الغول اللي يكتسح ملعبنا بطريقة مخيفة جدا. نخاف على صغارنا، تطرق بكل شجاعة لهذه المواضيع يعني المندوبية الجهوية والشباب والرياضة مشكورة يعني أقدمت على هذه التجربة لنا في صلب مهامها، وكذلك الإعلام الرياضي من دوره أنه يعني يكون مساهم فعال وشريك أيضا فعل من أجل تخطي مثل هذه المشاكل والوقوف لأبنائنا وقفة صارمة حتى تكون ملاعبنا نظيفة وتكون المبادئ والروح الأولمبية متواجدة. يعني لابد على مستوى وزارة التربية، وزارة الشباب والرياضة، الإعلام، الأولياء، يعني كل، لأنه الظاهرة المجتمعية هذه ما هيش متوشية في أو مأتاها الملاعب بقدر ما هي مترجمة بأكثر في الملاعب، وبالتالي لزاما على الجميع أنه يمدوا ايديهم من أجل الوقوف في وجه هذه الظاهرة المخيفة.
0: بالتأكيد لنا عودة بتوسع حول هذه الندوة، وإن شاء الله تتلوها ندوات أخرى ومشاركات أخرى يثرى فيها الحوار من كل الجنوب وتزيد توسع
2: هي
0: شوية.
2: هي كانت أفانقول لبعض المواضيع الحارقة، يعني الحارقة بمفهوم أنه لابد من التعاطي معها بكل حرفية، بكل حنكة، بكل جرأة، بكل شجاعة حتى تتقدم رياضتنا، لأن يقولوا أنه الرياضة ضرورية والرياضة يعني رافد من روافد التنمية في بلادنا، لابد أن يكون هذا كلام وفعل. عندنا الرياضة النسائية يعني كأننا نتحاشى الحديث على تطور هذا النمط من الرياضة وهذه الفئة بكل فئاتها العمرية، الرياضة النسائية، الرياضة المدرسية، وما أدراك وكم أنتجت من أبطال، ولكن دائما تبقى في حاجة إلى الدعم، في حاجة إلى المتابعة، في حاجة إلى أكثر اهتمام من وسائل الإعلام، من وزارة التربية، من وزارة الشباب والرياضة، كيف الألعاب الفردية، وما أدراك من الألعاب الفردية اللي تطلع تونس على البوديوم وترفع علم تونس عاليا. لابد من أخذها بعين الاعتبار، لابد من طرح المواضيع بكل جدية اللي من شأنها أنها تطور هذه الرياضة في كل ربوع الوطن. أيضا المنشآت الرياضية، ونحكيه دائما على المنشآت الرياضية واللي عندها علاقة حتى حكينا أمس شفت في الندوة يعني كيفاش يعني المنشأة الرياضية عندما تكون مهيئة بطريقة علمية يمكن أن تساهم في الحد من ظاهرة العنف. المنشآت الرياضية دورنا في حمايتها، دور البلديات ووزارة الشباب والرياضة وكل السلطات المشرفة على تقديم صورة جيدة للرياضة التونسية، تأهيل وتطهير المسيرين الرياضيين في كل الجمعيات، هذا هام جدا لأنه كل المظاهر سواء كانت إيجابية ولا سلبية تمر حتما عبر المسؤولين. دور الشباب والرياضة وراديو واب وتيفي كيف كيف يعني كان لنا لقاء مع الشبان، للأمانة كانت تجربة جيدة جدا، مثمرة جدا، ممتازة جدا، إن شاء الله تتواصل.
0: على ميول مستقبل الأعلام وما أدراك ما الأعلام في الحد من هذه الظاهرة، إن شاء الله ما نقفوش عند هذا الحد ويكون الحديث حول غول العنف وكيفية مجابهته حتى ينشأ يعني الأجيال القادمة تنشأ لحسن الأخلاق ولا التربية الصحيحة لتنبذ العنف. وديما نتحدث الآن التربية السليمة تنتج مجتمع سليم. باش نحكوا لكأس العالم حكيم ونسخة جديدة من كأس العالم هذه المرة في ثلاث دول يعني بمشاركة قياسية للمنتخبات ومنتخبنا أحد المشاركين. قبل ما نخصص شوية ونحكوا على المنتخب الوطني التونسي، كيفاش تشوف يعني كأس العالم بين رجع للصدى على مستوى الصحافة العالمية، بين عدم الاهتمام الإعلامي في أمريكا، بين المكسيك دولة عندها علاقة في كرة القدم، كندا حاجة جديدة فيها والاهتمام بكرة القدم، يعني قبل ما نحكو فنيا نحكو على هذه التظاهرة ككل.
1: هي أول تجربة ممكن على معناها من فيفا أن تشارك ثلاث دول في تنظيم كأس العالم، وهذه تجربة جديدة في أكيد بيكون فيها عديد الأشياء الإيجابية وفي عديد الأشياء السلبية، خاصة في وقت صعيب على مستوى الصيف معناه والمناخ في الجهة هذيك، بيشتغل صعوبات أخرى على مستوى التنقلات خاصة ما بين الدول الثلاثة هذية، ولكن في نفس الوقت سمى تطور كبير في الدورة هذه على الجانب التطور وعلى الجانب التكنولوجيا وعلى الجانب كذلك التطور العلمي في الدورة هذه اللي إن شاء الله بعد نحكي فيها شوية. كذلك ممكن هي 48 فريق من أول التجارب معناها اللي استعملتهم الفيفا لتغيير النمط العادي متاع الكأس العالم القديم، لأنه فما نوادي ممكن ما شاركتش في كاس العالم وما كانش عندها حتى الحظوظ انها بتشارك في كاس العالم. تمول تنجم تكون معناها في السنوات القادمه على الاقل من 48 ممكن تكون تشارك في كاس العالم.
0: كاس العالم مصفى مشاركه تونسيه. شويه موسيقى بلا احسن حتى ياخذ ضوء كتات مكانه.

0: صديقنا ومحللنا الفني ذا وقتات يلتحق بالمجموعة بتأخير 20 دقيقة مصطفى تفضل
1: ورقة سفر إن شاء الله من الأخير على كل في العادة بونكتيال هو
2: الحمد لله. السلام عليكم ناس كل تحية لكم أخو كل فريق التقني وكافة مستمعي راديو تتاوين.
0: ترجعنا شوية للموضوع اللي انطلقنا فيه ومشاركتك أمس حول الندوة متاع العنف في الفضاءات الرياضية بسرعة قبل ما نوصل في الموضوع تفضل يا ضو هل تمت الاستفادة؟
2: أكيد كانت حلقة تكوينية مميزة بتزوز مداخلات على مستوى راقي خاصة من ناحية كيفية التعامل مع العنف في المنشآت الرياضية والمجال الرياضي وكيف كيف كيفاش يكون التدخل الوسائل الإعلام والدور الإعلامي في تأطير وبعث الرسالة المميزة الإيجابية اللي تخلي أن كل الأطراف المتداخلة في المجال الرياضي في كيفية التعامل مع العنف العنف اللي نجم يكون لفظي ولا معنوي ولا مادي. إن شاء الله نتمنى أن الاستفادة كانت أكيد حاصلة إن شاء الله تتكرر
0: شخصية حاصلة بالنسبة لي
2: أكيد جدا خاطر أما نتمنى أنها تتواصل أكثر وتتعمم أكثر في جميع الميادين وفي جميع المحطات وخاصة
0: لما نذكروا بعض من هذا الموضوع
2: أكيد وخاصة خاصة التوجه بها أكثر للنشأة على المستوى التربوي حتى أن تكون النشأة هي المستقبل اللي هي
0: تكون القاعدة صحيحة في التربية
2: أكيد تكون عندها تربية وتكون عندها الوعي الكافي في كيفية التعامل مع الآخر.
0: أي مصفى نرجع الموضوع كأس العالم والمشاركة التونسية والانتظارات خلي بشوية بشوية ندخل في الموضوع
1: فضل. كأس العالم كما حكيت عنده خصوصية اللي هو يعني في زوز يعني دول ما عندهاش صيت كبير في كرة القدم التونسية في كرة القدم العالمية ما هيش الرياضة الأولى في المنطقة نحكي على أمريكا وكذلك رغم أنها يعني في 94 تميزت على المستوى التكنولوجي وعلى مستوى الأداء ولكن على مستوى اللعب شيء آخر كيف كندا اللي ما هو ما هوش من الفرق المصنفة في المقام الأول على عكس المكسيك اللي من بين الفرق الكبيرة اللي دائما تتواجد. فقد حبيت نحكي على الديكالاج هورير يعني الفارق في التوقيت يعني وبعض المسافات من الأشياء والمشاكل اللي تنجم تأثر على هذه الكأس العالمية وعلى مستوى إشعاعها عكس البطولات الأوروبية اللي نعيش فيها يعني تسارع وتلاحق وكواليس نظرا لسواء قرب المسافات أو كذلك على مستوى البث التلفزي اللي يكون معمم يعني فما بعض الإشكالات إن شاء الله نتجاوزوها هذا قبل ما نحكم في الأمور الفنية.
0: قبل ما نمشي الضوء ونتحدث على ربما الجانب الفني في هذه المشاركة يعني المنتخبات المشاركة توسع القائمة إلى 48 منتخب. مصطفى أنك تختار دول ما عندهاش تقاليد متاع كرة قدم وتنظم كأس العالم كما أمريكا وكندا وأيضا بعد المسافات في الملاعب ما أشياء نتصور تقلق المنتخبات المشاركة يعني ما ثماش رياحية لأنه شاهدنا في كؤوس عالم المنتخبات تكون في نفس المدينة اللي تلعب فيها وتقطن فيها يعني الأمور هي
1: تقلق هي تقلق المشاهد وتريح الفيفا لأنه الفيفا من بين أدوارها أنها تنشر لعبة كرة القدم أنها تشرك كل الدول حتى أنها أصبح تنظيم ثنائي وثلاثي على عكس المعتاد دولة واحدة تساهم. كل القارات شفنا جنوب أفريقيا نظمت في 2010 وبعدها حتى تنتشر كرة القدم في مثل هذه البلدان اللي ما عندهاش صيت كبير في كرة القدم وبالتالي الفيفا خيار من الفيفا أيضا المداخيل وإنعاش خزائن الجامعات المهتمة بكرة القدم كل هذه عنده دور ودخل كبير في اختيار أماكن تنظيم كأس العالم.
0: قديما معناتها في السابق تاريخ مش بعيد برشا كنا ننظر لكأس العالم بعين كبيرة يعني نخبة لنخبة يكونوا حاضرين في كأس العالم منتخبات قوية كل المباريات تقريبا بمستوى فني كبير لكن أنك تشوف 48 منتخب منتخبات مغمورة اسمها لبلدان مش معروفة وترشحت وحاضرة في كأس العالم. هل يعني تفكير الفيفا جيد؟ هل تفكير الفيفا صحيح فيما يهم الرقي بكرة القدم خلال توسيع عدد مشاركي كأس العالم؟
2: صحيح، وتكميل الكلام سي مصطفى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم ماشي في جانب التداول على تنظيم التظاهرات الدولية، وإلا حتى الاتحادات المحلية الإفريقية والأوروبية التعويل على التداول بين التنظيم في بين الدول. كيف التوجه الثاني هو الترفيع في عدد الفرق المشاركة والمنتخبات المشاركة كالكسوة من ناحية الفرق اللي تكون هي مشاركة في الدورات هذه. شفنا في السابق كما قلت سي كريم أن المنتخبات كانت عددها قليل ثم كل مرة تتوسع أكثر. شفنا دورة فرنسا 98 اللي شهدت بعد مدة طويلة التكثيف في عدد المنتخبات. شفنا اليوم أنا بالعكس مع الشيء ذي، اليوم شوف أن الحظ القارة الإفريقية اللي اخذت أكثر عدد ما يمكن من الفرق المشاركة، كيف القارة الأسيوية، كيف القارة الأمريكية. لكن هنا من نبقوش محصورين ومستنسين بنفس نفس التوجه السابق، وهو فرق معينة دول معينة تشارك. اليوم عاش نلوجوا على اسم الدولة، نلوجوا على الفرق اللي قاعدة تعرف في تطور كبير.
0: ذو سألتك على المستوى الفني، هل أنه ثم إفادة على مستوى فني؟
2: أكيد المستوى الفني، أكيد المستوى الفني باش يتطور كي تكثر عدد المباريات، تكثر المنافسين. لكن نشوفوا علاش خطر اليوم كي تكثر المنافسة بين فرق من قارات مختلفة، هنا الاحتكاك باش يكون أكبر. الفرق اللي نقولوا احنا ما كانش عندها فرصة باش تحتك واللي عندها احتكاك أكثر، شفنا في الأسبوع الماضي خاصة أن شفنا الكودوفوار تفوز على فرنسا في فرنسا، شفنا إسبانيا تتعادل أمام العراق، شفنا كيف المنتخب المصري أمام المنتخب البرازيلي قدم مباراة على مستوى عالي جدا، شفنا المنتخب الجزائري اللي عرف تطور كبير وفاز على أمام المنتخب الهولندي. كيف صحيح عثرة للمنتخب التونسي أمام منتخب عالي من المنتخب البلجيكي مع منتخب نواة جديدة المنتخب التونسي. هنا راه الاحتكاك ماله إلا يتطور. نشوفوا أنك تتنافس وتتشارك في تظاهرات كيما هيك أكيد باش تكسب الخبرة، تكسب التجربة، وتدخل في وتعيش التطور اللي قاعد يصير على جميع المستويات من الناحية الرياضية ولا التنظيمية ولا الفنية. هذاك علاش ديما أنا مع أن تكون قائدة الفرق تكون أوسع حتى أن المشاهد يزيد يأخذ أكثر فكرة،
0: المشاهد حاجته بمباريات قوية، حاجته بجمالية اللعب، وهذا غير متوفر في كل المباريات.
2: أكيد جدا المتعة تكون في المقابلات، ديما هي المتعة كرة القدم تكون في المباريات على مستوى عالي، وخاصة في مباريات خروج المغلوب وقتها تكون فما برشة تنافس وبرشة تشويق، وهنا الفريق الجاهز أكثر والمنتخب الجاهز أكثر مع بعض الفرق لتحدث المفاجأة، وقت نشوف متعة كرة القدم الحقيقية. شفنا في تظاهرة 94 و98 كشفاش الفرق الجديدة اللي كانت مغمورة على غرار المنتخب السعودي في 94، كيف على غرار المنتخب السنغالي في 98، ديما شفنا المفاجآت منتخب الكوري 2002. إن شاء الله ديما الحاجات هذه تعطي أكثر تشويق وتعطي أكثر احتكاك ليخلي كرة القدم على المستوى العالمي على المستوى جميع القارات يعرف تطور، يعرف نقولوا احنا
1: تنافس
2: أكثر، ويعرف بناء جديد وينفتح العالم أكثر من الناحية الرياضية مقارنة بالسابق.
0: ما يحكي موفق ذو في كل شيء.
3: بون اليوم نحكي على كأس العالم، نحكي على 104 مباراة، 67 مباراة، أكيد بشكون فيها فلسفة جديدة، أكيد بشكون فيها جانب فني جديد، أكيد بشكون فيها أشياء جديدة. الممكن الحاجات اللي باش تكون في البدايات ان ما نكونوا نشوفوا مستوى بعيد برشا على بعض، علاش؟ لان حتى
0: في حلقه سمحني حكيم حلقات متكامله، اذا ما كان المستوى الفني مش في قيمه الانتظارات بل تاكيد المتابعه الاعلاميه والمواكبه الجماهيريه باش تكون ناقصه.
3: لا
0: من اوروبا من سيئات معناتها عدد المنتخبات الكبير.
3: التحضيرات اللي شفناها في الأسبوعين هذوما جل الفرق اللي موجودة في كأس العالم جاهزة على عديد المستويات ترى. كل واحد والبصمه بتاعته، كل واحد والبروفيل بتاعته، ولكن الكل 90% جاهز تيبانما احنا اللي كنا هازين عليه، خسر زوز واحد مع البرازيل وكان تربح البرازيل 3-4-0. بمعنى الفرق اجماليا كلها جاهزه، ولكن باش تكون فما عديد الصعوبات واللي هي الفرق الكل باش تخليها تخمم فيها، لانك باش توصل تلعب فينال اليوم لازمك 8 مباريات مع 7 مباريات. اليوم باش توصل فينال فما اسبوع كامل باش يكون موجود، دونك باش نشوفوا فلسفه جديده، باش نشوفوا رؤيه جديده حتى على مستوى المنتخبات العالميه. ما عادش باش نشوفوا القوة الهجومية خاصة في الدور الأول، لأن الناس كلها باش تخمم في في في طول في طول البطولة وعدد المباريات اللي باش يكونوا موجودين. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية، ممكن السلبيات اللي باش تكون في البطولة هذه عدد المناطق في الشارع، معنا باش يكون في مباريات 16 منطقة، وهذه باش تكون صعيبة شوية على مستوى التنقلات، على مستوى الاسترجاع، على مستوى العمل البدني للفرق. دونك هذوما يخلقونا حاجات جديدة، وأكيد بأننا باش نشوفوا حاجات جديدة وتطور جديد للمنتخبات هذه في التعامل مع المشاكل هذه.
0: طبعا إضافة
2: كما كان يحكي سي حكيم تويك على الاستفادة الفنية من جميع النواحي، شفنا ممكن كأس العالم بمناخ متغير بين المكسيك وكندا وأمريكا في مناخات مختلفة، هذه حاجة. اثنين، مع أن الأهم أن المنتخبات هذه كما قلت أنت سي كريم أن بشكي توصل تأخذ عدد أكبر من المنتخبات باش تعرف أكثر متابعة إعلامية في جميع القارات، وقتها باش تأخذ أكثر
0: هي ما نتحصل تجارية
2: مع هذا مع التطور أكثر في على مدى أوسع في الناحية الرياضية. بالنسبة للنقطة اللي كان يحكي لها سي حكيم مع عدد المباريات وضغط المباريات وضغط المسافات والتنقل كيفية الاسترجاع، شفنا ممكن عامل اللي عطتونا فترة الكورونا هو التمتع بخمسة تغييرات في كل مقابلة، هذا ومع ترفيع عدد اللاعبين في قائمة المنتخبات من 23 إلى 26، هذا ينجم يخول كل أطر الفنية التعويل أكثر على اللاعبين باش ينجم ينقولوا احنا يتعايش مع البطولة ولا الدورة هذه، كل مقابلة ومقابلتها، كل مقابلة والزاد البشري متاعها، وإن شاء الله باش تعطينا أكثر فتوحات ودراسات جديدة في كرة القدم مع الطمور هذا اللي باش ياخذ 3 دقائق مع 10 دقيقة. معناها
0: التغييرات الجديدة على مستوى التحكيمي باش يكون إن شاء الله سيد جمال بركات بعد شوية حاضر معنا.
1: فقط إضافة كريمة على مستوى فني، يعني واللي همنا احنا وجود 10 منتخبات افريقية في هذه الدورة، يعني الامل والنسبة المئوية
2: العدد الضعف سي مصر
1: العدد الضعف ولا النسبة المئوية في وجود فريق افريقي في ادوار متقدمة.
0: وكان هذا مشارك المونديالي للمغرب في 2022
1: كيفاش
0: في النهائي المغرب في 2022
1: اي فعلا، والمنتخب الكاميروني في ربع نهائي على ما اعتقد، يعني فرصه للمنتخبات العربيه انها تتالق، خاصه وانه اعطتنا انطباع انه ممكن بعض اللي حاكت على مستوى المباريات الوديه بعض الفرق الافريقيه يبدو انها تبدو جاهزه على غرار الكوت ديفوار اللي انتصرت امام فرنسا، وكذلك المنتخب المغربي، كذلك المنتخب نحكيه على المنتخبات العربيه ايضا، المنتخب العراقي من المنتخب الإسباني، يعني المباريات وكيف كيف المنتخب السعودي مباريات متكافئة باستثناء المنتخب الوطني التونسي اللي قد نعود إليه بأكثر تفاصيل مع الأخيان على المستوى الفني، خسرته بخمسة أهداف مقابل شيء من المنتخب البلجيكي يضحك حكي.
0: لا هو ذكرتني بشيء مصطفى وسؤال باش نطرحوه من وحي اللحظة، هل أنه المباريات الودية محك صحيح لمعرفة مدى جاهزية المنتخبات المشاركة في كأس العالم بين الكوت ديفوار اللي ربحت فرنسا وبين الجزائر اللي ربحت هولندا وبين تونس اللي خسرت مع بلجيكا، يعني هل أنه المباريات الودية حكيم هي معناتها من خلالها نعرف مدى جاهزية المنتخبات؟ وفي التاريخ القريب وفي عديد المرات شاهدنا منتخبات تخسر في الوديات وتربح والعكس صحيح، ونذكروا ديما 2018 مسار المنتخب التونسي معنا بن معلول.
3: باهي بعد نحكوا على المنتخب التونسي ولكن مش نحكوا على الوديات بصفه عامه، هي جل الفرق تسع مباريات الوديه باش تجهز على الاقل الفلسفه اللي باش تكون قريبه للمنتخبات اللي باش تلعب ضدهم في المنافسه هذه. شفنا فرق أنا الحقيقة فرق كبيرة على مستوى العالم تنهزم ولا تتعادل ضد فرق نقولوا احنا في الصف الثالث في افريقيا ولا حتى في آسيا، هذا يدل على أنه الكرة العالمية تتغير لأن فلسفة جديدة في في في الكرة اللي هي تخليك مش نقربوا للمسافات. هذا يلزم عمل كبير. اليوم شوفوا في الدول الكل قاعدة تعمل في بروجيات، قاعدة تعمل في استراتيجيات على المدى القصير والطويل باش توصل للمستويات العالية هذه. صحيح ممكن الفرق العالمية معناها في في ضغط نتاع رزنامة كبيرة، خاصة انهم معظم الدول الاوروبية كيف كملت الشامبيونز ليغ معناها ما عندهمش برشا ما بالقرارات اخرين.
1: هذا ايجابي راهو،
3: ايجابي وسلبي الاثنين. ايجابي على مستوى مستوى الفرق
1: يعني الجاهزية الفنية والبدنية، ينجم كل اللاعبين يعني في استمرارية مع الأداء ممكن يكون تصاعدي.
3: في نفس الوقت تنجم تكون العدد المباريات اللي اللاعبين هم المنتخبات هذوما ولا اللاعبين في منتخبات هذوما يكون هو العامل الفارق.
2: هو بعد إذنك أن الفريق هو الدوري أبطال أوروبا معناه انتهى لموسم اللي عنده فترة، لكن النهائي اللي فيها نقوله إحنا فيه 30 لاعب باش يشاركوا في كأس العالم. فما بعض المنتخبات كانت هار النقاط السلبية اللي كان يحكي لك عليها الإيجابي والسلبي. السلبي هو أن فما زوز منتخبات خسروا، كل منتخب خسر ملاعب خطر صارت له تعرض الإصابة في المقابلة النهائية.
1: عادي جدا ينجم حتى في مباراة ودية تصعب يعني هو قضاء وقدر، ولكن إيه؟ أيضا مش لأنه لعب
2: أكيد هذا أكيد إحنا قلنا هذا فما الإيجابي وفما السلبي. هذه نقطة السلبية أنك تخلي ساعات فما ووقتها كان النوادي أن المنتخبات كان عندها الحق أنا تستقطب اللاعبين نتاعها وترفض أنهم يلعبوا
1: النهائي
2: خطر صارت. إحنا شفنا الكهذي صارت مع علي العابدي،
1: ولكن مش ديما اللاعب يشارك في نهائي شامبيونز ليغ
2: ومش ديما يشارك ومش ديما يشارك في كأس العالم.
1: أي أكيد
2: فما فما لاعبين على مستوى عالي ما وصلوش يشاركوا في كأس العالم.
1: أي فما نجم يشارك
3: في كأس العالم، ولكن فما فرق محظوظة عندها 60 و70 لاعب، وفما فرق ماهيش محظوظة عندها لاعب واحد يلعب فيه.
0: يعني حكيم مش رسالة تمنى أنك تكون حاضر وجاهز في الوديات.
3: أكيد معناه نرجع العديد المعطيات لكل جهاز فني شنو المطلوب منه. فما اللي يحب يعمل جاهزية بدنية معينة، فما اللي يكون يحب معناه يحافظ على الاستقرار اللي موجود على المستوى البدني، وفما اللي يحب يكمل يجرب معناه في في في الاستراتيجية الأخرى متعطى. وعلاش وديما نقول كريم الكاس العالمية هذه راهي باش تغير فلسفة كبيرة جدا لمعظم المدربين.
0: واضح جدا. قبل ما نحكو فنيا على المنتخب الوطني التونسي، كاس عالمية ب مش قرارات تحكيمية جديدة، بقوانين يعني في محاولة لتحسين اللعبة. ثم فصول تحكيمية جديدة قبل هذا
3: قبل التحكيم. ثم 14 مباراة لعبت في الوديات استعملوا سيستم واحد اللي هو كاديترو اللي هو هذاك. علاش نقول لك ثم عديد الأشياء باش تغير في كأس العالمية دي من دول معناها من منتخبات عالمية كبرى اللي هي كانت تلعب في الهجوم وكانت تلعب في الضغط العالي.

0: فقرة زوم على التحكيم ومحللنا التحكيم جمال بركات حاضر معنا. نسمع الشارع ثم نستقبل جمال بركات.
1: زوم على التحكيم. زوم على التحكيم. زوم على التحكيم.
0: اهلا وسهلا سي جمال، مرحبا بك، تحيه لك، ومن خلالك بالتاكيد سنتعرف على القوانين الجديده اللي باش يتم تطبيقها تحكيميا في هذا المونديال. مرحبا سي جمال.
2: مرحبا بك بكريم، ومرحبا بكل مستمعي اذاعه التطوير.
3: مرحبا سي جمال. سي جمال مرحبا، ويستحق الورقه الصفراء ولا لا؟
0: لا لا ما يستحقش. لا لا
3: يستحقش، مبرر.
0: حدثت معاه،
3: غياب مبرر
0: سي جمال، غياب مبرر. ان شاء الله في مناسبه اخرى سي جمال.
2: لا لا لا لا لا. جتني حاله، يعني حاله وفاه، يعني في قريبه، يعني وهذاك والفينا كانت امس، يعني ما نجمتش يعني نجي، يعني
3: ان شاء الله كحد الباس عظم الله اجركم.
0: تتعوض سي جمال ان شاء الله في مناسبات قادمه. هي في صلب الموضوع نتحدث، تفضل.
2: بالتعديلات اللي قرها الاتحاد الدولي يعني هذه السنه، هي واللي ستطبق في نهائيات كاس العالم، الهدف منها اغلبها يعني كان لاسراع وتيره اللعب، لان تعرف ان المباراه يعني حوالي 90 دقيقه، يعني تنجم تقول المعدل توا اللي قاعد تدور به مقابلات من 45 حتى 72 حتى 75 في مقابلات في مستوى عالي. اما في مقابلات حاولت يعني حاول الاتحاد الدولي باش يجيب يعني بعض باش يلقح بعض الفصول وبعض القوانين باش يخلي يعني اللاعبين يسرعوا وما يضيعوش الوقت ونربحوا بزيد يعني فرجة، لأن توا ولت تقدم منطقي جدا أن الإنسان يدفع فلوسه باش يحاول يعني يحلل الفلوس في الفرجة بتسعين دقيقة، مش يدفع يعني الثمن متاع 90 دقيقة ويحاول يتفرج كان 45 ويكون اللاعبين هما ضيعوا يعني الوقت. هذه حاجة حسب التجربة الأولى اللي طبقت التعديلات، خبوا وجربها، خلى إيقاع اللعب يكون أسرع، يعني ندخل مباشرة في التعديلات. نعرفه يعني هو التعديل الأول، يعني هو بدا للتطبيق متاعه من السنة الماضية، هي يعني وقت اللي تكون حارس المرمى تكون عنده كرة، يبدأ بعد 3 ثواني يبدأ الحكم في العد يعني 5 ثواني أخرى، والعد هذا يعني ليحاول باش يظهر للمسؤولين للحارس للزملائه باش يحثوه على السرعة في إرجاع الكرة للعب قبل ما يفوتوا 5 ثواني اللي بدأ يعد فيهم. وهذاك يعني هذه النقطة اللي بدأت يعني من السنة الماضية. ركلة المرمى السنة يعني زادت، يعني في ركلة المرمى عند تنفيذ اللاعب يعني ركلة مرمى يبدأ الحكم في العد يعني 5 ثواني، ونعرف إذا كان يفوت اللاعب يعني 5 ثواني في إرجاع الكرة للعب تصبح الكرة ركنية، وهذا يعني ما يخلي أن اللاعبين كل يسرعوا في إرجاع الكرة للعب.
3: وقع اعتمادها في بطولتنا سي جمال وبرشا حكام صفرها.
2: اي نشوف عبد الكريم راهو تشوف انه حتى في وخاصه في بطولتنا ان اللاعب وخرها وحط الكره ها ويقدمها ويشار للاعبين ها واحد فات يعني ساعات ما رجع الكره اللاعب يعني فوق يوصل حتى 20 ثانيه و25 ثانيه. هلال الاتحاد الدولي حاول يقنن الموضوع وحاول يعني يعاقب يعني بال بال بال بال بالعقوبة الفنية أكثر منها العقوبة الإدارية. العقوبة الفنية هو إرجاع يعني ركنية للفريق المنافس. نفس الشيء بالنسبة لرمي التماس، تعرفوا اللي في في في رمي التماس نذكروا أن اللاعب هاو وخر هاو قدم هاو يعني شايف اللاعبين هاو بدأ يجري للكرة باش ياخذ الكرة وهو يعني قاعد يعني هدايا، خلى الاتحاد الدولي يحدد يعني الوقت الزمني معين في تنفيذ رمي التماس والا ترجع التماس للفريق المنافس، وحدد له 5 ثواني يعني هذه يعني كافيه باش يرجع اللاعب الكره للاعب. هذه النقطه الثانيه. النقطه الاخرى هو في الاستبدال، ونعرفوا يعني صارت يعني برشا يعني حالات، ومنها يعني حاله يعني حتى في مقابله يعني وديه يعني صارت الأسبوع الماضي.

0: أن وقت اللي يصير تصير حالة استبدال يلزم اللاعب اللي باش يخرج يلزم واللاعب اللي باش يدخل ما يفوتوش العملية ما تفوتش 10 ثواني. وإذا كان فات 10 ثواني اللاعب اللي باش يدخل يبقى لبرا.
1: سي جمال هذوما قوانين زعما يطبقوا بصرامة ولا ربما توصل
0: بصرامة؟ لا لا بصرامة بكل صرامة. وبالعكس يعني ناخذ اللقطة هذه خاصة يعني بتاع التغيير يظهر لي مقابلة بتاع اليابان في مقابلة يعني ودية صارت نفس اللقطة
2: خسرت اليابان
0: يعني البرة يعني والفريق المنافس سجل يعني بما انه يعني الفريق بتاعه يلعب بعشرة
1: بنقص عددي
0: ما وقفتش الكرة. واذا كان ما تتوقفش احنا قلنا يعني اللاعب ما يدخل كان بعد دقيقة من توقف اللعب
2: مع توقف بعد
0: ما ايه مع توقف اللعب تنجم اللاعب ما يتوقفش نجم اللاعب يوقع حتى 3 أو 4 دقائق البرة.
1: ثم يعني على مستوى
3: في مهمة الحكم الرابع ذكريم سي جمال يعني مهمة الحكم الرابع بس تكون مضاعفة يعني يلزم انتباه وفما ميقاتيين وفما يعني طاقم تحكيم الكل باش يكون مجند دي تطبيق القانون.
0: هو هي زادت يعني الاتحاد الدولي قبل كنا نحطه يعني على عاتق الحكم الرئيسي كل شيء توا ما فماش توا يعني طاقم تحكيم يعني من من من من مراقب مقابله من حكام من حكام مساعدين من حكم رابع من حكام الفار لان يعني هو ما حتى تحكيم الفار قاعدين يعطوا فيه في اكثر صلاحيات باش ينجم يصير التعاون بين يعني مجموعه الحكام الكل لإنجاح يعني
1: يا سي جمال بربي ثم نقطة باش يتم تطبيقها علاش سألتك على الصرامة والليونة في قرارات الحكام لأنه من القرارات طرد أي لاعب يغادر أرض الملعب احتجاجا على أحد قرارات حكم المباراة يعني هنا ورقة حمراء معناتها ممكن تتعاود في أكثر من مباراة قرار صارم خرج من أرض الملعب متغش على الحكم يأخذ الورقة الحمراء
0: أشوف تأكد تأكد أن الورقة الحمراء لولا باش تخرج والثانية باش تخرج والعاشرة باش تخرج ومبعتالي ما عادش تخرج لأن ما عاد حتى لاعب يتجرأ باش يقرب الحكم ما عدا القائد الفريق اللي يجي له الحق في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاستفسار على وضعية معينة وبكل يعني أدب وبكل يعني
1: احترام احترام نعم
0: كل احترام
1: ثم
0: النقطة هذه ثم
1: تفضل لا لا تفضل وسط سي جمال
0: ثم وضع اليد على الفم يعني في أثناء النقاش هذه نقطة يعني فيها برشة جدال وحدد يعني الاتحاد الدولي يعني أنك وقت اللي تحكي أنت والمنافس ثم برشة يعني ردود فعل من طرف المنافس وهما يعني ما يصلوش يعرفوا علاش وشنية الاستفزازات وشنو الكلام خطر يعني توا بالذكاء الاصطناعي وبالوسائل السمعية البصرية المتطورة قادرين أن
3: يعرفوا تحريك الشفايف
0: شفرة يعني الكلام
3: شفتين بتحريك الفم
0: بالضبط ينجموا يشوفوا
3: لأنه صارت ألفاظ عنصرية ذيك علاش يعني وضع اليد على
0: العنصرية حتى أي. الكلام الجارح حتى الكلام المستفز حتى
1: الغير أخلاقي
0: غير أخلاقي يحط يده على فمه ويتكلم وبعدين يقول أنا ما قلت حتى شيء فلهذا يمنع منعا ذاتا وضع اليد على الفم في نقاش مع المنافس جدي بيا مع المنافس خطر يعني حتى تنجم يعني تحط يدك على فمك وانت تناقش مع زميلك يعني ثم حتى مشكل
3: مع الحكم معناتها
1: مع الحكم سي شمال
0: ايه لا اكيد يعني هو يعني الحكم انت ما وصلت قربت له وحطيت يدك على فمك الا انك يعني عندك يعني خلفيه اخرى يعني في الكلام اللي باش تقوله
1: باه النقاط فوق لا مازالوا
0: جيت
2: ما زلت نتاع النشيد الوطني
0: لا الفار تدخل الفار في الورقه الصفراء الثانيه تعرف ان الفار يعني ما كانش يتدخل يعني في
1: منح الورقه الصفراء
0: في الانذار في الانذار ما أعطوه الصلاحية باش يدخل في الإنذار الثاني اللي يعني يسبب في الأخطاء. وقتها يشوف الفار أن ينجم يكون صحيح ما ينجم يكون عار. المهم أن وقت اللي يكون القرار يعني خطأ ويشوف الفار خطأ يعني له
1: يرجع الحكم.
2: غرفة الفار سي جمال باش تكون في مدينة واحدة اللي هي في دالساس، تبعد تقريبا 1500 كيلومتر على المكسيك اللي هي المباراة الأولى باش تكون ضد جنوب أفريقيا. صحيحة
0: صحيحة صحيحة. توا شوف بالوسائل السبعية البصرية ما عادش يعني ل ل ل ما عادش
1: مسافات ما عادش عندها معنى
0: يعني. تنجم تكون انت في جنوب افريقيا والمقابله تكون في كندا يعني. ما
3: شنو المبرر لهذا؟ علاش ما تكونش في
1: اختيار من الفيفا
2: يعني تحت رقابه التحكيم العالمي
0: باش يجمعوا يعني الحكام الفار الكل في في في في مكان واحد،
1: قاعة عمليات واحدة. اي بالضبط.
0: اي
1: سي جمال فقدت انا
4: غرفة
1: عمليات
3: بتحل للعنف
1: باهي سي جمال.
2: ما زلت تحضر
0: نقطة
1: تفضل.
0: نقطة واحدة هي نقطة الركنية الفار، التدخل في الركنية ان كانت ان رآها يعني ان رأى القرار خاطئ. إذا كان القرار خاطئ في الركنية أو عدم الركنية يعني في قرار يعني أنه يعني الحكم أعلن على ركنية وهي ما هيش ركنية له الحق الفار باش يدخل، وإذا كان يعني أعلن على 6 أمتار وهي يعني ركنية له الحق الفار باش يدخل لدى الحكم ويشير له بأنه القرار يعني يمكن له الصح متاعه.
3: يعني صلاحية الفار أصبحت مش في الهدف فقط ولا في الورقة الحمراء، أصبحت أيضا حتى في الركنية. واضح.
0: أي. ثم يعني بعض التوصيات والتعليمات يعني من الاتحاد الدولي مثلا للحكام فيها في هذه الدوره التريث في شهر الانذار، ما يحاولوا يعني يتريثوا، ما يحاولوش يعني يشهروا الانذارات هكاك بالمجان، لان تعرف يعني تحكيم يختلف من قارة إلى قارة ومن بطولة إلى بطولة، وثم اللي عندهم مجال يعني باش يسمح للعب حتى بالاندفاع البدني المسموح به، وثم اللي ما يسمحش يعني. فلهذا خل الاتحاد الدولي من بين التوصيات يعني أنه يتريث الحكام شهر البطاقات.
1: نقطة من حكيم يا سي جمال ونقطة من ذو بسرعة لأنه عدنا الأذان ومازلنا عدنا 5 دقائق وثم موضوع باش نسألك عليه.
2: تولى كذلك سي جمال في لجنة في النشيد الوطني كل اللاعبين 26 لاعب 22 لاعب اللي موجودين في ورقة المباراة باش يكونوا في السيركل نورمال.
0: هذوما من التوصيات. ومثلا يعني التوصيات توقف يعني المقابلة يعني حوالي 3 دقائق في كل نصف شوط
2: مع استعمال آلات الحديث الكل اللي تحب تستعملها
0: بالضبط. وثم شدين هي من عم نول يعني هي واحدة مسنا يعني حاولوا باش يأكدوا عليها يعني وقت اللي يصاب لاعب حتى ولو كان إصابة خفيفة إذا دخل الطبيب فيجب أن يغادر الملعب، وإلا إذا كان يعني اللاعب منافس حصل على إنذار في الـ في الـ في الـ في الخطأ هذاك يعني نفسرها بسرعة. وقت اللي يصير يعني كونتاكت بين زوج ملاعبية وإلا مخالفة، اللاعب أصيب واللاعب الآخر يعني يتحصل على إنذار، اللاعب اللي يصيب حتى ولو كان الإصابة خفيفة ودخل
3: المسعف
0: يمكن له المداواة داخل الملعب.
4: واضح سي جمال دوكتات معاك تعزينا ليك الحارة. حبيت نسألك بالضبط على غرفة الفار هذه باش تكون إلا في المباراة الافتتاحية ولا في جميع مباريات المونديال؟ معناها كلها باش تكون غرفة موحدة
0: بالضبط.
4: تراقب المباريات كل وتكون فما الاتصال مباشر بالطاقم التحكيم معناها
0: بالضبط.
4: معنا معاش نعتمد على صورة كاميرا الفار فقط، نعتمد على جميع الكاميرات حتى تاع الإخراج العادي معنا لأن
0: لا هما ثم راو في غرفة الفار ثم الـ24
2: كابيني
4: كاميرا
0: بالضبط 24 إكرام يعني تنجم تشوف اللقطة من كل
4: الزوايا
0: ولا كل اختيار ك ك ك كواحد باش تختار أي زاوية أنت باش اللي تكون واضحة باش تنقلها للحكم.
4: صحيح. معناه لهنا معناه لهنا طاقم التحكيم يوم المباراة، نرجع للنقطة اللي نحب نوصلها، طاقم التحكيم يوم المباراة قداش من عنصر تحكيم في المباراة؟
0: هم يعتبروا حكام الفار يعني
4: على الميدان، في ميدان المباراة،
0: في الميدان الحكم والزوز مساعدين والحكم الرابع والحكم الاحتياطي.
4: معناها زوز حكام،
3: خمسة
4: هكذا.
1: سي جمال، نقطة أخيرة في علاقة بحالة الطقس في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني شهدنا مباراة في مونديال الأندية السنة الفارطة أو في الصيف الفارطة، درجة رياضي واحدة الفرق للحالة الطقس تم إيقاف اللعب تقريبا لأكثر من 20 دقيقة إذا ما
4: أكثر
1: أي ولا نصف ساعة. يعني إذا صارت، أنا قريت ولكن نسيت أنه ثم قرار فيما يهم توقف اللعب لفترة طويلة.
0: هما شوف الاتحاد الدولي يعني إيقاف اللعب مخليه قبل كل شيء يعني لتقييم الحكم الوحيد اللي يعني يشوف أن بالفرنسوية نقولها إلى أنت رامب يعني
3: يقطع
0: يوقف اللعب متى شاء
1: اقتضى
0: الأمر. يبقى إذا كان في القانون واضح، إذا كان الطول الإيقاف أكثر من 45 دقيقة ولو أنها يعني متقطعة، وقتها المقابلة باش توقف
1: ويتم إعادتها في ظرف زمني وجيز هكا.
0: أكيد لأنها بطولة ما عندهاش، من نجموش نوقف بطولة كاملة على خاطر يعني مقابلة. نحاولوا يعني حال ما تتوفر الظروف الملائمة لإدارة المقابلة هذه تعاد، يعني حتى ولو كان يعني ما ما ما بعد 10 ساعات، بعد 8 ساعات، بعد فهمت حال ما يمشي
3: بسبب
0: العاق يعني تعاد المقابلة.
1: شكرا لك، شكرا سي جمال، يعطيك العافية على كل هذه الإضافات التحكيمية. ساعة أولى توفى من استوديو الأرابيتات، بعد شوية الموجز الأذان في الثالثة وسبعة وخمسين دقيقة، نذكرت أنه في الثانية زلت لسان فقط. نواصل المشوار إن شاء الله في استوديو الأرابيتات في جزء ثاني بعد موجز الساعة الثالثة.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثالثة بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين. أكدت مديرة المستشفى الجامعي بجابس أمن الشريف دخول عدد من أقسام المستشفى حيز الاستغلال هذا الأسبوع. نفذ صباح اليوم عدد من أعوان الآلية 16 غير المباشرين بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني تعبيرا عن استيائهم بسبب تأخر تطبيق الفصل 90 من قانون المالية الذي يحث على انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين مطالبين بالتسريع في تسوية وضعيتهم. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة 26,000 بمختلف مناطق الانتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدتين صهيونيتين في الأراضي المحتلة في ظل تبادل للقصف، هو الأول من نوعه منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار قبل شهرين. أصيب 3 فلسطينيين اليوم بقصف الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. أخيرا، أعلنت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم حظر الملاحة البحرية على السفن الصهيونية في البحر الأحمر. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيش، إلى اللقاء.
1: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: استوديو الرابطات. استوديو الرابطات. استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات، تحليل فني للمباريات وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة. استوديو الرابطات مع كريم حمدي ومصطفى النجاح.

في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر الرمل لأخضر الزل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: وعشرة بين تونس الوين.
1: الكل يتحدث كرة، يتنفس كرة، يعيش على وقع المنافسات والمباريات، ينتظرون بكل شغف الأخبار والبرامج الرياضية على موجاتنا.
2: إذاعة تتوين
1: أول بأول نقدم لكم المعلومة لحظة وقوعها، ونعيش معكم نشوة الاستماع،
3: نشوة الاستماع
1: ومتعة المتابعة.
3: ومتعة المتابعة.

0: حياكم من جديد. أهلا وسهلا وصل المشوار في جزء ثاني من استوديو لرابطات إلى حدود الساعة الرابعة. صحبة الضيوف والأصدقاء مصطفى النجاح. مصطفى أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك وتحية للسادة المستمعين في ذاتي تطوير بارراما. نرحبوا برشيد بوزاخر
0: وبالأصدقاء والزملاء والأصحاب والمحللين هم ضو حكيمة.
1: أي ضو حكيم طبعا.
0: تحية حكيمة تحية لضوها كل الفريق حسن محمدي. شكرا. مرحبا رشيد بوزاخر منتخب الوطن التونسي والانتظارات من المشاركة. احنا نسقوا مع عادي السياري ان شاء الله يكون حاضر معنا. عنده برشا ارقام في ما يهم المونديال. اذا يكون حاضر يعطيني رشيد الاشارة حتى يقدم ويفيد السادة المستمعين هادي السياري بارقامه. في الانتظار مصطفى منتخب بين التفاؤل والتشاؤم بعد المباريات الودية. وكنا حكينا في الساعة الأولى على يعني مصداقية المباريات الودية في تحديد مصير منتخب في المونديال.
1: لا تشاؤم لا حتى شيء. لازم يكونوا متفائلين ماشيين لكأس العالم. يلزم المعنويات تكون مرتفعة. صحيح الخسارة بخماسية تنجم تمس شوية من معنويات المشاهدين ومتابعي المنتخب الوطني التونسي كما تنجم تمس اللاعبين. لكن هنا دور الإعلام ودور المتابعين للمنتخب الوطني التونسي ما يلزمش نجلدوا الناخب الوطني. هذه ما هي في نهاية الأمر إلا مباراة ودية استعدادا للاستحقاقات الرسمية. وبالتالي الناخب الوطني هو اللي عايش مع المجموعة خمسة. يعني في كرة القدم نتائج عادية جدا. يعني أعطى المنتخبات بما فيها البرازيل خسرت حتى بسبعة في مواقف رسمية وفي نهاية كأس العالم. يعني ما يلزمش نكونوا نقتنسوا فرصة الانقضاض على الطاقم الفني أو تصفية حسابات معينة. المنتخب الوطني التونسي في تربص إعدادي أجرى مباراة حبينا أنه يعمل بريستاسيون به يقدم مردود يفرح الجميع ويخلينا ندخلوا متفائلين. لكن التفائل هذا ما يلزمش يتمس لي أنه المنتخب الوطني التونسي على الاستحقاقات الرسمية تبدأ مع المنتخب السويدي.
0: تفرجت في زوج مباريات ودية بالتأكيد. حصل عندك الإقناع أنه بإمكان المنتخب الوطني التونسي أنه يقدم بيمكانه. مونديال في قيمة مشاركات منتخبنا
1: بإمكانه. المنتخب الوطني التونسي عنده من اللاعبين ومن الإفكتيف فيه مش فيه وعلية ولكن مش كل على نفس درجة الاستعداد سواء كان بدنيا ولا فنيا. ولكن التوليفة أنا في رأيي أنه المنتخب الوطني التونسي والناخب الوطني حقه يعني لزوز مباريات الأخيرة حقه قرب بنسبة 80-90% من التشكيلة الأساسية. إذا كان وقف على إمكانية الحراس واعطاه أخيرا بعد مباراة بلجيكا يعني اضطر إلى تقديم ترتيب الحراس فإنه على المستوى البقية المواقع الناخب الوطني حقه يكون حاسم ويعطينا يعني تشكيلة تقريبية اللي باش يبدأ بها المونديال وتكون متجانسة. يعني زوز مباريات أربع مباريات لعبهم الناخب الوطني بتشكيلات مختلفة. هذا حسب رأيي أنه ما ينجمش يخلق اللحمة بين اللاعبين. على الأقل زوز مباريات الأخيرة حقه اعتمد على التشكيلة التقريبية اللي باش
0: هل أنه زوز مباريات كافية وهل معناتها من حق أو مش من حق صبري اللاموشي أنه يجرب أكثر من 11 من لاعبي؟
1: لا لا حقه باش يجرب كل شيء. هو اللي أدرى مدام اعطيناه المسؤولية هذه والثقة من المكتب الجامعي. الجمهور توا ما عندوش وقت للنقد. فما محطات للنقد وللانتقاد وللتغيير
0: وللدعوات. حكيت على أنه غير برشا.
1: لا لا
0: لعب زوج مباريات ودية
1: ما نحكيش على التغييرات.
0: أنا حتى على مستوى التشكيلة.
1: على مستوى التشكيلة هو أدرى ولكن احنا كمتفرجين نحبوا نشوفوا كرة نحبوا نشوفوا توليفة اللي باش يبدا بها كأس العالم. هو في ذهنه نتصور انه عنده الشيء هذا ولكن قد يكون أساء التقدير.
0: مصطفى في كلامك منذ لحظاتك كنت انه كثرة التغييرات قد
1: معناتها
0: اي اضرت ولكن هو باش يجرب في الأخير.
1: بالتأكيد هي اضرت على مستوى النتيجة ولكن على مستوى استخلاص
0: العبرة
1: والوقوف على إمكانية اللاعبين النهائية اللي باش يدخل بها كأس العالم قد هي من نجم نلقاها إلا في ذهن وفي تقارير اللموشي والإطار الفني اللي معاه.
0: قبل ما نحكو فنيا حكيم وضو جاهزين للحديث للدفاع ولا نقد بالتأكيد على اختيارات المدرب الوطني.
1: ما هيش
0: لا كل واحد عنده رأي. لا مش محاكمة ما يعني ربما النتيجة القاسية تفتح باب التأويل. قبل هذا هدي السياري حذر بأرقامه حول المونديال. مونديال ومشاركة تونسية جديدة في كأس العالم أمريكا كندا المكسيك. أرقام من الجولة ثم نستقبل هذه السيارة أو أرقام من المونديال بلا حرج.

0: هاي هادي، مرحبا بك. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك كريم، تحية ليك وكل ضيوفك الكرام ولكل مستمعين لفوية على موجات إذاعة تطاوين. كأس العالم على الأبواب، برشا أرقام، برشا طرائف، برشا هوامش، نحاولوا نعطيه في إيجاز أهم الأرقام. اليوم الحقيقة حاولنا نجتهد قدر ما يمكن عن بعض الأرقام. على سبيل المثال، البرازيل الشمس التي لا تغيب عن كأس العالم منذ انطلاقته حتى اليوم، يعني اليوم في الدورة هذه نعم 23 دورة منذ أول دورة عام 1930. يعني البرازيل تعمل 23 على 23، وهو المنتخب الوحيد اللي ترشح قلت في 23 دورة اللي صاروا. دي بعدها ألمانيا ب 21 مرة، الأرجنتين 19 مرة، والمكسيك ب 18 مرة، وأول منتخبات أو بعض المنتخبات اللي تشارك لأول مرة كما أوزبكستان، الأردن، والرأس الأخضر، بعدها منتخب كوراساو، هذه المنتخبات اللي تشارك أول مرة. كذلك فما منتخب قط البرازيل، أكثر منتخبات اللي توج بالبطولة لحد الآن ب 5 ألقاب. المغرب، تونس، هذا رقم ثالث. المغرب، تونس، السعودية، أكثر المنتخبات العربية وصولوا لكأس العالم ب7 مرات. المغرب، تونس، والسعودية قد المنتخبات العربية. الرقم الرابع منتخب البرازيل عام 1970، منتخب بيلي، ومنتخب 2002 منتخب رونالدو، هو الوحيد في تاريخ المونديال اللي حقق الفوز في كامل مبارياته في كأس العالم. يعني عام 1970 و 2002 منتخب البرازيل المنتخب الوحيد اللي فاز بكل مبارياته في نهاية كأس العالم. الرقم التالي، أكبر نتائج اللي صارت في تاريخ كأس العالم، 10-1 مباراة المجر ضد السلفادور في كأس العالم 82 بإسبانيا، المجر فازت 10-1. 9-0 تكررت مرتين المجر على كوريا الجنوبية في كأس العالم 54 بسويسرا، ويوغوسلافيا على المنتخب الزهير في كأس العالم 74 بألمانيا الغربية. 8-0 ألمانيا على السعودية في كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان. و 7-0 تكررت في مرتين البرازيل على السويد في كأس العالم 1950 بالبرازيل، ألمانيا الغربية على تركيا في كأس العالم 54 بسويسرا. نختم بالرقم الأخير، أعتبره أهم رقم كريم، أحصيات كأس العالم لحد الآن بين 1930 و2022، يعني بدون احتساب هذه النسخة، 22 نسخة، عدد المشاركين 80 فريق، 964 مباراة، 750 فوز، 214 تعادل، 750 خسارة، عدد الأهداف المسجلة 2720. يعني باش نشوفوا في كأس العالم إن شاء الله في تنطلق قبل 3 أيام شكون صاحب الهدف رقم 2721.
0: مصطفى هادي يعني كان حاضر معنا أمس يعني، واليوم عمل مجهود مضاعف.
2: أكيد هادي مميز جدا ومجتهد، ونشكره على
0: مستحق أرقامه في قدم الحصص.
2: مستحق أرقامه دي مستحق أرقامه طبعا، وتعليقه المميز
0: وحضور المميز أمس للأمانة يعطيه الصحة.
2: مشكور جدا، مرحبا يا هادي، وصلت لباس
1: صدق عايشك مصر. الحمد لله.
2: شكرا لك.
0: شكرا يا هادي.
2: أهم يميز هذه الأرقام هو السيطرة والهيمنة.
0: خلينا نودع هادي، شكرا ليك على المجهود، يعطيك الصحة، ومستقرة معك في موعد رياضية قادمة.
1: شكرا.
0: تفضل يا مصطفى.
2: يعني على مستوى التميز، على مستوى المنتخبات، المنتخب البرازيلي رغم أنه في واحدة من المباريات كما كان يحكي هادي خسرت 7 مقابل لا شيء، ولكن وصلنا 10 أهداف مقابل هدف، 9 أهداف مقابل لا شيء. نلومه على المنتخب الوطني التونسي في مباراة ودية مش معقول.
0: نسمع صبري اللاموشي قبل ما ننطلق في آخر تصريح لي، يعني في بعد المباراة الودية والخسارة أمام المنتخب البلجيكي 5-0، ثم ننطلق فنيا حول أداء المنتخب واختيارات الناخب الوطني صبري اللاموشي.
3: Je ne peux pas être satisfait ni de la performance individuelle ni de la du résultat. C'est un résultat qui me fait très mal. C'est un résultat qui me plaît pas du tout. La seule performance que je peux accepter, c'est peut-être celle d'Adam Arousse, qui est dans un poste qui n'est pas le sien, a essayé et plutôt bien réussi contre un joueur qui est incontrôlable et qui est très performant. Après notre gardien, qui est certainement celui qui a touché le plus de ballons, on a pris 5 buts. Comment je peux trouver des choses positives? S'il y a peut-être une chose positive, c'est qu'on n'a pas de blessés.
0: كان هذا صبري لموسي مدرب المنتخب الوطني التونسي. أهم ما قالوا يعني أنه غير راضي تماما على ما قدم المنتخب في مباراة بلجيكا، ربما الاستثناء الوحيد حدث لآدم عروس، ولكن أكد أنه لا هو راضي على النتيجة ولا هو راضي على الملاعبية ولا هو راضي على أداء وعلى اختياراته، وأكد أنه يعني في بعض الحالات الأداء كان كارثي. هل لأنه هذا يقدم رسالة سلبية أم لا؟ قبل ما نحكو فنيا نرجع لك مصطفى، هل لأنه في التصريح هذا رسالة سلبية للملاعبية أم لا؟
2: لا بالعكس، هو يعني تحمله المسؤولية.
0: دفاع شرس لموسيا، دفاع شرس
2: الحاول. لا لا لا أبدا،
0: لا مش هو يعني أنت مقتنع أنه
2: الظرف يقتضي أن نخفوا شوية العباء على الناخب الوطني وعلى اللاعبين لأنهم توا في مهمة، ثم أنه طالما أنه عارف شنو علاش قادم وعارف الأخطاء متاعه، هذه في حد ذاتها بداية مرحلة الإصلاح.
0: هيا حكيم، المنتخب الوطني التونسي والتحضير والاستعداد للمونديال، خسرنا أمام النمسا هدف مقابل صفر، المنتخب النمساوي بنقص عدد تقريبا ل 65 دقيقة، وفاز علينا بنقص عدد وسجل لنا بنقص عدد، ثم هزيمة أمام المنتخب البلجيكي 5-0. تغييرات في التشكيلة على مستوى فني، حتى على مستوى الخطة التكتيكية، غير بين 3 مدافعين في المحور وزوز مدافعين، على مستوى هجومي غير، يعني قراءة عموما لأداء المنتخب في الزوز وديات التحضيرية للمونديال.
4: خلنا نبدأ شوية. هو عسي كريم السعلولة على الفترة هذه معنا مطالبين احنا كمدربية ولا كمعناها محللين ولا كإذاعيين نكونوا صف واحد وراء المنتخب، لأن هذا يستحق من الناس الكل أن نكونوا ناس كل الدعم المنتخب الوطني، خاصة في الظرف هذا الخاص والظرف الصعيب. أحسن رسالة أمس قام بها
0: حكيم أن ندعمه يعني ما نذكروش السلبيات
4: وشنو لا تنوصلوا كما قلت أحسن رسالة معناها ختمها أمس رئيس الجمهورية، أنا باش يدعم المجموعة ولا المنتخب الوطني أنه باش يسافر بكل الجاهزية الذهنية، وكل الشعب التونسي أنا وراه باش يدعمه، وهذا المطلوب منا. تو نرجع شوية على المنتخب وعلى الناخب الوطني. شوف الشعب التونسي الكل بعد كوب دافريك، أنا نقول الخيبة نتاع الكوب دافريك، طلبنا أن تغيير المنتخب وتشبيب المنتخب وإعادة هيكلة الفريق بصفة عامة، خاصة وتركيز على الشبان. دونك كي مشينا ولا مشيت الجامعة التونسية كرة القدم والناخب الوطني في التوجه هذا، أكيد وكان يعرف أنه باش يكون فيما صعوبات، خاصة في بداية بناء فريق باش نجموا نكونوا به بعد 3 أو 4 سنوات يكون فريق على الأقل صلب، ونكون عندنا نوايو يكون به في في في المنافسات الافريقيه ولا حتى العالميه. دونك في 3 شهور ولا 4 شهور انك باش تبني فريق على الاقل ويكون معناها جاهز لمسابقه عالميه صعيبه برشا، ولكن انا حسب المباريات اللي شفتها فيها من 4 الاخيره اللي هي في وقت صغير وفي وقت ممكن نكون معناها فيها عديد الصعوبات، خاصه على مستوى المجموعه ولا على مستوى مع المستوى تحضير القائمه ولا على مستوى حتى الجاهزيه البدنيه نتاع اللاعبين ولا مشاركتهم مع انديتهم، تخليك في معناه في اشكاليات كبيره، ولكن هذا يخليه في نفس الوقت ان يحط الحجر الاول في البروجي نتاع البدايه. ديما في اي مشروع خاصه باش تكون صعيبه التراس نتاع الماتش الاخر صعيب شويه، خاصه على المجموعه ولا حتى على المتلقي ولا حتى على الجمهور، اكيد الانتصار للهزيمه نتاع 5-0 ما كانش متوقع، ولكن كي نشوفوا احنا معناه الجاهزيه البدنيه، وممكن الفني يعرف اكثر مني، معناه فنيين يعرفوا اكثر اللي موجودين في المنتخب، انا المنتخب مازال ماهوش جاهز 100% معناها للمواجهه هذه، ولكن مطالب انا باش يشارك جميع اللاعبين، انا باش مطالب باش يعرف كل الخصائص الفنيه نتاع كل شخص ولا نتاع المجموعه، لي على الاقل اخذ اكثر ما يمكن من معلومات قبل كاس العالم.
0: لو شنو رايك في اداء المنتخب في زوز وديات؟
5: صحيح، هو في البداية نتمنى التوفيق والنجاح المنتخب متاعنا في التظاهرة هذه العالمية في المشاركة 7، أملنا كبير وطموحاتنا كبيرة باش المنتخب متاعنا يخرج بصورة إيجابية. ممكن المنتخب كما كان يحكي كابتن حكيم أنه مر تغيرات كبيرة على المستوى الأطر الفنية وإلا على المستوى الزاد البشري الفترة الأخيرة مع الإطار الفني الجديد هذايا اللي ترأسه السيد صابر اللاموشي، نعرفه أنه شارك وعرف مع المنتخب التونسي 4 مقابلات تحضيرية، أن الناخب الوطني هنا في 4 مباريات هو ما قاعد يكتشف المجموعة، فوج تعادل زوز هزائم ضد منافسين مختلفين، شفنا أن المدرب اعتمد على عديد اللاعبين، وهو شيء طبيعي وعادي باش تحضر المنتخب نتاعك على جميع المستويات في الانتيغراسيون دو جروب، نقولوا احنا في الوقوف على امكانياتهم الفنيه ووقوف على امكانياتهم البدنيه وكيف كيف على الانسجام حتى انك تخلق مجموعه وموجان تنجم تحقق نتائج إيجابية. شوفنا أن الإطار الفني في الأربع المقابلات هذه كان ظاهر أن عنده مجموعة من اللاعبين فازت بنقاط باش تنجم تكون لاعبين أساسيين، كيف كيف فما لاعبين قاعدة تفقد في نقاط واللي باش يخليها تبعد على تفكير المدرب خاصة في المقابلتين الأخرانيين. شوفنا المدرب الوطني اليوم اعتمد في أربع مباريات على حارس في ثلاثة مباريات.
0: مهيب الشامخ تبدو أنه ثقة تامة في حارس أنه باش يكون حارس الأول.
5: تفهم أن المدرب عنده توجه واضح والإطار الفني توجه واضح في بروفيل معين تاع حارس معين وهو ترأس عليه وهو اللي مشى توجه فيه لثلاثة مباريات على أربعة. أنا هنا راني لازمني نفهم أنا كفني أن راه هذاك هو الحارس متاعي. اثنين، عنده تحس أن الإطار الفني حط العمود الفقري للفريق، بدأ بالحارس المرمى مشى اللاعب الرقيق كيف كيف وقت اللي شفنا ان الرقيق عام ثلاثة مباريات ودية مع الطالب زوج مقابلات ودية هذا ديو متاع اللاعبي محور الدفاع تمشي كيف كيف فما لاعب ثابت في أربع مباريات وهو قائد المنتخب والخبير الكبير ياسر الصخيري والتجربة الكبيرة اللي عنده كيف كيف اللاعب الثاني هو في وسط الميدان هو خديرة اللي شارك في ثلاثة مباريات من جملة أربع مباريات هذا يعطي كيف كيف لهنا ديو الثاني للناخب الوطني اللي به هو باش يورينا الرسم التكتيك اللي يبني به الفريق متاعه. شوفوا المربع هذا اللي تربط ما بين زوز لاعبين محور الدفاع وزوز لاعبي محور وسط الميدان كيف كيف فما لاعب ثالث اللي ممكن خسر برشا نقاط في زوز مقابلات الأخرانية هو الغربي اللي كان عمل تظاهرة في كأس أفريقيا جيدة وكأس عربية جيدة شفناه خسر عديد النقاط في زوز مقابلات الأخيرة من على المستوى الفني وعلى المستوى الجاهزية الذهنية وعلى المستوى البدني كذلك غياب النسق مباريات خليه يخسر برشا نقاط واللي هو أكثر لاعبين شارك في المباراة الأخيرة شارك في ثلاثة من أربع مباريات لهنا مع حنا باع المجربي نجم نقوله أن الناخب الوطني ترسى على العمود الفقري للفريق عند ضبابية ممكن في اختيار المهاجم الرسمي أكثر لاعب ممكن لاعب الهجوم المحور اللي هو ممكن ترسى كثير على
0: رأس الحربة يعني.
5: رأس الحربة كان توجه واضح ما بين اللومي وما بين فراس الشوات وضم أكثر زوز لاعبين خاصة مع 45 دقيقة اللي شارك فيها المستوري اللي ما بينتش وما ظهرتش إمكانات اللي نعرف فيها المستوري تعرف أن غياب النسق المباريات ممكن أثر مباشر على الأداء بتاعه. لهنا التوجه في بناء المنتخب كما قال سأكيد أن المنتخب في أربع مباريات لنخب وطني لهنا ممكن هو تفاجأ في اكتشافه للاعبين في المباراتين الأخرانيين اللي قرب الكاس أمام المنافسين على مستوى عالي المنتخب النمساوي ولا المنتخب البلجيكي أعطوه قراءة صحيحة لبعض اللاعبين اللي ممكن ما كانوش كي يطلع المستوى يطلع مستواهم يرتقي مستواهم على ارتفاع النسق المنافس. لهنا الناخب الوطني الواضح والباين ان عنده خمسة لاعبين راكزين اللي هم باش يكونوا عمود فقري للفريق اللي تعتمد على حارس وزوز لاعبي محور دفاع وزوز لاعبي محور وسط ميدان واللي هنا شفناه ان الناخب الوطني اعتمد على الرسم التكتيكي في الأربعة اثنين ثلاثة واحد ولا الأربعة أربعة اثنين هذا هو البناء الواضح للناخب الوطني اللي ما نظنش ان خطر في 45 دقيقة فقط في اربع مباريات لعب ثلاثة لاعبين محور حتى امام المنتخب البلجيكي ما فكرش فيها كثير اللي هو المستوى متاعه يكون قريب برشا للمنتخب الهولندي. لهنا توجه واضح عنده فلسفته عنده
0: حسب رؤيتك مش باش يلعب ثلاثة في المحور
5: صعب جدا بعقلية صبر اللاموشي والتوجهات والبروفايل متاع اللاعبين الأروقة اللي قاعد يختار فيهم في التنشيط الهجوم للانيماتير دي كولوار وضاما يمشوا يعتمدوا على السرعة. لهنا أن المدرب يلوج على التحولات الدفاعية الهجومية اللي شفناها في مباراة كندا وشفناها في مباراة هايتي وشفناها في 45 دقيقة أولى أمام منتخب النمساوي نجح فيها المنتخب في خلق مشاكل المنافسين متاعه. لهنا المشكل اللي نشوفها أنا فني للمنتخب التونسي اللي هو لقيناه أمام منتخب كندا شفناه أمام منتخب النمساوي وشفناه أمام منتخب البلجيكي إن المنتخب يفقد ثوابته خاصة بعد سبيتش بتاع بين الشوطين.
0: حكيم على مستوى هجومي مشكلة المنتخب اللي تاريخيا نشوف فيها على مستوى تسجيل الأهداف يعني من مدة ما نسجلوش الأهداف حتى على مستوى الاختيارات جرب برشا أسماء وبرشا خيارات. احنا إذا نحبوا نمشوا في كأس العالم إذا نحبوا يعني نقدموا انطباع جيد ومستوى جيد ما حكينا برشا على الدفاع واختيارات الدفاعية ولكن أيضا على مستوى هجومي يبدو أنه لموشي مازال ما استقرش على أسماء وأيضا ما شاهدناش معناتها فرص واضحة وحقيقية لعمل هجومي ينجم أو النجم نكونوا حاضرين بها أمام المنتخب السويدي منتخب اليابان والمنتخب الهولندي.
4: شوف الجانب الهجومي سي كريم ديما تحكم فيه الكاليتي دي جوار. احنا في تونس مازلت ما عدناش اللاعبين اللي يكونوا قادرين باش يعمل لمسة والاثنين قدام الكاج. بمعنى هذايا أن ما زلنا ما ناش قادرين كبطولة تونسية أن باش نصدروا لاعبين يلعبوا في بطولات عالمية باش يكونوا جاهزين للمنتخب. دونك هذاك الفرويل اللي عندنا ولا نقولوا معناها الامكانيات اللي عندنا باش نشاركوا بهم في كاس العالم ولا حتى في كاس فريق. دونك معناها الناخب الوطني
0: يعني من خلال كلامك ما ننتظروش انه باش يتغير الوجه الهجومي للمنتخب.
4: متاكدين هذا منها شيء هو راهو حتى الناخب الوطني متاكد انه الكاليتي والامكانيات اللي عنده هذوك هما
2: في نفس الاطار. ولكن سامحني حكيم باش نسالك يعني باش تجاوبنا في نفس الاطار يعني المشكل اللي لقيه اذا كان لقى يعني اسكيلات اللي حكى عليها على مستوى بالضبط على مستوى الاروقه سواء كان في الدفاع ولا الهجوم يعني التناسق والتجانس ثم ضبابيه كبيره في يعني مردود علي العابدي في مردود بن حميده في مردود
0: يان فاليري
4: يعني تقريبا التشكيله واضحه مع
2: دلع الناس يلعبوا قدامهم ويوخروا باش يفتكوا الكره ولا كذا على مستوى البروفيل ما مش نفس البروفيل كيف على مستوى الجاهزيه البدنيه كما شفنا الغربي ويعني ممكن والعاشوري خذا المباراه الاخيره يعني على مستوى الاربقه يظهر لي المدرب الوطني الناخب الوطني مازال متردد جدا.
4: ماهوش متردد الفني نجم يعرف التشكيله ويعرف الناخب الوطني قاعد يجهز في جوز لاعبين اللي دي سيستم معين كيف بشي وقت اللي بشي يلعب الكاتكادي راهو بشي لاعب اسماعيل الغربي وكي وقت بشي يلعب الكادي تروان بشي يلعب التونكتي. معناها الرسم تقريبيا واضح للناخب الوطني ولكن المشاكل اللي لقاها هو في بناء وخروج المنتخب التونسي بالكرة. هذا يضيع ثوابت المنتخب ويخلق لنا مشاكل خاصة باش نلعب ضد فرق كبيرة راهو باش يصير لنا مشاكل كبيرة في تخريج الكرة وهذا اللي صار في المباريتين الاخرين. بمعنى الرسم العام للناخب الوطني راه واضح عنده معناها الاربعه مدافعين معروفين كسوا في الطالب
2: كي قربوا العمليه اكثر اول مباراه مع المنتخب السويدي حسب رايك كيفاش باش تكون
4: 4-4-2 بدايه الشوط الاول ولا الشوط الثاني 4 كاديتروا
2: حسب مجريات اللعب
4: كاديتروا.
0: خلينا بالاسماء حكيم خلينا بالاسماء في المرمى متفقين انه مهيب الشامخ بنسبه كبيره
2: وبنسبه تقريبا
4: شوف اللي مازال فيه شويه هيك لبس هو اسماعيل الغربي اللي هو اصر انه باش يشارك في زوج مباريات هذوما على الاقل الجاهزيه البدنيه
2: خسر نقاط كما حكى
4: ممكن ظاهرين خسر نقاط ولكن هو في التفكير انه يجهز فيه بدنيا للمباراه الاولى لان الوليد معناها عن مستوى نساق بعيد شويه خاصه في الشهرين الاخرين.
0: اعطينا التشكيله في المرمى متفقين انه حسب رايك مهيب شامخ على اليمين يان فاليري على اليسار علي العبد محور الدفاع طالبي ورقيق
4: ما يتغيروش
0: امامهم الياس السخيري
4: راني خضيره
0: حنا بعل المجبري شكون معاه في الوسط
4: بن سليمان على اليمين
0: بن سليمان
4: وشوات والغربي هذه ممكن الاقرب اللي باش تكون في المباراه الاولى
0: مازال لاعب في الوسط
4: كاو خضيره وقدامه
0: هاي الياس السخيري راني خضيره حنا بعل وسليمان وشوات
4: والغربي ممكن باش يكون الاقرب معناها في الشوط الاول لان ضد السويد لان يعرف الفريق معناها السويد يضغط عالي وفي نفس الوقت عنده معناها ضعف على مستوى التحولات الدفاعيه. دونك الفريق في ثلاثه ولا اربع مباريات التلخيص اللي كان مركز عليه صبري الناموشي وبين نجح في نسبه معينه هو في التحولات الهجوميه وقادرين ان نسجلوا بينها ولكن برشا ثوابت دفاعيه نقولوا احنا نعرفوا كيفاش ناخذ المباراه نتاعنا خاصه المباراه الاولى ممكن تخلينا ندخلوا في كاس العالم.
0: حكيم اذا الغربي خسر برشا نقاط في زوج مباريات وديه معناتها امكانيه التدارك بالنسبه لصبر لاموشي مش مطروحه في المباراه الاولى.
4: ما نقولوش خسر نقاط، هو متوقع ان اللاعب مازال بعيد عن النسق نتاع المباريات، وهذا خطر كي نشوفوا احنا القائمه نتاع المنتخب الوطني فيها على الاقل 60 ل 70% ما همش قاعدين يشاركوا معناها
0: مش متوازنين على مستوى بدني
4: على المستوى البدني على الاقل هو عمل عمليه تقريبيا للمجموعه بثوابت معينه كسوى دفاعيه والا نقولوا على مستوى الوسط مش نخلقوا على الاقل تحولات هجوميه ما نقولوش على مستوى 90 دقيقه ولكن تكون معناها معينه بزون معينه ولا بوقت معين ولا في ديزيكيليبر نتاع فريق منافس. هو يعرف الفريق التونسي بالباي وفي نفس الوقت قاعد يحضر في البلوم تاعه في المباراه الاولى والثانيه.
0: لو كيفاش تشوف التشكيله اللي ذكرها حكيم؟
5: والله صحيح
0: ربما نفس التشكيله ولا عندك فكره؟
5: فما اختلاف على حسب
2: ما شفت كريم في استوديو معناتها زوز من الناس وقراب البعض برشا ونختلفوا فما بالك يعني نلوموا على الناخب الوطني يعني عنده خيارات كثيره وعنده احصائيات وعنده ستاف معاه يعني العمليه مش سهله بالكل.
4: بالك بالك من نقص على خويا ضو باش تكمل انت الماتش نتاع بلجيكي راهو في تفكير الناخب الوطني وهذا حسب قراءتي انا المجموعه اللي لعبها في الشوط بلجيكيا هو ان على الاقل باش يخلطهم للجانب البدني نتاع
0: ما عادش وقت باش تخلط.
4: شوف كريم احنا
0: انا مبكر حكينا على انه زوج مباريات هل هي كافيه ام غير كافيه للوديه معناتها زوج وديات هل هما كافيين لتحضير المونديال؟
4: كريم تحكم في ظروف اللاعبين التونسيين اللي ننشطوا في الخارج ما همش قاعدين معناها نقولوا احنا اون كومبيتيسيون ماهمش قاعدين يلعبوا في مباريات هذاك هو ضايع نسق كي ضايع نسق انت وقت تطيح تحت اوبليغاسيون انك على الاقل باش تخلط المستوى معين وحتى في التحضيرات ما كانتش المجموعه كامله مع بعضها.
2: هذا منتخب حكيم يلزم المفروض انه اللاعبين يكونوا جاهزين خاصه اللي يلعبوا في اوروبا على مستوى عالي وكومبيتيتيف يلزم يكون هذا
0: منتخب. لا حكيم لا مصطفى انا مع حكيم لانه الاختلاف على مستوى بدني
2: مش قاعد
0: لا رايي انه مع حكيم لانه في الفرق ثم اللي يلعب تيتيلار ثم اللي يلعب بنات ثم اللي يلعب بعض الدقائق ثم اللي مده مصاب ولكن القيمه الفنيه تخليه في المنتخب الوطني التونسي وهذا معروف على القائمه الموسعه المنتخب.
5: لهنا شوف باش نرجع لتوضيح بسيط في تكمله الكلام الكوتش لهنا اغلب النخاب في الفرق اللي منتخبات اللي لعبت المقابلات في الثانيه هذه التحضيريه اغلب منتخبات لعبوا زوج مباريات تحضيريه كل المدربين قالوا ان مش هذه التشكيله الرسميه نتاعنا في كاس العالم. علاش؟ وكل المدربين قاموا بعشرة تغييرات في كل مباراة أنا كل لاعب اختى دوزاج معين في مقابل الثانية التحذيرية هذه وباش نشوفوها حتى الليلة في مباراة الليلة. علاش؟ خاطر فما نسق تاع عمل تحذيري بدني من الناحية البدنية لهنا اللي نقوله احنا البيك متاع يوصل في الفترة هذه باش انك انت تعمل تخفيض في الحمية التدريبية باش تدخل بهم البطولة هذه باش تلقى اللاعبين تاعك في أعلى درجات
0: الجاهزية.
5: لهنا رفعنا على جانب علمي نخدموا عليه لهنا هك على شرنا ممكن احنا في النقطة هذه الناخب الوطني التغييرات ما كانتش بالكثافة اللي كنا ننتظره. شفنا لاعبين لعبوا بجهد كبير خلاهم يعملوا يعملوا تأخير في افتكاك الكرة تأخير في التمركز تأخير في هذا كان نتيجة انهم اللعب وصل لمرحلة ارهاق
0: شديد.
5: وشوفنا احنا عندنا خمسة لاعبين في الشوط الثاني خدوا اوراق صفرة علاش نتيجة التأخر في التمركز. هنا معناه الملاعب يوصل
2: جانب بدني
5: ويأثر مباشرة على الجانب الذهني. بالنسبة للاختلاف
0: بجانب بدني قبل أسبوع من المباراة الأولى
5: أكيد أنت نقول لك اليوم ما ترقدش غدا وما ترقدش نقول لك بعد غدا يجاني فايق نجم فما اكسيدو ترافاي فما شارج دونترانمون ارتفع الفتره هكي في الاسبوع الثاني بعد المباراه الاولى في جميع المنتخبات انك لازمك تحط اللاعبين نتاعك الكل في مستوى معين باش تنجم توصل بهم على مستوى شهر نتاع مباريات كأس العالم. فهمتني؟ فما راهو جانب علمي هذا ممكن مش ندخلوا في برشا في التفاصيل، اما نحكي لك انا لهنا فما نسق كان مرتفع وقاسي في على على مستوى
0: التدريبات
5: تاع التدريبات. الشيء هذاك علاش انا قلت لك ممكن ان الاطار الفني التونسي نتخالف معاه في حاجه انه ما قامش كيما المنتخبات كل في
2: المباراه
5: ما عطاش المنتخبات كل بالبرازيل بمصر اخر مقابل يغير في 10 لاعب 11 لاعب يغير في فريق، كل فريق ياخذ 45 دقيقه، الاكثر فريق يعطي 60 دقيقه ويغير باقي المجموعه حسب المباراه الاولى اللي
4: كان فما فرق سيدي هنا تنشيط تحضر له البوتنسيال تطلع وفما واحد تعمل الاستقرار برك
5: صحيح اني

0: نهزوا فيه للمقابلة حتى نعرفوا اللمسة بتاعها تنجم تعطينا نظرة. لكن أنيف اليوم جورجي عندي تظاهرة مهمة وعندي مقابلة افتتاحية هي الأهم لي
1: المفتاح.
0: في كأس العالم تنجم تخولي باش نمر للدورة الثانية. أنا لهنا ما نخسرش وقت في لاعب ينجم يكون 50% حاضر كما ينجم 50% غير حاضر. هنا نعطي فرصة للاعب اللي هو اللي عنده الامكانيات. هكا علاش انا نختلف الا في الثلاثي الامامي
1: نتاع المنتخب
0: باش يكون حنا بعد هو تحت المهاجم ويكون مهاجم ثاني كما عاودنا في المقابله فيه. وكما بدا به في تفكير للمدرب صبري اللاموشي حط اسماعيل الغربي هو كمهاجم ثاني والا كلعب تسعة ونص تحت المهاجم وبعتالي غير بعد 12 دقيقة بالضبط غيره هو حنا بعد كأنيما تير في كولوار وجوار تحت المهاجم. لهنا باش يكون بسليمان نتفق برشا خاتم لاعبي عنده كان كبير ممكن باش المدرب هنا أمام منتخب السويدي باش نعتمده على الهجمة السريعة والتنقل السريع ممكن يكون التعويل على العاشوري كلاعب مهاجم على اليسار وكيف كيف اللومي في
1: كقلب هجوم تقليدي
0: الثلاثي هذا مع حنا بعد قادرين يعملوا الضغط العالي كما شفناه امام المنتخب الكندي. شفنا منتخب وقت خلق عديد المشاكل منتخب كندا بالضغط العالي بلاعبين سريعين قادرين خاطر نشوف انا شوات والا المستوري لاعبين محطة ما همش قادرين باش تبني تضغط بهم على المنافس وخلوا حرية كبيرة للمدافعين وفريق الفرق المنافسة باش تبني الهجمة متاعهم على أريحية كبيرة. وقت نحط لاعبين سريعين وقادرين يعملوا ضغط ثلاثي مع بعضهم ويعملوا حصر للفريق الخصم في جهة معينة لهنا لازمك لاعبين سريعين عندهم القدرة باش يقوموا بالضغط وكيف كيف عندهم القدرة باش يعملوا التوازن الدفاعي بدون كرة وإلا بيكون.
1: نحب نسأل على خليل العياري يعني الإمكانيات كبيرة بالنسبة لهذا اللاعب شاهدناه ما وظفهاش خاصة في المباراة الأخيرة للمجموعة ولكن عنده إمكانيات للأمانة تفرض أنه يأخذ وقت لأنه في أي لحظة يخلق الخطر. ما نعرفش توافقوني في هذا الأمر أم لا حكيم.
2: نرجع على اسماعيل الغربي هو أكثر لاعب على المستوى الطرف على الجنب هذاك أن يرجع للوضعية الدفاعية لأن الناخب الوطني يخمم برشا في الجانب الدفاعي ويخمم برشا في الجانب التحولات. علاش؟ لأن الفريق متاعنا غير قادر أنه باش يعمل ضغط عالي على حتى فريق منافس ولذا أنه يكون على الأقل الكتلة الدفاعية متاعته تكون قريبة وقادر أنه باش يعمل تحولات. بالنسبة لخليل العياري جاهز فيه ويعطي فيه أكثر ما يمكن من دقائق لأن اللاعب قادر يمسك الكرة خاصة في 10 أو 15 دقيقة الأخرين ينجم يكون حل من الحلول. هذايا رؤية عامة حسب التحليل ولا حسب المباريات اللي شفناها والأقرب أنها باش تكون هي معناها الحاجات الملموسة في المباريات الجاية. نخاف منه هو الشخصية متاع الفريق. علاش الشخصية متاع الفريق؟ لأنه ما زالوا ناقصين عديد اللاعبين الخبرة خاصة في المسابقات هذه. 6 لاعبين بركة من اللي شاركوا في كأس العالم الأخير في قطر ولكن ممشوا كلهم يلعبوا. هذه ممكن مشكلة من المشاكل اللي تخاف خاصة في مباراة كبيرة في كأس عالم في بداية كأس عالم تخاف من الشخصية متاع اللاعبين ولا على مستوى الشخصية العامة متاع الفريق.
1: شرط القيادة عند الياسس خيري.
3: لا سمحني كريم يعني على مستوى الفريق المستقبلي اللي نحضروا فيه يعني ما يلزمش نكونوا متنقضين. إذا كان نحضروا في فريق مستقبلي أنا نتخلوا على لاعبين نقدم هذا عادي جدا. لكن المشكل وسينجيب خضر نحيوه اليوم إن شاء الله الأسبوع القادم يدلي بدلو يعني هل أنه سيتحمل مسؤولية غياب علي معلول والزعلوني لأنه شفنا على مستوى الظاهرين ثم مشاكل.
2: شوف علي معلول في الاستوريك متاعه في العشر سنوات ما شاركش برشا في كاس العالم ولا حتى في الكوب دافريك مع
1: المنتخب وما كانش ارقامه
2: زعلوني زاد ما نجموش نقولوا في وصل في مستوى كبير في معناها في المستوى متاع الفني. صحيح لاعب قدم مستوى باهي في البطوله ولكن مازال وقت قدامه مازال صغير ومازال يعطي وهو من معناه ينجم يكون من احد البروجيات من احسن اللاعبين في البروجي هذايا ومن احسن اللاعبين اللي شفناهم في تونس. ولكن انا 90% حسب معناه ممكن اللي الرؤيه اللي شفتها قائمه متوازنه والاقرب معناها تكون هذه اللي موجوده.
1: الياس الخيري قائد فريق يعني البروفيل نتاع قائد فريق متوفر في الياس الخيري.
2: ممكن الياس الخيري هو أقدم لاعب طبعا ممكن في الفريق ولكن

0: صعبة صعبة.
1: شنو اللي صعبة؟ هو ركيزة مركز
2: متخبو لا لا لا ثم ثم حاجات ثم حاجات لازمها تكون متوفرة في هذا الفريق.
1: شخصية اللاعب
2: شخصية الملاعب
1: علاقته بزملائه تتحاوروا مع المنافس مع الحكم
2: مع المدرب
1: مع المدرب
2: مع زملائه في بين الشوطين
1: في تمرير المعلومة لزملائه وكل هذا مع ترسانته وخبرته نتصور متوفر في اليس خير.
2: ثلاث مباريات المنتخب عندك
1: رأي
2: عندك رأي في هذا الأمر؟
3: بالنسبة لي نيس صحيح
2: تعتبر حاجة شكلها
3: يعني صحيح أفهم مكان قائد الفريق صحيح مهمة في في كل مجموعة لكن ينجم يكون قائد الفريق مش على الميدان نجم يكون على بنك الاحتياط لهنا أهم حاجة أن اليوم نحكو على احتراف نحكو على مستوى عالي فهمنا احنا نشوفه في المنتخب المصري قيمة محمد صلاح ومحمد صلاح القائد الثالث فهمتني في المنتخب معناها لهنا إشارة القيادة هي معناها معنى بالنسبة لي يعني حاجة
2: تكريم وتشريف
3: سيمبوليك أعطيني أنا توقتي الدور الفعلي في الميدان أدوارك الهجومية أدوارك الدفاعية انضباطك في الملعب هذاك هو اللي يعني نكون فيه
1: شكون المدرب اللي على الميدان ضو معناتها من من من من
2: من مستخفوش بها
1: برشا يعني المدرب على الميدان
2: عادة يكون قائد فريق
1: قائد فريق عنده شخصيته ينجم يمررها للاعبين ينجم يأثر ينجم على مستوى التمركز ونعرفوا لاعبينا معناتها ما عندهمش الخبرة هو اللي ينجم يكونترولي كل شيء على أرضية الميدان ينجم يحفز ينجم كلمة منه تغير برشا أشياء
4: الامباكت نتاع القائد سواء في الفيستير ولا في عطيرة مهمة جدا
1: أي بالضبط
4: مهمة جدا
3: بكري خبير التحكيم كان يحكي قال ان حتى حد ما عنده باش يحكي ولا حاجه الا
1: قائد الفريق
3: قائد الفريق يحكي باسلوب قال باسلوب
2: لا مش بالضروره
3: على المستوى
2: مش
3: على المستوى
2: اما على المستوى
3: مع المجموعه والزملاء نرجع لك نرجع
4: هو بكري بتاع التحكيم جمال بركات قال انك باش تكلم الحكم تاخذ ورقه حمراء لا هو قال لك في المناقشه في الانسحابات والا أن اللاعب باش يخرج لبرا من الملعب على مستوى الاحتجاج إذا خرجت لبرا وأنت تحتاج تأخذ ورقة حمراء أما أنك تمشي للحكم وتحتاج وما تعملش أخلاق معناها كلمات غير أخلاقية تاخذش ورقة حمراء
3: أكيد لكن هنا
1: لا ودوروا فريق دوروا باش
3: يبين شوف شوف خاطر القائد توكتي ينجم كما قلت لك ينجم يكون على الميدان كما ينجم يكون على دكة الاحتياط
1: ليش نعوضوا بعد اخر علاش عندنا قائد فريق
2: علاش كيف ضوله
3: علاش في الميدان صحيح
1: الميدان عنده دور
3: عنده دور لكن اني لهنا سيدي هو مصاب عنده ورقه حمراء ما مش موجود نفترض احنا ها اليوم عندي سخيرنا
1: اي اليوم مشى سخيري عندنا حنبع مثلا مثلا
3: مثال معناه مش بالضروره ان يكون معلن قائد ينجم يكون اكثر شخص مؤثر في المنتخب ينجم كما يكون الهيد كوتش كما ينجم يكون اصغر لاعب في الفريق راهي شخصيه راهي حاجه هيك
1: شكون الشخصية اللي تنجم تقوم بدور هذا؟
3: أنا نشوف
2: احنا ما اختلفناش ذو في نفس الإطار ولكن أنا سؤالي
3: أنا ممكن نشوف
2: نشوف البروفيل نتاع الياس الصخير اللي نشوفوه على الميدان عاقل ورزين وربما حتى في تواصل مع
3: لاعب على مستوى عالي من درجة الاحتراف تعاملك احنا استانسنا ان القائد هكا اللي
2: يعمل في المشاكل
3: يعمل في الشو لكن هذا ما يعطيني حتى إضافة ما يعطينيش أني نشوف
2: في الأخير هي اختيارات سبل اللموشي وهو اللي باش نحسبوه على الاختيارات
3: أنا ماني مع أن يكون صخيري ثاني نجم يكون طالبي نجم يكون من وفي فترة في فترة ما كان قائد فريق المنتخب معناها لهنا راهو ديما نرجع نقول القائد الحقيقي للنادي ولا المنتخب هو فكر اللعب والأداء والمجهود في الملعب.
2: شكرا يا ذو احنا في 8 دقائق أخيرة حكيم صحيح المنتخب إذا كان إمكانياته وكان حاضر في اليوم يعني ينجم يعمل النتيجة اللي حبها مش مرتبطة بالمنافس ولكن في الأخير أمام منافسين محترمين جدا المباراة الأولى المباراة المفتاح ضد منتخب سويدي
4: أهم مباراة لترشح المنتخب لدور ثاني لأن لو أنا يعرف كيفية يجير الماتش متاعك بالجانب اللي عندنا معناها البدني ولا معناها الكاليتي البدنية عندنا ولا الفنية إذا كان كنا نعرف نقاط قوتنا وضعفنا وتحكمنا في المباراة بالكيفية اللي احنا نحبوها لو ناخذ 3 نقاط متاعنا نخرج لأرواحنا علاش؟ لأن زاد الفيفا اليوم وفرت حاجة على بلاتفورم تاع تحليل اللي هي لجميع المنتخبات الكل كي سواء اللي عندها الامكانيات واللي ما عندهاش الامكانيات تعطيك كل التفاصيل البدنية والفنية على جميع الفرق على المستوى المباشر على اللايف. وهذا من حاجات اللي تسهل على الأقل التعامل الفني للإطار الفني واللاعبين في المباراة مع الوقت المستقطع اللي في الشوط الأول والشوط الثاني اللي هو تنجم تعدل فيه الأوتار متاعك، مع أن الفريق يكون على الأقل في بداية الشوط الأول جاهز على مستوى نقوله إحنا الفني والذهني باش يدخل للدورة متاعتنا إلا وفقنا ربي إن شاء الله.
2: ذا والمنتخب السويدي،
3: منتخب السويدي هو منافس صحيح، مقابلة مهمة افتتاحية في دوري المجموعات في كأس العالم، مهمة للمنتخب التونسي باش ينجم يمر بها للدور الثاني، وهي معناها حاجة ينتظرها كل تونسي. منتخب راه محترم ما نستهينوش به، ممكن الناس كل ماشي تتوجه تقول هو أسهل حلقة في المجموعة، مجموعة المنتخب التونسي راهي مجموعة محترمة على مستويات كبيرة. أنا ضد الحسابات، كنا في السابق ديما نحسبوا ما ونفوزوا على هايتي ونتعادلوا مع استراليا ونخسروا ضد فرنسا، عملنا النتائج العكسية مباشرة. أنا همي الوحيد أن المنتخب التونسي يوصل ويكون قادر على تسجيل أهداف، خطر في ثلاثة دورات إقليمية أخيرة لقينا مشاكل كبيرة من ناحية تنشيط الهجومي تسجيل أهداف. آخر كأس عالمي سجلنا فيها هدف واحد.
2: مصطفى هل لأنه
3: باش نفوز باش نفوز لازم نشجع
2: باهي مصطفى، لأنه المشاركة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي تنتظر منها أن يعني نعملوا فيها نتائج إيجابية على الأقل ثم الإقناع في المباريات. تفضل.
1: والله بين التمني والموجود يعني فرق كبير، ولكن نحن نتمنى أن المنتخب الوطني التونسي يكون يوم المباراة يوم الحج نبي يكون على مستوى عالي من الجاهزية وكذلك من الروح المعنوية العالية اللي تخوله أنه يهيمن على المنتخب السويدي اللي ترشح في الملحق. يلزم نشوفوا النقاط الضعف لهذا المنتخب وغيره من المنتخبات، نحطوا أنفسنا على مستوى الاندية اللي تخلينا ندخل المباراة بمعنويات كبيرة. المنتخب الوطني التونسي كما عدى مباراة خايبة وانتقدناه، كما مباراة بلجيكا نجم يكون دافع ومحفز للاعبين باش يكون على مستوى الجاهزية اللي نحكيه عليها ويقدم مباراة طيبة تنجم تكون مفاجأة كما كتلنا الخمسة مع بلجيكا، مفاجأة تنجم الانتصار بهدف ولا اثنين أمام السويد ما يكونش مفاجأة.
2: توقعاتك لنتيجة مباراة السويد
4: كريم بعد كأس العالم هذه صحيح يكون فما التقييم،
2: نختم بتوقعات مصطفى
4: فما التقييم باهي والمحافظة على المجموعة، هذوما الحاجتين اللي نتمناهم منا يكونوا بعد كأس العالم مهما كانت النتيجة، سواء تترشح أو مترشحش تربح أو متربحش، هو التقييم الجيد وفي نفس الوقت
2: تقييم الغائب في كل الدورات السابقة لأمانة،
4: وخاصة
2: حكينا عليه برشا لكن ما صارش،
4: خاصة سي كريم المحافظة على المجموعة، لأن راهو الفريق الوطني إذا كان ما تكونش عندك مجموعة ما تكونش عندك استمرارية ما نجموش نعملوا ثوابت. هذه أهم نقاط اللي قاعدت ناقصتنا في معناها في الدورات الأخيرة، هو غياب معناها غياب التقييم وفي نفس الوقت عدم المحافظة على المجموعة. تغيير كبير ما بين كل دورة ودورة، ما بين كل معناها ستاج وستاج، قاعدين نبدلوا برشا، وهذا اللي يخلق لنا عدد المشاكل وفي نفس الوقت يضيع الثوابت بتاعك سواء الهجومية وإلا باش نعمل ثوابت جديدة هجومية.
2: مصطفى نختم معك بالتوقعات يعني باش ناخذ التوقعات للمباراة الأولى،
1: المباراة المنتخب الوطني التونسي هدف مقابل الشيء المنتخب الوطني التونسي،
2: لما لا تفضل يا ضواح.
3: إن شاء الله نقدموا دورة محترمة خلينا نتعدوا 1-0 للمنتخب
2: التونسي. الاتفاق به يا حكيم.
4: 2-0 لتونس.
2: 2-0
1: إذا كان استغربت من الواحد معلش مستغربت شو اثنين وعطينا أنت.
2: لا لا أنا
1: نتصور تعاد
4: لأن المباراة متاع معناه إيه كسيتي أكثر منها سيطرة ولا متاع
2: رشيد توقعاتك لمباراة تونس السويد.
1: هدف مقابل شيء.
2: هدف مقابل هدف للمنتخب. يوافقني رشيد في هذا الأمر. هكا ننهي إن شاء الله بالتوفيق للنصور، بالتوفيق لمنتخبنا في المونديال. احنا عدنا من الخبرة والتجربة الكثير، إن شاء الله توظف ينسونا شوية
1: على مستوى النقل التلفزي والإذاعي، ما عندناش فكرة التوى
2: إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة تتوضح الرؤية على مستوى نقل مباراة المنتخب الوطني التونسي. هكا ننهي استوديو لرابطات على التحية لكل من رشيد بوزاخر حسن محمد على مستوى الفني الزملاء في بانوراما، حبيب الخرائز من غرفة الهاتف، شكرا الحكيم الزحافي، شكرا لوكتات، شكرا مصطفى الناجح، وكنت معكم عبد الكريم الحمدي. أعدادا وتقديما، الملتقى الأسبوع القادم، إلى اللقاء.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم. أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها إصدار بطاقات دعم السجن بحق عدد من التلاميذ المتورطين في عمليات غش خلال امتحان البكالوريا، ودعت إلى اعتماد عقوبات تربوية وتأديبية بديلا للإجراءات السالبة للحرية. أكد اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وفي الشأن العام تمثل أبرز التحديات التي تؤرق الهيئات الانتخابية في تونس وفي مختلف أنحاء العالم، مشددا على ضرورة الإنصات إلى هذه الفئة العمرية والأخذ بمقترحاتها وتطلعاتها بدلا من الاكتفاء بتقديم دروس جاهزة لها. توج الديوان الوطني التونسي للسياحة بشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر الذي احتضنه مركز كوكس بالعاصمة الكورية سيولة من 4 إلى 7 من جوان الجارية. في شأن الدولي، أعلنت إيران والكيان الصهيوني وقف الهجمات المتبادلة بينهما، فيما هدد الحرس الثوري بتنفيذ هجمات أشد قوة إذا استمرت الهجمات في لبنان، وذلك إثر تصعيد استمر لساعات في أعقاب الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وعلى الجبهة اللبنانية، شن سلاح الجو الصهيوني فجر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات في جنوب لبنان بالتزامن مع تهديد بتكثيف القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية. في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 29 عملية استهدفت قوات وآليات صهيونية في جنوب لبنان خلال يوم الأحد باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في إطار ردوده المتواصلة على العدوان الصهيوني. نختم الموجز بهذا البلاغ، حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أن توزيع الماء الصالح للشرب يشهد اليوم اضطرابا على بعض المناطق، وخاصة المنطقة السياحية بسانغو بمعتمدية جرجيسة، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة بداية من الساعات 10 ليلا. انتهى الموجز. بعد قليل النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الاثنين 8 جوان 2026. بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم، هناك استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن لتوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة في شمال تونس. الريح شرقية شمالية شرقية تتجه شرقية جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، ثم تتجاوز محليا 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، والطقس مغيم جزئيا والرؤية جيدة إلى متوسطة. شرق تونس هذه الليلة الريح شمالية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب فمحليا متموج والطقس مغيم جزئيا والرؤية جيدة إلى متوسطة. خليج قابس هذه الليلة الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا متموج والطقس مغيم جزئيا والرؤية جيدة إلى متوسطة. نمر الآن لتوقعات الجوية ليوم الغد. في شمال تونس الريح تكون شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية، وتكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، وهناك سحب قليلة والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لشرق تونس يوم الغد، الريح شمالية تتجه جنوبية غربية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، ثم تتجاوز محليا 20 عقدة. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، وهناك سحب قليلة ورؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لخليج قابس يوم الغد، الريح شرقية شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب وهناك سحب قليلة ورؤية جيدة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
0: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: نكاد نجهل كل شيء عن النظام السياسي والإداري لمدينة كيبس في العصور القديمة، وليس لدينا من النصوص ما يساعدنا على الوصول إلى معرفة الأحداث والتطورات التي تعرضت إليها هذه الجهة، والتي كانت في يوم من الأيام العاصمة الثانية لإفريقيا بعد القيروان. لكن المدينة اشتهرت ولا زالت بأحد معالمها الدينية، مقام سيدي أبروباب الأنصاري، والذي يعد من المعالم الدينية الأكثر شهرة عبر التاريخ. فمن هو أبي رباب الأنصاري؟ الباحث في المعهد الوطني للتراث ياسين لكحل يحدثنا عن هذا الصحابي الجليل وعن تاريخ هذا المقام.
1: هو بشير بن عبد المنظر بن رفاعة، كني بابنته لبابة، لذلك معناه هو معروف باسم أبي رباب. اقتغنت به حادثة بنو القريظة، حيث طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسلوا إليهم سيدنا أبي رباب ليستشيروا. وكانت قبيلته هي قبيلة الأوس التي ينتسب إليها، لها علاقات مع بنو قريظة، أدى إلى أن هو رجح موقف قبيلة الأوس على حساب الحادثة في حد ذاتها. بعد ذلك عدل موقفه وأعلن توبته، وفي ذلك معنى قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبه. تقول الرواية الشفوية أنه توفي بوادي الغيران قرب مارس، ثم تم نقل رفاته إلى منطقة سيدي بولبابة.
0: منذ القدم اقترن اسم مدينة كيبس باسم الصحابي الجليل أبو لبابة الأنصاري، فلا يدخل غريب المدينة إلا وزار مقامه تبركا وتقربا إلى الله.
1: كيبس في التاريخ كانت مرفأ قرطاجي قبل أن تصبح معناها مدينة رومانية، وصلت معناها الفترة الرومانية إلى أعلى درجات الرومة. المكان الذي اللي شيد عليه المقام هو من أقدم الأماكن في مدينة جابس، وفي الفترة الوسيطة وجود المقام هو العطي قيمة أكثر لمدينة جابس، باعتبار أنها سيدي بولبابة هو أحد الصحابة الأجلاء، وهو اللي كما قلوا له هو اللي باترون لافيل، يعني هو سيد المدينة اللي أعطاها كالإشعاع الثقافي والديني، وأصبحت معناها جابس قبلة للزوار اللي يزوروا الصحابي الجليل من العديد من الأماكن. مقام سيدي بولبابة حاليا كما نعرفه شيد على تلة سيدي بولبابة، هي تلة معروفة، وهي كذلك موقع أثري قديم يرجع حتى للفترة الفينيقية. وقت اللي أسسوا المقام تم استخراج قبور ومدافن بنية قديمة، مما يدل معنا على قدم التوطين بهذه المنطقة. المقام كما نعرفه هو عبارة على ضريح وبيت صلاة، النواة الأصلية تتمثل في ضريح وبيت صلاة،
0: وقد أدخلت على الضريح بعض التحسينات في عصور مختلفة، مثل التي وقعت في العهد المرادي على مرحلتين، في عهد حمود باشا وفي عهد محمد المرادي حفيد حمود باشا، والتحسينات التي تمت في العهد الحسيني مع محمد الصادق باي، وتواصلت الإصلاحات والترميمات في أواخر القرن العشرين، فقد حصلت التوسعة الكبيرة التي بني فيها مسجد عصري ضخم محاذي للضريح من الجهة الغربية، ويفتح عليها من مسلكين متصلين، ومن باب ثالث مستقل جانبي محاذي لحائط الضريح من الجهة الشمالية.
1: ما نعرفوش معناها تاريخيا، النصوص لم تذكر أبو لبابة الأنصاري ومقامه إلا في القرن السابع للهجرة، وهي مرحلة متأخرة. أثريا ما يثبت أثريا أن البيت الضريح والمسجد هو أقدم المكونات الأثرية للمقام. الرواق الأمامي الذي نشاهده الآن هو رواق مستطيل معناه تحيط به الأروقة، ذا جدد في العهد الحسين تقريبا في فترة محمد الصادق باي في أواخر سنة 1881 قبيل الحماية الفرنسية.
0: يقع مقام سيدي أبي لبابة على مساحة فسحة تجمع المقام والسحن وفضاء المدائح والقرآن، إضافة إلى استراحة خاصة بالزوار، وهو ما دعا السلطة الجهوية إلى العناية به باعتماد مشروع رئاسي أعاد تهيئته وتوسعته وفق تصميم هندسي إسلامي وزخرفة غاية في الإتقان.
1: قبل ذلك تجدد كذلك المقام في الفترة المرادية. الفترة المرادية القرن الحداش هجري، تقريبا في نفس الفترة التي تأسست فيها المدرسة المرادية بجانب المقام المعروفة اليوم بمتحف العادات والتقاليد الشعبية. في الفترة المعاصرة كذلك تم إحداث غرب المقام، مسجد مستطيل ما نعرفوه معنا في الفترة التسعينات ولا بداية الألفين، معنا تم توسيعة المسجد، وفي أشغال التوسعة كذلك تم اكتشاف معنا بقايا مدافن قديمة، بقايا فخار تعود إلى الفترة الرومانية، مما يدل أن تل سيدي بوبابة هذه هي من أقدم الأماكن التي تم فيها الاستيطان في مدينة جابس. لو نتحدث على المعلم من الداخل، معناها تم إعادة استعمال حجارة رومانية قديمة تتمثل في الأعمدة، والأعمدة معناها نشوفه معناها تعبر على مراحل تاريخية متنوعة. نجد الأعمدة من الكذاب، نجد أعمدة من الجرانيت الأسود اللون، ونجد كذلك لوحات رخامية قديمة، منها اللوحات المدحية في شخص سيدي أبي لباب الأنصاري، ونجد كذلك في المعلم لوحة رخامية تأرخ لفترة التي تم فيها ترميم المعلم.
2: وعلى مدار العام يظل المقام عامرا بالزوار قادمين من كل الجهات للتبرك وزيارة الضريح. أما أهل جابس والمناطق القريبة فقد تعودوا على زيارة المقام، ودخل ذلك في عاداتهم وتقاليدهم، وفق المشرف على المقام مصطفى نصر، حيث أصبح موعدا قارا أسبوعيا تلتقي فيه العائلات مصحوبين بالخبز والبسيسة للصدقة.
3: عنده طوب قرابة 14 قرن يعني في مدينة جابس مدفون. جابوه أهل المدينة في ربة السويدة ودفنوه في هذا المكان هذا، والناس من وقت هذاك وتعدد قرون عديدة والناس تحف بهذا المقام زيارة تبرك في هذا الصحابي الجليل أبي لباب الأنصاري. أبي لباب الأنصاري هو رمز ولاية جابس، يعني كنقولوا جابس نقولوا سيدي بلابة، والناس تجي من كل مكان من كامل ولايات الجمهورية تزور مقام، وتجينا حتى من حدود الجزائر ومن ليبيا ومغرب، الناس تزور المقام هذا معروف حتى في المشرق. وعندنا المتنفس لأهل المدينة جابس، عندنا يوم الجمعة الناس تجي فطوراتها وترتاح وتزور وتتبرك، ويجيبوا حجم الصغيرات نتاعهم ويجيبوا حتى تورات هذا تصير تورات، وعندنا كتبان القراءات تو في جابس، وأي إنسان باش يتزوج يكتب القرن تاع في سيدي أبو لبابة تبارك بهذا المقام. وعندنا احتفالات المولد النبوي الشريف، في المولد زال نعمل العصيدة، نخذ العصيدة نطهر الضري الصغار، تصير المولودية والذكر والاحتفال كبير ياسر في هذا المقام، فهمتني. وعلى ليلة 27 قام احتفال في رمضان.
2: أقيم في الجهة مهرجان روحاني سمي بمهرجان سيدي أبي لبابة الأنصاري، وأصبح دوليا منذ سنة 92 و900 و1000، ينتظم خلال النصف الأول من شهر رمضان، ويشتمل على مسابقات في حفظ القرآن وترتيله، ومسابقات في المدائح والأذكار تشارك فيها عشرات الفرق من تونس والدول المغاربية.
3: وكان عندنا مهرجان دولي سنة كان يقام في هذا المهرجان، وكانت احتفالات كبيرة، وكانت عندنا زادة مرحلات من كامل ولايات الجمهورية تجي نهار لحد يزور المقام هنا ويفطر فيه ويصير فيه أكل ولايم وكذا، فهمتني. وإن شاء الله المقام هذا ديما منور، وإحنا هذه العائلة هذه أبن عن جد تورثناه، معناها عندنا حتى جدودنا مدفونين في المقام هذايا، فهمتني، نخدموا في المقام هذه عائلة دار بن نصر قائم على شؤون المقام، ابن عن جد نخلف عن المقام هذا تبرك به.

0: قدمت لكم إذاعة تطاوين مقام سيدي أبي لبابة، عمل صحفي وإنجاز محمد علي عكاشف.
1: الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماضي، تصور محمد البصري.
2: يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيد.

0: نوصل الطائرة القادمة من باريس حتى في قبرها بمطار تونس حتى جدولي.
1: هاي الحمد لله، هاي الحمد لله، هاي وصلت الطيارة. وين البلاك هاي؟ هيا هاي هاي وين وقفت الرخشين هذاك اللي سمعني حطيته في المكتوب وهكا توا وقته اختي حاشي بيك يا وجهي. خويا خويا
2: وي
1: سلف لي ستيلو لحظة خليني نكتب به الاسم بتاع السيد اللي جايني بشكاك عقلي.
2: تفضل هاو ستيلو، ما تقوليش سلفني بلاك.
1: لا لا لا انا دبرت كردونة.
2: كردونة جديد انت في الدومين بتاع السياحة؟
1: لا كنت في الخارج حشيت عندي أكثر من 20 سنة في دومين السياحة.
2: لا باين أما بربي رجع لي السيارة.
1: رجع ومالا باش نروح بيها.
3: لا نزل الراحة الطيبة هذه ولا نكتبها من فوق هذيك تقدمونا وبالكبير تحت نزل الراحة الطيبة نكتبو سي الصادق بالشرارة. أيوة هاي هاي هم بدأوا يخرجوا خليني نزل بلاك نحطها فوق راسي باش يعرفني.
2: يا سيد بربي كستيلو.
1: أنا بستيلو سيد بابا خوي
2: اللي حطيته في مكتوبك توا.
1: فقت بيها تبارك الله عليك عندك قوة ملاحظة ما ثماش.
2: وانت عندك نسوة ما ثماش.
1: شفت عملت فيا النسوة سيدي بابا خوي.
2: لا لا ظاهر ربي يشفي.
1: قل لي انت ديما لهنا؟
2: لا بابا اليوم اخر نهار نجي فيه ستيلو معايا.
1: لا نقصد كان انت ديما لهنا نتفاهم معاك باش الكنولة نتاعي تتعرضهم لي انت ونعطيك عويجة.
2: نتعرضهم لك انا قاعد اعرف اش قاعد تقول.
1: لا أكون متهني وعرفك ما يسمع بحتى شيء ما ليش صغيرات راو شبيك راو عندي وتيل.
2: عندك وتيل سمعني راني
1: لا قهوتك تاخذها وتحط الطاولة زادة.
2: يا سيد يلزمك تعرف اللي
1: نعرف باللي يلزمك تاخذ حقك أما أعمل لي سوء ونتفاهم على خاطر ماك تعرف أنا مولوتين وما عنديش وقت أما تاخذ قهوتك.
2: أخذ قهوتي وانتي مولوتين وأنا يا سيد مدير المطار وما نشربش القهوة تعمل لي العصب سفا.
1: بالحق هي صحيح القهوة ما هيش باهية تعمل العصب هي صحيح أما أنا ننصحك بجو خاطر ينشط ويفرهد دايور أنا خويا سيدي بابا خويا خويا يا خويا يا خويا شبيك مشيت يا خويا عليه يا لا تناقشوا يا خويا خويا يا يا يا هديك
4: سامحني أنا معمولك ربي
1: باهي باهي باهي خويا تتنساش يا عاد
4: سامحني أنا معمولك ربي قلت لك
1: خليني نتكلم مع الراجل لازم تقص عليا باهي تفضل شحب
4: خويا معمولك ربي
1: وربي نو
4: لا لا أنا
1: نعرفكم تشدوا صحيح باهي هاي 500 فرنك وسخ جيب عشاك
4: يا ودي يا خويا أنا معمولك ربي صادق بشرارة.
1: شكون؟
4: صادق بشرارة.

0: عمك رمزي؟
1: باش
0: بالبورتابل و؟
1: البورتابل بقات فيه 200 فرنك مخليهم على أبل، وزيد لله أختي من قبيل نعملها في الأبلات وهي عاملة مول الدار مش هوني.
0: باهي باهي برا للريسبسيون حتى يطلبوا لك.
1: منين الفلوس؟ أنت ودارك مخليتولي حاجة يا مثل العرس، حتى فلوس الرشق اللي ضرب شطرهم هاك النزق كرامة خلصت بيهم من طبقات الحلو والمالح اللي عملتهم أنت لله ذويقة ليلة العرس، وقعدت بليت ما عنديش باش نشرب حتى قهوة. يا حتى الماء نشرب فيه بالسرقة من الدوش نتاع البيسين.
0: باهي باهي اسكت وزينا بلا فضايح الناس تسمع فينا، راهو مانيش وحدنا في البيسين.
2: ايه رقمي.
3: نعم
2: هات الطفله هذيك اللي تتبربص وسط جابي كاني نعرفها.
3: لا لا لا لا تعرفها لا شيء. هاي ما تبحلقش عارفين سير خالتك. شد ها كاستي يجر.
2: لا اله الا الله يخلق ربي مش بها 40.
0: رمزي رمزي اريد برك ما تشرب، عندك دخان ما هو.
1: بنتي لقيت باكم فوق طاوله من الطويله نتاع الريستورون الى ندرا شكون سير. تيجي يجي وناشر.

0: سامحني سيدي بابا اخويا
1: من قبيلة اوكي قلت لك ربي نوب والله حاسب حاسب والله حاسب
2: لا لا لا لا لا لا ما تحسبش عندك الحق لبستي هي اللي غلطتك مشاكا
1: انا بدي حبيت نزلك وان شاء الله ما نحرجكش
2: لا لا لا تفضل تفضل تفضل
0: سامحني بابا سيدي اخويا
1: ليش هالجرود مقطعين سوريا بنقص النار ما تهزش وسمعنا تجين طالعة منه ركيبك تقول عرف شجرة شرفة فاتها وقت تصنع تقول ورثوا على قيصرو
2: ميسي لاموت ميسي هذيك
1: موتا
2: انا ما كنتش مع اللي يتآزروا مع الفقراء في العالم ويناديوا باش ما يبقى حتى فقير على كرة الأرضية
0: معناتها ناويين نطردوهم لكوكب اخر
2: لا لا لا يقعدوا في الارض اما ياخذوا حظهم كما غيرهم يا سيد
0: سيدي بابا خويا
2: اه
0: ما لقيتوش كان اللبسه هذيا باش تاخذوهم بحقوقهم
2: لا لبسه هذيك سومها اغلى من جديده على خاطرها تحمل قضيه
0: ربي معناتها انا وكان نعمل مشروع نشري دبش الفرين نقطعوا ونشاولوا ونبيعوا للجماعه اللي هزين رزن القضيه كيف سيادتك نستغنى
2: وضعي تخطب للضحك ياسر ضامر زنتك
0: على كل حال بابا سيدي خويا مرحبا بيك وبقضيتك
2: وبيك عايشك اما تبارك الله الكهرباء نتاعك اللي يا هادي تنسوني
0: يا برشا نزلت خمسه من الدار جديد شنو
2: هاي هاي وقفت عاد شنو
1: يا جبار يا سطر وينك باكو سي نوجلي حطيته فوق طابلو
2: اكل خرطاس صغير كان فوق الطابلو دبول
1: اي اي اي هذاك
2: انا بصراحه صغير وسخ لوحته من الشباك
1: وانا نقول علاش وقفت بيا الكهرباء
2: علاش الكهرباء تمشي بالسينوج يا اخي عندكم مازوت اسمه سينوج في تونس

0: حاجة.
1: نهارك زين بنيتي،
0: ريحة التاي تحفولها برشا. إيش تعرف عتشاوي تعروسة سمحلي.
1: إيه تفضل وقت تفضل هابكس تي. استنى استنى يا أخوي اللي هابكس ياخر الراجل.
0: يعيشك يمي الحاجة يفضلك.
1: قميرة قميرة أصلا قلت له تي.
2: الشافة متاع الكل في الكل. تقولي أنت جيني نار متاع لوتي.
0: يا عرفتها من اللول، تعرفها من اللي ريتها قلت هذه ما تكون كان مولات لوتيل وهرة وقيمة. تعرف قبيلة كنت تقول فيها الرمزي راجدي، مش هكا يا رمزي يا رمزي هكا ولا ليه؟
3: نعم اي تو كنت تقول فيها الرمزي رجلها تي الرمزي رجلها اللي هو انا يا مدار.
1: اي هو في الحقيقة بالحق يظهر علي الخير وخاتي قط ما نحاول نخبي شيء هكيك من عند ربي.
0: بي حاجة نسيش تطلب منك طلب صغيرة.
1: اطلب يا شومي. و شنو اللي تحب أمك قميرة ما يصعب عليها الشيرة. هكن توا تسمع في سي شافي كي قال لك راني جيني نال بتاع لوتيل.
0: يعيشك يا قميرة. رمزي عنده عمو مريض ويحب يكلم شماعي يسأل عليه والبورتابل بتاعه ذاع.
1: يا شومي هاو بورتابلويا اطلب منه يا سيدي وقعد تكلم قد ما تحب. اوكي تكمل رجحولي.
0: يعيشك انك مري فضلك مش يعيشك.
2: القميرة
1: انكش قاعدة تشوف فيا نكلم انا والطفلة. نعم شبيك.
2: لا اله الا الله يخلق مش بيها 40 الطفل اللي تعوم في الحوت كي اني نعرفها.
1: يودي مني قلتك معاش بحلق لنسيه. انت يا كرامة كرامة ايشا
4: شبيك لبيك كرامة بين يديكم مقميرة. اطلب اللي تحب تسويت بين يديك.
1: جيب كيسان تايز هك خليني نصب للتوريسن من قبيلة وما يبعقولي وخاتي يمشيوش يعطيو هيلي لا تقرأ لا تكت.
4: حاضر تود سويت.
2: لا والله يخلق مش بيه 40.
3: الو وي قولي يا اخي مازال في غيبوبة. نعم فاق بربي مش قلت لك يبدا خبرك يوجهك ما تقوليش عليه. علق لنضربك بالتليفون اللي في يدي.
1: هيا الحمد لله الحمد لله عليك يا بابا الحمد لله على عمك يا وليدي. لباس ما
3: اي هو لباس اما انا مانيش لباس.
2: اهلا الزهرة بنتي.
1: ايشا يا ولدي ايشا انت وين ماشي؟ ايشا
2: اليوم ناكل لي قلبك الراح يجيب
5: الراحي ايش هي يا خيتي ايش هي يا خيتي ايش هي يا خيتي ايش هي يا خيتي ايش
6: هي يا خيتي
5: ايش هي يا خيتي ايش هي يا خيتي ايش هي يا خيتي ايش هي يا خيتي ايش ونوعدك باش تلقى اللي تحبه من خدمات. ايه بسلامة وخلينا نشوفوكم رانا نتوحشوكم. اي باي باي باي باي باي باي للا باي باي باي باي
7: سمير. شكون اللي قاعد تكلم فيه؟
5: بسم الله العظيم شكون
7: انا ما تخافش ديما وقفت لك بالمرصاد. شكون اللي قاعد تكلم فيها في التليفون؟
5: انا نجم نكلم واحده خلاف عزيزة قلبي ددو الغاليه. شكون؟
7: اي عبينا منه شكاير. تكلم شكون اللي كنت معاها في التليفون خيرا لك؟
5: عزيزتي راجل يحب يعمل ريزرفاسيون في الاوتيل بتاعنا. تحب نعاود نطلبه باش نتاكد عزيزتي؟
7: راجل تقولوا باي باي للا.
5: انا لا ما قلتش للا. ددو الغالية فما واحد آخر بخلفي أنا يعرف صحة وذنيك عيني ما تضرك رادارات أواكس أما يضر لي سقيفة والد. أنا للا ما قلتش للا أنا قلت للو. عندي صاحبي اسمه لطفي نعيط له للو نشرب شبيه
7: سمير.
5: اش صار؟ اش هي الكارثة اللي عملتها زادة؟
8: مش انا اللي عملت الكارثة يا عارف.
7: اشكون؟
8: امي قميرة.
7: اشبيها؟

0: اه مون ديو كال دولار.
1: يا جماعه يا اخي شو اكلتوهم هذو؟
2: شربوا كاس تاي مع باي ومقمايره ومعدهم ديليكات وما هيش نتاع التاي اللي يوقف فيه التل.
1: نعم أيه. امي شربتوهم التاي نتاعكم؟
3: اي شربناهم التاي نتاعنا بعد اللي قعدوا يخزرونا الصفاوات سخفوني وليت صبيت لهم كيس كيس. يا اخي فيها حاجه هذه؟
1: لا لا ما فيها حتى شيء. اما حليتوا لهم جعفريه في كروشهم.
2: ابي باي انداني لهم شويه كلين ومروبيا تو يقوموا كل حسن.
3: اسكت انت اسكت هكا ماكش راف الطبيب يعديلهم.
2: ها الدكتور زعما يمنعوه؟
4: لا لا لا بس انا اعطيتهم الدواء باش يشربوه. ومن هنا الغدوه يتفرج.
1: يا دكتور اش عندهم يا دكتور؟
2: يمكن التهاب.

0: الزيت تخلط مع الماء والموتور بيل.
1: فريمون خساره خساره، سي تون بيل فواتير بلادي اوسي فريمون.
0: ترى كيفاش بابا سيدي خويا؟
1: اخويا
0: هيا نشدوا ستوب وتو نبعث لها الميكانيسيان يروح به.
1: بابا بابا با شوف الكهربه، شوف الكهربه تعديش قداش بلادي واش يجري، تبارك الله عليه باش يطير مع ملك ربي.
0: يا لطيف يا لطيف على ولد الناس.
1: يظهر لي ما عنده سينوج.
2: كنتم مع
3: خديجة بن عرفة، جمال ساسي، كوثر بالحاج، لطفي عبد الغفار، فاطمة الحسناوي، عماد الوسلاتي، توفيق البحري، يحيى الفايدي، علي بالزالم، حنان الشجراني، إيمان مبروك، عادل الشريف، وحميد العبيدي.
2: مسلسل أم قميرة، تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي، تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني، الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري، توظيب الإنتاج إدريس الشريف، ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء هنا من إذاعة تطاوين. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب للصابة 26,000 بمختلف مناطق الانتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم أن مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وفي الشأن العام تمثل أبرز التحديات التي تؤرق الهيئات الانتخابية في تونس وفي مختلف أنحاء العالم، مشددا على ضرورة الانصات إلى هذه الفئة العمرية والأخذ بمقترحاتها وتطلعاتها بدلا من الاكتفاء بتقديم دروس جاهزة لها. توج الديوان الوطني التونسي للسياحة بالشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفارة 26,000 من 4 إلى 7 من جوان الجارية. في العالم، أعلنت إيران والمحتل الصهيوني وقف الهجمات المتبادلة بينهما، فيما هدد الحرس الثوري بتنفيذ هجمات أشد قوة إذا استمرت الهجمات في لبنان، وذلك إثر تصعيد استمر لساعات في أعقاب الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الضربات على بيروت لم تكن بتنسيق مع الولايات المتحدة، معربا عن عدم رضاها عنها.
0: بلاغات.
1: تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا للعطب الطارئ على قنوات التوزيع، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا اليوم على بعض المناطق المنطقة السياحية السانغو التابعة لمعتمدية جرجيس من ولاية مدين. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 10 ليلا. أخيرا، أعلن الديوان الوطني الأعلاف اليوم على الانطلاق في تزويد صغار ومتوسطي مربي الماشية بالأعلاف الخشنة لإصابة 26,000 بداية من يوم الغد. ودعا ديوان الأعلاف الهياكل المهنية التي تضم شركات تعاونية وشركات أهلية ومجامع تنمية فلاحية إلى التنسيق المسبق مع مصالحه لتحديد الكميات المطلوبة وبرمجة مواعيد تسلمها بصفة منظمة. إلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، مع تحيات حسن العياشي. بعد قليل مجيد الحداد في أصايل.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم جميعا. الناس الكل اللي يسمعوا الآن إذاعة تطاوين أصايل من توا حتى لثمانية نكونوا مع بعضنا. الناس اللي في جابس، في مدنين، في تطاوين يسمعوا فينا، أيضا اللي يسمعوا فينا عن طريق شبكة الانترنت على الموقع الرسمي لإذاعة تطاوين. توقيت الآن 5:07 حتى 8 كما قلت. رشيد بوزاخر يسلم عليكم في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو 2. شكرا، هذه لمساته، يعطيك الصحة يا رشيد. حبيب الخراز باش يأمننا مختلف مكالمات الهاتفية من اللوحة الهاتفية. تحية لك حبيب، تحية طبعا الإشراف العام كامل الفريق اللي يأمن أصاير عبر إذاعة تطوي. إن شاء الله تكونوا بخير، الدنيا سخنت شوية، فإن شاء الله تكونوا بخير وتبرمزوا شوية العطل بتاعكم. اللي عندهم أفراح إن شاء الله ربي يتمم عليهم، واللي قدمين زادة على فرحة إن شاء الله ربي يعطيكم الخير والراحة البال زادة وفرحة زادة كبيرة إن شاء الله. هذين غمنا الأول اليوم في أصاير.

0: مرحبا بكم، مساء النور، اهلا وسهلا بالناس الكل وبتقوى زادة اللي تسمع فينا. ناس شكرا لك نادر، شكرا الكل والله الكل دون استثناء، يعطيكم الصحة على المنوعة. احنا مازلنا يا فتاح، راهو تحية بربي الضحى البوها واختها زادة في جرجيز، قالت بربي نسلم عليهم برشا. بعد شوية نمشي بطبيعة الزميلي هادي بن جديان حتى نتعرف اليوم على شنو عندنا من أخبار في الأجندة الثقافية. بعد شوية
1: ما شاء الله ما شاء الله، إن كان شكرت إن كان شكرت اشكر الكبار، هنا لميار اللي في الرفقة كاين حرار، إن كان شكرت.

وهذا يا رفع العكوكي، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحية بالنسي كل أول فقرة. اليوم معنا فقرة الأجندة الثقافية اللي أمنها زميلنا هادي بن جديان مباشرة اليوم مسمار.

0: هادي مساء النور، اهلا وسهلا بك.
1: مساء الفل مجيد، مرحبا بك ومرحبا بكل زملاء وكل السادة المستمعين هذا المساء.
0: شكرا لك. جولتنا الثقافية من وين نبدوها اليوم؟
1: أبدأ من مستوى وطني ثم جولة في ولايات الجنوب الشرقي تطاوين لبنان جابس. في تونس تنظم مدينة العلوم بتونس الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء لفريق تلاميذ التعليم الأساسي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 جوان 2026. وتهدف هذه المدرسة إلى تمكين المشاركين من ترسيخ وفهم المفاهيم النظرية والتطبيقية الواردة بالبرنامج الدراسي في مادة الكيمياء من خلال برنامج علمي متكامل يجمع بين الورشات التفاعلية والتجارب المخبرية التطبيقية. وتتيح هذه الدورة للتلاميذ فرصة تنمية مهاراتهم العلمية وتعزيز روح الاستكشاف والتجريب لديهم، فضلا عن تعزيز مكتسباتهم العلمية الخاصة بالسنة الدراسية المنقضية والاستعداد بشكل خاص للسنة الدراسية القادمة. في تطاوين في إطار المخابر الإبداعية وبالتعاون مع الغرفة الفتية بالبير الأحمر، تواصل دار ثقافة البير الأحمر تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية إلى غاية يوم 21 جوان 2026، وتشمل التصميم الجرافيكي، التصوير الفوتوغرافي، الذكاء الاصطناعي التوليدي ومونتاج الفيديو. أما في ولاية مدنين ينظم المركب الثقافي ميدون جربة الدورة الصيفية للروبوتيك من 2026، وهي رحلة تعليمية يدمج فيها بين المتعة والعلوم الحديثة لصنع جيل من المبتكرين. ومن أهم محاور هذه الدورة إتقان أدوات المستقبل، تعلم البرمجة المباشرة، التعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي والطباعة في ثلاثية الأبعاد، تنمية المهارات بتطوير التفكير المنطقي وحل المشكلات، التحضير والتأهيل للمشاركة في المسابقات الجهوية والوطنية في الروبوتيك. ويكون موعد هذه الدورة من 10 جوان إلى 2 جويلية 2026 بالمركب الثقافي ميدون جربة. احتضن أيضا المركب الثقافي ميدون بداية من يوم الجمعة 5 جوان الدورة الثالثة لمعرض إكزيت الفني، ويختتم اليوم 2-8 جوان بفضاء المركب بمشاركة سلم المبدعين من طلبة وخريجي المعهد العالي للفنون والانحراف بجابس. وتنظم دار الثقافة فريد غازي حومة السوق جربة تظاهرة أفلام البيئة، وذلك يومي 11 و12 جوان 2026. وأختم بولاية جابس، تنظم دار الثقافة المطوية بالشراكة مع جمعية شباب بلا حدود والمكتب العمومي محمد العروسي المطوي، وبالتنسيق مع المكتب المحلي للسلام المرورية بالمطوية، تنظم الدورة الخامسة لمهرجان الطفولة الثقافي، وذلك أيام 9 و10 و11 جوان 2026. هذه هي نقطة النهاية لهذه الورقة من الأجندة الثقافية. مجيد،
0: الله ينورك. هادي ميكروفون إذاعة تطوين دائما في الأجندة، يعطيك الصحة، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. شكرا لك.

0: ومرحبا بكم الناس الكل. شاد لي جلال، تحية جليل، تحية ليك يا شاد لي جليل، تحية طبعا عائلة العاتزة اللي موجودين في فرنسا، الوالد الوالدة اللي يسمعوا فينا زادة الكل، والله يعطيكم الصحة. أحلى إذاعة تطوين جازية، شكرا ليك يا جازية العاتي، تحية ليك يا جازية. صوفية زادة شكرا ليك، شكرا لكل الأصدقاء. نبيل زادة من الزهراء تحية ليك. محمد شكرا كل الأصدقاء، أهلا وسهلا بكم. جم محمد الجابري بربي نحبوا نسمعوا غنيديه، موجودين مجموعة كبيرة من الأغاني حتى الثمانية اليوم إن شاء الله في أصايل عبر إذاعة تطوين. نتحدث عن إصدار جديد ونفرح برشا كي نشوفك يا شابة، عندها ما شاء الله كتابات رائعة جدا، إصدار جديد اسمه رحلتي إلى محكمة الجان، وتنضم لنا مباشرة عبر إذاعة تطوين شامة مريم منظر مباشرة. شامة مساء النور.
1: عطينا مرحبا.
0: أهلا وسهلا، شو أحوالك؟
1: والله الحمد لله، والله بيسعدني أني سمع صوتكم ومعكم في تطوين.
0: عيشك، يشرفنا
1: وفتحنا برشا.
0: الله ينورك يا شامة. هذا الإصدار هو إصدار جديد ينضاف إلى الإصدارات السابقة تقريبا، رحلتي إلى محكمة الجان. العنوانك العنوان قوي شوية هكا ولا لا؟
1: العنوان قوي شوية. شيمة مريم منظر، قانونية، جوريس. رحلتي إلى محكمة الجين هي رواية فانتازية نفسية فلسفية تدور حول شخصية البطلة اسمها شمريم، فتاة من سلالة نادرة، نصف إنسية ونصف جنية. تجد نفسها داخل عالم خفي تحكمه محاكم وممالك وقوانين تتجاوز فهم البشر، حيث تبدأ الرحلة وتكتشف أن وجودها نفسه يعتبر خطرا على توازن المملكة. وهو معناها الرواية هي صراع هوية وسلطة وخوف من التغيير والحب، حيث حين يتحول إلى امتحان وجودي. وفي محكمة الجين تصبح العلاقات قضايا تحاكم وتتحول المشاعر إلى تهديد النظام القديم. وما هو النظام القديم في رحلتي إلى محكمة الجين؟ هو التغيير بعد الانكسار الأعمار،
0: هذا هو
1: تغيير الذات البشرية. يعني
0: تعملكم في تشويقية أي؟ هذا المضمون الرواية تقريبا قديش فيها من صفحة الرواية هذه؟
1: فيها 254 صفحة.
0: تستمتع بها؟ متوفر حاليا يعني لأي واحد ينجم يحب يشري الكتاب؟
1: بالنسبة للتوزيع توا هو في تاج تاكسي بوك تاج يوصل، وفي المعارض مانتاسين هو ولد في معرض أول ظهور لي في معرض الكتاب بتونس، ومن بعد عملت معرض سوسة وتوا في تكتبوك. إن شاء الله 1 جويلية يبدأ في التوزيع نتاعو على مكاتب معناها في كامل طلاب الجمهورية
0: إن شاء الله بإذن الله. هذا آخر إصدار، لكن سابقه إصدار آخر وآخر زاد.
1: هذه عندي خواطر وتوا إن شاء الله ربي سهل عن معناتها مع دار النشر. نحن عندي كتاب تحت التدقيق إن شاء الله، وإن شاء الله بقدرة ربي نعلمكم وقت
0: بإذن الله. الديوان
1: الدارجة
0: أي جيد، معنا ما بين العربية الفصحى وما بين زاد الدارجة كنوعت.
1: أي بالنسبة لرحلتي إلى محكمة الجين، بما أنه هو معناها هو رحلة قوية، رحلة في الذات البشرية، لذلك أنا اخترت الأسلوب العربية الفصحى للهيبة متاعه.
0: واضح.
1: أي لهيبة لوقع الكلمة، استعملت أساليب قديمة اللي هي أسلوب مو قديمة لكنها معناها ديما معانا وموجودة، هو أسلوب النفس الخلدوني في إعادة المعمار وهي معمار الذات. وحبيت نبرز اللي راهو المعمار ليس في الدول وفي الأنظمة لكنه راهو في ذاتنا نحن، حتى هي ما تتكون دولة وسياسة إلا ما الإنسان يتكون من داخل.
0: هذا هو.
1: لو استعملت الإيقاع الكلمة من القرآن واستوحيت من البنية القصصية للقرآن.
0: جيد والله جيد. أنت توا منش عارفة هو صحيح تشويق، لكن لهنا توا الناس اللي يسمعوا فينا الكل والله يقولك احنا ماذا بينا نتحصلوا على نسخة من هذا الإصدار رحلتي إلى محكمة الجان، إن شاء الله يصبروا شوية إن شاء الله ويكون حاضر بإذن الله هكا.
1: بإذن الله
0: إن شاء الله بإذن الله. أنا نفرح برشا لأي إصدار. خلينا توا نعملوا إشهار ونرجع نوصل حديثنا مع بعضنا.
2: إشهار
3: يا مسلمان يا مسلمان وعبي أشعب ومنزل
2: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتموي العالمي بمناسبة المونديال، تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو، 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك. اشهار
0: ونعود مع شيماء نتحدث عن إصدار رحلتي لمحكمة الجان. ممكن اللي عطتنا شوية فكرة هيك حتى باش كملوا أنتم تقروا إن شاء الله هذا الإصدار الكل اللي باش يتحصل على نسخة منه واللي باش يشري بطبيعة من المكتبات تقريبا من هنا نهاية الصيف يكون متوفر في كل المكتبات في تونس كاملة. شيماء بإذن الله. مع هذه أنا تحدثت شوية على ديوان، عندك ديوان؟
1: عندي ديوان شعر
0: وخواطر. الديوان هذايا يعني العام هذا ولا وقتاش تم اصداره؟
1: لا عنده في 2023
0: به. جيد، متوفر حاليا معنا
1: في المكتبات في تونس موجود.
0: نعم جيد. بالله اللي يسألوا تو قالوا لك بربي الثمن قداش به الثمن؟ والله
1: كتاب هو 25 دينار.
0: واضح راهو في تعب وفي قصه وفي دنيا اخرى.
1: هو عباره تيغابي من ناحيه، معناها رحلتي الى محكمه الجين هي روايه عن الانسان حين ينكسر من الداخل ويحاول إعادة تشكيل ذاته وسط الخوف والحب والصراع. وهنا اختيار اسم البطلة شمريم. هو كما نشوفه شمريم هو حركتين، الشمس وهو الانكسار والانقسام، ومريم هي اليم، المرور من اليم، النعومة والاستمرارية، اللي هي لهنا بحثت على الحرية، بحثت على الحنين، بحثت على إعادة الزيت.
0: نعم
1: إعادة زيتها.
0: هذا
1: لهنا عالم الجين والبطل مفيحها وعشيقها وحبيبها هو الجن الأحمر الذي كان حارسها، حيث يمثل حبيبها الصراع النفسي بين الرغبة والتحول اللي هو الصوت الداخلي مفيحها الرمزية مفيحه.
0: واضح. هذا هو. تعمقوا أكثر في القراءة في هذا الإصدار اللي باش يتحصل عليه بطبيعة إلكتروني، معناه على الإنترنت، هل ممكن أن يكون متوفر؟
1: هذه ما خرج على النطاق هو مع دار النشر،
0: هم اللي يتحكموا بطبيعة. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. في انتظار إصدار آخر لني نفرح. شامة والله نورتينا لأول مرة عبر إذاعة تطاوين. شامة مريم منظر
1: هي كبيرة كبيرة كبيرة الأهلي تطاوين
0: جنوب الكل أكيد عايشك شامة. وأنا باش نسلم برشا على الوالدة لأنها هي تقريبا الداعم الرئيسي. الوالدة ربي فضلها لك وربي يخليها، فتحية كبيرة لها شخصيا ولنا الشرف بهذا التواصل الرائع.
1: نحن شرفت بتطاوين وبيك وبليذة على الكل.
0: يعيشك شكرا. إن شاء الله ديما موفقة شامة، نسمع أخبار طيبة إن شاء الله عليك بإذن الله. شكرا لك.

0: ومرحبا بكم جميعا. تو تنجموا تكلمونا على 75 870 900، نجموا ناخذوا مكالماتكم. محمد الجابري، احلى تحيه الناس مدنين الكل، شكرا لك. تقوى بربي، تحيه قالت لي برشا برشا برشا الساره واللي فاروق، شكرا لك. حنين، مرحبا بك، يعطيك الصحه. رحيم، مرحبا بك خويا. شكرا بربي، اغني على الغربه من تراثنا ونهديها للتوانسه الكل، شكرا لك. أمين بربي، تحية ليك عبر إذاعة تطاوين، نتبع فيكم من جابس معتمدية وظرف، شكرا ليك وشكرا لكل اللي يسمعوا فينا في وظرف، يعطيكم الصحة. شكرا ثابت، مرحبا بك، قال والله روحت التطاوين وحاليا في قصر عون، شكرا ليك يا ثابت، وإقامة طيبة بإذن الله. 870 900 هو الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم حتى تكونوا معنا إن شاء الله في المباشر وناخد دفعة أولى. حنين شكرا، تحياتي قالت من الجنوب للشمال، وبربي يحمي بلادنا، وتحية تونس وديما تونس، يعطيك الصحة شكرا. يلا مكالمتكم وصلت تقريبا. ألو
1: ألو،
0: السلام عليكم. مرحبا بيك. عايشك، لباس الصحة، الأمور طيبة؟
1: الحمد لله، لباس أنت؟
0: والله في نعم، الله يبارك لك. أول حاجة أهلا وسهلا، نفرح بكل أصدقائنا يا منيا، وتحية لكل أهالينا في جربة اللي والله نقول أنا ديما نتوحشوهم، راهم مستمعينا وأهالينا في جربة، فشكرا لي.
1: نتوحشوكم الكل والله
0: العظيم. يعطيك الصحة. به الصيف، شنو مبرمجة في الصيف؟ خاصة نعرف أن كل واحد ساعات عنده برنامج، ساعات يقولك والله خليها على التسهيل بإذن الله. ميزانية فماش ميزانية، شنو عاملين ان شاء الله مبرمجة في الصيف
1: بالنسبة للميزانية؟ الحق يا رب ما نكذبش، ما نديرش ميزانية خاصة انا في كل يوم يومي، انا قبر مجد حاجة في نهارة، ما انا ما ندلهاش ميزانية مسبقا كشي. نعم. هم عرس عندي عرس لمحلة بنت عمي الحي في جويلية، اول جويلية
0: ان شاء الله ربي هن
1: والله عايزك، وعندي نحن نتحر نش نديرو برنامج نتحر يعني نهار بعد نهار، والله ورثات الأكثر يمشي العائلة بقينا الحق مش
0: الله يسهل إن شاء الله زي هالساعة إن شاء الله ربي يهنيكم وربي يفرحكم إن شاء الله الكل، أنت والعائلة كل يوم يا الله يبارك لك. شكرا عايش أختي الغالية. مكالمة موالية، وحبيت نسلم على فنانة عمارة العطوي، تحية لك يا عمارة وإن شاء الله منوره، ألف مبروك الإصدار الجديد، الأغنية جديدة توليت بربي، قالت أنا نسلم عليكم راني نسمع فيكم ونسمع في إذاعة تطاوين من فاطمة الحاجي من قطر، لأمها باباها وأختها زادة، شكرا ليك. وفما زادة توليت هذية من قفصة معتمدية الرديف، شكرا. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة أخويا، ما فيك؟
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا بي. تهاني لباس ريتك نطلع من الصوت ما شاء الله، ما ننساش أصدقائي الأوفياء. وين حاليا؟
2: في تونس.
0: تونس العاصمة، تحوس غادي متفرهدة؟ فما عطلة ولا مازال شوية؟
2: كنا في عطلة عيد إن شاء الله، عطلة الصيف.
0: أي عطلة الصيف، هذا هو اللي باش نحكو فيه، عطلة الصيف كيفاش برمجها يعني؟ فما ميزانية معينة ولا بخليتها هنا هكا معناها حتى اللي تجيب طبيعتها والمصروف والكل؟
2: والله ميزانية كويا، ما جيت معناتها ميزانية، ما عادش عندنا علم، ما عادش نعمل ميزانية.

0: يا اختي. شكرا مكالمة موالي. الو ويا عسلامة. السلام ورحمة الله. مرحبا
1: وبيك اكثر.
0: شو احوالك؟
1: دبلة. تحية ليك وتحية للشيخ العربي معك.
0: عايشة. اما تحركي يمين ولا يسار؟ ترى خطوة على اليمين ولا خطوة على اليسار؟
1: والله خطوة ثلاثة. سلمي تو
0: باهي توبة. الله ينورك ان شاء الله. وينك؟ لباس الحامة والاهل والعائلة؟
1: والله الحمد لله يعيش كان.
0: ايه الحمد لله. ضحى الامور باهيه. اش مبرمجه في الصيف هذا؟ فما ميزانيه معينه محضره روحك؟ داسه كما يقولوها شويه فليساتك على شيرة؟ داسه شويه فلوسك باش؟
1: لا لا وين بلا شكون مازال يدرس.
0: اي مره كيفاش باش تعمل؟
1: والله كيف لك حاجه كيفها
0: بحر. فما تبحيره معناها ان شاء الله. نعم. ترى اعمل خطوه على اليمين والخطوه على اليسار ترزيد اي اي ما هكا علاش اي ما تبدي البلاصه ديما باش يجي الصوت صافي. المهم فما تبحيره. نعم
1: تكسب مي.
0: باهي باهي الحمد لله وصلت. فهمة باهي لله ان شاء الله ديما منوره. سلمي على العائله وان شاء الله ديما منوره يا ضحى وتحيه لاهالينا في الحامه.
1: منوره
0: عايش اختي الغاليه. شكرا لك. الو عسلامه.
2: مجيد.
0: اهلا وسهلا بيك.
2: حلت لي الحيمة ولا؟
0: والله ايش بنقول لك، موجود موجود كل شيء والخير موجود الحمد لله.
2: لا الخير موجود ولكن من قدرت انت خليت لي الحيمة باش نجيها ولا؟
0: والله مرحبا بيك تدلل يا سيدي.
2: والله وخاصة هيك اللي متاكله مذمومة هيك خليتها لي ولا؟
0: لا لا لا عندنا الراس. يا سيدي مرحبا يا عادل. وينك؟ لباس؟
2: الله يعيشك. لباس مرحبا يا.
0: الحمد لله العائلة بخير الكل؟
2: والله بخير الحمد لله.
0: اي يا سيدي بن سيد، انت تو في جربة ولا في تطاوين؟
2: لا تو في جربة حاليا.
0: في جربة. ما انا ما عندي تبحيرة من غادي لغادي كما يقولوا.
2: والله يا سي مجيد.
0: سيدي.
2: والله يعني من غير ما نحلف كل شيء.
0: لا لا
2: والله واتتني اعوام والله العظيم حل البحر والله العظيم حتى المشي اللي مشي اللي نمشي ولا مشيت لجبنه.
0: كانت تشوف بعينك وكو تشوف بعوينك.
2: اي يقول لك يعني الناس تاخذ الضياف من برا يجوا يتبحروا كل شيء ومالي البلاد يعني ما يبحروش.
0: موجود. موجود هذا زي احنا مثال عندنا المحشي في تطاوين نبثوا نبثوا نبثوا ما ناكلوش فيه وماشي ببالهم احنا المحشي ناكلوا فيه في تطاوين.
2: اكلوا الضيوف وجوا الضيوف
0: باهي معقول جدا صديق. عندك ميزانيه داس السنه داس روحها فلوس قالوا لي؟
2: لا لا سي مجيد تو باش نقول لك حاجه
0: اللي هي
2: تو اللي هي وقت نعملوا هيك زعما روحنا ميزانيه هيك باش نخلوها. يجي جهل جاء حاجات كلها تهزها.
0: اللطف ان شاء الله الخير من جهه كل الخير ان شاء الله.
2: والله خلوه على الله هيك خير وكهو
0: صحيح. تريت ريت ما بها هيك ريت ما بها اني هكاك راه الاول مره هني نقول انا مخليها هكاك والله.
2: ايوه على الله على الله على الله
0: الحمد لله.
2: من الواحد يبدا يخمم ويبدا كذا كذا لما بدا لقد له جهه
0: لا عجبتني اللي قال كذا لا عجبتني جهه حويجه تاكلها باهي. لطف
2: الله يستر.
0: عايشك يا عادل.
2: سي مجيد.
0: سيدي
2: بالله سلمني على هكا اللي هكا هكا هكا على اسم ولدي اياد هكا سلمني عليه.
0: حاضر يا سلمى. اي ان شاء الله ان شاء الله من الناجحين ان شاء الله.
2: امورها باهيه
0: ان شاء الله نقول ان شاء الله احنا وكا
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: عايش خويا الله ينورك.
2: سلمني عليك وقال لي سلم عليك عمك عادل وهطب نطل عليك ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يعطيك الصحه وشكرا لك.
2: عجبني ياسر ولي يعني عجبني عنده ذكاء يعني سمح
0: ياسر. شكرا لك يا عادل. سلام على عادل.
2: لقيت معاه وقتها.
0: اي
2: نتلقيت معه وقتها قال لي كيفاش قال لي وكيفاش مش تحبه منه وبدأ يسل فيه فهمتني. يثبت يثبت
0: هكا هو يا سيدي. الله ينورك ويعليك خلي لك
2: الله
0: عندك.
2: شكرا. إن شاء الله.
0: شكرا بارك الله فيك عادل تحية ليك. شكرا. تحية الماجد تحية الثقل تحية اليزن لكل أصدقاء. ناخذ مكالمة رشيد بعد شوية باهي. خلينا نسمع أغنية سمحوا باهي أنا نحبها برشا الأغنية هذه. شكرا لكم. تحية للشادلي جليل. تحية لك يا شادلي وشكرا حنين. 75 870 900. حاضر 75 870 900. ألو ألو عسلامة. ألو ألو ألو عسلامة. لا ألو لا ظهر لي مش جاهز. يلا شكرا لكم.

0: ومرحبا بكم جميعا. يلا ناخذ تليفون موالي. الو. وي الو.
1: سلام مجيد.
0: سلام خويا، مرحبا بك. عم محمد. اهلا وسهلا عم علي، شني حالك؟ وينك؟ لاباس الصحة؟
1: والله لاباس الحمد لله.
0: العائلة بخير، أموركم طيبة إن شاء الله.
1: أنا يا أخوي نهير برد، كيف نهير خريف اليوم؟
0: صحة ليكم يا سيدي، والله بلا بعث لنا شوي مغادي. والله صحة صحة والله.
1: والله نهير خريف. اسمع يا مجيد.
0: أبا.
1: والله حاس بالناس هذا الهموم هيك شوي يا أخوي، راي من هالغلاء.
0: إي.
1: وربي إن شاء الله يعطينا الخير وواحد يكون صبور يصبر.
0: هكا هو، ما هو الواحد شوف كل واحد يمشي على حسب
1: يحمد ربي لفخ دورت يوم جديد. وتوكل على الله، ما تخلي يغلب عليك الذل، واطلب الرزق وابسط ليد، هو الحنين وقدرة الصعبة تتحل، واخدم بالحلال راه الحلال يفيد يا مجيد.
0: طبعا
1: إياك الغش يرجع البدن يعل، وبالعرق خيرك عليك يزيد تتفرهد، ومعادك محد منه مل. صلي خاف ربي وكون في كرم صنديد، الجود يعوض الجواد، تعيش حياتك حلوة عسل، أرضي والديك في رأيهم ما تكونش عنيد، تحبك الناس ويعطوا بيك المثل، يا رب احفظنا واحفظ وطننا يا مجيد، واجعل شعبنا يظل عرشة في الكل، يا سامعي احمد ربي لفرقة توريت يوم جديد، وتوكل على الله ما تخلي غلب عليك الذل.
0: ان شاء الله يا اخوي، ان شاء الله ان شاء الله يا من فمك الرب. والله يعطيك الصحة وربي يبارك لك ان شاء الله.
1: وسلم فرد وتوجيه الخير والقمح
0: ان شاء الله،
1: وتعيش الناس ويجي الامطار ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله الله ينورك. سلم على الدار، بارك الله فيك. يلا نشوف مكالمة والي. الو.
2: الو، عسلام اخويا مجيد.
0: اهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء الدقله والعسل.
0: ان شاء الله تعيشي لاباس العائله ولا
2: ايش؟ يعيشك الحمد لله. والله لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. وين مبرمجين ان شاء الله الصيف هذا، ولا في الدار ولا وين؟
2: والله عندي ماشيه الحمامات.
0: حمامات، شكون عندك غادي؟
2: عندي صاحبتي اخذت وطا غادي معنا دار وطا، وبعتلي خذت دار انا بنت عليها.
0: ايه؟
2: وبنتها وجدتها وسنين شاده فيا، قالت لي هاي بري معايا جنا.
0: اها، صحه لهذه. انت محظوظه وهي محظوظه زادة. انت محظوظه باش تحوسي، وهي ان شاء الله مبروك عليها الدويره ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعيشك خويا مجيد.
0: الله يبارك، ان شاء الله ديما منوره وديما نسمع صوتك وتفرح ان شاء الله وتزهى ايامك ان شاء الله.
2: شكرا خويا،
0: شكرا. شكرا لك، يعطيك الصحه. الو، عسلامه.
3: الو، عسلامة.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا.
3: شحوالك؟ لبس عليك.
0: الحمد لله، شكونوا معايا؟
3: حنين من مدنين ورايحة بنزرت.
0: اهلا وسهلا، انت توين في بنزرت ولا في مدنين؟
3: في بنزرت.
0: بنزرت، مرحبا بيك ومرحبا بالناس الكل اللي غادي عاد. انتم اليوم نسمة باردة سمحة باهية.
3: لا ما شاء الله، نسمة باردة ولا هو يفتح.
0: والله صحة لكم، صحة. في العادة، في العادة يعني التبحيرة والعطلة والكلها غادي ولا تبدلوا شوية البلاصة؟
3: لا، نبقى لهليتي وساعات تروح في قوت، معناها نمشي دارنا غادي في بدين ونمشي نربع.
0: صح لي بيه، تبديل البلاصه هيك والمحله. بنزرت جميله، مدنين سمحه، جربه سمحه، كلها ما شاء الله. اي اي اي انت تخدم تقرا ايش تعمل؟
3: لا نخدم الهودي.
0: تخدم، ربي يعاونك ان شاء الله. عامله ميزانيه خاصه للترهيد والعطله ولا مسيبه المصروف كاو؟ والله هو بيني وبينك، والله صراحة للأمانة كي تخليها كاك ما تحسبهاش ياسر، تحسبها تتعب حتى مع الوقت تتعب. اي
3: اما في بتعمل لي حسابك.
0: اما انا ساعات والله مش، اللهم لا حسد، احنا ما نحسدوش. اما ساعات يقول لي واحد، والله يا اخوي انا معقب 5 ملايين، قول له صح عليك، اما كان نوصلوا نهار ان معناها نخبوا بشوي بشوي بشوي 5 ملايين اخوي، حاجه كبيره ولا زوز ولا ثلاثه زاد حاجه كبيره هيك ولا لا؟
3: يا اخوي ما يطيرش منه.
0: حتى انت زي جماعه وكم
3: المولى بتانيكم بالله حالة ذاك الوليد نجح في القرية ولا ساعة؟
0: إن شاء الله، والله إن شاء الله مبدئيا إن شاء الله، الله أعلم.
3: إن شاء الله ربي
0: يعيشك، بارك الله فيك. هيك تتبع مليح مليح. شكرا، هيك تتبع مليح مليح، يعطيك الصحة.
3: أنا معك
0: إن شاء الله، ربي يبارك لك.
3: أنا أبي معك،
0: بارك الله فيك.
3: كل الجنوب وكله توحشتم، كل الأغنيات اللي في الطيب
0: يعيشك الكل. شكرا باهي، ربي يخلي لك أصحابك
3: برهوبي
0: باهي باهي،
3: وآسي آسي البرهوبي وعطف البرهوبي ويسلم عليهم الكل كده. إن شاء الله ربي يحييكم وربي يبارك فيكم
0: إن شاء الله. شكرا عايش أختي الغالية، بارك الله فيك. يلا مكلمة موالي. ألو ألو، عسلامة. والسلام عليكم. سلام مبروكة، مرحبا. سلام خوي مجيد، إن شاء الله تكونوا بخير. شكرا لك يا مبروكة. يبوس فتحي، شكرا لك، يعطيك الصحة. عبد الفتاح عباس، تحية لك يا عبد الفتاح وشكرا لك. نشوف المكالمة إذا جاهزة. ألو ألو، عسلامة. ألو ألو، السلام عليكم. ظالي مو مجهزين المكالمات تقريبيا، هيك انا حسيتها. اذاعه تطاوين عروس صحراء ديما معاكم، اهلا وسهلا بالجميع اللي سمعونا ويتبعونا ان شاء الله.

0: يلا نوصل معكم حبيب سلم على صابرين. تحية ليك يا صابرين، والله يعطيك الصحة. شكرا ليك، شكرا لأصدقائنا الكل، والله حبوا على أغنية غريب وجاي، إن شاء الله نبرمجوها. أنا في العادة دايما نبرمج فيها غريب وجاي إن شاء الله بإذن الله. حنين شكرا كل الأصدقاء. تقوى قلت لي والله توحشت الوالدة برشا، عندي نهارين ما شفتها. والله صح لك، نهارين ما شفتهاش يا تقوى الوالدة، إن شاء الله ربي يفضلها وربي يخليها. يلا ناخذ تليفون. ألو
1: ألو، أهلا أسلامة، كيف حالك؟
0: الحمد لله، مرحبا بيك.
1: وبيك أكثر ناجي، يعني متطهر الحفياء.
0: أهلا وسهلا، وربي يخليك وربي يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله. الله ينور.
1: عايشك ربي يفضلكم وربي يخليكم. لبس
0: طاهر، سي طاهر لبس
1: والله عليه. إن شاء الله نقولوا لبس
0: إن شاء الله يا ربي. سلمي لي عليه برشا وربي يخليه إن شاء الله. يعطيك الصحة أختي الغالية.
1: عايشك ماذا بيا تهدو غنية على العين
0: والدي. حاضر يا حاضر. سلم عدار، عايش اختي، سلم لي عدار وبارك الله فيك. شكرا لي، عايشك. شكرا شهدان، شكرا نجيب، مرحبا بك. شكرا لكم، تحيه الجربه، بارك الله فيكم. تحيه الجربه يا سيدي، وقال لي بربي الزرقاني عايشك، بارك الله فيك. يلا اخر مكالمه. الو،
2: السلام اخي مجيد.
0: اهلا، سلام ورحمه الله، مرحبا بك. الحمد لله. شكون معايا الاسم؟
2: احمد الفتاح.
0: نعم،
2: صاحب نفسك برتاح.
0: مرحبا بك يا اخوي، من وين تكلم فينا؟
2: رمادة.
0: رمادة، تحية الأهالي رمادة الكل يا سيدي، الله يبارك له. وين إن شاء الله نبرمج هيك حويجة في الصيف، تخرج شوي ولا في رمادة إن شاء الله؟
2: لا دي رمادة.
0: رمادة يا سيدي، عندكم عراس فما شوي حفلات ولا مازال؟
2: أبرك هون، أبرك شوي.
0: إن شاء الله يا اخوي، إن شاء الله ربي يهنيكم وربي يفرحكم. سلم لي برشا على رمادة، راهي فيها ناس باهيين وطيبين، وهيك الربوع الطيبة الجميلة راه نحبوها برشا صديقي. باهي.
2: أشكرك يا مهي.
0: عايش خويا الغالي، الله يطول عمرك. شكرا شكرا.

0: نشرة الأخبار.
1: سادسة مساء على موجات إذاعة تطوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. مشروع توسعة صيدلية المستشفى الجامعي بجباس يدخل حيز الاستغلال. مع انطلاق موسم الحصاد والتجميع، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. والإعلان عن وقف الهجمات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني والتصعيد يتواصل على الجبهة اللبنانية. مرحبا بكم من جديد. دخل مشروع توسعة صيدلية المستشفى الجامعي محمد السي بجابس حيز الاستغلال، وهو مشروع سيعزز عملية التخزين للأدوات والأدوية، وفق ما صرحت به مديرة المستشفى أمنة الشريف للزميلة هند رزق.
2: أحدث التجهيزات مجهزة بكلها، فيها مكاتب وفيها فضاء كبير للتخزين، وهذه إضافة بين المشاريع اللي وقع إنجازها في الفترة وجيزة والحمد لله. نحن بحكم أنه مستشفى جامعي في عدة اختصاصات وعدة مستلزمات طبية وصيدلية، والخدمات هذه تتطلب أن يكون هناك مخزون من الأدوية ومخزون من المستلزمات الطبية والصيدلية لإنجاز هذه الخدمات العلاجية. المخزون يتطلب فضاءات كبيرة لتخزينها، وبحكم كم أنه يفتقد المستشفى لفضاء التخزين، الفضاء هذا حل إشكالية كبيرة. لا يعني أنه ما نيش مشاكل، ما زالت المشاكل متاع فضاءات المستشفى لا تكفي بالغرض، ولكن على الأقل يحلنا إشكالية.
1: ومن جهة أخرى، أكدت مديرة المستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس أمن الشريف دخول عدد من أقسام المستشفى حيز الاستغلال هذا الأسبوع.
2: ما باش يقع التسلم الوقتي للفضاءات ويقع استغلالها، قسم طب النساء، قسم طب الأطفال، قسم جراحة العامة رجال ونساء، قسم العيون، قسم الأنف والحنجرة، طب الداخلي وطب أمراض الدم، قسم الأمراض الجرثومية، كذا ما كلهم يشجعوا الأقسام نتاعهم.
1: في جابس أيضا اعتبر رئيس المكتب الجهوي للتنسيقية الجهوية لسواق التاكسي الفردي مصطفى العزوزي أن الإعلان الذي أصدره اليوم وليجهة والمتعلق بموعد إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسياقة سيارات التاكسي يعد خطوة إيجابية رغم تأخرها. وطالب العزوزي بالسلطة الجهوية بالتسريع في إسناد الرخص إلى مستحقها في ظل الحاجة الملحة لتدعيم الأسطول وإنصاف المهنيين في قائمة الانتظار.
3: بالنسبة لنا يعتبر الإعلان اليوم على تاريخ إجراء الجزء الكتابي من امتحان شهادة الكفاءة المهنية لسياقة التاكسي يعتبر خطوة إيجابية، ولو جت متأخرة شوي لحقيقة. إن شاء الله تقوم الولاية معناتها بالإفاء بالجزء الآخر من التعامل تاعها، تقوم بإنزال البلاغ اللي يعلن على فتح دورة جديدة لسنة التراخيص، ويعتبرها مطلب أهم، وإن شاء الله تكون في قادم الأيام. اليوم ولاية جابس في حاجة إلى تدعيم الوصول بعدد جديد من السيارات. أهم من هذا الطالبين الرخص اللي تجاوزت فترة الانتظار متاعهم لتسوية مسارهم المهني 15 و17 عام انتظار، اليوم رمى في تأخير حسب الاتفاق اللي صار ما بين المهنة وما بين الولاية. إن شاء الله نقوله ليمات الخير القادمة يتم تلافي التأخير هذا، وخطوة إيجابية في الأخير تقعد للقطاع، وإن شاء الله ربي يسهل في خير الخطوات.
1: وفي مدينة أكد عدد من أصحاب سيارات الأجرة اللواج أن المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة الرابط بين ولايتي مدين وتطاوين والخط الداخلي الرابط بين مدين ومعتمدية بن خداش والتي انطلق استغلالها اليوم لا تستوعب سيارات الأجرة على هذين الخطين، مطالبين السلطة المعنية بالتدخل. وقد تحدث عدد منهم لميكروفون الزميلة تبرى الشيباني.
4: المحطة ذي قشطر الكراب قاعدة مطيشة، يا تهز بن خداش يا تهز تطاوين، احنا بن خداش يمكن 32 كرب والتطاوين حتى ما فوق من 60، ما تزناش هم قاعدين من تحت العيش وشطر مانا في السوق.
5: بالنسبة لهذه المحطة هذه رأي مش باش تزنى زوجة مع بعضنا، يا تطاوين يا بن خداش، ها واحد اضرب دمرار خطف اخرج ابعد لهذا صاحبك زميلك باش يخرج، زميلك منه هاك مسكر عليه باش يمشي عبي هو تو، حتك العادة تحط كرامتك تمشي تقضي قضية، لا لازماتك مقعمش بحذاك كرامتك سينارك ما تدريش سكر على زميلك، هو انا هاك ولكن هذه تطوين يا مول الكرم كذا يعطيك نمر سيري تاخذ تحاول عليه البر والناس هذا هام وصلهم الدور والتو مع ابوش خاطر كره هذا ما مسكر عليهم. بالنسبه لهذه المجبش تهزن تطوين بن خداش المستحيلات السبعه
0: محطه يلزمها خط واحد يا اما بن خداش ولا تطوين زوز مع بعض ما تتحملهمش المحطه. المحطه ذيك تو حاليا كانوا المواطنين هنا قالوا ما يلزمش يحل علينا الباب الخلفي هذا ما يلزمش يتحل المواطنين رافضين حلنا.
5: نهار اللي تبدا مثال الناس كلها جايه المدنين نهار السوق ونهار القضيات ونهار كل شيء قسما بالله ما يعملوا في اخر الشارع في البلديه الفوق وبليس كيسا الشارع منها هذا انتردي حتى بتخرج منها الشارع اللي جنب المحطه ما يطلعش.
1: نواصل تقديم نشرة أخبار المساء من إذاعة تطاوين. نظمت اليوم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026 وذلك بحضور 250 مشاركا من ممثلي شركات ناشئة ومستثمرين وأطباء وخبراء وفاعلين في القطاع الصحي بالإضافة إلى كفاءات تونسية مقيمة بالخارج. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة بيّن أن الملتقى يهدف إلى تشجيع الأطباء الراغبين في العودة إلى أرض الوطن على الاستثمار في القطاع الصحي الرقمي الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الصحية. وتمكنت هذه المنظمة خلال الملتقى من توقيع اتفاقيات مع مؤسسات وجامعات تهتم بالذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال لترسيخ وتعزيز ثقافة الأعمال لدى الطبيب وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي ذلك لضمان خدمات أفضل لفائدة المريض. ومن جهته أكد المدير العام للصحة بوزارة الصحة وليد نعيجان تونس تعيش مرحلة أو مرحلة رقمنة في القطاع الصحي باعتبار أن التحول الرقمي في العالم أصبح اليوم ضرورة مشددا على أهمية هذا الملتقى في تطوير القطاع الصحي. وأشار نعيجان إلى أن وزارة الصحة ستنظم يومي 29 و30 من سبتمبر المقبل قمة عالمية تخصص لتسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تحسين الخدمات الصحية وذلك بمشاركة أطباء وقامات علمية من مختلف أنحاء العالم. نفذ صباح اليوم عدد من أعوان الآلية 16 غير المباشرين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني بتونس العاصمة تعبيرا عن استيائهم بسبب تأخر تطبيق الفصل 90 من قانون المالية للسنة الجارية والذي يحث على انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين مطالبين بالتسريع في تسوية وضعياتهم المهنية. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبة 2026 بمختلف مناطق الإنتاج دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد الديوان في بلاغ أصدره اليوم ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل شروع في الحصاد على أن لا تتجاوز 14% باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عملية الخزن والتجميع. وتندرج هذه الإجراءات بحسب البلاغ في إطار تأمين حسن سير موسم الحصاد وتجميع الحبوب والمحافظة على جودة الصبة الوطنية والحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق أو سوء التداول والتخزين. إلى المستجدات الدولية الآن أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة بينهما وذلك إثر تصعيد استمر لساعات في أعقاب الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال مقر خاتم الأنبياء وهو غرفة العمليات المركزية في إيران في بيان إن طهران نفذت ردا مؤلما على الغارات التي قامت بها إسرائيل في وقت سابق اليوم وتعلن على إثره وقف عمليات القوات المسلحة. وشددت القيادة العسكرية في ذات الوقت على أنه في حال تواصل العدوان والأعمال العدائية بما في ذلك في جنوب لبنان فسيتم اتخاذ إجراءات أشد. في المقابل قال مسؤول في الكيان الصهيوني إن تل أبيب أوقفت الهجمات في إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي مضيفا أن الهجمات في جنوب لبنان ستتواصل في الأيام القريبة بقوة كبيرة وستقصف الضاحية الجنوبية لبيروت أيضا إذا استمرت الهجمات على بلداتنا ومواطنينا وفق تعبيره. هي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد بدوره أن إيران أوقفت هجماتها على إسرائيل في هذه المرحلة مهددا بالرد بقوة إذا استؤلفت، فيما رفض ما وصفه بمحاولة إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة تربط بين إطلاق النار من لبنان والرد الصهيوني، وذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ جولة التصعيد الأخيرة. وزعم نتنياهو بأن إيران وحزب الله حاولا خلال الساعات 24 الماضية فرض معادلة جديدة، معتبرا أن هذه المعادلة غير محتملة وغير مقبولة. سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات لوقف الحرب جارية ما لم يعرقلها الجهل أو الحماقة وفق تعبيره. فيما أكد الرئيس الإيراني أن بلاده لا تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنها لن تترك ساحة المعركة. على الجبهة اللبنانية، شن سلاح الجو الصهيوني فجر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات في جنوب لبنان بالتزامن مع تهديدات بتكثيف القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية. وفي القاهرة تجري محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية، بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أكده مصدر فلسطيني مطلع. بدأ اليوم الرئيس الصيني زيارة إلى كوريا الشمالية، هي الأولى من نوعها منذ العام 2019، حيث أكد الرئيس الصيني خلال لقائه الزعيم الكوري الشمالي استعداده للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات جيدة. ونختم من الفلبين، حيث أسفر زلزال ضرب البلاد بقوة 7.8 درجة على سلم ريشتر، أسفر عن مقتل 31 شخصا. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها لحضراتكم من إذاعة تطاوين. نعود الآن للتذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: مشروع توسعة صيدلية المستشفى الجامعي بجبس يدخل حيز الاستغلال مع انطلاق موسم الحصاد والتجميع، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق، الإعلان عن وقف الهجمات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني، والتصعيد يتواصل على الجبهة اللبنانية. شكرا على المتابعة والاهتمام، يتجدد اللقاء بإذن الله في موعدنا الإخباري القادم. مجيد يواصل معكم المشوار بعد قليل في أصايل.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: متنزه سيرينجيتي، متنزه وطني ومحمية طبيعية شاسعة تقع في شمال تنزانيا بالقارة الإفريقية، تسكنها كافة أطياف الحياة البرية، ففيها الطيور والحيوانات والزواحف، ويقدر عدد أنواعها بأكثر من 500 فصيلة. ويعود هذا التنوع الحيوي الكثيف إلى تنوع البيئات الطبيعية التي تشتمل على كل من الغابات النهرية والمستنقعات والتلال الصخرية المنعزلة والأراضي العشبية. يحتل متنزه سيرينجيتي المراتب الأولى في العالم من حيث الحجم والشهرة التي يتمتع بها، وهو عبارة عن نظام بيئي يمتد على مساحة بنحو 30,000 كيلومتر مربع. تحدث في متنزه سيرينجيتي ثاني أكبر هجرة عبر البر للحيوانات في العالم بملايين الحيوانات، وهو ما جعلها تعد أحد عجائب الدنيا الطبيعية العشرة. ويعرف عن سيرينجيتي احتواؤها على أعداد كبيرة من الأسود، فهي واحدة من أفضل أماكن رصد جماعات الأسود في بيئاتها الطبيعية. تاريخيا تعايش الإنسان مع هذا التنوع الطبيعي في سيرينجيتي، فهو الموطن الأصلي لشعب الماساي الذي اعتاد على العيش جنبا إلى جنب مع معظم الحيوانات البرية. ونجحت تنزانيا بالتعاون مع المجموعة الدولية في حماية هذا التنوع الطبيعي في سيرينجيتي بإقراره محمية طبيعية حافظت على توازناته وتنوعه البيولوجي.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور. تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

0: ومرحبا بكم جميع الناس اللي سمعوا فينا يسمعوا الآن في إذاعة تطاوين. وصلنا لفقرة ريحة البلاد. حيدر أصيل جورجيس موجود في فرنسا عنده سنوات في فرنسا. حيدر يحكي على هالبلاد الرائعة، المدينة الساحرة جورجيس.
1: ريحة البلاد.

0: أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم. اليوم أريد أن أعود بكم إلى جرجيس، تلك البلدة التي تسكن في قلبي، جرجيس التي حملتني على أجنحة الذكريات، فيها حنين أهلها العميق، ذلك الحنين الذي لا يشبهه شيء، من شاطئها الكبير حيث يلتقي البحر مع الأفق، إلى زيتونها العتيق الذي يحكي قصص الأجيال. وفي قلب جرجيس حي حيدر، ليس حيا ضيقا بل هو فضاء واسع ينبض بالحياة، شمسها تشرق كل صباحا لتداعب زيتونها الأخضر، وبحرها يتألق بأمواجه التي تروي لنا حكايات الأحلام، حوتها العظيم يسبح في ذكرى كل من رأى البحر لأول مرة. جرجيس أنتم الفساحة الكبرى، أنتم الشمس، أنتم الزيتون، أنتم البحر، أنتم حنين لا ينتهي.
1: ريحة البلاد.

ومرحبا بالناس الكل ريحة البلاد اللي يحب يكونوا معنا زاد يتواصل معنا ويكون إن شاء الله يوم الأربعاء إن شاء الله ربي يرد غربتنا على خير إن شاء الله. تحية لكم تحية الأنور زادة ربيعة تحية لكل الأصدقاء اللي سمعوا فينا عائلة العاتب ربي البكر قالوا لنا راي التحية ما وصلتش راهم كيف حلوا الراديون باه يا سيدي شكرا لكم وربي يعطيكم الوقت. طيب بعد شوية حكاية وطن مع الدكتورة هاجر الكريمة عالمة الأثار ومديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث.

0: مرحبا بكم. هذا يا فرحات من باريس قال لي بربي تحيي لولدي سيد ان شاء الله ربي يخليه وربي يفضله. تحيي كل الاصدقاء اللي معانا واللي يتبعوا فينا وشكرا لك شيباني بن يحيى. شكرا يا شيباني. وصلنا الفقره ديما تبعوا فيها وديما تسالوا فينا بربي وين الوجهه المكالمات بيعطيك الصحه. وهاو ذكرني توا زميلي رشيد بجاه ربي للمستمعين مسالش رجاء الناس اللي قاعده تطلب. عارف ان الضغط كبير على الخطوط الهاتفيه الخاصه بالاذاعه وتطلبوا من بكري تطلبوا من بعد ان شاء الله ناخذكم معنا باذن الله. والله من بعد ناخذكم معنا لكن عندنا التزامات وعندنا فقرات لازم تتعدى. فشكرا لكم تفهموا مستوى النجم ناخذوا مكالماتكم. قلت فقره حكايات وطن تنورنا فيها اسبوعيا الدكتوره وعالمه الاثار الدكتوره هاجر الكريمي مديره المتاحف بالاداره العامه للتراث. حاولوا دائما اسبوعيا ان نجولوا في ربوع تونس من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب اماكن رائعه. حسن اليوم صراحة أنا اليوم الدكتورة دوختني بالاختيار. يلا مباشرة حكاية وطن.
1: حكايات وطن.
0: الدكتورة مساء النور.
2: مساء الخير. مساء الخيرات والأنوار.
0: أهلا وسهلا بك. الحمد لله في نعمة مع طقس رائع جميل صيفي معتدل. ممكن يكون صيفي بارد عندك هكا ولا لا؟
2: بارد معتدل فقط يعني السحب هي اللي لطفت شوية حرارة الشمس.
0: هذا هو.
2: ولكن ثم يمكن أمطار منتظرة هذه الليلة إن شاء الله ربي يعطينا خير.
0: نعم الله يبارك أمين يا رب العالمين. اختيارك اليوم عجبني برشا. هو ينضاف إلى اختياراتك الرائعة السابقة. دائما اختياراتك جيدة جدا دكتورة. مدينة سيدي عيش اللي هي في قفصة. ممكن اللي ما يعرفوهاش ممكن حتى اللي ما يسمعوش بها زادة أصلا. فما اللي يعرفها فما كاسم فما اللي زارها. هل المنطقة الرائعة هذه ومدينة سيدي عيش ممكن أنا باش ناخذوها في تفاصيل أكثر معك دكتورة؟
2: أي الاختيار اليوم يعني جميل. سمعت عديد المرات يعني المتدخلين والمتابعين يقولوا نرجع شوية الوسط. هو رأي كل الجهات حافلة وزاخرة وإحنا مش من ننسوا في جهات ولكن يعني طبيعيا هكا وين تهزنا يهزنا الاختيار نختاره. ولكن كل أماكن كل شبر في تونس راه مهم. اليوم نرجع للولاية قفصة وهي منطقة يعني جبال الظاهر هذه اللي تمتد من قفصة إلى حدود ليبيا يعني إلى حدود تطاوين ومناطق الحدودية. هي في القديم كما قلت كانت مناطق حدودية بطبيعتها. كانت يعني كل ما يتقدم الرومان كانوا يؤسسون حتى يعمروا هذه المناطق حتى يستقر بها سكانها لأنها مناطق صعبة جدا جبلية وتضاريسها صعبة وشح المياه أيضا يجعل منها مناطق يعني رحل. ولكن كل ما نتقدم في الزمن كل ما يزيد الاستقرار بفضل هذا هذه المنشآت. إذن جبل سيدي عيش اللي هو جزء من سلسلة الظاهر واللي ينتمي جغرافيا إلى ولاية قفصة ولكن هو يمتد تقريبا على ثلاثة ولايات من قفصة إلى سيدي بوزيد إلى قصرين. وفي خضم هذا الكل هناك في سفح الجبل مدينة صغيرة نسبة للولي أو الزاوية اللي موجودة زاوية سيدي عيش. المنطقة هذه أعطت الحقيقة الكثير من التراث والأثار اللي يعني تونس ومتاحف تونس. وتم يعني منذ بداية القرن العشرين منذ بدأت الاكتشافات في تونس سيدي عيش جلبت الأنظار بفضل الأثار الموجودة فيها. واليوم قتلنا صورة كارتفستال يعني الزاوية وأمامها يعني مشهدين أثريين هما قبور تعود إلى الفترة الرومانية المتأخرة أو البيزنطية ويعني هي مراقب لشخصيات كبيرة إما مسؤولين في الإمبراطورية أو قادة من جيش أو مسؤولين أيضا من أهالي المنطقة. وبالتالي شيدت لهم هذه المقابر الضخمة القبور الضخمة وأضيف إليهم قبر أو زاوية أو مقام سيدي عيش الذي سماه الأهالي ثالث المرقدين. هناك مرقدين رومانيين وأضيف إليهم المرقد الولي الصالح سيدي عيش. إذن كما قلت المنطقة يعني تاريخيا عرفت كل الفترات الحقب التاريخية اللي عرفتها تونس. هناك يعني سد اليوم سد, هناك سد كبير عصري, ولكن كان يوجد سد روماني في سيدي عيش. سيدي عيش أيضا وجدت بها العديد من المواجل أو كما نقول الصاريج, وجدت بها أثار للسكان المقيمين يعني, وأعطت حتى الفسيفساء في متاحف, في متحف جفصة وفي متاحف تونس. هي يعني منطقة اليوم ما هيش زاخرة بالسكان, هي مدينة صغيرة ويعني معروفة بالأشجار المثمرة. أصل معناتها اقتصادها يعتمد منذ القديم على غراسة الأشجار, لا سيما أشجار الزيتون اللي كما قلت يعني المناطق الجبلية كانت مناطق إنتاج الزيتون. وبالتالي سيدي عيش اللي نراها اليوم ما هيش سيدي عيش في التاريخ, هي كانت مدينة ذات قيمة نظرا لأنها تقع على الطريق الرومانية بين جابس وقفصة وتالة, وهذه الطريق اللي هي نجم تسميها أوتوروت يعني طريق سيارة سريعة اللي أسسها الرومان حتى يربط بين مختلف هذه المدن الموجودة في المناطق الساحلية والمدن الموجودة في المناطق الجبلية والصحراوية.
0: والله جميل, أنا قعدت يعني أستمتع بحديثك وفي نفس الوقت أتأمل في بعض الصور. يعطيك الصحة يعني على الصور اللي رفقتها لموضوعنا اليوم. ما شاء الله مدينة صغيرة في ساحل الجبل لكن كبيرة بأثارها وتاريخ, هذا ما ذكرتيه الدكتور.
2: وحتى تضاريسها وحتى طبيعتها يعني خلابة ومنطقة جميلة جدا يعني, تنجم الناس تمشي تتفسح و في هذا الجبل وتزور هذا المرقدين وتزور يعني مقام سيدي عيش, وأيضا هناك أثار أخرى يمكن يتمتعوا بها في بكل حرية في طبيعة خلابة ومنفتحة على كل الحضارة.
0: دكتورة قديش تبعد هي على قفصة تقريبا من قفصة المدينة؟
2: ما هيش بعيدة بعض يعني 17-20 كيلومتر
0: أضرب. مش بعيدة بس
2: من أي مش بعيدة يعني من سيدي عيش للقفصة, ما هيش مكان بعيد جدا يعني.
0: نعم نعم للزيارة بما أنها المكان رائع وجميل لك يا دكتورة, لازمنا نعمله ونزوره ما شاء الله ونعمله زيارة رائعة بإذن الله في توقيت نتصور أنه أواخر بي حتى في أول الصيف
2: وحتى الشتاء مناظر جميلة جدا
0: إن شاء الله بإذن الله. دكتورة ديما منورة, بارك الله فيك دكتورة, يعطيك الصحة على الرحلة الرائعة اليوم. إن شاء الله بعد غدوة كنوا في رحلة أخرى بصحبتك بإذن الله في مكان آخر من الجمهورية التونسية. شكرا شكرا.

0: ومرحبا بكم، هذه أنغامنا التونسية. آية مرحبا بك يا آية، بربي قالت لي تحية كبيرة كبيرة لتطوير أنا في فرنسا. إن شاء الله نرجع على خير يا آية، إن شاء الله ترجع على خير يا آية وربي نورك. عبير أسيل شكرا لك. زياد معلول تحية لك يا زياد. نجيب أسديري تحية لك يا نجيب. مجيد جابر زادة تحية لك وتحية بربي قال لي التطاوين رانا عندنا لها وحشة. حاضر يا سيدي حاضر. حبيت نسلم على سعاد بن منصور حاضر، وحبيت على خالد بشريحة حييكم من مزار قال لي بربي تحية التطاوين والناس اللي عاملين في إذاعة التطاوين والأهلي في شنني الكل. لحسومي شكرا لك يا لحسومي تحية التطاوين وأهلها طيبين. شكرا محمد لحسومي شكرا لك. زينة تحية لك يا زينة وتحية لك شكرا يعطيك الصحة. والله شكرا قال لي بربي تحية للممرضين الكل تحية لهم إن شاء الله يعطيك الصحة وأحلى مستمعين وأحلى ناس الكل. ناخذ مكالمة وأهلا وسهلا. ألو
1: ألو
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا حنان. شني حالك؟
0: الحمد لله. شني حالك أنت؟ لباس
1: أنا توعد هذه ثاني مرة نكلمك عاد.
0: مرحبا بيك والله لي الشرف أنك تكون معايا بصراحة.
1: لا سيدي وأنت أكثر سيدي.
0: بحري ها أو بحري ونسمع فيه
1: والله. لو كان تشوف أنا تو كأني في سيدي بوسعيد. أنا أخوك محمد البركاوي.
0: مرحبا محمد صح عليك يا محمد. والله وين تو فينا بلاصة
1: في بني بركة على مصلى مقبل القبلة والكاستاي في بجنبي.
0: مقبل قد المصورية ولا قد التطاوين؟
1: مقبل قد شيء ما بين المصورية والتطاوين فيها مقبل القارة يقولها قارة الشعب.
0: باهي صح عليك يا أخوي. شكون زيكم؟ بني بركة من المناطق الرائعة زاد الحلوة زاد الرائعة. شكرا. أي سيدي بن سيد وين وين العطلة وين برماش فما تبحيرة ولا لا؟
1: أسمع أنا سأل ما عمك محمد بطال مترسب أنا متقاعد.
0: ربي عافك والله ربي عافك. بالعكس ولي تو انت وين تفرهد هذا وين باش تتفرهد؟
1: لا انت متفرهد والله. اذا حب ربي عمل اول باش يتجربه ولا تعمل بنزرت. اذا حب ربي اذا حب ربي سبحانه وتعالى ما دام يمشي المسير اذا حب الله.
0: صح عليكم السنه يا اخوي. الناس الكل مسير. ايش بكم الناس البكري هذا قالوا المسير البكري يا سيدي صح
1: تبديل السروس فيها
0: باهي مسالش الوقت. تونس كلها باهيه وسمحه ان شاء الله تعيش يا سي محمد.
1: اسمع انا الحب

0: عندي طلب من عندك حتى مش اليوم من هلا لعب الحين حب نصنت على مصلى يبدأ كسين حب أغنية عبد الله الليلي ذاك الأردني أهجر بيتك وارجع بيت الشعر برسمك
1: لهجر لهجر لهجر قصرك لهجر
0: قصرك وارجع البيت الشعر.
1: هي الاغنيه هذه عارف شكون يغني فيها ولا لا انت؟
0: والله فعلا اردني في بالي هكا.
1: اردني حتى غنوها الاردنيين غنوها اللبنانيين غنوها الكل.
0: يرحم والديك ولا حد كان حويجه في العتيق كان الحب العربي.
1: وانت علاش الغنيه هذه بالذات هذه لشكون؟
0: والله ياك وعندي بها قصه كبيره.
1: قصه باي باي باي اطا نشوف انا رشيد
0: لا مش اليوم انا
1: وقتاش تو تو تو بنعدوا لك منها تو شوي هاي اسمع شوي ما سالش شقولك تسحب روحك شوي انت ماكشي شوي راك انت ماكشي شوي
0: كبر قدرك اللي عبد المجيد وبارك الله
1: عايشك شكرا نسمع
0: مع فطيبة وان شاء الله ربي يوفقك في العمل بتاعك وان شاء الله من
1: هذه هي ولا لا ترى ترى اسمع هذه هي
2: واعد لها لي بعد ما دب القمر
0: بوري كفيك
1: عايشك تفرد مع البحر تفرد يا سيدي تفرد
0: وش بنقولك يا عبد المجيد
1: عايش خوي ان شاء الله تعيش شكرا محمد شكرا شكرا

عجبتك رسيدة. هذه تقريبا أنت أكثر واحد تقريبا. ولا هي الأغنية رائعة جدا وحلوة وجميلة وحنن. ولا إيش بنقولك، أنا نحبها شخصيا. فما أغنية من البكري طيب أعطيكم بعد شوي، أعطيكم بالله أعطيهم شوي منها مثال شرشي. راهم البكري أنتم أعطيهم رشيد شوي منها مثال. ها هي سيدي، هذه هي هذه حاضر.

0: هي موسيقتها رائعة جدا والله للأمانة. سهيلة غومة مساء النور، مرحبا بكم في بزوز تليفونات جايهم صحراوي. شكرا إسماعيل بن عمار، تحية ليك. شكرا حلمي، والله كلكم بهين. آية بارك الله فيك، آية يعطيك الصحة. مجيد جابر، تحية مليون تطوين. العز بشير مياح، شكرا ليك بربي. تحية لعائلة مياح الكل، شكرا ليك. عبير شكرا، والله ماني خلنا ناخذ التليفون ونرجع لكم إن شاء الله. جماعة كل رمزي من المروج بربي، الساجد وريحان وحنان ربي خليهم بربي، عدونا تحية رانا معاكم الكل. شكرا لكم. يلا ألو عسلامة.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا مساء النور. أهلا وسهلا، مرحبا. شكون معايا الاسم؟
1: نجاة
0: مرمات. نجاة مرحبا بك يا نجاة، شو مبرمجة نجاة العطلة في الصيف؟ وين إن شاء الله المشية؟ وين
1: يسهل رب،
0: يسهل ربي أكيد مسهل. كان هو نعمل برمجتي ولا مازال خليتها على الله؟ باهي ربي يسهل إن شاء الله.
1: باهي لا نطلب غناية عديني
0: اللي هي أنا هي الغناية
1: غناية سهرة فارس اللون اللون.
0: آه باهي إن شاء الله برمجوها، باهي برمجوها وتدلل. عايش أختي تحية كل أهالي رمادة. يلا ألو عسلامة.
2: أهلا بسيدي.
0: أهلا وسهلا، شو أحوالك؟ يا عايشك، وينك وينك وينك؟ راني سألت عليك البكري، سألت عليك راه.
2: والله خميس اللي قداك راني.
0: بالحق لا ما في باليش، هاي معلومة جديدة إن شاء الله.
2: خميس اللي غاديك ما في الأستاذ زافي موسى.
0: باهي يا خويا ربي يعاونك إن شاء الله ويعطيك الصحة ونفرح ليك. تحية لأختي فاطمة وخويا حكيم وفتاح ومحسن وربي يبقى علينا الستر يا زينة، شكرا. هاي يا سيدي بن سيد، ما هو رجعنا زاد مرة أخرى زاد ما سالش، رجعنا سيدي.
2: عرفت شكون هني ولا؟
0: إيه عرفتك عم الطاهر. اي ما كلمة البكر عاد المدام وسلمت عليك وسألنا عليك معنى يا سيدي. ريتك نقول لك أنا نسأل عليك.
2: أنا مانيش حاضر.
0: ريت يا لازمك تحضر يا سيدي، الله يبارك لك
2: يرحم برنامج هكا على شي تطوري.
0: باهي الله يطول عمرك يا سيدي وإن شاء الله ديما منور يا سيدي. بارك
2: يا سي عبد المجيد.
0: سيدي
2: عبد الستار المرايح بربي يسلم عليك ويسلم عليك.
0: حاضر يا ونهدوا له هالغناية. عايشك يا سيدي، يلا اسمع معي. يلا سيدي شكرا.

0: ومرحبا بكم. والله احنا زاد مستحشينكم برشا زاد، يعطيكم الصحه واحلى خالد. خالد كيف طبعا فنان اللي ديما منورنا. غريب وجالي اروع من غنى غريب وجالي صراحه، هذه اعي جيدا معقول احسن واحد واروع من غنى غريب وجالي هو خالد كعيب. هيثم مرحبا بك يا هيثم. ايه شكرا يا ايه، بربي تحيه الكريم، تحيه يا ايه. قالت نحب نسلم برشا على الوالد والوالده، ربي يفضلهم وربي يخليهم ان شاء الله. شكرا يا ايه. حاضر، يلا التليفون موالي. الو
1: عبد المجيد،
0: اهلا السلام ورحمه الله. مرحبا بك.
1: بيك عايشك، معك عايشه بن قردان
0: اخوي. عايشه مرحبا بكم. مرحبا بن قردان.
1: بيك عايشك اخوي.
0: بن قردان سمحره وباهي وخصمته.
1: سمحره يا اخوي، ما انا قريب من البحر.
0: صح عليك.
1: ما تنحوت من قريب، ما تنحوت كما
0: انت على تو يبدو كلبوا فيك يبرمجوا، عاد انا جايين قداك يقولوا لك.
1: مرحبا فيكم، انا قريب من البحر. مرحبا فيكم. أيه
0: والله صح عليكم، ان شاء الله ديما منوره. فمش اعراس، فمش مناسبات،
1: ان شاء الله. والله ان شاء الله، ان شاء الله،
0: ان شاء الله. ربي يهنيكم وربي يفرح. عائله تسكن لقب عائله؟ لقب.
1: نعم.
0: اللقب شنو؟ العائله
1: بوكديمو قدم تحيه لخادم الصباح جاريها.
0: سلمي عليه، سلمي عليه برشا برشا برشا. ان شاء الله ربي يخليك، ان شاء الله تعيشي، وان شاء الله ديما شارها هيك وفارحه ان شاء الله باذن الله.
1: والله ديما شارها اخوي، والله مذكر ذاكرت انا اخويا شكري العجودي ونقدر في السويق، نقدر في الزميطه مع غالي بتم السويقه. نحب نقول نوضح لهم الحكايه.
0: يعطيك الصحه، الله ينورك ببركه لنا وكلمينا ديما باهي. ان شاء الله تعيش.
1: والله اسمع يا اخويا
0: اي اي معاك مجيد، مرحبا بك مو مجيد. شكرا.
1: اسمع والله يا اخويا نخدم في كل شيء يعني، الحمد لله.
0: ان شاء الله ربي يعاونك وربي يسهل لك قسمك.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا، يعطيك الصحه. ايوه وانا نرجعوا له لان لقيت صيت ابو الجوج معتنا. اي شكرا يا اي. ابو ماجد تحيه، ابو ماجد تحيه ليك، ان شاء الله ديما منور يا ابو ماجد وديما بخير وصحه وسلامه. اي تحيه للوالد والوالده، وتحيه لثريا وروان. روان تحيه لروان وثريا، ربي خليهم صابرين. شكرا، تحيه لكل الاصدقاء. بعد شويه الاخبار نرجع احنا نوصلوا معاكم ان شاء الله لقائنا. وصل سلامي لجميع اهلنا في تونس، وسلام خاص لل الرحالة محمد سلمان في تونس. شكرا أبو ماجد، تحية لي طبعا، تحية كبيرة كبيرة كبيرة. وشكرا لك فردوس، شكرا كل الأصدقاء. فاروق تحية لك الراحة، جنال ثار، كل الأصدقاء اللي معانا ويتابعونا، ومبروك زادة. احنا بعد الأخبار نرجع نوصل معكم طبعا لقائنا اليوم في أصايل بإذن الله.
2: أصايل خطفوني حنين خطفوني أصايل.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلق اليوم استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، والخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداش والكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. فيما أكد عدد من السواق أن المكان لا يستوعب سيارات الأجرة على الخطين. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 26,000 بمختلف مناطق الانتاج الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. تحتضن تونس اليوم قمة دولية ستخصص لإطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدتين صهيونيتين في الأراضي المحتلة في ظل تبادل للقصف، هو الأول من نوعه منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار قبل شهرين. أخيرا، أعلنت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم حظر الملاحة البحرية على السفن الصهيونية في البحر الأحمر. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

0: الله الله، هدية جديدة جديدة مازال كيف بعثينا فناننا صابر الرباعي. تحية لي صابر، وتحية طبعا كل فنانيننا اتوانسة. وصلنا الفقرة مهمة جدا، أنا نفرح برشا كي نلقى كفاءات كبيرة، كفاءات تونسية منورينا في تونس والبرة ونحو العالم الكل. كان في مرة كان ضيفنا في إذاعة تطوين في فقرة تونسي وعلي الكلام. نعرف أن خاصة مؤخرا الإعلام الكل يا أخي، ما قلت أنا الإعلام يا أخي ما سمع بالدكتور هذايا إلا مؤخرا. دكتور هذايا راه ما شاء الله سنوات من العطاء والنجاحات الكبيرة، وأنا يسعدني ويشرفني أن يكون معنا لمرة أخرى ثانية عبر إذاعة تطوين. لليوم باش نحكوا في برشا مواضيع. علاش الاستضافة هذه؟ لأن تو في وقتنا هذا ونحو العالم الكل تعرفوا، خاصة كي نقول بعيد الشر عليكم وحشكم حش السامعين بطبيعة، نقول خاصة السرطان بعيد الشر عليكم، هي الكلمة بركة ساعات تخوف. أي فما بالك أنك تحكي زادة في موضوع دقيق وعميق جدا. يسعدني أن ينضم لنا اليوم مباشرة الدكتور معز بن علي، دكتور وباحث تونسي مختص في الأورام ومطور أدوية بطبيعة يخدم في مخابر كبيرة في فرنسا، اليوم مباشرة في تونسي وعليه الكلام.
1: تونسي وعليه الكلام.
0: دكتور أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء النور أستاذ مجيد، مساء النور لكل مستمعي إذاعة تطوين، مساء النور لكل أهالي تطوين الحبيبة.
0: الله ينورك، أنا نفرح برشا كي نشوف النجاحات الكبيرة ونشوف يعني التطور اللي يجينا ده. أنا ما نقولش من عام العام، لكن ممكن حتى من فترة لفترة أخرى نشوف أيضا المكانة الكبيرة اللي وصلت لها الدكتور معز بن علي. أنت فخر لتونس، هذا أول حاجة. إذا مازلنا رانا في المقدمة حاليا، لأنه مكانتك الكبيرة الكبيرة الكبيرة في تونس ولا في فرنسا ولا في العالم الكل، وخاصة أنه ما تتوصله أنت من خلال البحوث ومن خلال طبعا ما يخص تشخيص السرطان وتقنيات العلاج الحديثة، الأدوية اللي طورتها أنت بالذات يعني الدكتور معز بن علي، واللي معتمدة يعني دوليا في علاج السرطان عفى الله الجميع. خليني ممكن من وين تحب نبدأ مثال من آخر حاجة ونرجع شوية، ممكن أعطيني لوين وصلتوا توا دكتور في هالأبحاث؟
2: أنت تعرف اليوم الأبحاث تتطور بطريقة وبوتيرة سريعة وسريعة للغاية، نظرا للتقنيات اللي ولت موجودة وللإنسانية توصلت لها، التقنيات الكبيرة اللي موجودة في الانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي، التقنيات الكبيرة اللي وصلنا لها في تصنيع البيولوجيا ولا البيولوجيا الحيوية، هذه البيوتكنولوجي اللي هي قاعدة تحدث في ثورة عميقة وثورة بأتم معنى الكلمة. اليوم الإنسانية معناها مش تتمتع إن شاء الله، وهذا هو الهدف متاعنا وهدف وسبب التدخلات متاعنا المتعدة وسبب الكفاح متاعنا، اللي الإنسانية اليوم تنجم تتغير كومبليتمون وتنجم نخرج من مرحلة المداوات إلى مرحلة الشفاء، ثم من مرحلة الشفاء إلى مرحلة التوقي من المرض. دونك الإنسان يعيش في صحة جيدة والبريدي، وينجم اللي هو يتوقع ويتفادى أمراض كيما مرض السرطان، هذه الأمراض اللي كانت في حقبة 10 سنين ولا معناها في الحقب السابقة كانت أمراض مميتة وأمراض قاتلة.
0: وتخوف.
2: الحمد لله الإنسانية اليوم قاعدة تتطور بشكل كبير برشا. نطمن كل المرضى إن شاء الله ربي يشفيهم أولا، ونجم كلهم اللي اليوم في جعبة العلماء والمخابر أدوية قد تعطي شفاء كلي، وانت تبعت ظهور الاعلام الاخير خاصه في فرنسا، مش نذكر القنوات. أي. ولا في اعلام غربي، وانت تحدثنا على الانجازات العلميه اللي انتشرت في المؤتمر الاخير في مدينه شيكاغو في امريكا. هي نتائج حقيقه ثوريه اللي قاعد نتحصله فيه. واليوم استاذ مجيد انت تحب تتابع ديما الاحداث، متواجد في تونس المؤتمر على الذكاء الاصطناعي، هذا الوافد الجديد لنا، لكنه لكنه حاجة ولات معناها اليوم معروفة و...
0: نجم يوظفوه دكتور هذا يحسن خدمة الأبحاث في مجالك بطبيعة تحديدا.
2: هي خدمة الأبحاث هذه أكيدة وإحنا موظفينه منذ سنوات. هو لك تعرف أنت الذكاء الاصطناعي بالنسبة للأبحاث مش حاجة جديدة، معناها الخوارزميات متاع الذكاء الاصطناعي هي ظهرت في المخابر وعندها أكثر من عقدين أو أكثر. يعني شخصيا عندي أكثر من عقدين أشتغل في المخابر، نشتغلوا بالذكاء الاصطناعي ونطوروا الأدوية متاعنا بالذكاء الاصطناعي. اليوم هي خارجة من المخابر باش توصل للعيادات اللي هي قاعدة اليوم نقوم بالتشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي، نقوم باختيار الدواء المناسب للمريض بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ونقوم بتوقعات الاستجابة للدواء بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وذلك علاش يا أستاذ نجيب من منبرك الأعلامي هذا نحب ندعو الدولة التونسية نقولها اللي المستقبل مستقبل الشعوب مرتبط بالذكاء الاصطناعي، وأنا الأوان بتاتر باش الدولة التونسية يكون عندها اليوم فيزيون، يكون عندها رؤية بريير هالثورة الجديدة. الرؤية هذه لازمها تبنى معناها سير دي بون باس، تبنى على أسس، والرؤية هذه ما لازمهاش تكون اعتباطية وما لازمناش تخلينا كالثورات السابقة اللي صارت في عالم الصحة واللي للأسف ما تمتعش بها للمريض التونسي ولا المنظومة الصحية التونسية. نعم. نحب رؤية تكون أمبيسيوز، رؤية تكون طموحة. نعم. تخرجنا من مرحلة اللي يكونوا مجرد مستعملين للتقنيات إلى مطورين بتاتر للتقنيات هذه، وندخلوا باب التطوير من بابه الكبير. ندخلوا للتطوير من بابه الكبير إن شاء الله.
0: دكتور أنا خليني بس أنا نحط روحي واحد من المستمع اللي نجم يقولك مثال، هل إنه أي واحد تو حاليا بعيد شر مريض بالسرطان ينجم يشفى؟
2: اليوم أصبح بالإمكان أن احنا نشفيه أي مريض بالسرطان
0: مهما كان نوعيته،
2: مهما كان نوعية الورم. وانتو ما شفتوا النتائج الأخيرة هي نتائج على واحد من أصعب السرطانات اللي هو سرطان البنكرياس. هو واحد من أصعب السرطانات، وتوصلت الأبحاث اليوم بتطوير دواء ثوري كانت حب حتى نذكروا اسمه العلمي داركسون راسيب. هو دواء ثوري اللي يمدد في فترة الحياة دون مرض. والأمل الكبير وكبير للغاية هو باش يكون اليوم نفس الدواء موجود في كومبينيزون، موجود في تركيبة دوائية أخرى، ونحن نأمل اللي هو يعطينا الشفاء بتاتر، ووصوله للخط العلاج الأول قد يساعد على شفاء العديد من المرضى أو تحذيرهم للجراحة اللي تؤدي إلى الشفاء. دونك اليوم أي إنسان قادر باش يشفى من المرض، لكن المقابل يا أستاذنا
0: هذا هو
2: المقابل. للأسف اليوم هذه الأطوية المتطورة ثمنها باهظ، واليوم ندعو الإنسانية جمعاء من منبرك الأعلامي. نعم. اللي احنا ننظر للمريض الغير قادر. نعم. بس يدفع ثمن. ننظر للبلدان الغير قادرة أو قارة كاملة منسية، هي قارة إفريقيا قارة كاملة منسية، واليوم أخذت على عاتقي باش نحمل صوت المريض وصوت المريض التونسي، لكن صوت المريض في القارة وصوت القارة بأجملها وصوت الإنسان الغير قادر مهما تكون الأصول متاعه، مهما يكون المكان متاعه، باش ندافعوا عليه ونحسوا الإنسانية اللي راهو الانوفاسيون إذا ما ولاتش ديمقراطيزي، اللي ما إذا ما تمتش ديمقراطتها فبلاش بها خير. إذا احنا اليوم تولي الأدوية موجودة عند فئة مختارة وننسى عامة الشعب وعامة الإنسانية، فهذا معناها هذا حيف كبير وكبير للغاية، ولا يمكن للإنسانية أن تتطور دون أن تفكر في الإنسانية جمعاء.
0: نعم هذا هو. توا حاليا أنا اللي فهمت أنه نجم أي واحد مريض بهذا الورم السرطان عفى الله الجميع أنه ينجم يشفى يبرى ولباس ولكن مع هذية في المقابل ريتك، لكن هذيك في المقابل قال لك الدواء هذية باش فهم يعني الناس اللي يسمعوا فيها راه دواء غالي وباهظ جدا اللي فهمت به. احنا تونس بما أنك دكتورنا تونسي وأنت الخدمة كلها الكبيرة كلها في فرنسا في المخابر الكبيرة في فرنسا، هل تونس قادرة أنها تستفيد من الدكتور معز بن علي؟
2: و والله انت هيك كلمتني استاذ مجيد لقيتني في تونس بالرغم اللي معناه اني مانيش في فتره عطله.
0: نعم.
2: بكل ما تسنحني الفرصه كل ما يستدعوني الزملاء كل ما تستحقني الدوله التونسيه ولا تستدعاني الوزاره الا ونستجيب للدعوه ونكون حاضر خاطر الهدف متاعي الاسمى اللي اني نساعد دولتي باش تقتحم مجال التطوير متاع الادويه خاطر كيما ما فهمت الامراض ما عادش مستعصيه التقنيات ولات موجوده اللي مستعصي اليوم كيف يمكن أن ندمقرت ولا كيف يمكن أن نعطي الأدوية المجدية هذه للمريض المستحق لها.
0: نعم.
2: ونجم نوفروها للمريض المستحق لها إلا نظرا لقيمتها الباهظة إلا ما نشتغل على تطويرها وليس فقط التصنيع. لابد من تطوير هذه الأدوية في بلداننا، لابد أن نخرج من من من مستوى الطبيب المعالج إلى مستوى الطبيب المطور للأدوية، وهذا هو معناها سبب الذهاب والإياب والعود دائما إلى تونس، وهذا هو أكبر هدف عندي في الحياة لي.
0: نعم، حتى أني نذكر زاد السادة المستمعين الدكتور معز بن علي طبعا هو مقيم في فرنسا لكن حاليا في تونس في زيارة طبعا لنفهم لقاءات تلفزيونية وغيرها زادة أعلامية، هو دكتور وباحث تونسي مختص في الأورام ومطور أدوية ما شاء الله يعني على الأدوية على امتداد تقريبا 20 عام دكتور هيك من صناعة الأدوية وتطويرها حتى يشفى مرضى السرطان عفى الله الجميع من أشهر الدكاترة عالميا. أنا مش نقول لهنا في فرنسا لكن الدكتور معز أنا تبعت تجربته وتبعت أيضا حتى تصريحاتك التلفزيونية في القنوات الأجنبية يعني كي قلت أنا فخر لتونس يعني أعي جيدا ما أقول يا دكتور. إن شاء الله نحب بلادنا، نحب بلادنا أول حاجة تستفيد منك ونحب زادة ثاني حاجة فمش إمكانية نساعد شوية الناس الغير قادرة على العلاج كيفاش كوني نجم يتبناهم على الأقل يدعمهم شوية حتى يتعالجوا ويرجعوا لباس إن شاء الله. هذا
2: أستاذ مجيد نحب نطمنك اللي يعني عمري معناها أني تبنيت قضية المريض منذ أصبت نفسي بنفسي في بمرض السرطان وكنت طالب وقتها أني تبنيت صوت المريض. واليوم الحمد لله أنت ذكرت لي أني نشتغل معناها بفرنسا لكني عالمي نشتغل أن المخبر اللي نديره اليوم هو مخبر عالمي موجود في 79 دولة. اليوم وصلت صوت المريض اللي ما هوش قادر على دفع ثمن ونجحت باش نبدأ في برنامج أطلقت عليه اسم صفر سرطان على خاطر اليوم كما ما قلت لك التقنية موجودة حتى نقضي على السرطان وليس فقط نعالج السرطان. وإن شاء الله هذا تنطلق من تونس البرنامج صفر سرطان إن شاء الله ينطلق من تونس بمنظمة عالمية لمكافحة السرطان اللي اسمها لا فونداسيون كونسير زيرو منظمة صفر سرطان، ونجحت باش لقيت دعم من طرف المنظمة الدولية للصحة هو ميس اورغانيزاسيون مونديال دي سونتي، وان شاء الله ما العديد من المخابر اللي كانوا سنسيبل كانوا معناها تفهموا النقطة اللي تفهموا الموضوع اللي يعني يراه ثم دي باسيون وثم أدوية اليوم وثم دي باسيون وكونتربتي اللي قاعدين يموتوا. ان شاء الله في ديسمبر نعلن على على على خلق هالمنظمة الدولية لمكافحة السرطان ولا المنظمة الدولية صفر سرطان من تونس، وإن شاء الله نعلن على أول برنامج مكافحة سرطان عالمي على خاطر أنت تعرف كل دولة عندها بلان كونسير لكن حتى واحد بفكر في بلان كونسير مونديال تسهر عليها المنظمة الدولية هذه وتمكن المريض الغير قادر على دفع ثمن الأدوية من العلاج والولوج للعلاج الناجع إن شاء الله.
0: بي جيد هذه كفكرة رائعة جدا. دول كلهم يسألوا فيها بربي كيفاش النجم نتواصلوا مع الدكتور يا سيدي أو تونسي ولنا وهاو من كلامه أعطانا أمل كبير كيفاش النجم يتواصلوا معك؟
2: والله الكثير يتواصل معايا ونتمنى لو كان معناها نكون معناها ننفع الكثير
0: طريقة هيك طريقة
2: أني معناها يلقاوني على الريزو تم رقم الهاتف بتاعي أنت عندك ولا عمري ما قلت ما
0: معناها
2: كل مرة أستاذ مجيد كل مرة وقت لي تطلبني باش تعطي رقمي أني موافق إذا النجم ننفع فيا حبذا ماذا بيا ننفع كل مريض ماذا بيا نخفف ألام كل مريض موجود وخاصة في تونس الحبيبة كل مريض في تونس ماذا بيا نحاول باش نعاونه إن شاء الله
0: يا رب. تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي الكل معز بن علي، معز بن علي بالفرنسية تلقوه أكيد سواء عن طريق الفيسبوك كل المواقع والإنستغرام كل المواقع. بربي دكتور بهي اللي قال لي عليه رئيس قسم في سوسة، بهي سلام جميع، بربي سلامي الكبير كبير لهالدكتور الرائع والجين. بهي يا سيدي سلاماتنا للدكتور. دكتور أنا نفرح في كل إطلالة يا سيدي، وإن شاء الله المرة الجاية تكون حاضر معي لهنا في الأستوديو، لأني يسعدني أكثر وجودك لهنا في تونس. إذا عملت جولة زادة في الجنوب ما فيها بس نتحدوا على إذاعة تطاوين.
2: أكيد أكيد أني أهل الجنوب نحبهم، وأكيد أكيد نزوروا الجنوب، وأكيد نزوروك أستاذ مجيد، أنت عزيز على القلب، وأهل تطاوين أحبابنا وأصحابنا إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله ديما موفق. نسمع كان الأخبار الطيبة عليك، إن شاء الله مزيد من الدعم ثم الدعم ثم الدعم من الدولة ومن الجهات ومن المسؤولين، اللي كنت دكتورنا الرائع المميز، لأنك تعطي أمل كبير، وأنت على يديك معناها تم شفاء ما نحكي لكش عدد كبير كبير كبير من المرضى، مرضى سرطان عفى الله الجميع. هل أمل اللي تعطيه للناس هذوما وللمرضى هذوما هو أمل يخليهم يقاوموا؟ معناها سبحان الله. سلامي للدكتور، شكرا على تحليل الدم اللي قال عليه رئيس قسم اللي فيه سوسة، قالوا لك هذه هي التحية، منش عارف شو الموضوع، أما هاي يسلموا عليه وقالوا لك شكرا يا دكتور، هذوما يعرفوك ظهر فيهم الدكتور، فشكرا لك. شكرا دكتور، نورتني، وتحية للمجموعة كاملة اللي معاك، تحية لكل من وقف إلى جانبك حتى توصل للمرحلة، وأنا نقول للمكانة الكبيرة هذه اللي فيها تجربة كبيرة كبيرة وفايدة طبعا على المجتمع وعلى العالم الكل. الله ينورك وبارك الله فيك سيدي.
2: شكرا شكرا أستاذ مجيد على الدعوة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله
0: بإذن الله. نلتقي الدكتور معز بن علي، دكتور وباحث تونسي مختص في الأورام ومطور أدوية، هو طبعا في أكبر أكبر أكبر أنا نقول المخابر الدولية والعالمية اللي هو موجود طبعا المخبر هذايا في فرنسا. حاليا الدكتور موجود في تونس، حاولوا تستغلوا وجوده للمسؤولين لوزارة الصحة. والله أنا كان معناها ياريت نستغلوه الدكتور هذايا بالحق، ياريت نستغلوه، والله نستغلوه كل حتى دقيقة زادة من وقته حتى تونس الكلها تستفيد منه إن شاء الله، وربي يشفي كل مرضانا يا رب العالمين يا رب. تونسي وعليه الكلام.

التوقيت الآن 7:30 مساء، موعد مقدس. مستمعينا الكرام، نتوقف لحظات لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جوارها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت أنك لتخلف الميعاد. رفعنا إلى حضراتكم أيها السادة والسيدات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أسايل.

0: جبل. ومرحبا بكم الناس الكل. لسعد تحية ليك يا لسعد، تحية ليك، وإن شاء الله ديما وفي الإذاعة تطوين. شكرا ليك. تتواصل طبعا استضافاتنا ونفرح برشا كي يطلع علينا ضيوفنا عبر إذاعة تطوين، ونفرح زادا كي يطلع علينا لميا إدريس اللي هي طبعا فنانة تشكيلية عندها لوحات ما شاء الله، وعندها زادا معرض الفترة هذه. لميا مساء النور.
1: مساء الخير سي مجيد، مرحبا بك يا سي مجيد.
0: عايشك.
1: انا فرحانه برشا اني معكم اليوم.
0: عايشك.
1: بون، حب نقول كلمه ساعه على تطاوين. اللي ما يعرفش تطاوين هي جوهره الجنوب التونسي.
0: عايشك.
1: حيث تلتقي اصاله التاريخ بعبق الصحراء، وهي ارض القصور الشامخه والقرى الامازيغيه المعلقه في السماء، وتتميز باصاله اهلها وكرمهم، وتبقى رمزا للصمود والجمال الذي لا ينسى.
0: الله الله يا لمياء، هذا بحث كبير. والله يعطيك الصحة وينور. أنا نعرف أن الأول مرة في مقابلة وفي انترفيو عبر إذاعة تطوين، بعدك اللوحات الرائعة والجميلة اللي فيها زادة إبداع وفيها فن وفيها زادة خبرة، زادة تحكي واحدة على اللوحات متاعك.
1: داكورد يا سيدي. بون، انا شبدلك انا لمياء إدريسي، 60 سنه،
0: ما شاء الله،
1: فنانه تشكيليه.
0: عايشك.
1: سبيسياليست في التطريز اليدوي. انا تابلواتي كلهم مطروزين باليد بالخيط العادي نتاعنا والابره العاديه. انا تابلواتي معناها ماشي ما يخدموش نهار واثنين وشهر وشهرين. انا تابلواتي التابلو اقل واحد يشدني شهرين، ويوصلوا حتى الخمسة ستة شهر راهو باش نخدم تابلو. معناها فيهم فن كبير. بون، انا ما كنتش في ميدان الفن هذايا. انا نخدم حكايه 30 سنه في ميدان التصرف القضائي والائتمان والفلسات. بعد رحله مرضيه قعدت في الدار، مشيت قريت، تحصلت على دبلوم في الرسم على جميع المحامل، وتعلمت الكروشيه والتريزه، وبديت بالطرف. انا نخدم حاجه صغيره حتى لين وليت نخدم في تابلوات كبار بالخيط والابره، واستفرت بالخدمه هذه. معناتها وليت نخدم فيها بحب، وحاجه مزيانه برشا برشا.
0: والله انا شفتهم، انا شفت التابلو. والله ما شاء الله عليك يا لميا، يعني فيهم ابداع كبير. مش عارف انا منين انت خذيتها دي، فما معناها تعلمتها؟
1: تعلمتهم مش انا معناها تعلمت تريزه، لكن ما تعلمتش اني باش نخدم تابلو. تعلمت باش نخدم حاجه صغيره في لابسه في لانجوري وكل. مي بعد هذيك حاجه استفرت بها انا، مش موجوده، ما تلقاهم، مش معناتها صعيبه برشا الخدمه هذيك، فهمتني؟
0: وتحب لها وسع بال برشا،
1: وسع بال. وانا فرحانه معناها اللي نخدم في حاجه مزيانه كيما هذيك.
0: توا عندك معرض في بلديه تونس تقريبا هكا؟ معرض
1: بون، شاركت في الجائزه الكبرى لمدينه تونس في السنة التشكيلي، وتوا موجودين تابلويتي غاديك معروضين.
0: هذوما باش عاملي جوله ان شاء الله تجينا لتونس الكل، ولا كيفاش تو الحكايه؟ تو انت اقتصرتي كان على العاصمه يا لمية، ما لازم شويه وسط شويه جنوب، جوله خلي يشوف التابلوات هذوما.
1: والله يقول لك يا سي مجيد، انا توا عندي بروجي نخدم في رباعيه الخيام.
0: أيه.
1: اللي هي تابلو من رباعيه الخيام، ومعها القصيده نتاعو مطروزه باللغه العربيه والانجليزيه.
0: ما شاء الله،
1: معناها اكثر من 10 تابلوات. انا كي نكملهم بقدره الله نجيكم ديريكت الغادي.
0: اهلا وسهلا
1: عندكم.
0: والله اهلا وسهلا. اما محلاها التقلي عندك ومحلاها الزاده، انا نشوف انا تحدي بينك وبين ذات. تحب توصل، تحب غرام، فما غرام، لكن الغرام هذا يتطور حتى يولي منش عارف انا ابداع على ارض الواقع. ما شاء الله.
1: اكيد. انا ما مش نحكي لك بصراحة، نخدم في تابلواتي ونهبط فيهم على الفيسبوك. تطلبني سيدة سلوى نبيل زكي. تقول لي مدام إجانا الأنداء أنت راب وجيب تابلواتك، وهم محضرين لجنة بيش يشوفوا تابلواتي. يحبوني معناها بيش نشارك في معرض مدينة الثقافة في تونس هذا العام الفارط. قلت لي مدام أنت تعرف أنت إيش قاعدة تخدم؟ قلت لها أخدم في ذات تابلو بغودي. قلت لي راك تخدم في حاجة روعة على الأخر. معناتها يلزم زي ما يتحطوا في معرض كبير معناها ما هوش أعطاتني ثقة وأعطاتني أمل كبير
0: ساعات كلمة هيك تهز الواحد لفوق والله تعطيه معنويات كبيرة
1: والله طلعت في معنوياتي وطيب شو عملوا لي اللجنة ما خرجت الغديك عطاوني شيك شريوهم الكلهم تابلوتي
0: ما شاء الله
1: معناتها حتى المدين هيك فهمت معناها فرحوني على يعني المخر وقالوا لي توا باش تجرب وتخدم بارشة تابلوات للمعرض والحمد لله خدمت وشاركت في معرض والحمد لله يا ربي وعلى فكرة أنا عندي ثلاثة أشخاص هما اللي يشجعوني بارشة إني نخدم ونقدم ونزيد معناها عندي طاقة كبيرة تو تقول زي طاقة عمرها 60 سنة
0: لا ما شاء الله مازلت صغيرة والله مازلت صغيرة والله بهيشة
1: مدام ثاني عاشور باش نشكرها بارشة رئيس جمعية بيتي وعندي مدام سلوى نبيل زكي وعندي مدام وفاء عزاب والثلاثة هذيما صدقني ما ننسيش خيرهم اللي عملوه معايا على الأخر
0: يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم والله
1: وبارك الله فيهم
0: يعطيهم الصحة
1: نحب نحكي شوية على الجمعية اللي معناتها أعطتني أمل وهي اللي احتضنتني جمعية بيتي الجمعية هذه تهدف جمعية بيتي في تونس بشكل أساسي لحماية ودعم النساء اللي في وضعيات الهشاشة الاقتصادية وتسعى لضمان حقوقهم الأساسية وتحقيق الاندماج الفعال في المجتمع عبر مجموعة من الأهداف أهمها مناهضة العنف تمكين الشامل يعنيها تحسين ظروف العيش متاع النساء محاربة الفقر والإقصاء معناها مساعدة الفئة الهشة والمهمشة وتقديم الرعاية للنساء بدون مأوى ودعم حقوقي معناها تكريس أهداف كرامة ومساواة وحرية وعدالة اجتماعية والجمعية زي يعملوا دورات تكوينية مجانية تنجموا تتصلوا بهم عبر صفحة بيتي في على الفيسبوك جمعية بارشة طيارة راهي تقني يعلموا تريزة يعلموا الأخياطة يعلموا الحج وكله مجاني راهو
0: ما شاء الله الله يبارك شاء الله ربي يوفقهم بطبيعة
1: هذه ما تنساها أنا ما نساهمش طول حياتي ويحتي الصحة وبارك الله فيهم
0: الله يبارك والله باهي باهي الواحد يستعرف كذا الناس اللي يوقفوا معاه والكل أنا لم هذا كلقاء أول في انتظار أنك إن شاء الله جينا الجنوب زادة باللوحات هذوما نفرح
1: الله.
0: لنجاحك وإن شاء الله ديما موفقة ديما ناجحة تحية لعائلتك زادة تحية للناس ناس زادة اللي آمنت بالمقدرة اللي عندك والكفاءة اللي عندك
1: أكيد هم لكن زي ما أمنوش ما يحتضنونيش مدام سنة عاشور ومدام سلوى نبيل زكي ومدام وفاء عزاب يحتضنوني حسسوني كأني بنتهم معناتها وهما وقفوني على ساقيا
0: يعطيهم الصحة الله يبارك لهم إن شاء الله ديما قلت لك أنا تلميذة مدام لميا نشكرها بارشا ليلي شكرا ليلي يعطيك الصحة عايشك شكرا إن شاء الله ديما يا لميا إن شاء الله ديما منورة تحية ليك ونلتقي بإذن الله عبر إذاعة تطاوين دائما شكرا
1: لك والأهل تطاوين شكرا تونس من شمال الجنوب
0: كل تونس إن شاء الله شكرا لميا لميا دريسي شكرا الفنانة التشكيلية

هذا صوت أصالة، يعني هذه الأغنية القبل الأخيرة اليوم في أصالة. شنو يستنى فيكم إن شاء الله بعد ما نكملوا أصايل ثمانية متاع الليل ذاكرة الأيام الضوي موسى. اليوم إن شاء الله ضيف الحلقة طاهر حفيان مع المنصف عروم، تسعة متاع الليل زيارة ونيارة مع عفاف البرهومي حتى للأحداش. الأحداش زادة جيكم مطر أسبوع على القيصر كاظم الساهر، تستمتعوا به حتى موعد نص الليل. نص الليل وثائقيات يا مكان ومسلسل أم قميرة خاص بالإذاعة الوطنية، وإن شاء الله بطبيعة متابعة طيبة المختلف ما تقترحه عليكم إذاعة تطاوين من برامج وأيضا أخبار ومنوعات. حبيت نشكر ضيوفي اليوم زاد اللي كانوا معنا في أصايل الكل، يعطيهم الصحة. شكرا للدكتور معز بن علي، والله أبدع اليوم في تونسي وعلي الكلام، شكرا لي. إن شاء الله تونس تستفيد منها، يعني هذا الدكتور فعلا. تحية طبعا لكل زملاء لكل الأصدقاء زاد اللي كانوا معنا، احنا نتلاقوا إن شاء الله نهار لربعة كان حين ربي وعشنا في أصايل. حبيت نشكرك برشا رشيد بوزاخر في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو 2. تحية طبعا للحبيب الخرز من اللوحة الهاتفية، زملائنا زاد في النقل الإذاعي، زملاء زادة من قسم الأخبار حسن العياشي، شكرا بثينة زادة، عبد الله زادة، كل الزملاء في قسم الأخبار في المواجيز والنشرات الإخبارية، تحية لهم. إن شاء الله كما قلت نلتقي على محبة بإذن الله. يعطيكم الصحة، شكرا لك رشيد، شكرا، يلا صباح الخير الناس الكل.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. دخل مشروع توسعة صيدلية المستشفى الجامعي محمد سيسي بجابس حيز الاستغلال، وهو مشروع سيعزز عملية التخزين للأدوية والأدوات. أمضت بلدية جابس اتفاقية شراكة في إطار المسؤولية المجتمعية مع شركة فرحة الهيشة بوذرف، سيتم بمقتضاها دعم عدد من المشاريع البلدية بقيمة 300 ألف دينار مقسمة على 3 سنوات. انطلق اليوم استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، والخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداشة، والكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. تنظم وزارة الصحة يومي 29 و30 من سبتمبر القادم قمة عالمية لتسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تحسين الخدمات الصحية بمشاركة أطباء من مختلف أنحاء العالم. أعلنت إيران وإسرائيل عن وقف الهجمات المتبادلة بينهما، وذلك إثر تصعيد استمر لساعات في عقاب الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. تجرى في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفعا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نقترح عليكم من خلالها مرافقتنا إلى مدينة مارفة لننزل ضيوفا على الشاعر طاهر الحفيان والفنان الشعبي المحترف المنصف عروم. سي طاهر الحفيان، أولا مرحبا بك والشكر على قبولك الاستضافة. هو الحقيقة أنا ضيف عندك الآن، وأنت ربما من خلال الحصة اللي سمعتها على محمد صالح الدغباجي ربما هذيك أثرت في نفسك أنت شيء من الحنين والذكريات لقصائد قيلت سواء في الدغباجي ولا في غير الدغباجي، وتفضلت بدعوتي، وأنا سعيد جدا اليوم أن نكون معك في منزلك المبارك في مارث. نعتبر هذه الحصة أولا تعريف بك أنت وبالبعض من شعراء مارث، وأنت تنتمي إلى عائلة شعراء جدك وربما حتى خالك وربما يعني حتى ناس اخرين، اضافه الى ما عندك انت من محفوظات باعتبارك انت شاعر تسمع الشعر وتحفظ الشعر وتردد الشعر. نتعرف عليك انت اولا.
1: لي طاهر بن محمد بن علي بالقاسم الحفيان، مقر سكني في معتمديه مارث من فوق، وتاريخ الولاده سنه 1955، نمشي في 71 سنه، منطقة الغردك.
0: مرحبا بك. إذن
2: مش تحكينا توا على قصة شيخ النجع في مبالي هكما؟ عايش تفضل. أي
1: شيخ الركب هذا فهمت له وقت اللي يجوا في واد زكزا وعسر الجمل متاعه طحن كسر.
2: منين جايين هم الساعة هذا؟
1: هم جايين من الشمال.
2: أي
1: مشين يحجوا
2: في طريق الحج.
1: من طريق الحج، والحج فهمت له عدوا ست شهور مشوا، ست شهور مروحين، وصلوا كده سعلي الحمروني في عين عرام، قال على الجمل خليه بحذاك ونمشي مع اصحابي فهمت له. قال لا باتوا الليله بحذايا وغدوه الحي فهمت له، وجي من هنا برا حج عليه وبات لي تعالى ارجع كي ترجع يجيبكم ربي بالخير فهمت له، تلقى جملك اللي اجبر.
2: هي عرام في الاصل عين،
1: كان في عين فهمت لحد ما تدخل عرام احد الجامع الجديد، انا على يدك اليمين انت ماشي الجابر.
2: المهم انها كانت فيها عين،
1: كان فيها
2: جمعوا حولها الناس.
1: اي جمعوا حولها الناس.
2: مش كانت مشهورة عرام هذه؟
1: مشهورة فهمت لا بالنخل وبالزيتون.
2: أنا نعرف واحد، ثم واحد شيباني يفدلك على مرت على عزوزة نقوله هنا، كانت ما تحسنش التصرف ياسر،
1: هاي
2: تكسر المعين وتصرف ياسر، وعاد يقول لها تحب لك عرام وباني ودورة تقلى لك ساكيس وهروسك شلاق سواني ويدامك سبخة زرزيس. فعرام يبدو أنها كانت تصنع في البوني في التفول.
1: أي أي أي هذيك صحيح، كانت يصنع في الطين يعملوا فيه فهمت لها حماميس وكوش
2: وقدور البوني نقولوا احنا
1: والبوني كده. البوني نطيبوا فيه في الماكلة
2: باي
1: هذاك هو.
2: نعم ستيه
1: باش غدوة الحية يقصدوا ربي. قال له علي، قال له هيك لما عندك صغيرات، قال له شاء الله ربي سهل. الصباح صباح فهمت لا فطر وقصوا جي قصدي ربي. الشيخ الركب قال لي علي علي، قال لي هي، قال لي بالله الحريم بربي جيبها لي جي خان بقى بخير. جت الحريم فهمت لا، قال لي شد يدي فهمت لا، رشها الشيخ الركب وقرمها فوق يد الذرير. الشيخ الركب قال لي ارميها لي فوق سرة الحريم، رمها قال لي شاء الله ربي سهل
2: بخ نقولوا احنا.
1: وكان جاك صغير خليه كيف نرجع نسميه هني، هيا مشو شو فهمت لا، صغير عندها 3 شهور عاد مادام هكا فهمت لا 9 شهور وعدوا هما 12 شهر شو فهمت لا 13 شهر. هيا قال له خلطوا لباس لباس فهمت لا، عشان قال له والله يم القبر ربي فهمت لا، وجاني ولي قال له هات جاي وين خلينا نشوفه فهمت لا. رسم شي سيدي يحيى يشابي في وجه فهمت لا الشيخ الركب، ضرب على عيونه فهمت لا انحل البصر نتاعه.
2: اي هو هذا هو الطفل الصغير هذا سموه يحيى
1: صغير عمر. ايه قال له برا سميه يحيى ومن هالبلاد تحيى.
2: ايه
1: هيا سيدي يحيى فهمتني ولا كبروا فهمتني ولا توفى سيدي علي كبروا مشي عرس سيدي يحيى واخذ 11 مرأة، وال11 مرأة كل مرأة جابت له ولد، عنده 11 عرش، عنده 11 عرش فهمتني ولا، عنده واحد يقول لابوها دهودة اصعب الذرية كل اللي فهمتني ولا، وردوا ردوني شو يتشكوا للناس يتشكوا لنا طرده هو وامه بنوه فهمتني لا في العين القديمة قبل فهمتني لا في البقعة قبل تسسمها ما تو مشي بنيه هو فيها هو وامه كتانة هك علاش خرجت كتانة
2: هاي
1: بني ثميك شني شني قال له أنا واحد بني كتانة فميك خرجت عليها كتانة هيك كتانة قبل الفم ولا مسمي
2: شنو الكتانة بنيه معنا دار
1: دار عشة
2: عشة
1: عشة هو وما كتتينا من فوق قالوا كتانة علشان تشرة تنسم كتانة التول أنا موجود في معتمدية مارث
2: ما لهم جماعة كتانة هذا أولاد سيدي يحيى
1: أولاد سيدي يحيى السوالمية السوالمية اللي في كتانة والسوالمية اللي في مارث أولاد العم
2: وهذا باباهم صعيب شوية معنا
1: باباهم فهمتني ولا باباهم اللي
2: اللي ترضى باباه
1: بوهدهودة بوهدهودة قالوا له فهمت الزركين فهمت له فيها عيون برشة فالمي قالني في ناخذ مغارسة غادي
2: اي
1: مشي خذي مغارسة قاعد يخدمها عطاها ربي فهمتني لا بدار خدامة فهمتني ولا للوصل حتى من الزيتون والكرم والزلوز والخوخ واللمسي فهمتني لا اللي خيرت رب سيدي يحيى ساعتها نظرت عليه النوبة فهمتني لا ومرض فهمتني لا تعدى من ثميكة قال أعطوني طرف بلح قالوا له الخدامة ما نعطوكوش خوخ ما يحبش يا ودي في طول كفو قالوا له لا
2: مشينا سيدي يحيى عاد فهمت
1: آه ولدك
2: خوه أنا
1: ولده
2: ولد سيدي
1: ولدك ولدك ما يحبش
2: أيوة.
1: قال لهم عليه ولي باباه ما يحبش اللي مشي زود هو نخلة قصيرة نحملها فهمت شر مخين ولا ثلاثة فهمت ولا لا لا قالهم يعني نحيت وقولوا له فهمت اللي أنا فيه يعمل خلط سيبوا هاد هو ده بحصانة يدور قالوا له راهو تعدى تو باباك ونحل بلح من النخلة الفلانية وين وين قال له قالوا له هو انا شر قبله هو انا اتقع علينا تويك فهمت شر قبله فهمت ولا الجماعة الرواية تحكي يقولوا يخلط عليه في واد القمير يخلط عليه في عينه مجنيح فهمت ولا فك منه السنوي خطاع البلح يهديك ربي قال له بر يهديني ويهديك بر على روحك
2: فك الباباه البلح
1: فك الباباه البلح يتعدى سيدي يحيى يلقى بنية تنضح في المي في عين مارث عين سيدي يحيى المارث فميك في مارث موجودة اللي لا لا لا محمد رسول الله قال ابنيتي بربي اعطيني شرب قلت له ابوي من بكري اني هني ننضح ما جملتش فهمت له اللي حتى القله الجديده وما زدت ما عبيتهاش قال ان شاء الله ربي يهدي قلت له يهديني ويهديك هاك اشرب ان شاء الله لله شرب وقت اللي شرب فهمت له تحمد تشكر عصيته لفيده رشقها فهمت له في العين سكسيكو برا قال يا بجه بركت 100 عين وعين تعالي فيها العين عجرت السقي ولا صبت الزركين اللي نادى الصباح يلقى العيون متاع العيون الزركين الميتين وعين يلقاهم ناشفين ورسمة عين مارث تطرق فمتنا لا يسقوا بها حتى للصدرية قبله لطة تجري وحدها فهمتني اللي قالوا شين عملها هذه القصة متاع سيدي يحيى أبو هدهودة والشيخ الركب
2: باي وانتم معنا انتم جماعة مارث ليش من ترجعوا من سيدي يحيى انتم ترجعوا لحد انتم
1: انا حمارنا
2: حمارنا سيدي يحيى هو باب الكل يعني
1: باب الكل انا ذريت فهمت احمد بن يحيى انا مبني حدا سيدي يحيى من غرب مغاربه بروح كل حد والروضه نتاعه
2: هو يقولوا انا ثم برشا روضات كما قلت انت برشا قبب ولا حاجه هيك
1: لا القبب هذوك كل قبه باسم له باسم ذراري سيدي يحيى
2: أيوة تعملوا في زيارة ديروا في زيارات
1: وانا نعملوا في زيارة سيدي يحيى من العام للعام وناخذ المهرية وما نهزوش منها في الاسكبدة تروح المارث للحمار
2: شنو هي المهرية
1: للناقة
2: الناقة
1: ايه الناقة اسمها المهرية
2: ايه؟
1: فهمتني وتدور على السادة ويذبحها لها العراء يذبحها فميكة واني ما نروحوش منها لا للحمار الموجودة في مارث ميهزوش منها واللي موجودين في عراء ميهزوش منها
2: أيوة.
1: برا بشوي بشوي بشوي رسمة تمتلك بدل هاي بدل المهرجان بتاع سيدي يحيى الحمروني بدل المهرجان كثرة برشة فهمت لا ما عليش في ذكرتهم فهمت لا تو عندنا 5 سنين ما عملوها
2: والزيارة كان فيها كانت فيها مجرد كان فيها بركة
1: الخيل والصريخ والطبع فهمت لا والغنوة تطقع فهمت لا الطايفة طايفة غبنتن وطايفة عبيد طايفة الرحالة وطايفة الزركين فهمت لا لا إيش بيش نقول لك وجود فيها فهمت لا واحد أصمر هي الناقة تخرج من الشرفية من ثميكة على سيدي يحيى قال لهم ما تجيبوا لي الزيارة لهنيك كم تزوروا الشرفية هذه أم الشعيرة
2: جماعة شعير
1: جماعة شعير
2: أمهم شرفية
1: أمهم الشرفية
2: أبوهم باقي حطهم من جماعة سيدي يحيى حطهم
1: جماعة سيدي يحيى فهمتني ولا
2: أيوة
1: عند 11 ولد على سيدي يحيى فهمتني من سميك فهمت انا تشر قاعد
2: تشر. وتعملوش تعملوش الحضره بالبندير وبالوحده ولا ما تعملوش؟
1: لا الحضره ما نعملوها.
2: ما عندكمش انتم؟
1: لا كانت حضره عندنا مبروكه بالطرحومه فقيره هيك تعمل في الحضاري فهمت لا كذا فلان وفلان وفلان وفلان فهمت. ولا تو مرضيه زي العابدين مرضيه زي العابدين كل الجمعه صباح جمعه
2: كل ما لا انتم في الزياره ما تعملوش حضره؟
1: لا لا ما نعملوش حضره.
2: تعملوا معنا سباق متاع خيل و
1: سباق متاع خيل و
2: قداش من نهار الحضره؟
1: يعدي المهرجان يعدي يعني المهرجان يعدي 3-4 ايام.
2: والمستهلكات منين يعني؟
1: المستهلكات
2: منين تاكلوا؟ كل واحد يجيب معاه ولا؟
1: لا لا لا هذاك كل حد هكا هم اللي مستدعيهم المدير متاع المهرجان هذاك على المهرجان كله.
2: احنا توبا نحكوش على وقت ولا مهرجان نحكو على الزيارة متاع قبل الناس
1: الزيارة فهمت لا تمشي فهمت لا مع الزيارة فهمت لا نخرجوا بالناقة من الشرفية من مارس حتى السيد يحيى على كراينة الناس كلها على كراينة انا فهم عباد تبيع في الخبز تبيع في كل شيء فهمت لا والطابونة فهمت لا يمشي ياخذ وياكل ويشرب.
2: قداش المسافة تقطعه؟
1: 5 كيلومتر.
2: 5 كيلومتر
1: هاي.
3: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق. عبد الرحمن ابن خلدون.
0: شنو القصيدة الأولى اللي اخترتها أنت واللي تتصور أنها ربما أقرب إلى نفسك من بقية القصائد؟
4: نبدأ بالقصيدة متاع الدغبشي.
0: القصيدة هذه لمن؟
4: بالقسم بن بالقسم بن حفيظ بن محمد بن علي بالقسم الحفيان جدي.
0: جدك
4: هي.
0: جدك هذا وقتاش عاش يعني؟
4: عاش عمره 115 توفى سنة من 1823 توفى سنة 1938 عاش عمره 115 خلف حتى سنة أخرين.
0: الله يرحمه شعلك.
4: الله يرحمه وسامحه. وطير البر الدغباجي طير البر ومن وطن ظهر خانوا بيها أصحاب الشر أسلوا وتودر

ذكر تقول صيد زهر مجيش في خنقة توعى لو شمت يدواه قديمة لجدود وضاها على الدغباجي.

وقت اليوعد وما قالت جبت ولود يا مخزن فيه زنايزهم للذيب عشاها على الدغباشي يا وقعدت للذيب زنايزهم قعدت للذيب أثمم قاليب على الحدر الروس مصاليب بندق عطيه جرحى ما يداويه طبيب واعر وصعيب ما هوش مركب تركيب شيت سبيب ظهر جالي من وطن غريب.

0: على الدار باجي.
1: التاريخ اللي لقيت اني توجدوا فيه برشا بس وانت تجبد فيه سي ضاوي الله يبقى عليك الصدر فهمتنا. التاريخ اللي جبدت انت فهمتنا على الحرب ساعتها فهمتنا في التطويل انا وفرمو حاجة خلق العادة لهني ترى موجودين حارب وراء ساعتها فهمت لهني فهمت له سي المرحوم محمد بن صلاح الدغباجي راهو فهمت له الحامي جابها معلومة غالطة قال لك فهمت له شدوا في بيته في عرام. لا ما بيتش في عرام المرحوم محمد بن صلاح الدغباجي بيته في الكازمات الهنيتي تو حداها من الجامعة وانا جامعة الشرفية كازمات موجودين التو بيته ثم يكوزوه الجماعة الكبار اللي بيهم الحاجة فهمت له وبكر بن عبد الرحمن وعلي الوحيشي الكبير الاول اللي حكيت لك عليه اللي باش يهربوه لمدوا للناس لمدوا حتى فلاقة وبرشا نسمع لمدوا فهمت له وجابوا له البندقية وقالوا لازمك تهرب قال لهم لا ما نهربش ما نهربش كنهرب فهمت له اللي نهجل نسوين الحمارنا لا وخلوها هكاك اللي كتب اللي كتب ربي ليصيد فهمت قد ما داروا له مستحيل جابوا له عشاء تعشى قد ما دار له فهمت له حاجة بودة والجماعة وابو بكر بن عبد الرحمن ما حبش يهرب بعد مدة فهمت له كان فهمت له 10 ولا 12 يوم عدوه لتونس عدوه تونس وقت عدوه تونس يقول علي الوحشي يقول ماذا واجهني الدغباجي قالوا لي جابوه مسلسل بحديدة ويلاجي في تونس ربطوه ماذا واجهني الدغباجي على المصاير فيه قعدها من رزقه وعياله ومرته وزراريه لو كان يخرج من الحبس الدال عليه نذبح بركوس ندير زردة من القمح الصافي لله راي روس زادة من ناحية الدغباجي الدغباجي مشهور الدغباجي راه ما ثماش واحد كيفه كيف هو كيف بشير بن زديرة كيف مثلا توفى هو نسيت اسمه من تطوين هو ممكن من تطوين هو مشهور جبت انت حتى عليه مات انت جبت جبت الولد من
2: مصباح جربوع
1: مصباح جربوع ها فهمتني لا برشا راه وعندنا مش ما عندناش التراث نتاعنا راه موجود
0: هاو شرق مطمان في بالا شرق مطمان اطالب لفتان مهازر صغادي ولد احمد

0: على الدغباجي.
1: يعطيك الصحة. هي هذا تو منين يعدوها؟ ثم جماعة وثاقة وجماعة واحد يعني
2: بالضبط
1: هكا.
2: أي فهمت. وقبل كان الوثاقة فهمت، كان يغني باباي وعمي علي بن قدر عبد السلام وسي محمد بن رحومة وسي خربوش الله يرحمهم وسي نعمهم الجنة ومحمد بن قدر الأسود والخالتي وعلي بن حفيظ بن عبد السلام وليل محمد رسول الله وعلي عمي علي بن الحفيان علي بن محمد وسي سعيد بن رابعة هن نقولوا له فهمت، لا سعيد الصيد وليل محمد رسول الله وعمرهم بالجسم الأسود فهمتني. هذا برش كلهم كانوا فهمت موجودين أما قرضوا.
1: هو وين كانوا يغنوا؟ كانوا يغنوا في العراس.
2: كانوا عنده كيف غنى في عراسنا نيتي فهمتني، لا تبع معتمدية مالك.
1: كيفاش معنى الموقف؟ شو يسموه يعني
2: الموقف؟ حتى نسموه
1: موقف.
2: اي اما في النقيرة في الليل فهمت، لا تلقاهم زوز يجردوا وزوز والوثاقة زوز والوثاقة شديد فهمتني. لا
1: النقيرة فيها رجال يغنوا؟
2: اي رجال يغنوا، ايه غنوا رجاله فهمت له، وغنوا فهمت له يعمزوا اربعه يطلعوا اربعه للثلاثه نتاع الصباح والعبيد الزركين
1: والنقيره. النقيره كيفاش شكون اللي
2: مول العرس؟
1: مول العرس.
2: مول العرس
1: لا هو اللي يضرب على النقيره ولا ثم شكون مختص فيه؟
2: ثم المختص فهمتني، لا المختص فيه كما جماعه الاخوه من الزركين فهمتني. الزركين اثنين يجوا حضره العرس، يجوا من ساعتها عمري تقريبا 12 عام يجوا فهمت من الزركين العرس عبد الله بن محمد شبيل في الحنيفة فهمت الله فميكة اللي فما تقريبا هذا 100-120 مرأة ما غير الذر ما غير الرجال فهمت الله، من عين الزركين الفوقانية حتى لنوصلوا الحنيفة فهمت الله. سحمد بن عمار الله يرحمه يضرب الزويز والدربوكة فهمت الله وطقوا فهمت الله بالقدم، يوقفوا ويصلوا الرقعة فهمت الله، بقعة مستعسنة مسمينها الرقعة، ويعملوا فيها مدعك فهمت لساعة ولا ساعة ونص فميك، وبعد تالي يرتاح وبعد تالي يعودوا فهمت السبع أيام وكلا بده منه. قبل
1: حكينا عن نقيرة، سنين نقيرة بالضبط
2: نقيرة فهمت لليوم أنت عندك عرس ولدك فهمت له، قلت له عرس الفلاني فهمت له، عرس ولدي رب فلاني من نهار كذا كذا لنهار كذا كذا، الناس كلها باش تمشي لك غديك
1: الحفلة هيك سموها نقيرة.
2: ايه
1: لكن نقيرة نفسها اللي يعني مجتمع حاجة يوقع عليها يعمل لها يقع
2: ايه فما
1: كيفاش يعني هذيك نحبوا الآيبة
2: طبل هذاك
1: طبل هو
2: طبل وإلا قصعة زلفة يحطها في الماء ويرسم يضربوا عليها ذلك مكبوب في وسط الماء قصعة فيها الماء وحطوا زلفة أخرى فهمت لها فوق منها فهمت لها متعود راقبل فهم ويرسموا يضربوا فهمت لها فوق منها فهمت لها، هذيك هي الطبلة متاع الابتدائية متاع النقيرة.
1: وعلاش يديروا في الماء هذاك؟
2: الماء هذاك باش وقت يضربوا القصعة القصعة الفوقانية
1: زلفة
2: تعطي الحس كما توها
1: اي الهواء اللي فيها هي هو اللي يعمل الحس.
2: الهواء اللي فيها هي يعمل الحس
1: وباش من فوق باش يضرب
2: يربها بعصية كما العصا متاع الطبابلية هذاك مخترع من قبل.
1: باه جدك جبت لنا منها القصيده هذه نتاع الدغبجي. عندك حاجه اخرى جدك انت؟
2: من قلت لك ليام.
1: اي ليام.
2: اي ليام وعربيحهم شراهم صعيبات لبرموا على مولاهم صعيبات لذا ردوا على الحي يبقوا ينيروا ويسدوا منين كانوا يطعموا ويمدوا هشوشات من مولى السخيم عطاهم يعلوا الحيوط البني ساعه يهدوا والصبر يا مصنتين الوهم صبر هاي سامع الطماع يجرى لك يميب وخام على واحد الوفايد بيتين غضاهم الشحان على القمرجي سارح سدوه بالمنداف ثم حذاك منداف هم تغطي ولي الناس بمسند عليهم هطي وليام ساعة علو ساعة توطي مهابيل يلي طايغين معاهم وليام لعبة خرب قامت خطي ويطلب كلاب الهف ما يلقاهم كلاب جبيدة وتصب عليه دار الغلب وتكيدة الكلب هاكا مات هو فيدة والخريجو في الضيق ما نجاه وليام كيف تلبسك تجديدة تلفت على اللي قافين وراه تلفت على قفينك والتفلة لازم تشوفها بعينك وسع السعايا الخير لمضانينك يسدوا عليك في الاخرة تلقاها وتبع طريق الله وزك دينك وباني المعاصي والكلوف اخطاه كلوف الشينة ويساعد من تبع الوالدين حذر ذا وما ليش الخلق اللي قبلك وين زاروا اللي حايب يتراب اخطاه قبر وترابه ويا احنا من سبل توعذاب وقد من حرست الشر صور صابه ووقف نوادر والحموله منها وليام راه الزلب حكى ذابت زهيك ويجيب الدرك معاه يزهوك ذا اللي فارح شرهان تتقرق وجلبك سارح يركبوك على عابر متين وقارح يحبوك حتى قرايبك تنساهم دعي الخير لم كل سوارح دعي الشر حتى لمهم فيها وليام واعر بيعهم شراهم صعيبات لا ردوا على مولاه.
1: هذه قصيدة جدك؟
2: قصيدة جدي بالقاسم بن حفيظ بن محمد بن علي الحفيان مولود سنة 1823 توفى سنة 1938 عاش عمره 115 عام القصيدة الثانية متاع عهد لارمي فهمت اللي جابها عبد البهلي تاريخ الولادة قالوا لي عليه جماعة ما مش مثبت توفى في الدنيا عمره 117 عام
1: حتى هو زاد
2: اي في لندن كبير ولا محال ومات يعني موجود نعرف ما مات طبعا الكلام جماعة مات 2010 2009 ومشي لندشين ساعتها فهمت له هو بنكتنش فهمت له ورجع بعد 7 سنين عند 7 في وقت على جاب فيها جاب القصيدة هو غرق في اللونديشين غادي في واد خرجوا خرج دريت بلاد محمد عبد الجواد وخرج سي بنكتنش ويجمع أخوي اللي نيتو القصيدة اللي قلت لك عليها 31 عام في دماغي والسيد يعرف من سوق لحد وراك بالله الفيدني وقت اللي طب الغناية وروح فهمت لا قالوا لي فهمت لا جبش غناية عبد البولي قال مرة اللي جبت فهمت غناية اش يقول سي عبد البولي الله يرحمه ويسامحه ونعم الجنة سي عبد البولي هذا من عيون الزركين والمعتم دي تمارك مشخة الزركين اللي يقول يا والدي الأيام طلعوا علي ولا ندرس الروح الجسدات ونخش مارث ونخل مسوية عرام والزركين والزارات والغندري وزريقها مسمية وهونه فوهمكم دشرات ونخش ميعاد العزيز علي ونحكي لكم ما صار لي غطرات نحكي لكم فول حديث بدية وعشاب ولبسناه بالحكمات مرايات دارهم على عيني وزيد ماسكة ما هم على الدخان خش الطرنشي يغرقوا كرعية اليوم الطباعة فوق من الركبات والانجليزي في النايحة الشرقية وفي بحر دار دارين بالموجان وللمان طايع على البرور الرمية وكبر جنودة كثر الفتنات واش من زنايز طايحة مرمية وما توجع كان شايت الموتات ونهار سامس سمسي لقلية ونيران تشعل عام نشهبة وفرضايتك يا والدة حبصية وفي حملتك يا راكد النخلات نخشوه بالسيف الغصبية ونروح عند الله يا سادات يحيى المسمي لك فضل هم ذريه ما بين البرور وتحوس وبين النصارى يلعبوا في الكم ويحلينا وقتنا المعكوس ولومي عليكم يا بنات العبد ديروا منادب وعملوا راكوس على رجالكم لا كان فيكم ظن مش اطرحت في مثل صرف اللي هو ذكر ويعرف يخمم ويعطي عوض ليجي للبركوس بلشك خبر بتلو الخدم وبيناتهم سابق قديم نفوس لبست القنور والكبوس وفي مدعك تقعد مرايا دم كش الزناية تقال بالفركوس فما اللي عيط من ربيب عدم وثم اللي قاعد عاد كان مقصوص ترى لزرع الشعير هرم وطاب انطبخ في درخته مدروس وغيم عليه الغيم متردم وكثر عليه العفس المعفوس ولا لفيت علي على الجوادة يلم من قبل ربي يجيهم مطلوس يخلص حقوق الغابرة وقدم ومنزله ومطور خاف حبوس وقد من خدم عند النصارى مكني قاعد تطول سنين عبوس هذا للمرحوم عبد البولي
1: عبد البولي
2: اي ما زلنا بالقسم العيس
1: اعطينا التعريف به بالقسم العيس
2: والله الى محال كان صدقني ربي توفى ضمن سنه 1917 حتى هو
1: ايوه
2: القسم العيس شهور المنيا
1: المنيا
2: المنيا شهور المنيا بالقسم هو بالقسم العيس وسموا عليه الاول بالقسم العيس سموا عليه بالقسم الثاني وسموا عليه بالقسم الثالث وهم رحمت الله عليهم الثلاثه توفى بالقسم العيس هذا فهمت الشعر كبير ومن معتمدي اصل معتمدي تمارث حمرولي يقول ضحضاح يزرق نصر قاقي استعمل سرابة مزاز التوارق وعصب صوت اللي كثح ترابة قدي شهور ولد تمسر سم استعمل غياقة يشق ولد فوق فرصة وتنهال زي السحابة لا تكين لا تخين السر استعمل طيابة وتمرق عظم يتمسى من ربع تاخذ شرابة ولا ذاق عشبة الفصة ولا زردران صغابة ولا تلمش بدي هسة ولا شوطة تخيابة علوقة شعيرة درسة مسقول سال ركابة واسبوع لصة ورقات فيه مشكابة وهل وقت ما حر مرسة والاسلام زي ما اتكابة وكل حد عايش بغصة وولدك يزوه جاب ضحضاح بعد وكفار لا وكر الاجدار ما تشظنين فيه لا بيرغم ما ترقى كثيحة تنقل شرابات تحمار تفهيق لو عار ليرك بذيب نسوار نعوار داير منيحة عشير النعام يلد وحبار والريم نكار جند القطاع ينزل وطار في الجو تسمع ذبيح هني شاوتي نجع يكثار مليح لفجار قصدك ده بر يبدار لفظي كلمة صحيحة مولاي مع أبو الستار دني على فتح وفكار وبعد علي الفضيحة الشاباني الكبير يحقار ينقص علي الشبع للنظار وظل عند الخطوة بطيح هذا المرحوم بالقسم بن عيسى وعنده قصيدة أخرى عند قصيدة أخرى يقول بالقسم بن عيسى المرحوم بالقسم بن عيسى ولد معتمدية مارث

ينهال مواتي حذلان ولسلس فيه الطبس الشاوية ولبان. وفي شهر الثالث مار الزاد الناقص مصفي من العلوم يا كان

0: هذه المرحوم بالقاس بن عيسى التراث نتاعنا فهمت في معتمدية مارس راهو فما برشا حاجات اللي هي فهمت لها ماذا بينا اللي اكبر مني ني يزيد يعودها فهمت لها وخلها تنتشر فهمت لها في الاعلام باش يقولوا هما هناك من معتمدية مارس فهمت لها كان من السدرية ولا من الزهرات ولا فهمت لها من الزركين ولا من وادي غيران ولا من الدخيله ولا فهمت لها من عرام فهمت لها كلها فهمت لها يحيوا التاريخ نتاعنا تاريخنا راهو فهمت لها بحر تاريخنا راه اللي كان ما واحد ما يحيش التاريخ نتاعنا فهمت انت اما اللي محمد رسول الله قبل فهمتني لا تلقى البيت الشعر تلقى فهمت لا يروحوا تلقى النسوة تغربي للعرس فهمتني ولا فما كل شيء يعملوا على بكري الا حاجه بس اللي هي الوفاه فهمت لا ما يدرس على حد لسان يجي على غفله اما في وقت العراس فهمت لا وفي وقت الخطبه فهمت البيانه فهمت لا يحضروا لها فهمت لا وبخص العراس يذبح وانا فهمت كان هكا 15 ولا 20 شاه كما قبل كان يذبح ما فهمت ما قبل ما كانش البل راه تو ولا البل والبقر اللي في معتمدية مارس فهمت لا يحضروا بالسبع ايام بالثمان ايام فهمت لا يروحوا في القمح وفي الشعير فهمت لا ويسوقوا السويقه فهمتني ولا والناس كلها كل ليله في العراس تمشي وتجي فهمت لا ضربناها فهمت لا حتى من قبل باباي وعمامي اكبر مني فهمت لا عمي علي بن قويده يمشوا للزركين يغنوا ويروحوا يمشوا للزرات كيف كيف يمشوا للسدريه يمشوا للعراء يغنوا وروحوا يعني نتبعوا فيهم دريه صغار
1: ويغنوا بالكيف يعني
0: يغنوا بالكيف لا لا
1: مقابل
0: حتى لا لا لا بالكيف لا مقابل حتى شيء مش كما تو توي كلا تو بالفلوس قبل لا فهمت لك كيف الاخوه الزركين الطائفه نتاع الزركين يجوا ببلاش الطائفه السدريه الرحاله كيف كيف يجوا بلاش طائفه غبنتن كيف كيف يجوا بلاش اما تو ما عادتش تولت فهمت لا شد مد يا احمد هات فهمت لا عندك ايش حاجه هات ما عندك ايش فهمت لا اقعد غادي ما يجيكش
2: ذاكره الايام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى
3: خلنا نعملوا مراوحه مع سي المنصف
4: معك فنان بدوي منصف عروم محترف احنا في عائلة فن كلها ومش حكاية صنع ولا حكاية أمور رباني كما كان يحكي معك تو خليل طاهر احنا في عائلة فن كل معناه اخويا اكيد تعرف الحسين عروم اكاد يغني بدوي كيف حتى وكذا كل شيء اخوالي فنانين عمامي شعراء
1: تقدم لنا حاجة بالمناسبة
4: ايه والله يقدم لك غناء ان شاء الله ويا

نحكي في الماء والله مستغرب يا ناس زعمه وش بيهم لباس.

0: يعطيك الصحة سيد المنصف.
1: الله يخوي مكعرو.
2: يقول حبيب الزرع لي في ضميري غصة ومن خاطري منبت هواه قصة.
0: هذه معارضة للبرغوث.
2: أكيد جدا
3: معارضة لحب البرغوث.
2: يقول حبيب الزرع لي في ضميري علة حرم منامي والقلب وجع من إن كنت في السابق غطايا ظلة والحب من قلب الحنين انبع مع ذقت الألوان الحنان بكله بقربة لحس الضيق ولا وسع عليت قدرة للنجوم تعلى وفي الروح اسمه بالذهب طبع وظنيت غيره ما خلق شي الله وحتى تقول الناس ما نسمع جندي تغلب على القلب احتلى بجنبه لحس القوت ما نشبع حيان الحيبية غدر وخلى بالجاز زاد الجمر ليل ولع غير حوال العقل مني قلى والفرح عن قلب الحزين النع فرحي مشي والحزن ليا ولا نومي هجرني والسهر رجع قال لطف ولالي سبب الغلة عد نار في جرحي زمان شرع صار جحر وزماني عليا حلة وكل من قرب عقار باتل سعى صار ربع تال الساعة بحر شوق متعني بصعيبة فراعة ويا سامعي عين الغلام التاع ومن اللي غدر حزن كلام القصة بحق الغلاء وحق النبي والساعة وكل سيف ماضي نقسم من نصة حبيب الزرع لي في ضميري غصة حبيب البغاتة ما غدرت مرة وقت التعب درت ذراع يميني وقدايما يخاف شيء آمن سرة حب على الأيام كان معيني وقت العطش قلبة قدايا جرة والعين من كاس الهني تسقيني لا راح رجلي تلحق بالجرة قربة غلايا والحنان عويني مع بعضنا عشنا على الحلو والمرة فالفرح يحضر والتعب يجيني وصخوف ما يبخل علي برة خلى قلب نغر وينسيني نسيت العقل قاعدة عواطف حرة للنمر للها وين ما ترميني نسحاب روحي فيد ما نتورى لا يوم لا تغدر ولا تذيني على صوت موحش فوق التانت حرة رصاصة عدو قتلت حلام سنيني زندي قدر قابل غلايا بشرة وبعد الغلاب الشوق دق كنيني هل غدر نار الغرام تصرة ونصبر عليه نخرج من ديني ولكن فرق الند يا ما حرة وبالله يا ماج البحر هزيني ماج البحر تهدي فغريب مدي للحبل ومدي مشتاق وصلني قدها ندي قمر ليل منه الزين تاخذ حصة ويا ماج حتى عارفك ما تردي هزي رسالة بالحبيب تخصة وحتى زرع لي في ضميري غصة إني مسامحة بخلص سلام وقصة.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
2: تقاليدنا قبل كانت سمحة صراحة وكانت حلوة ياسر على خاطر كان العرس كان صحيح وكان ما يحقر حد في أهل الإنسان معنى كل إنسان يجي للعرس أما تولى تورى وبالاستدعاء معناه بس إذاك شراء ولازمك ما تمشيلاش خاطر يقولك حتى كان صارت حكاية يقولك إني ما زادكش وأما قبل يقول راهو عرس فلان منصف عروه من نهار كذا كذا ناس كلها تجي تحضر وتسهر وكذا كل شيء ويحضر ياكل وكذا كل شيء وبعتلي يبدا العرس العرس كما كنا نحكم بكري نسمع فيكم من على فاست النجاره والواحد كل شيء النجاره تبدا انا مول العرس يقول احنا افتتاح العرس بال التقدير نتاع القصعه والواحد كل شيء وبعتلي حشاك وحشا قدرك ينوض الكبير في العيله يصرخ يعني حل انا راهو فلان سيبدا العرس ومن بعد تالي يديروا الحنه
0: انا البارود هو اشاره الانطلاق
2: صح ايه بارود هكا السرخان هكا يصرخ انا راهو سي العرس فلان هكا راهو بدا سي نجم معناه يجي العرس على روحك وكذا كل شيء والليله الثانيه نسموها احنا ليله النجمه ليله الحنه معناه احنا نقولوا احنا انا يكونوا يغنوا خماسه سماها البدوي الحقاني معناه الموقف نتو سميناه بدوي لكن هم نفس الاسم لكن في وقتنا نتو نسموه بدوي لكن هو قبل يسموه الموقف الموقف يكون معناه يغني زوز وثلاثة يشدوا له ولا واحد يغني وثلاثة يشدوا له المهم يكون معها الرد شكون وكذا كل شيء وليل يوصل الوقت الحنة يمشوا يجيبوا الحنة وكذا كل شيء يحنوا العريس وبعتلي يبدو نقول احنا يرموا عليه في الفلوس معناه كذا كذا وبعتلي من غدوة لنهار الثالث
3: الفجر
2: اكدت لحليه بعتلي لحلحوه في الفجر
0: شنو يلحلحوه هذه
2: يلحلحوه معناه العريس معناه نقول احنا يلحلحوه معناه نقول احنا شو يقولوا فيها هي بلغة اخرى ولا نسيتها اللغة الاخرى يقولوا لا لا اللحاح والتعلى والفجر راح يغني معناه فيها غنايه يلحلحوه معناه يشدوا له برنوصه هيك اخته تكون
1: يكون معنى أخته ولا آخر بمعندهم هم عندهم أخته بنت عمه هم تكون واحدة من قريبته معنى كل شيء يشده هيك ويغنوا عليهم ذات يقول الأحلاح اللي حاح وتعلوا الفجر راح. المهم بعتالي بعد ما يلحلحوا أنا يمشي يرقد على روحه وكذا كل شيء اللي نهار مروح من غدوة نفس الفازة وما يروحوا قبل بكري مش كيتو قبل قدام المغرب تروح العروس معناه كذا كل شيء وكل إنسان يمشي يروح على روحه وكذا كل شيء فرق ما بين عرسنا تو معناه تروح نص الليل العروس
0: كانوا معناه يديروا طبالة زادة ولا كان أغنية عرس بعد كان أغاني بتاع الشعراء
1: لا كان عربي طبالة عربي هي طبالة أصلانية عربية خاطر يطوفوا به تو أنا تو برشا أشخاص نعرفهم في جبل قاعدين يعملوا فيها تو أنا ليلة الحنة النجمة يجيبوا زكار وطبال في عوض فرقة ولا حاجة يجيبوا زكار وطبال ويبدأ يدور ويرمو للحاح مشكي من حنية تو معناه أنا كتجيب ليلة الحنة تجيب فرقة وكذا وبعت لي وأنا كتحني العريس وكل شيء معناه تبدلت الأوضاع معناه كل شيء ولكن صراحة تكون هو كل واحد يقولك في وقته لكن توهت هي فما حاجات ما كانتش قبل تو كانت معناه ولت حاجة أخرى توثق تو قبل ما تنجمش توثق معناه سهريتك عرسك ولا كذا ولا حاجة حتى كانك ما ريتاش بالقديم ما تنجمش تشعر وما تو تنجم توثق عرسك وتشوفه بعتالي وبالقديم وكل شيء ومرك واضح
0: يعطيك الصحة
4: لو أردت فهم الحاضر فادرس الماضي بيرلبك
5: حتى إني لمحال هي مش نغنيها بالصوت لمحال
1: أي
5: ونصفرون ونزوان ويا مرا

0: لازم الزهر.
1: اي تو احنا اذا كان نصفروا المارث اش نجيبوا من المارث؟ يعني شنو الشيء اللي اشتهرت به مارث دون سواها من الجهات هذه كلها، وخاصه وان مارث معروفه بانها فيها معروفة. عيون ماء وفيها انتاج فلاحي
0: معروفه تتميز بالرمان.
1: ايوه،
0: وفيها حتى البلح نتاع اللمسي موجود، والترشتي.
1: شنو الترشتي هذا؟
0: الترشتي فما البلح قدك
1: النوعيه
0: اسمها ترشتي، هذيك تتميز به معتمدية مارث.
1: هذا قبل كانت الناس تعيش عليه الشيء هذا،
0: تعيش عليه. ولا الكرموس، وقال لي قبل فهمت الكرم، فهمت خيرات ربي، الناس كلها فهمت عندها الكرم، فهمت مناشير، فهمت اللي يشرح ويعملوا الشريح ويعملوا، فهمت الغربوز تقولوا
1: الغربوز. اي
0: اي فهمتني، ولا كما عاملين في اسمها تو كمهرجان الغربوز.
1: اي فهمتني، في بني خداش،
0: في بني خداش يرحم والديك. فهمتني هني هذاك ساعتها عندنا الغادي الكرموس، فهمت الناس كلها تمشي زاد تدخل تلقى، فهمت العلاقه، وتبصد ربي ما تكلمك حتى حد.
1: اه
0: اي
2: هو التمر، هو التمر،
0: هو التمر،
2: التمر الاولى قبل جدادنا، معناه جدادنا قبل التمر والزيتون الاسود نقول هاك. علاش قلت لك انا قبل كما هو ديجا هو اكبر مني قدر وسن يعرف اكثر مني ديجا، لكن غير حبيت
0: شكرا
2: في الفتره دي نعيش. وقلت لك جدودي قبل وباتي كل شيء نعرفه الشيء ذاتي انا يعيشوا فيه على الكرموس قلنا الكباب والتمر والزيتون الاسود معناه
0: واللبن
2: واللبن والحاجات هذه
1: معناها التربيه الماشيه يعني.
0: تربيه الماشيه، تربيه الماشيه فهمتني، ولا يجيب لك
1: البن ومشتقاته اللي معاه،
0: البن ومشتقاته فهمتني، ويجيب لك الكرموس ويجيب لك فهمتني الزميطه وينقع وياكل
1: كرموس بالزميطه بالكرموس
0: تنقعها الزميطه، الزميطه بال
1: مسيسه ولا زميطه
0: دقيق شعير
1: دقيق معناه مش مخلط، كان دقيق صافي بركه،
0: دقيق صافي يتحمس
1: مرحي
0: يتحمس مرحي ويرتحي فهمت له ويتغربل ويتحط وتنتح الكرموس تنقع وتاكل فهمت له روعه، حاجه خلق العاده. انا لو كليته
2: طعمه غير
0: فهمتني، ولا ما حد رسله. والتمر فهمت له يجيبوا طريف بسيسه فهمت له وطريف زيت ويعملوا الرفيسه، يعملوا الرفيسه ناكلها، هذه موجوده عندنا
1: بالتمر.
0: بالتمر
1: وما تعملوش بالغربوز بالشريح زاد كيف كيف؟
0: لا نعملوه في بالغربوز، بالغربوز نشرحوا الغربوز الشريح ونحطوه في قبل ما ثماش السطور قبل فهمت كان يقول له
1: هو الاحسن هو
0: ارموا في وسطه والصباح ينوض ثلاث اربع كعبات يديرهم بالزيت فهمت لي كلهم فهمت لي وهم منفخات بالزيت لهذه ساعه فما الموجود تو برشا جماعه يستعملوا فيه موجود فهمت الموجود عندك هنا علاش مارس تتمتع بالمعتمدية مارس تتمتع بالرمان، والرمان دائما دائما خاصة في الصدرية وفي
1: ربما كتانة، ربما كتانة أكثر معناها شهرة
0: لا لا أكثر بكثرة فهمت في معتمدية مارس فهمت اللي حتى يتبع معتمدية مارس على كتانة
2: فهمتني والعلاية
0: العلاية والصدرية والمطاوة فهمتني ولا الغيب اللي في معتمدية مارس ما ثماش في في في في كتانة أما حاجة حتى هي رمان بتاعت فيجو ياخذوا من مارث وينصبوا به في الطريق ويقول لك فهمت رمان كتان لا لا
1: تول هو تول المشكل الكبير هل أن وقعت المحافظة على هل منتوج هذا سواء الرمان ولا البلح ولا الزيتون ولا غيره ولا الكرموس يعني وقعت المحافظة عليه مازال ينتج مازال يعطي وإلا أهمل وشبابنا في عوض ربما يعتني بالفلاحة ربما وهل عنده موارد رزق أخرى يبحث على ربما هجرة يبحث على
0: ثم مجد هنا تو هني كرموس يبيعوا فيه في مارث
1: أيوة
0: كل يوم أنا بدل كل يوم تلقى فهمت لك العشرة 12 نجاج فهمت لك لمات هذوك يبيعوا فيهم فهمت لك الكرموس البيثر
1: إنتاج مارث
0: إنتاج مارث إنتاج مارث إنتاج مارث فهمت لك من التوجان ودخلت توجان من مطمطة من وادي غيران من معتمدية مارث من فميك أصل فميك في وسط المعتمدية مجو
1: جميل
3: التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالمي وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.
1: قطع العمر بن مبارك
0: يقول الفاذ كبير قابل جيك بلا قيمة في شبوبة غزيل

الأقيمة وفي شبوب غزير يصلوا على الباب فطيمة أحضر من فوق عام على كل ثنايا بر المخلوق لا خلى حيوط البنايا

0: الهيبة ذر ونسوان من نفطة حتى الذهبة.
1: هذه المعرفة. هذه قصيدة هذه قالها بمناسبة الواد متاع مارث متاع قابس.
0: اي في عام 69.
1: 69 واد قابس اللي عمل فيضانات.
0: اي فيضانات.
1: ايوه. خلنا نعملوا مراوحة مع مع سي المنصف. سمعنا في أول الحصة القصيدة متاعك الأول وأنت ما شاء الله تبارك الله يعني صوت جميل جدا. خلنا نعملوا مراوحة معك. أنت تعطينا قطعة من القطاع أغنية من أغانيك نقولوا هنا اللي هي معناها تكون أصيلة من مارث.
2: أكيد جدا.
1: نعم.
2: باش نقدم لكم تو أغنية هي قصيدة وأغنية نجم في نفس الوقت. تقول خنتي ذراعي درت لك رفيقي اليوم خنتي ذراعي وحسيت حرقة مطفت وجعت

0: يعطيك الصحة، صوت جميل ما شاء الله تبارك الله. الشعراء عادة يعني يحسوا ياسر موجودة هذه درتك رفيقي اليوم ولا اللي بنزرع لي في ضميري غصة ولا يعني هناك معنا شيء من التبرم ربما من الشعراء يحسوا بأنهم ربما يحسدون أو ربما يعني يغبطون أو تستنقص أحيانا يعني يك القيمة بتاع الصداقة بيناتهم.
1: خطر وشعر معناه يحس الحكاية كما إنسان هو العادي، هو العادي يحسها للحكاية الخايبة حتى كان مو شعر، وزيد شعر معناه يحسها أنا ديركتي
0: نقول الشعر يولي يعبر يعني
1: يعبر ديركت
0: بالغناء
1: بالغناء معناه يقول إحنا يفضفض على قلبه
0: هكاك يفرهد على راحة
1: كما فما مقطع قديم ويقول لك ظنيت يا قلبك يثرك جيتك غادي تجير من داخل رمادي الجيتر
0: غادي تجير من داخل رمادي الجيتر
1: وظنيت يا قلبي عروقك بادو زي المناصب هد مو سواد
0: زين
1: هذه الأمثال قبل بالأبيات صغار معنى يعبروا
0: أي طبعا قصيد سموه قصيد ذات البيت الواحد
1: ذات الواحد
0: القصيدة المؤثرة جدا وما تحتاج إلى أن تقول بعد كلام آخر
1: جي أغنية معنى بيت في المهبي ولا في في أصوات متاعنا هني معنى البيت العادي يكون
0: تو في العراس أنتم هنا في مالة تو في العراس يعني النساء يغنوا كما جمعت في تطاوين لأن مثلا في تطاوين يبدو في المحفل وفي السهرة في الليل أنا مهما كانت نوع السهرة في حنة ولا غيرها ولا غيرها يغنوا نسوين بالزوز من قرن وزوز وكل واحدة تأدي بيت احيانا ثم شكون يقطع ثم بالحاضر عندكم حتى انتم
1: موجودة وهي ديما اللحمة في الأصوات تكون خير
0: يم بالزوز هي طبعا هي.
1: تكون أحلى خاطر وتكون مرتاح اللي يغني
0: المقرونة هي حتى في حتى في آلة النفخ هذيك تبدأ مقرونة تبدأ صوت نضحى أحلى
2: أي بالضبط القرناء
1: ديما في الزوز
2: أقر نقول أقر نفهمت لا يذلي مقروني خير
1: ديما في الجماعي خير
2: مريجة خير
1: الجماعي أحلى
2: مالا شان

0: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي الكريمين الشاعر الطاهر الحفيان والفنان الشعبي المحترف المنصف عروم، راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة. وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله، تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. دخل مشروع توسيعة صيدلية المستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس حيز الاستغلال، وهو مشروع سيعزز عملية التخزين للأدوات والأدوية. أمضت بلدية جابس اتفاقية شراكة في إطار المسؤولية المجتمعية مع شركة فرحة الهشبي وذرف، سيتم بمقتضاها دعم عدد من المشاريع البلدية على امتداد 3 سنوات. انطلق اليوم استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، والخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداشة، والكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. تنظم وزارة الصحة يومي 29 و30 من سبتمبر القادم قمة عالمية لتسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تحسين الخدمة الصحية. في العالم تجرى في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية من بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي موقف بغداد ثابت برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية لتكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مساء الفل، مساء الورد للجميع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج زيارة ونيارة. إن شاء الله تكونوا بخير، صحة قبل كل شيء. إن شاء الله تكون سهرة هكا بديت تعطي في جو خاص لكل مستمعي إذاعة تطاوين، سواء كان للناس اللي تسمع فينا داخل تونس أو خارجها. نقول لكم مساء الفل، مساء الورد، مساء المحبة. إن شاء الله سهرتنا باش تتواصل بعد ما هكا سمعنا دردشة مع الأستاذ ضوي موسى وضيوفه من معتمدية مارث، باش نمشوا بكم إلى معتمدية جديدة في زيارة ونيارة. كما تعرفوا ديما خصوصية هذا البرنامج، نمشوا أكثر للجانب السياحي ونحاول نغوصوا في خصوصيات كل معتمدية نزوروها. بعد ما زرنا المرة اللي فاتت معتمدية غمرسن، نحيي بشكل خاص كل ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا وأمنوا مختلف المداخلات. المرة هذه باش نهزوكم إلى معتمدية أيضا عندها طابع خاص، عندها خصوصيات سياحية متميزة جدا، إن شاء الله باش نتعرفوا عليها من خلال حضور ضيوفنا اللي في الموعد وفي الانتظار. إن شاء الله انتظار مداخلتهم أكيد باش نزوروا معتمدية بنجردين وما أدراك، اللي تحفل برشا في الصيف واللي نشوفه هيك ممكن بشكل خاص أن السق يرتفع شيئا فشيئا بخلاف الزيارات التجارية، وإنما باش نمشوا نتحدثوا على الخصوصية البحرية وأيضا على الخصوصية، خلينا نقولوا الصناعات التقليدية والحرف التقليدية والأفاق السياحية البحرية. وين اليوم نجم نوصلوا به معتمدية بنجردين لضمان ممكن هيك قطب سياحي خاص في معتمدية بنجردين. فريق كامل باش يأمل لقاء اليوم. تحية ليك ضو بن سالم في الجانب التقني، أكيد عفاف البرهومي معكم من أمام الميكروفون كل حصة اثنين. نقول لكم توقيتنا الآن 9:04 باش نبدو بأولى الإيقاعات لاختيار خاص حقيقة. إيه نعم، هذا ما هي بما يسمى بحضرة بنجردين ومختلف النغام اللي يجي بها الحضرة والأصوات. هك علاش اخترنا حضرة الربايع، وتحية كل العروشات الموجودين في بنجردين وخصيصا للربايع اللي هم مختصين ومعروفين برشا بالحضرة متاعهم، فنحييهم ونحيي كل مستمعينا في كل مكان. يلا سهرتنا بدأت، مرحبا بكم الناس كلها.

0: تطار القلب جلي غيار الفريسة صليت النبي تطار القلب جلي غيار الفريسة صليت النبي جمح الذنب عبانا باب تدي الجنة حريسة
1: بديت بسم الله بديت بسم الله فاتح بابها تعطب علينا يا جمل توصل الله تعطب علينا من اصحاب الدالة تعطب علينا راك بالجلاحة.

0: لو نبكي دموع ربايب وجلول طول الغيبة نبكي دموع ربايب وجلول طول الغيبة صارين والذين غايبة مسائل جيبة
1: الله والله
0: هزيت هالكتب طيب كتبي نزل عن جيبة جلول مولى الوعيد عبائنا باب شرقي بلاد بعيدة
2: ناديت عن شيخ مصباح مصين الملاح هجد ولدك ينادي فحلي يرح شي ولقريح في الغض يرايح اللقطه يقعد يدادي صليتي على زيد الرباح بابا المختار لمجد الهادي.

يا كان عندي دلالة أنا ديت الحرير وبكيت يا كان عندي دلالة أنا أبغي الفزع جيل البيت.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يلا عودة معكم مستمعينا تقبل الله صلاة الجميع, وأكيد معكم باش نوصل المشوار حتى للحديث متاع الليل. سهرتنا في زيارة ونيارة كما كل مرة نعمل طلع على مختلف المعتمديات الجنوب الشرقي. بعد ما كنا في معتمدية غمراسن الليلة زيارتنا إلى معتمدية بن قردان وما أدراك. اليوم باش نغوصوا في عدة تفاصيل الحقيقة الخصوصيات السياحية لهذه المنطقة وشو ينتظروا الناس وشو ممكن تصورات أهل المنطقة لما للمشاريع اللي موجودة للخصوصيات الموجودة اللي بها هي تنجم تكون معتمدية بن قردان وجهة سياحية بامتياز, وخاصة كل ما نتفكروا الصيف إلا نتفكروا شواطئ المميزة الحقيقة لمعتمدية بن قردان, سواء كان في المسألة الجانب الصحي أو الجمالية وغيرها من المجهودات اللي قاعدة تقوم بها البلدية الآن من أجل تأمين صائفة إن شاء الله تكون موافقة دون أوساخ دون فضلات دون هيك قلق, تكون الناس كل في أريحية تامة. كعلاش ديما نحاول نركزوا على الجانب السياحي حتى لكل ذي حق حقه, وحتى زاد نرجع على برشة مشاريع كانت مبرمجة كما كانت تفكروا زيارة وزير السياحة الأخيرة, كانت تفكروا في مدة ثالثها زاد كيف زيارة إلى معتمدية بن قردان وين اطلع على المنطقة الأثرية هنشير بوغرنين اللي تقع على ضفاف البحر الشرقي من مدينة بن قردان. وأعلن وزير السياحة في الوقت أنذاك أنه المنطقة هذه بشكون مدينة سياحية متكاملة من خلال أسس وضوابط علمية يتم إنشائها على أسس صحيحة وشاملة لجميع الجوانب. على كل حال نحن مع ضيوفنا إن شاء الله باش نرجع على مختلف الخصوصيات اللي تميز معتمدية بن قردان, سواء كان من السياحة البيئية والشاطئية أو سواء كان من الخصوصية ومقومات سياحية أخرى, سواء كان السياحة التجارية والتسوق السوق المغاربية المنطقة الحرة. باش نرجع زادة على خصوصية السياحة الثقافية وسياحة التراث اللي تجمع سواء كان المعالم المواقع الأثرية أو زادة الصناعات الحرفة التقليدية. إن شاء الله من خلال ضيوفنا باش نرجعوا باش يكون حاضر معنا سي عبد السلام زغدود رئيس الجمعية الثقافية للفروسية والترفيه ببن قردان, إعلامي ومقدم برنامج أهل الخير. كان تتفكروا بالجدال برنامج هذا بإذاعة شهارة أفام لنوجه لهم تحية, وأكيد باش يكون حاضر معنا البحار ونشط المجتمع المدني سي شفيق محضي حتى ناخذ خصوصية أخرى وحديثنا على البحر والبحارة, وأكيد أهم نقطة اللي هي بحيرة البيبان وما تعطي طبعا من خصوصية جميلة ورائعة لمعتمدية بن قردان وإلا حتى جرجيس أيضا. كيف باش نرجعوا معها حرفية هي بيدها متميزة في مجالها لما تحطوا على مجال الحرفة والصناعات التقليدية وخاصة الفخار والخزف. باش كون حاضرة معنا مدام حفصة بريني باش تحطنا على أنموذج مميز لحقيقة ليميز مشروعها, وهي تعتبر رائدة من رائدات الأعمال إن شاء الله نتمنى لها كل التوفيق, ولكن باش تحطنا على اختصاصها في الفخار الوين الصنعة والحرفة هذه تحب توصل بها, لأن شفنا هيك المشاريع هذه ميزة والحقيقة تعتبر اليوم وجهة البلاد وقت اللي نتحدث على السوق والحركية التجارية ونتحدث على السائح, فنتحدث على مختلف هذه التفاصيل المميزة. من المفروض كانت تكون حاضرة معنا مدام رجاء الفرجاني بالطبيعة هي متوجة وكانت مختصة في صناعة الزربية, ولكن لظروف خاصة اعتذرت, وباش تكون حاضرة معنا مدام حفصة بريني. هكا حاولنا نجمع أكثر ما يمكن من الحرفيات اللي نعطوهم فرصة حتى يكونوا حاضرين معنا ويعرفوا بالحرف والمشاريع متاعهم, ومنها هي نتعرف على خصوصيات معتمدية بن قردان في الجانب هذا. أيضا باش نتحدث على عدة خصوصيات أخرى اللي إن شاء الله من خلال الحديث تكتشفوا برشة تفاصيل. خلينا نمر بعد ما سمعنا هكا واحدة من الحاجات اللي تميز معتمدية بن قردان, كي نقولوا الحضرة نقولوا تميز أصوات بدوية وأصوات مميزة الحقيقة في معتمدية بن قردان, نقول الشعر نقول الأصوات البدوية في عدة أغراض شعرية, ولكن ديما تبقى الحضرة حضرة توي ولا حضرة ربايع ولا عدة هيك مناهج في الحضرة, فإننا نذكروا بالجدال الأصوات اللي كنا نسمع فيها من شوي. إن شاء الله هيك برشة إيقاعات باش تسمعوها اليوم في ميزان زيارة ونيارة, ولكن خلي الكلمة لضيوفنا, وأول ضيف باش نستقبله معنا سي عبد السلام زغدود كما قلت هو رئيس الجمعية الثقافية للفروسية والترفيه ببن قردان, واللي انطلقوا مؤخرا بنادي الرماية اللي يعطاه خصوصية أخرى اللي تنجم توصل ببن قردان لبعيد. علاش تحدثت عن النقطة هذه؟ لأن فما برشة تفاصيل وكواليس أكيد خدمت عليها الجمعية, وإن شاء الله مع سي عبد السلام باش نتعرف على الخصوصية هذه علاش اليوم تعتبر معناتها نقطة مميزة جدا وتنجم تعطي خصوصية سياحية خاصة لمعتمدية بن قردان. خليني نستقبل ضيفي سي عبد السلام, نقول لك مساء الفل ونورتني طبعا بصفتك الإعلامي بصفتك المجتمع المدني, وأنت ابن بن قردين وأكثر شخص هيك حطيت نقطة مميزة اللي هي تعريفك بالخيل واللي هي حاجة والفروسية ومهرجان بن قردين دولي للفروسية ظهر لي زادة من الحاجات اللي تميز معتمديت بن قردين. مرحبا بيك سيدي, أهلا وسهلا.
1: الله يخليك, تحية لكل أوفياء عروس الصحراء إذا عدت طوين. مرحبا بكل من يشاهدنا ومن يتابعنا عبر هذا هذه الإذاعة الموقرة. تحية شكر لكل العاملين والسيد المخرج لهذا البرنامج, وتحية خاصة لسيادتك لمتابعتك المستمرة, وخاصة جبتي نقطة هامة ونقطة عندها تأثير خاص وتأثير كبير سواء كان في الاقتصاد الوطني, نعم, سواء كان في الاقتصاد الجهوي, سواء كان في الاقتصاد المحلي.
0: باي سي عبد السلام, أنا باش نبدأ طبعا لهنا, وانتي طبعا خبير في الجانب هذا لأنه ديما نحطه في بالنا اللي المستمع مش الناس كل تعرف بن قردين, مش الناس كل زارت بن قردين, ممكن أكثر حاجة يعرفوها في بن قردين هي الجانب التجاري, ولكن كيفاش نجمو نقدمه بن قردين بشكل عام لأي شخص يسمع فينا ولأول مرة يسمعنا نتحدثه على ما تمديد بن قردين, كيفاش نجمو نقدموها؟
1: كي نقدموا بن قردين نقولوا هي بوابة تونس, وهي حاجة الحاجة اللي تتميز بها بن قردين,
0: نعم,
1: وحاجة ما نلقوهاش في بلايص أخرى هي أنها تجمع بين الساحل والصحراء.
0: أيوة,
1: هذه نقطة هامة وبرشة ناس ما في بالهمش أن بن قردين فيها شط ساحلي يمتد تقريبا 62 كيلومتر وتمتد على منطقة صحراوية كبيرة, أيضا فيها الصحراء بما يهم الصحراء كالإبل وكذلك الحيوانات البرية,
0: نعم,
1: هذاك علاش نلقوا ثم محمية باش يبدأ حتى الناس تتبعنا. عندنا زوج محميات في بن قردين, عندنا محمية محمية بحرية ومحمية برية.
0: ممتاز.
1: محمية برية اللي هي التوي وفيها العديد من الحيوانات النادرة وبرشا ناس ما في بالهمش بها هذه ومعناها,
0: صحيح,
1: وتتبع وزارة الفلاحة. وعندنا محمية بحرية اللي هي معناها بحيرة البيبان.
0: أيوة,
1: فكيفاش تشوفي روافد السياحة وانت انطلقتي لكي نجي نشوفوا بن قردين نلقوا فيها روافد سياحية عديدة لأن السياحة لابد لها من روافد,
0: نعم,
1: والروافد هي المنابع اللي باش تقوي السياحة في الجهة, منابعها وروافدها عديدة.
0: أيوة,
1: عندنا متعددة, عندنا مثلا عندك السياحة الداخلية اللي تهمها مثلا فيها جملة من التفرعات,
0: نعم,
1: التفرعات هي مثلا كما تقولي مثلا الشاطئ الساحلي شط بن قردين إلى شط بوقرنين غير هذه من الشطوط اللي تعتبر معناها متنفس لسكان الجنوب الشرقي ككله كما نقوله, وخاصة أخواننا وأهلنا في تطاوين كيجو يلقوا أكثر أريحية في شواطئ بن قردين الزوز. لو ناخذ كما حكيتي انت وحتى كان دخلت شوي, عندنا ايضا عندنا السياحه البحريه, عندنا السياحه الاستشفائيه,
0: نعم,
1: عندنا السياحه هذه جمله الروافد, عندنا السياحه التجاريه.
0: أيوة,
1: عندنا السياحه الثقافيه.
0: أيوة,
1: عندنا السياحه التجاريه. عندنا السياحه التراثيه يعني,
0: نعم,
1: معناها
0: كل المقاومات تقريبا موجوده كنا
1: موجوده حتون. ويلزمها شوي اللي في عايز تقول هنا انت باش تسالين تقول لك يلزمها, نقول لك يلزمها وقفه صحيحه.
0: اي احنا جايين شنو لازم
1: من السلطه الاشراف بكل,
0: نعم,
1: سواء كانت محليه جهويه وطنيه, لفته كريمه وقويه لهذا الجانب. صحيح كما انت حكيتي انت قلتي جاء السيد وزير السياحه هنا وعمل عمل معناها عطيه الاشاره في معناها الجانب ان شاء الله تو المعلومه الاخرانيه اللي عندي واللي نفيدك بها ان الجانب العقاري ان شاء الله تريقل الكل على شاطي على الشاطي وان شاء الله بتبدا الدراسات الرسميه في المنطقه السياحيه اللي موجوده في بوقرنين. هذا اخر ما قيل وما سمعت.
0: واضح بي انا باش نرجع معاك سي عبد السلام, انت يعطيك صحه لهنا اشرت النقطه معناتها شنو اللي لازم, لكن قبل شنو اللي لازم هات نرجع معاك سي عبد السلام لمجهودات المجتمع المدني والناس الاهالي المنطقه ايش قاعدين يخدموا هم بيدهم, عندهم دي بروجي مشاريع خاصه مشاريع ممكن تفيد سواء كان كل هواة الرياضات نقولوا نحن البحريه والا الرياضات بمختلف اصنافها. وانتم مؤخرا كجمعيه يعطيكم صح بديتوا في فكرة حلوة برشا اللي هي الرماية وما أدراك, يعني بعيدا عن الخيل والفروسية اخترتوا جانب اللي هو الرماية. أنا باش نسألك هل الرماية هي معناتها لعبة مفضلة عند أهلي بن قردين وإلا أنتم حاولتوا أنكم تجيبوا ألعاب جديدة اللي تخلي الشباب يحبها وفي نفس الوقت عندكم توجه ممكن معناتها خاص بكم كجمعية كأهالي المنطقة؟
1: شوف أي شيء فيه جانب من جذب الآخرين إليك يلزمك تعمله سواء كان محلي أو جهوي. هذاك علاش راي شوف راي حتى الرياضة تعتبر رافد من روافد السياحة الداخلية. نعم نحكي لك في بن قردين خلينا في السياحة الداخلية خلينا على الأقل نبدأ ب النهوض بالسياحة الداخلية.
0: نعم.
1: صحيح يمكن أنك تقول الجانب الرياضي والترفيهي عند دور لأن الرماية كما قلتي أنت هي تجمع بين الترفيه وتجمع ما بين الرياضة. الحمد لله احنا أسسنا تابع الجامعة الجمعية الثقافية الفروسية والترفيه كان عندنا نادي متاع رماية ولكن كان محلي برك.
0: نعم.
1: الحمد لله عملنا من 2005 من جام في 2005 في 2025 أصبحنا تابعين الجامعة التونسية للرماية.
0: ممتاز.
1: وهذا احنا بدينا كمحلي بعتلي ولا جهوي وبعتلي ولا يهم ثلاثة أو أربع ولايات بدينا ببن قردين شاركونا أخوتنا من جرجيس من مدنين من تطاوين بمعتمدياتها
0: أيوة.
1: نقول لك سمار نقول لك بني مهير نقول لك تطاوين المدينة نقول لك غمرات نقول لك مدنين نقول لك بني خداج مارس هذا اللي جو الرومات من مارس من قابس بصفة عامة الحامة من صفاقس من إن شاء الله من سيدي بوزيد بدينا نتوسع والتوسع هذا الحمد لله على الأقل فيه تنشيط ثقافي رياضي ترفيهي خلى معناها الحمد لله ولا عندنا صيت ولت نادي الرماية وهذه حاجة باهي الناس كل تسمع به في تونس ولا الناس تتكلم فيه من جهات أخرى يحبوا يجيوا يشاركوا هذا على الأقل نقولوا ساعدنا ساهمنا على الأقل في التعريف احنا سيد عطيني نعرف بن قردين علاش واحنا وين عارفين عاملين على البحر
0: ايوه
1: اخويان يعني يجي نقول ترى هذا بحر في ايه وهو انا شفتهم القوارب الصيدة هاول الناس تعوم هانا الناس تخرج في البحر سامحني تخرج في الحوت هانا البلدية تخدم وتنظف هاي كيفاش باش على الأقل هو نين يروح غادي يقولهم والله يا جماعة مشيت بن قردين وشفت
0: معناتها يبدو عليك الفكرة أن بن قردين كان معناتها التجارة ولا الحركية بالضبط. التجارية نعم
1: أيوة لا ولا بن قردين حبينا نحن من خلال هذه نعطوها هك علاش إن شاء الله وبإذن الله وبحول الله باش يقام في بن قردين إن شاء الله على الأقل نقوله دورة وطنية كبرى في الرماية باش يجونا بإذن الله وبحول الله أنا قاعدين نسعوا لها باش يجونا من كامل الجمهورية باش نزيد نعرفوا أكثر ببن قردين
0: جميل جدا
1: يجي يشوفوا الحاجات إيه لا والله المرة فاتت من جونا من تونس عملونا استاج وهزيناهم للمصيف اللي هي المركز الاصطياف
0: نعم
1: والله ينشفوه استغرب وقال له ما شاء الله بقاعة
0: مركز متميز جدا
1: التأثيث اللي موجود والبلاصة عالية واستاد فولي واستاد هوند واستاد فوت وشاخوا عليه
0: ايوه
1: هانك عطيت رسالة
0: اي صحيح وهذه الحاجة اللي حبينا اليوم نضيفوها زادة من خلال البرنامج ان المقاومات هذه المتوفرة شنو اللي لازمها وكيفاش النجم نخدم عليها حتى نصلوا بها لبعيد
1: نقول لك نقطة اخرى ثم شو فهم للسياح
0: بمعنى
1: ثم ناس ماشي في بالها كانت تبني لي اوتيل كبرى كبرين وعرض عرضين هذه كيسي لا يوجد
0: صحيح فكرة معناتها متواضعة جدا.
1: هي عندها روافد عديدة. أنت في تعمل كما هيك دورات بيش يشوك الناس يشوفوا بنجردان يمشوا يقضوا يمشوا كذا يحكي يروح يحكي يقول له والله حتى نحب نمشي نشوف هذه.
0: أيوة
1: هاي نظموا رحلة هاي نظموا كذا. أيوة. فحاجة متميزة. أيوة. هذاك علاش
0: برافو.
1: نمشي لك لرافد آخذ من الروافد.
0: نعم.
1: وإن شاء الله ساهم وإن شاء الله باش يساهم حتى وطنيا وحتى إن شاء الله نقوله إحنا حتى دوليا وعلاش لا
0: علاش لا دوليا. نعم
1: المهرجان الدولي للفروسية في بنجردان
0: به لهنا نحكو على مهرجان عريق وعنده صيتة وسمعته ومحبيه وجمهور الخاص لما نتحدث على الخيل والفروسية. فأنا بنجردان ما شاء الله معروفة بالعقاد معروفة بتربية الخيل تربية الإبل زادة ولكن ديما تبقى المسابقات والنوعية هذه من المهرجانات عندها جمهور خاص خاصة في الجنوب الشرقي معناها بشكل رهيب جدا صراحة معناها جمهور يحب برشا من هذا الخيل وجو الخيل والكل. اليوم المهرجان هذا كيفاش منش باش نحكي بتفاصيل كبيرة ولكن عموما كيفاش نجمو نخلو المهرجان هذا هو بيدا زاد يستقطب عدد كبير من السياح سواء كان من الداخل ولا من الخارج. سي عبد السلام حسب رؤيتكم كمجتمع مدني وكناس تعرف بالقداء أرضية معتمدية بنجردان.
1: احنا الحمد لله ان الجمعية الثقافية للفروسية والترفيه
0: نعم
1: انها واصلت في مهرجان الفروسية اللي هو مع المهرجانات العريقة والعتيقة في الجنوب.
0: نعم.
1: باعتبار أنه متأسس من سنة 1982.
0: أيوة.
1: هذا التاريخ معناها قريب معناها قريب يتجاوز نصف قرن معناها هذه حاجة متميزة. احنا الآن في الدورة إن شاء الله 2026 الدورة 37 لأن تعطل شوي هو في بعد أيام الثورة.
0: أيوة.
1: نعطيك رقم واحد نعطيك رقم واحد تقول لي صحيح يعتبر المهرجان الدولي الفروسية رافد من روافد السياحة الداخلية عملوا البركة وبتقرير أمني في الافتتاح ما يقارب ما بين 10-12 ألف متابع
0: ما شاء الله. أي أي بالحق معناتها تبارك الله عنده جمهور كبير وغفير جدا
1: الجونة حتى مش نقول لك عملوا الجونة حتى من الصين
0: ما شاء الله.
1: أي ثم معناها مجموعة وثلاثة ولا أربعة سياح جو من الصين جونا من النمسا هذا اللي حكيت معهم أنا جو من معناها واحد جماعة علاش الخيل.
0: أيه.
1: الخيل باش تجيب العشاق الخيل
0: كي
1: يسمع في جربة يمشوا للتوريست وغيره يقولوا ما وثم سباق متاع خير وثم مهرجان وثم معناها تراث وفنون شعبية وكذا يجو يجو عمل أول جونا.
0: أيه.
1: جونا من جهات أخرى يا سيد عمل أول سمع عائلة كلموني من بنزرت جو هنا البنجردان واستقبلتها ماني شخصيا وناس بالحق تبعوه وقال لك ما شاء الله ناس عملت كيف قال لي جيت الجربة مصيف قال لي في جربة سمعت بالمهرجان دبر رقمي دخل على الفيسبوك ودبر رقمي وجي ورحبنا بهم يعني شفت كيفاش تشجع جونا من ليبيا جونا من الجزائر معناها يكون هو رافد من روافد اللي باش تساهم في السياح هذاك علاش ان شاء الله السنه في احنا كل دوره في المهرجان نعملوا عنوان الدوره
0: نعم
1: السنه ان شاء الله عنوان الدوره باش يكون بنجردان والسياحه معناها باش يكون عنوانها افاق السياحه في بنجردان.
0: ايوه معناها جت في صلب الموضوع
1: والموضوع الثاني هم باش يكونوا زوز مواضيع يمكن باش نختاروا بيناتهم والاكثر اللي باش نقوله لك تو هي بنجردان سياحه الساحل والصحراء.
0: ايوه جميل العنوان اللي ان شاء الله بالحق معناتها برشا من الناس تتغير الفكره عندهم اللي بنجردان بالفعل فيها مقومات سياحيه متميزه جدا اليوم برشا مقترحات الحقيقه من خلال المتابعين اللي قاعدين يتابعوا معنا. سي عبد السلام يقول لك لما لا نشوفوا حتى بنجردان كما الخليج مثلا في مستوى البحر انا نشوفوا عبارات وممكن سفن بحريه تهز رحلات كما نشوفوا زاد في راس الرمل في جزيره جربه كما نشوفوا في بنزرت زاد اعتماد الرحلات البحرية على شلام تكونش بين قردين، هي بيدها تحتوي على النوع هذا من الرياضات أو خلينا نقوله من الوسائل الترفيهية اللي هي بيدها تعطي حركية كبيرة، وخاصة نعرفه في فصل الصيف سي عبد السلام قديش تحفل بين قردين ما شاء الله، وقديش برشا من الناس يغيروا الوجهة نحو معناتها بحر المرسى القصيبة اللي هو عنده خصوصية مميزة جدا، هي أن بحر استشفائي.
1: هاك علاش وانت جبتي على هذا؟ لازم باش نثمن جهود بلدية بن قردان الحق، لأن كملت الكورنيش آخر وتمت معناها الإضاءة على طول شاطئ البحر.
0: نعم.
1: ثم افتتاح زوز المقاهي على الأقل أو المطاعم نعتبرها باش نقول لك سياحية، لا ولكن نقول لك سياحية داخلية.
0: أيوة.
1: على الأقل إنسان يجي يلقى أكلة محترمة ويلقى كذا في إطار المنافسة ما بين الناس بالحق، المنافسة الشريفة.
0: أيوة.
1: ثم صيانة كبيرة سواء للمطاعم الزوز، ثم إنارة، ثم حاجات بالحق باش تدفع بالجانب السياحي والسني، وخذوها عليا هذه ومتابعتكم أنتم كوسيلة إعلامية أكيد باش تجوا تواكبوا سواء
0: إن
1: كان
0: الله.
1: في أشهر الصيف أو في أيام المهرجان، لأن أنا هاي حاجة أخرى هني سنين المهرجان كل أيام المهرجان باش تكون على شط البحر.
0: آه جميل. طبعا أذكره فقط بالموعد بعد إذنك سي عبد السلام،
1: 24 إن شاء الله بإذن الله باش يكون من 24 جويلية إلى نهار 2 أوت، أي 10 أيام بالكامل، بس
0: أيوة.
1: تكون فيها سباقات الخيل، بس تكون فيها أعقاد للفروسية الشعبية والميز الشعبي من تونس، من ليبيا أيضا باش نستضيف الفروسية الشعبية، باش نستضيف قفز الحواجز للأطفال، هذاك الخيل معناه باش بيجيبوا قفز حواجز باش يكون على البحر، باش الناس باش نعمل أيضا سهرة كبرى للشعر الشعبي، سهرة مغاربية على شاطئ البحر.
0: أوه جميلة جدا.
1: 10 متر على البحر.
0: بارك الله.
1: 10 متر على البحر. نعملوا لهم حاجة متميزة، فن شعبي، ميز شعبي، كل شيء باش يكون تراث. أيضا حاجة أخرى.
0: نعم.
1: وعملتها عمل أول وسنين باش نعملوها.
0: إن شاء الله.
1: لأن ما نسينا للكبار ولا الصغار، لأن عمل أول جونا حتى من مدنين، جونا من تطاوين. شفت كيفاش راهي الدعم السياحي الرافد من الروافد، رغم أن الناس ما تبانلهاش ولكن تسمع تقول والله صحيح.
0: اي النشاط الثقافي طبعا ديما يكون خير مستقطب للسائح وين ما كان.
1: عمل أول شيء عملنا حاجة متميزة، عملنا دورة للتراث الكبار.
0: اي
1: تراث الكبار.
0: أي.
1: جبنا كل جماعة بارك الله فيهم معناها متقاعدين وجمعية المسنين.
0: نعم.
1: وعملنا هيك الكرة بالعكفة وبدوا يعملوا
0: حسرة ألعاب رياضية قديمة برشا.
1: وجبنا خونا من مدنين أيضا عنده التراث العتيق.
0: أي.
1: عملنا زوز خيم عبيناهم بهاك الحاجات القديمة معناها، ثم ناس يجي يقول لك هيك شنية، تقول له هيك رأي كانوا يغزلوا بها هيك. أي. كانوا يسموه. أي. قرداش ما تعرفاش انت. أي. القرداش.
0: أي هو خاصة حتى برشا من الجيل الحالي برشا حاجات ما يعرفوهاش،
1: والله ما يعرفوه ويصوروا فيها وشاخوا الصغيرات شاخوا بها
0: معناها. على كل حال هي أفكار ما شاء الله، معناتها إن شاء الله يا رب بالحق تعطي أكلها، وخاصة نعود نذكر الناس بتوقيت وموعد المهرجان من نهار 24 جويلية إلى 2 أوت القادم إن شاء الله. هكا الناس الكل تبرمج أمورها على بكري، منها يعملوا طلع على شاطئ مرسى القصيبة اللي نأكد لكم معناتها جو خاص ومميز. أنت حكيت من شوي على مجهودات البلدية، وأنا نزيد نحييهم الحقيقة، لأن زرناه الشاطئ كل تقريبا كل صيف نعملوا برنامج مباشر عندك بحرية مغادي، ولكن اللي لاحظناه بن قردين في الصيف غير في الشتاء بصراحة. في الصيف ما شاء الله تلقى كل تقريبا المطاعم اللي على الكورنيش اللي على الشط الكل يعني بستيل جديد وبجو آخر ومهيئ ويستقطب العائلات في أفضل الظروف، فيعطيهم ألف صحة، لأن مش بالسهل راهو.
1: ورد على التساؤلات بعض الأخويا اللي خليتيها.
0: أي.
1: إن شاء الله باش يكون معاك خونا شفيق، لأن أهل مكة عدر باستيعابها.
0: أي باش يمشوا معاه الحديث على بحيرة البيبان وعلى الخصوصية. أي. البحرية.
1: علاش أنت كما قلتي صحيح كان من المقترح عامين التالي أن باش يعملوا معناها سفينة سياحية تخرج من مرسى القصيبة بن قردان تمشي إلى البيبان وين المطعم الموجود والاستراحة وباش يعملوا كما في رأس الرمل بيعملوا فطور سموا وعومة وكذا ويروح
0: وتولي رحلات دورية
1: رحلات سياحية مثلك سياحي بحري
0: تعرف شرحتنا عليه سي عبد السلام المسلك السياحي البحري بصراحة تو نشوفه مع سي شفيق هل فما الإمكانية هذه ولا لا هل فما درست الموضوع مع السلطة المعنية فماشي هيك اجتهاد وخلينا نقوله مجهود نحو إنجاز هالمسلك السياحي البحري لأن بالحق معناته نجم يربط حتى بين جربة وبين قردان علش لا ما يكونش السياح الموجودين في جربة يعملوا رحلات إلى بين قردان ومنها رحلات العودة
1: بشوية إرادة سواء كانت إرادة معناها سلطة الإشراف راهو ماهناش حاجة تجي صعيبة على على على التوانسة راهو
0: صحيح صحيح على كل حال نحن عندنا كل ثقة في وزارة السياحة أنها تتوجه نحو هذه المشاريع اللي ممكن في الظاهر هي معناتها أفكار بسيطة لكن في عمقها راهي فيها متنفس كبير للعائلات وفيها زادة حركية اقتصادية جميلة برشا
1: ورابط علاش كما قلت علاش ما تكونش بن قردان معناها رافد سياحي للسياحة الوطنية ككل
0: وخاصة وخاصة نحن سي عبد السلام نتحدث على منطقة في كما بحيرة البيبان تنتج أجود أنواع الحوت وأجود أنواع السمك
1: حاجة أخرى تو حتى تلموش معاك أهل الاختصاص إني ما نحبش ندخل في كل شيء يعني هو عندنا آثار راهي بنقية وآثار إغريقية وآثار رومانية موجودة في المدينة وموجودة على في الساحل والصحراء الزوز موجودين هنشير كبيرة شوي دفع من الدولة وعلى الأقل تحديدها والاعتناء بها بحول الله بحول الله وبإذن الله تكون على الأقل نواة للسياحة تجمع كما قلت لك في البداية من الساحل والصحراء ونظل نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد.
0: يعطيك ألف صحة سي عبد السلام كفيت ووفيت إن شاء الله في عودة وإن شاء الله في زيارة إلى معتمديد بن قردان بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل نعرف لي أنت هيك تخلي الكلمة لأخونا شفيق طبعا محذي حتى يعطينا خصوصية البحرية والسياحة البحرية شنية الحاجات الروافد الموجودة البحرية أنا بدينا شوي نكتشفه ومن بعد إن شاء الله باش نغوصوا أكثر في تفاصيل الخصوصية السياحية البحرية بالنسبة لمعتمديد جيت بن قردان ومنها هي باش نتحدثوا زادة على الخصوصية نتحدثوا على السياحة التجارية وعلى مسالك وعلى نتحدثوا زادة كيف على صناعات تقليدية اللي هي بيدها معمل الزربية كما معروف وكان موجود في معتمديت بن قردان يغيب ويتغيب ولكن فما حرفيات مجتهدات ما شاء الله عليهم متوجات وطنية نراو نتحدثوا على معناتها أساتذة في الفن التشكيلي وأساتذة في الحرف وناس متمكنة جدا ولكن اليوم وين النجم نوصله بهالحرف والصناعات التقليدية انت حكيت على التزيين والكل ما هو ديكور وكذا هذي المطلوب اليوم ان حتى في عدة تظاهرات ساعة على ساعة تحير حتى باش تزين فضاء لان ديكور راه فن كل شيء فن وتراث والموروث زادة حتى باش تحافظ عليه لازم برشا فن انك تحافظ على الهوية الحقيقية لهذا الموروث والتراث متاعنا على كل حال سي عبد السلام انا نقول لك بارك الله فيك لقبول الدعوة شكرا جزيلا لك وإن شاء الله نرجع لك في المهرجان بأكثر تفاصيل إن شاء الله
1: أكيد
0: يعطيك الصحة
1: احنا في خدمة الإعلام متى شاء وأين شاء وكيف شاء
0: وكل التوفيق ليك سيدي بارك الله فيك زميلنا العزيز وإن شاء الله ديما موافق سي عبد السلام زغدوس كان حاضر معنا طبعا للحديث على خصوصية معتمديت بن قردان حللنا برشا بيبان اليوم سي عبد السلام فيما يخص خصوصية بن قردان السياحية عرفنا شوي خلينا نواصلوا بنغامة ومنها هي طبعا نمشوا لضيفنا الثاني سي شفيق محذي وهيك نتعرفوا على الخصوصية السياحية البحرية اللي من الكتف لبحيرة البيبان وغيرها من التفاصيل خليكم معنا
2: شارك بمزارة محمد شارك بمزارة لنبينا شارك بمزارة سعد الشافة بمزارة محمد
3: شارك بمزارة محمد شارك بمزارة البيت الله شارك بمزارة سعد الشافة بمزارة محمد
2: إن شاء الله مقبول ويبجاه العايب جلول بنوصل لمقام الرسول في مركب قوي تي خاتم معجول مسهم رخفول الجرار

0: محمد
1: نخطب بكري يا زادي وعويني في دي ابن انده برضاية والدي واللي خالقني وسرارة كان عندي نية ان شاء الله نقعد غادي جا

0: محمد طمعت بالحجابات تفيدي لا تتلج قرب توصل لبلاد المنجومة زمزم صافي فبيارة صوب نستنج نصلي وقت الفجر شرارة محمد
1: شارق بمزارة محمد شارق بمزارة محمد شارق بمزارة يسعد الشفا بنظارة محمد
0: دنيا هي بابا فوق عشاري يا زرابة لنهربة عم خلنا نبا فوق لوح من النجارة رجلا مصواب وكنجالي وروح لو كارا لنبينا
1: شارق بمزارة محمد شارق بمزارة بيطلع شارق بمزارة هي سعد الشافة بنظارة محمد
0: بيتور مليح وما ياخد شي فيه الريح يلوح في الموجات الويح قدام قص الغارق شطارة صيح تصيح ومتمنع من البحر غيارة محمد
1: شارق بمزارة محمد شارق بمزارة بيطلع شارق بمزارة هي سعد
2: محلاه الذكر والمدح طبعا بصوت سي محمد بن محمد الربعي من معتمدية بن قردان شارق بمزارة محمد صلى الله عليه وسلم وأكيد باهي جميل منك ذو بن سالم تفسير الكلمة شارق شارق هذه كلمة محلية رأي شارق يعني شيء يعني حاب يعني راغب جدا أنا باش يزور مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأمداح والذكر طبعا المعروفة برشا وحضرة الربايع والذكر أهل الربايع معروف برشا في بن قردان على كل حال نحيي كل مالينا في بن قردان أهلنا ومالينا والناس الكل بكل الأطياف بكل القبائل بكل العرشات اللي معروفة بالصوت بالمدح بالذكر لأن كما تحدثنا من شوي سي عبد السلام ذكر الحديقة الوطنية بسيدي توي وأيضا نذكره بالقديه زيارة توي اللي هي زيارة الآن أصبحت تعتمد حتى سياحيا وهكا تقريبا هذه خصوصية أخرى تميز معتمدية بن قردان هتنرجع للبحر وجو البحر وخاصة لما نتحدث على الرحلات السياحية نتحدث على السياحة البحرية بكل تفاصيلها ولما نتحدث على ميناء الكتف نتحدث على ميناء الصيد البحري الحيوي اللي فيه نشاط تجاري مميز أيضا نتحدث على بحيرة البيبان وبرشة تفاصيل أخرى سعيدة جدا باستقبال معي سي شفيق طبعا سي شفيق محدي اللي هو بحار خبرة كبيرة مع البحر ما شاء الله ونشط في المجتمع المدني وأكيد كل ما تحدثنا على معتمدية بن قردان وتحدثنا على البحر إلا ونستفيد كثيرا من تجربته في البحر وفي رؤيته كيفاش نجم نخدم اليوم سياحيا بحريا على الروافد هذه الموجودة في معتمدية بن قردان نقول لك مساء الفل سي شفيق نورتني على موجات إذاعة التطاوين برنامج الزيارة ونيارة مرحبتين بيك
3: مساء الخير مرحبا بك مرحبا بكل مستمعي إذاعة التطاوين
2: الله يخليك يا سيدي
3: ومشكورين على الاستضافة
2: هكا زرناكم بالحضرة وبالذكر إن شاء الله ديما نذكروا بن قردان بخير ومنها هي باش نتعرفوا على الخصوصية السياحة البحرية في بن قردان وأكيد أنت ما شاء الله عليك معناتها خبرة كبيرة مع البحر وسبق وتحدثنا على الخصوصية البحرية لمعتمدية بن قردان لكن ما فيها باسكي نطرحوا هيك بعض التصورات كيفاش نجموا نستفادوا من هالروافد الموجودة ومن هالخصوصيات المميزة نحن نتحدث على ممكن حوت أجود أنواع الحوت الموجود في بن قردان يظهر لي هيك ولا سي شفيق
3: طبعا ما نحكو على بن قردان نحكو على المستوى الوطني وكذلك حتى على مستوى المتوسط يعني هي بحيرة البيبان يعني معروفة بخاصيتها وتنوعها البيئي يعني وحتى جودة الأسماك ونوعية الأسماك يعني موجودة بكثرة وحتى النوعية يعني نجم نقول هي من أجود أنواع الأسماك في المتوسط
2: باهي يعني نحن ديما نتحدث صحيح على خصوصية لكن ديما مضبينا نطرح أفاق الممكن ولا التصورات ولا أنتم كأهل الاختصاص شنين الحاجات اللي تنقص بن قردان

0: مش تولي نقوله قطب اقتصادي من ناحية البحرية وفي نفس الوقت سياحي. شو اللي ناقص اليوم سي شفيق؟
1: طبعا هي هنا نولوا نجم نقول انها ثم معادلة هي صعبة شوية، يعني معادلة نعم. بين الفكر الاقتصادي طبعا والفكر السياحي. كي نجم عندنا برشا افكار، يعني برامج سياحية وبرامج ترفيهية حتى على مستوى الشاطئ،
0: نعم.
1: حتى برشا عندنا برشا مشاريع، ولكن عندنا إشكاليات، لأن هي تعرف أن بحيرة البيبان هي محمية طبيعية،
0: أيوة.
1: وطبعا ثم برشا نتعرض برشا إشكاليات، بمعنى خاصة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي هي الأبطال، يعني دائما معرفة حتى معظم المشاريع النجم نقول إحنا السياحية اللي على يعني الشاطئ الجنوبي ضفة الجنوبية اللي هي تتبع بن قردان، يعني هذه دائما نتعرض الإشكاليات، وأنا واحد من الناس يعني شاهدت الشيء هذا، يعني دائما ثم عرقلة في مجال
0: ممكن اللي تمشي به لابال عندها خصوصيات ولا كرة شروط ولا شروط معينة تمشي بها، ولكن هات نطرحه نحن الزاوية الأخرى، هات نقترحه مثلا من البرامج من المشاريع اللي تنجم تغير وجهة بن قردان وتردها منطقة سياحية فيها حركية سياحية بامتياز. انت تحدثت على بحيرة البيبان من شوي، سي عبد السلام زغدود تحدث على انه كانت فكرة أنه باش تتعمل سفن بحرية تهز رحلات بحرية كما اللي معروفة في جزيرة جربة وغيرها، ولكن يظهر لي البرنامج ما تمش
1: هو تم كما تعرفي تم رفض البرنامج هذا، هو إعادة إحياء الخط البحري مثل الخشب البيبان تكفل ويعني باعث مشروع، ولكن للأسف يعني ما تمش يعني المشي في الموضوع هذا، لأن ما كنت تم تعرقلته لعدة، يعني هو البرنامج اللي في البحيرة أنا يعني تدخل فيه برشة مجالات،
0: نعم.
1: وبرشة قطاعات، ومنها يعني قطاع السياحي قطاع الفلاحة، هذه كلها تدخل فيها ويتم يعني عرقلته خاصة من وكالة تهيئة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. هذا يعني البرنامج هذا ما مشوش فيه، يعني احنا حاولنا يعني ماذا بينا كان يرجع الخط هذا، لانه الخط هو خط ما عنداش يعني حسب، لانه كان موجود حتى قبل كان موجود،
0: يعني
1: حتى
0: كانت قبل فما رحلات
1: مشينا فيه، يعني ما فيش باش يأثر على البيئة ومستوى البيئي في بحيرة البيبان.
0: فهمتك، معناتها قديما كان موجود الخط البحري هذا سي شفيق؟
1: كان موجود، هو من الستينات موجود، هو الخط البحري هذا معروف من الستينات كان موجود حتى لبداية التسعينات، ومن بعد يعني انقطع الخط هذا وحاولنا
0: كان خط تجاري ولا خط معناتها فيه رحلات بحرية؟
1: خط تجاري هو كان خط نقل أشخاص خاصة وأنه تم ولي صالح اللي هو موجود في البيبان،
0: أيوة.
1: كانوا الناس يزوروا فيه يعني زيارات يوم الخميس كانت زيارات،
0: أيوة.
1: وكان هو خط يومي يومي خاصة نعرف أن قبل ما يكون خط خاصة جدارية جرزيس،
0: أيوة.
1: كان يعني ما تمش كياس نقول احنا النقل كان سعيد من غادي، أيوة.
0: فكان أسهل حاجة
1: موجودين في قرية جدارية كانوا يتسوقوا لبن قردان،
0: أيوة.
1: يعني
0: كان يتسوقوا عن طريق الخط البحري هذا، هكا سي شفيقي كان يتسوقوا عن طريق الخط البحري هذا،
1: إيه هذا هو الخط البحري اللي يتسوقوا منه المدينة بن قردان.
0: معناها تقول يعني أنت ما ثم حد
1: عندهم نقل، عندهم نقل
0: جميل، هذا من الماضي ومن الذكرى ومن الحاجات اللي معناتها شاهد عليها أهلي ومتسكنين معتمدين بن قردان. فتقول أنت معناتها سي شفيق ما ثم حتى مانع أنا باش يخلي الخط البحري هذا يرجع من جديد، ولكن بطريقة مستغلة هيك بأكثر نقوله نحن إحاطة، بأكثر خلينا نقوله يكون مدروس ويكون بطريقة معناها مروج لها سياحيا هيك محترمة وكذا ومنظمة وقانونية، علاش لا؟ والله هذا السؤال نتوجه به للأبال، علاش لا ما تنظرش بالحق معناتها في الخط البحري هذا، وهيك لما لا تنضاف حاجة نربطه حتى بين السياح الموجودين في الجزيرة جربة وبين الموجودين ويمشي يزوروا بنقردان، ومنها هي حتى يحيى شوي خط بغرارة، علاش لا؟ لأنه تقريبا معناتها في نفس الخليج خلينا نقوله بين قوسين.
1: طبعا هي خطر برشا تو نشوفه في المناطق، يعني برشا راس الرمل نعرفه، برشا كيما بغرارة كيما برشا مناطق جربة كذلك يعني موجودة فيها هذه البخرات السياحية.
0: أي.
1: ما فيها باس إذا كان احنا عملنا باخرة سياحية حتى الناس برشا ناس هناك في بنقردان تحب تمشي لجزيرة البيدان يشوفوا فيها حتى على مواقع التواصل
0: صحيح.
1: الاجتماعي
0: صحيح.
1: لكن للأساس ما ينجموش يمشوه لأن هو خط النقل البري أنا صعيب شوي لأن دائما ثم بحر حتى غادي ما تنجمش توصل بكهربتك يعني يلزم
0: وأصلا حتى
1: لما نقل بحري
0: يلزم
1: حتى من قدا ناحية جديرية لذلك احنا ما ضبينا يكون هنا في بنقردان في مصر.
0: شنو تقترحه آخر سي شفيق حسب نقوله نحن الإمكانيات الموجودة وحسب الحاجات الموجودة اللي تنجم تستغل سياحيا وهيك زاد تنضاف حويجة أخرى للمعتمدية؟
1: نعم عندنا كذلك ذات المدينة هي مدينة أثرية يعني موجودة على الشط شيرة وكذلك نشير بوغرنين وهم زاد يعني مكسب سياحي كبير ياسين نجم يثمنوه وما هوش مثمن هو مهمل نهائي.
0: هو مش هذا اللي في برنامج وزير السياحة أنا باش يعملوها مدينة سياحية هيك حسب الزيارات الأخيرة من المفروض؟
1: إيه طبعا هي يعني هذه وعود نسمعوا فيها لنا سنوات أو مش كان تو هذه المشاريع والوعود هذه عندها 30 عام هذه من التسعينات نفس الحكاية نفس الوزير جي وزير السياحة وكذلك وما صار شيء يعني على الأرض الواقع يعني ما شفنا حتى
0: تقول أنت معناتها إذا تم إنجاز المشروع هذا تولي المدينة هذه تحيا من جديد تولي ممكن حتى
1: طبعا هي تحية لكن نراه دائما عندنا اشكاليات قبل يلزمنا نهيئوها واللي هي يعني لان موجوده
0: اعطينا الايجابي في المدينه هذه باش نفهموا بالقدا معناتها حتى الناس اللي تسمعنا تفهم خصوصيه المدينه هذه وش نجم تكون في المستقبل وكيفاش نجم نحافظوا عليها
1: هي المدينه الاثريه نحكو
0: اي
1: المدينة الأثرية هذه كما قلت لك المدينة معروفة يعني تاريخيا حتى وكذلك هنشير بوغرنين كذلك موقع أثري يعني معروف وكما عندنا مثلا على البحر هنا وكما عندنا على الصحراء كذلك مواقع أثري موجودة في بنقردان
0: مثال كما سمي لي
1: موقع أثري
0: سي شفيق بربي سمي لي على المستوى الصحراء معناها شو من المواقع اللي موجودين اللي
1: والله أنا ما عنديش يعني
0: ما عنديش فكرة
1: ما نجمش نعطيك بالضبط أما موجود يعني حسب ما يعرف الخبراء والأساتذة نتاع التاريخ أن وجغرافيا يعني ثم حوالي 32 موقع أثري كبير
0: واضح جدا
1: ما نجمش نسميهم
0: على كل حال نحييك برشا سي شفيق على الصراحة متاعك وهذا هي راه ما نجم نقدمه ما نجم ننجزه ونكونوا واقعيين إلا بالصراحة والصدق وإن شاء الله يا رب السلطة المعنية تكون بالحق معناتها فاعلة وفعالة كما زيارات كما ما بعد الزيارات يتم تنفيذ هذه المشاريع اللي من شأنها أن بالحق هالخصوصيات الجميلة في المعتمدية لما لا هي بدأت تستفاد منها المعتمدية خاصة لما نتحدث على الجانب البحري نتحدث على الصيف والصائفة مش كان معناتها تمشي للبحر تعوم وتروح لا فما برامج أخرى كما قاعدين نشوفوا فيها في مدن عالمية في مدن في دول معناتها متقدمة سياحيا علاش لا ما يكونش عندنا نموذج في الجنوب الشرقي لما لا نطمحوا لبعيد نحن على كل حال نحييك برشا سي شفيق بارك الله فيك على قبول الدعوة يا سيدي ربي عاونك وأكيد تحياتي من خلالك أنت لكل البحارة اللي يسمعوا فينا في بحيرة البيبان في كل في كل القطاعات الحقيقة اللي سواء كانوا موجودين في بنقردان وإلا خليج جابس عموما إن شاء الله ربي يعينكم ونعرف برشا أوفياء الموجات إذاعة تطاوين بارك الله فيكم ربي يعينكم نواصلوا إن شاء الله بعد نشرة الأخبار حديثنا مع ضيفتنا اللي بشكون حاضرة معنا أيوة هذا المدح والذكر اللي نواصلوا به المشوار معاكم. إن شاء الله نرجع مباشرة بعد نشرة الأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام 10 ليلا، هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل، والبداية بالعناوين. مشروع توسعة صيدلية المستشفى الجامعية بجابس يدخل حيز الاستغلال. مع انطلاق موسم الحصاد والتجميع، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. وفي العالم، الإعلان عن وقف الهجمات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني، والتصعيد يتواصل على الجبهة اللبنانية. إلى تفاصيل الأخبار. دخل مشروع توسعة صيدلية المستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس حيز الاستغلال، وهو مشروع سيعزز عملية التخزين للأدوات والأدوية، وفق ما صرحت به مديرة المستشفى آمنة شريف للزميلة هند رزق.
3: أحدث التجهيزات مجهزة بكلها، فيها مكاتب وفيها فضاء كبير للتخزين، وهذه إضافة بين المشاريع اللي وقع إنجازها في الفترة وجيزة والحمد لله. نحن بحكم أنه مستشفى جامعي في عدة اختصاصات وعدة مستلزمات طبية وصيدلية، والخدمات هذه تتطلب أن يكون هناك مخزون من الأدوية ومخزون من المستلزمات الطبية والصيدلية لإنجاز هذه الخدمات العلاجية. المخزون يتطلب فضاءات كبيرة لتخزينها، وبحكم أنه يفتقد المستشفى لفضاء التخزين، الفضاء هذا حل إشكالية كبيرة. لا يعني أنه ما نش مشاكل، ما زالت المشاكل متاع فضاءات المستشفى لا تكفي بالغرض، ولكن على الأقل يحلنا إشكالية.
2: كما أكدت أمنة شريف مديرة المستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس، دخول عدد من أقسام المستشفى حيز الاستغلال هذا الأسبوع.
3: ما باش يقع التسلم الوقتي للفضاءات ويقع استغلالها، قسم طب النساء، قسم طب الأطفال، قسم جراحة العامة رجال ونساء، قسم العيون، قسم الأنف والحنجرة، طب الداخلي وطب أمراض الدم، قسم الأمراض الجرثومية، كذا ما كلهم شجعوا الأقسام نتاعهم.
2: أمضت بلدية جابس اتفاقية شراكة في إطار المسؤولية المجتمعية مع شركة فرحة الهشبي وذرف، سيتم بمقتضاها دعم عدد من المشاريع البلدية بقيمة 300,000 دينار مقسمة على 3 سنوات. أكثر التفاصيل مع كاتب عام بلدية جابس محمد الشريف الطاهر، الذي تحدث عن الاتفاقية في متابعة للزميلة هند رزق.
4: اليوم تم إمضاء اتفاقية مع شركة وفرحة الهيشة. الاتفاقية هذه تنتج في إطار المسؤولية المجتمعية. قيمة الاتفاقية هي في أشغال قيمتها 100,000 دينار سنويا، تمتد لمدة 3 سنوات. بالنسبة للسنة الحالية، المشروع تم تحديده، اللي هو تجديد أو صنع واقيات تيندات متاع دكاكين الحناء، حبوها تكون واحدة وفي شكل جميل ومتناسق، تيندات خشبية ما تبدأش كل واحدة من نوع، ومتناسقة مع الواجهة، مع محاولة توحيد الواجهة متاع المحلات ما أمكن. هذا معناتها يدخل هذا في السنة الحالية، معناتها سيتم توحيد الواجهة وإنجاز الوقيات إن شاء الله في السنة القادمة، معناتها سيتم تحديد نوعية التدخلات.
2: أكد عدد من أصحاب سيارات الأجرة اللواج أن المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية ابن خداشة التي ينطلق استغلالها اليوم، لا تستوعب سيارات الأجرة على الخطين، مطالبين السلطة المعنية بالتدخل. وقد تحدث عدد منهم لميكروفون زميلة تبرى الشيبانية.
5: محطة ذي قشطر الكراب قاعدة مطيش يا تز بنخداش يا تز تطوين. احنا بنخداش يمكن 32 كرب والتطوين حتى ما فوق من 60 ما تزناش. هم قاعدين من تحت العتش وشطر ما في السوق.
6: بالنسبة لهذه المحطة هذه لاي مش تزنى زوج مع بعضنا يا تطوين يا بنخداش. ها واحد اضرب دمرار خطف اخرج ابعد لهذا صاحبك زميلك باش يخرج زميلك منه هاك مسكر عليه باش يمشي عبي هو تو حتك العادة تحط كرامتك تمشي تقضي قضية لا لازمتك مقعمز بحذا كرامتك سينارك ما تدريش تسكر على زميلك. هو انا هاك نادي تطويني يا مول الكرم كذا يعطيك نمرو سيري تو كنت تحاول عليه البر والناس هذا هام وصلهم الدور وتو ما عبوش خاطر كرهبه ما مسكر عليهم. بالنسبه لهذه مش باش تهز تطويني بنخداش المستحيلات السبعه
7: محطه يلزمها خط واحد يا اما بنخداش ولا تطوي زوز مع بعض ما تتحملهمش المحطه. المحطه ذيك تو حاليا كانوا المواطنين هنا قالوا ما يلزمش يحل علينا الباب الخلفي هذا ما يلزمش يتحل المواطنين رافضين حلنا.
6: نهار اللي تبدا مثال الناس كلها جايه المدنين نهار السوق ونهار القضيات نهار كل شيء قسما بالله ما يولوا في اخر الشارع ذا البلديه الفوق وبليس كيسا الشارع منها هذا انتردي حتى بتخرج منها الشارع اللي جنب المحطه ما يطلعش.
2: عززت بلدية جرجيس أسطول النظافة بعدد من الحاويات وشاحنتين ضاغطتين من أحد المتبرعين فضلا عن شاحنة ذات سلم إلى جانب مواصلتها حملة مداواة البعوضة استعدادا لموسم الاستياف. كتب عام بلدية جرجيس عبد الرؤوف الحمداني يتحدث لزميلة شعلة المشهية.
8: انطلقت قلنا بلدية جرجيس في الاستعدادات والتحضير للموسم الصيفي. بداية بدينا بتوزيع عدد حاويات جديدة إن شاء الله الحاويات في تغيير الحاويات القديمة المكسرة تم استبدالها بعدد المناطق تم جرجيس خاصة المنطقة الساحلية للطرق الرئيسية إن شاء الله نعزو حتى بعض المناطق الداخلية إن شاء الله. باب حداخذ ذكي فيه في شارع بلدية جرجيس في دهن وإزالة الأتربة من المفترقات 76 مفترقات تم إزالة الأتربة منهم ودهن حواشي الطرقات كيف فيه في إن شاء الله بدينا بشطسوني بدينا به في التنظيف نتاعه بالشراكة مع وكالة حماية الشريط الساحلي. كيف بدينا بتصليح الفسحة الشاطئية بشطسونية كيف شارع البلدية في مداوات الناموس والبعوض عندنا مدة بالتنسيق مع مصالح الصحة الأساسية خاصة في السباخ عندنا والأماكن تكثر البعوض منذ حكاية شهرين وحنا ندوف فيه إن شاء الله السنة تعدم غير ناموس إن شاء الله. بادرة طيبة من مواطن تبرع بزوز زكمين كالبراسات مشكور جدا دخلوا حيز صغيرين عندهم حكاية ثلاثة جمعات سلمنا شاحنة ذات سلم تاع لينار جديد كيف عندنا حكاية ثلاثة شهور سلمنا شاحنة ضغطة حكاية 6 متر كيب.
2: نظمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم اليوم النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 26 و2000 بحضور 250 مشاركا من ممثلي الشركات الناشئة ومستثمرين وأطباء وخبراء وفاعلين في القطاع الصحي بالإضافة إلى كفاءات تونسية مقيمة بالخارج. وتمكنت المنظمة خلال هذا الملتقى من توقيع اتفاقيات مع مؤسسات وجامعات تهتم بالذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال لترسيخ وتعزيز ثقافة الأعمال لدى الطبيب وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي لضمان خدمات أفضل للمريض. من جهته أكد المدير العام للصحة وليد النعيجة أن تونس تعيش مرحلة رقمنة في القطاع الصحي باعتبار أن التحول الرقمي في العالم أصبح اليوم ضرورة وأشار إلى أن وزارة الصحة ستنظم يومي 29 و30 من سبتمبر القادم قمة عالمية لتسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تحسين الخدمات الصحية بمشاركة أطباء وقامات علمية من مختلف أنحاء العالم. نفذ اليوم عدد من أعوان الآلية 16 غير المباشرين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل والتكوين المهنية تعبيرا عن استيائهم بسبب تأخر تطبيق الفصل 90 من قانون المالية الذي يحث على انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين مطالبين بالتسريع في تسوية وضعيتهم. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبة 26 و2000 بمختلف مناطق الانتاج دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. في أخبار العالم، أعلنت إيران وإسرائيل عن وقف الهجمات المتبادلة بينهما، وذلك إثر تصعيد استمر لساعات في أعقاب الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. في المقابل قال مسؤول إسرائيلي إن الهجمات في جنوب لبنان ستتواصل في الأيام القريبة بقوة كبيرة، وستقصف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت الهجمات. تجرى في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية من بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفعا لاتفاق وقف أطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد به مصدر فلسطيني، في وقت يشهد فيه القطاع قصفا إسرائيليا متواصلا على رغم إعلان وقف أطلاق النار. أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي موقف بغداد ثابت برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية لتكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار. أسفرت اشتباكات في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من أقليم كشمير عن مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين لدى محاولة الشرطة وقوات شبه عسكرية تفريق متظاهرين ينتمون إلى تحالف محظور من منظمات المجتمع المدني، وذلك قبل احتجاج مقرر ليوم الغد. نقطة نهاية لنشرة أخبار الليل، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
9: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
10: متنزه سيرينجيتي، متنزه وطني ومحمية طبيعية شاسعة تقع في شمال تنزانيا بالقارة الإفريقية، تسكنها كافة أطياف الحياة البرية، ففيها الطيور والحيوانات والزواحف، ويقدر عدد أنواعها بأكثر من 500 فصيلة. ويعود هذا التنوع الحيوي الكثيف إلى تنوع البيئات الطبيعية التي تشتمل على كل من الغابات النهرية والمستنقعات والتلال الصخرية المنعزلة والأراضي العشبية. يحتل متنزه سيرينجيتي المراتب الأولى في العالم من حيث الحجم والشهرة التي يتمتع بها، وهو عبارة عن نظام بيئي يمتد على مساحة بنحو 30,000 كيلومتر مربع. تحدث في متنزه سيرينجيتي ثاني أكبر هجرة عبر البر للحيوانات في العالم بملايين الحيوانات، وهو ما جعلها تعد أحد عجائب الدنيا الطبيعية العشرة. ويعرف عن سيرينجيتي احتواؤها على أعداد كبيرة من الأسود، فهي واحدة من أفضل أماكن رصد جماعات الأسود في بيئاتها الطبيعية. تاريخيا تعايش الإنسان مع هذا التنوع الطبيعي في سيرينجيتي، فهو الموطن الأصلي لشعب الماساي الذي اعتاد على العيش جنبا إلى جنب مع معظم الحيوانات البرية. ونجحت تنزانيا بالتعاون مع المجموعة الدولية في حماية هذا التنوع الطبيعي في سيرينجيتي بإقراره محمية طبيعية حافظت على توازناته وتنوعه البيولوجي.
9: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
11: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: زيارة ونيارة، زيارة ونيارة.

0: تحياتي للجميع. رجعنا معكم مستمعينا في سهرتنا وزيارتنا لمعتمدية بن قردان وحضرة النادي على مادي الفحل ساكن الجبال. طبعا هذه من ممكن من الإيقاعات ومن الخصوصيات اللي تميز معتمدية بن قردان، الحضرة حضرة سيدي توي والزيارة اللي ديما تعودوا أهالي بن قردان، وبرشا من الناس راهو ما يزوروش فقط كان أهالي بن قردان سيدي توي، وإنما برشا من معتدي. طبعا هذه عادة من العادات القديمة سيدي توي، والناس اللي تعرف محمية سيدي توي، طبعا سيدي توي هو ولي صالح اللي عنده ضريح في الحديقة الوطنية اللي تحمل اسمه، واللي هي بيدها محمية مميزة كما تحدث عليها سي عبد السلام زغدود في بداية المداخلة متاعها، وتحدث على أن تنجم تكون طبعا معتمدية بن قردان ذات صبغة سياحية صحراوية بامتياز الحقيقة، على اعتبار وجود المحمية هذه. وأكيد نحيي كل مستمعينا في كل مكان اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن وأيضا داخل تونس، واللي ممكن ما سبقش وزار معتمدية بن قردان، فأنا ننصحك تزور بن قردان في الصيف، لأنها عندها بالحق معناتها جمالية خاصة وخاصة جدا. لما نتحدث على شاطئ مرسى القصيبة، نتحدث على بحيرة البيبان، نتحدث على ممكن الفائدة الصحية لشاطئ القصيبة اللي يجتمع عليه برشا من الناس، سواء كانت الإقامات السياحية وإلا المشاريع السياحية وإلا المطاعم اللي ديما تكون متوفرة وعاملة هكا جو خاص تحقيقة في فصل الصيف. فتحية خاصة لكل المستثمرين اللي خصوا فصل الصيف للعمل على شواطئ وكورنيش بن قردان، وشكرا للناس اللي بالحق معناتها ديما كتكون حاضرة على الشاطئ هذا تحافظ على نظافته، لأن ديما نشيره ونلمحه وديما نحاوله أن نوعيه الناس تحافظ على نظافة المدينة وعلى نظافة الشاطئ، على اعتبار أن وجهة هي الوحيدة تقريبا في معتمدية بن قردان للشط هذا. فأكيد ما ننسوش شاطئ بوغرنين اللي هو بيدا زادة يستقطب عدد كبير من المصطفين، فنحاولوا ديما مجهودات البلدية ما تمشيش هباء منثورة، حاولوا ديما بلاصتنا نظفوها، حافظوا ديما نكونوا ناس واعيين، حافظوا على شواطئنا في كل مكان، بخلاف السياحة الثقافية اللي كانت تحدث عليها سي عبد السلام، بخلاف السياحة البحرية اللي كما تحدث خونا شفيق على خصوصية شاطئ بن قردان والخصوصية البحرية، وشو نجموا نعملوا في هذا البحيرة سواء كان في البحيرة وإلا في الكورنيش والشط ككل، من سفرات بحرية، من مقترحات مشاريع، من خط بحري زاد ينجم يضيف ويعطي حركية خاصة للمدينة ككل وللمعتمدية ككل. أكيد باش نمشي معاكم للسياحة التراثية والسياحة، كي نتحدث على الصناعات التقليدية والحرف، أنا عادة ديما نتحدث على الزربية وعلى المرقوم وغيرها من الحرف والصناعات التقليدية، لكن المرة هذه باش نخصوا حديثنا على الفخار، على اعتبار ضيفتنا باش تكون حاضرة معنا بعد شوية مدام حفصة بريني اللي هي حرفية في الفخار والخزف، واللي هي رائدة من رواد الأعمال في معتمدية بن قردان، اللي أكيد جدا هي متحصلة على الماجستير في الفنون التشكيلية اختصاص سيراميك، ولكن تشتغل على صناعة الفخار اللي عادة مش معروفة برشا الحقيقة معتمدية بن قردان بالفخار، ولكن تو نشوفه من خلال مدام حفصة شو اللي خلى بن قردان تتميز بهذه الميزة ويدخل الفخار من ضمن الخصوصيات خلينا نقولوا الخاصة واللي تميز ولا تتميز معتمدية بن قردان. باش نمشي معكم على الذكر والمدح في انتظار تكون ضيفتنا حاضرة معنا إن شاء الله.
1: جانا الغلا والصمصرة والشدة ونخاف طول المدة واللي فطر الصبح ما يتغدى، ها
2: حق.
1: جانا الغلا والصمصرة والشدة ونخاف طول المدة واللي فطر الصبح ما يتغدى، الشرجي يتمشى ونظنه ويبلاسته في العشة وننظر عليه نخاف ناخذ كشة يطلب علي زورة ومخدة، وجاب الغلا والصمصرة والغشة وجانا التعب يميمتي يا ود. الشرجانا لافي على بعد نشبح فيها هوقافي، قبيح وجه ومدخن ويجري حافي، ومنه اللي عنده المال باش يرده، يا رب شالله منه نخرج عافي، هو صحيح الوجه ما يتند. قلت له يا شر منه جابك ومنها السبب كان فيها سبابك، ناس قال لي حسن معايا جوابك برا قدل مسهول وقف ضده، وما زلت ما وصلتش البرة ترابك، لكن بنمشي نزوركم هالمدة. قال حكامكم نادوني وقاعد نخطر كان خليتوني، سمعت الخبر الصبح في الراديوني، كل شيء ولا نزاد بيت حدة، واش بيك يا شاعر عملت الدوني على قل حاجة تنوز تبني سدة. قلت له شبيك هكي خايب، قداش جتنا من اوقات الصعايب، يدور الفلك والله يعمل نايب تمشي الحكومة كلها بلا ردة. يجينا ولد صنديد حكمه صايب يحكم بلاده بالقدة والقدة. يجينا ولد صنديد باش نفرح فرحة نهار العيد ونرتاح من هالكت والتنهيد. سراق ياسر كسرت الحددة وحكة الطماطم كل يوم تزيد قداش نحسب والمشاكل عدة. حكة الطماطم زادت قربت 5000 بهم نادت. حبال المعيشة كل ولد بادت كان انقطاع الحبل من بشدة. وديان صبت بالفلوس ما فادت كان السلوك يسكها ويتعدى. جانا غلاء الأسعار ومنه لقد اليوم يبني دار وعنده ذراري قاعدين صغار ولعبة عليه الخرب قبل السدة. ويعيط ويبكي بلعتة مشوار ويرجع الخصة من عويد جد يرجع ويبني خصة وباقي عليه مراقبة والعسة. يا صاحبي تبع معايا القصة وافهم كلامي وما انت لابده. واجيال تقعد عايشة بالغصة وحيرين في شدة وراها شدة. شدة قرينا فيها العالم قاعد مشغول يدوي بها وشدة بنينا فيها كل حد يبني دار هو ولده. وشدة الدال الريق شايح فيها يصعب على الزنطان كيف الردة. جانا الغلا والسمسرة والشدة والخاف طول المدة واللي فطر الصبح ما يتغدى.
0: أكيد هذه من الأشعار المميزة الشاعر زيد جموم. وأكيد اللي نعرفه من أشهر قصائده جان الغلا والسمسرة والشدة اللي برشا من الناس ديما ما يعرفوش للشاعر زيد جموم. هو أصيل معتمدية بن قردان فمن الشعراء اللي محبوبين جدا الحقيقة في الجهة. وأكيد معاكم مستمعينا باش نواصلوا حديثنا بعد ما تحدثنا على الخصوصية البحرية والخصوصية السياحية بشكل عام الصحراوية الساحلية لمعتمدية بن قردان واش نجمو نخدمو على بن قردان من جانب السياحي. فيظهر لي مقترحات ويظهر لي أرضية طيبة جدا للاستثمار السياحي. لما لا تحدثنا زادة كيف كيف على الخصوصية الصحراوية من محميات وغيرها. فأكيد خصوصية الفروسية والمهرجان الدولي اللي ولا اليوم موعد قار وموعد خاص ومميز بالنسبة لجمهور الفروسية اللي إن شاء الله باش يكون في جويلية القادم هو موعد مهرجان الفروسية الدولي. كيف كيف باش يكون حاضر معنا بعد شوية دكتورنا سي محمد الزواري هيك باش يعطينا فكرة على الخصوصية التاريخية لمعتمدية بن قردان وأهم المعالم الأثرية اللي بالحق معناتها نجم تكون زادة هي بيدها معالم معناتها يتوجه لها الناس من شتى أنحاء العالم لزيارتها وتكون هيك ذات استثمار خلينا نقوله سياحي بامتياز. خلينا ساعك بالكوشي نمشي للحرف والصناعات التقليدية. وسعيدة جدا باستقبال معايا واحدة من الحرفيات المميزات الحرفية حفصة بريني نموذج هيك من رائدات الأعمال نجم نقول عليها في معتمدية بن قردان متحصلة على الماجستير في الفنون التشكيلية وأكيد عندها خبرتها في مجال الفخار. لكن شنو جاب الفخار لبن قردان هذا ما مش نعرفوه من خلال مدام حفصة. نقول لك مساء الفل ونورتني يا لله على موجات إذاعة تطاوين.
2: عايشك مساء الخير ليك والناس اللي قاعدين يستمعوا لنا الكل.
0: أكيد برشا في الاستماع ونعرف برشا يحبوا يعرفوا ما علاقة معتمدية بن قردان بالفخار. يظهر لي التقديم متاعي صحيح أنك متحصلة على الماجستير في الفنون التشكيلية اختصاص سيراميك حفصة.
2: أي اختصاص خزف.
0: خزف به. خلينا ساعة قبل كل شيء نتعرف على المشروع متاعك لأن أنت صاحبة مشروع وأنت تقريبا تقدم في دورات تكوينية أيضا للهواة وللشباب المغروم بهذا المجال.
2: أي صحيح. إحنا البروجي متاعنا هو شركة سيراميك.
0: أيوة
2: لنا الخدمة في 2000
0: فقط حسن ندلو عليك تعلي صوتك شوي وتقرب شوي تليفون باش يكون هيك الصوت واضح فضل الله. هيك ممتاز ممتاز ممتاز.
2: كما قلت لك احنا شركة برين سيراميك مختصة في صناعة الفخار والخزف.
0: نعم.
2: الخدمة بدينا في 2020 نخدمو توسكي فخار كالتسوى معناتها حاجات كان نستعملهم تاع استعمال يومي كي نعرفهم تاع معون وكذا. ونخدموا زادة حاجات أساسيك وديكوراسيون نعملوا زادة دورات تكوينية للنساء للشباب.
0: ممتاز.
2: حتى ديزات تولي للعباد اللي هي تحب هكا تعمل تبدل الجو
0: وتاخذ يمكن الحرفة زادة تتعلمها
2: بالطبيعة. أي بالطبيعة.
0: باهي هاي البرشة. أنا حبيت نرجع معاك حفصة لفكرة المشروع كيفاش ممكن أخذيتها من حاجة ناقصة في بن قردان ولا كيفاش جاتك الفكرة أنك باش تخدم على الموضوع هذا؟
2: مهم كنا نعرف أن في كل بن قردان معناش تاريخ معناش صناعة الخزف والفخار.
0: نعم.
2: أنا هي شغف معناها من الصغرة نحب نحب توسكي حاجة هكا فيما حاجة مخدومة باليد كلك سوا من الأول التريزة خياطة حاجة هكا. بعد بشوية بشوية مشيت للفنون التشكيلية الفنون الحرف واخترت معناتها الخزف اخترت الفخار نعرفش كهواية ويعجبني والكل. بالنسبة بنقردين كما قلنا معناه معناش تاريخ الحق في صناعة الخزف والكل.
0: أيوة.
2: احنا توا في بنقردين زوز شركتك هاو.
0: نعم.
2: ومثل مش مانع انه معناتها تتطور صناعة الخزف في بنقردين وتفتح فيها افاق جديدة خاصة انه احنا معناتها بوابة للسوق الليبية وان شاء الله للسوق الافريقية. وما برشا معناتها افاق والكل ما فهمش علاش انه معناتها تولي تتطور وتكثر وتولي معناتها
0: جميل
2: احنا نشاط جديد وداعمه في الاقتصاد وكل شيء
0: ويكون عندنا انتاج محلي راوي حفصه هذا مهم جدا اليوم نلقوا الحرف التقليديه التونسيه بانامل تونسيه بانامل بنقردانيه علاش لا ما يكونش حتى السوق التونسي لان تعرفي المراه التونسيه محبه جدا لتبديل الديكور خاصه في المناسبات والاعياد وغيرها فنتصور ما فماش ما احلى من ان تشري المنتوج التونسي
2: بتبيع المنتوج التونسي احنا شفنا حتى مش المرأة التونسية بركة تحبها في دارها راهو عالم الكل المنتوج التونسي راهو مرغوب
0: الحمد لله
2: كلك سوا في الفخار في النسيج في الخشب في كل شيء معناها
0: نعم.
2: الصناعة التقليدية التونسية ما شاء الله يعني مرغوبة حتى اللبسة مرغوبة في العالم الكل
0: ايوه
2: كيما قلت لك معناتها في بنقردين راهو فما برشا معناتها عبيد متخرجين وعبيد قروا معناتها قارين خذت كلك سوا في الاريميتي والا حتى في التكوين المهني ومازالوا يلوجوا مهمش خايفين من
0: أي.
2: يبادروا بحكم انه كما قلنا معناتها النشاط ما عندهش تاريخ في بنقردان
0: نعم.
2: يبدا النشاط ما عندهش معناتها اسس وما عندهش تاريخ تبدا ما فماش حاجات نقول احنا قطاعات اخرى اللي تعاون كلك سوا في التزويد بالمواد الاوليه كلك سوا في اليد العامله كلك سوا في الانترتيان والمنتنونس تاع الماتريال في الفورماسيون في
0: نعم.
2: كل شيء معناها
0: جميل جدا
2: ماذا بينا احنا هذه الحاجات اللي نطمحوا لها ان شاء الله معناها علاش لا يكون فما مركز تكوين مهني في الصناعات في الصناعات والصناعات التقليدية والحرف
0: نعم.
2: اللي من بيناتهم يكون موجود الخزف علاش لا يكون موجود زاد البلار يكون موجود اختصاصات جديدة في المنطقة
0: أي تقول أنت إن نطوروا شوي نخرج شوي على المعتاد على الزربية وعلى غيرها
2: على المعتاد
0: أي جميل جدا على
2: أفاق جديدة فما برشا شباب مغروم برشا معناتها نساء يحبوا معناتها يخدموا
0: أي.
2: أنا كما قلت لك ديما البعد معناتها على مركز التكوين والبعد عن
0: مشكلة كبيرة
2: أنا حتى باش نختار المواد الأولية اللي أنا نحبها إلا ما نمشي لبلاصة بعيدة تولي تبطل تقول لك أنا شارج ومصروف نعرف
0: صحيح وإمكانيات ساعات تكون محدودة
2: وإمكانيات تكون محدودة
0: جميل على كل حال يا لله ان شاء الله موفقه في مشروعك ان شاء الله نشوفك تصدير هكا حتى لدول معناتها يغزوها المنتوج نتاعك ومنتوج التونسي كما تعودنا بالمنتوج التونسي كما قلت انت بالحق معناتها هو محبوب ومحبذ من مختلف
2: انا كنت نسمع فيك قبل شويه كنت تحكوا زاد على القطاع السياحي في بنقردان
0: نعم
2: فما افاق كبيره وراء الصناعات التقليديه معناها من القطاعات الأساسية والداعمة للنشاط السياحي وتحب النشاط السياحي ينجح إذا يكون عندك قطاع صناعات تقليدية قوي في المنطقة
0: إن شاء الله موفقة
2: وينتج بكاليتي وكل شيء
0: وهذا ما
2: مش صعيب فقط شوية دعم شوية
0: وبرشة تشجيع وبرشة خدمة وخاصة الدعم الدعم لأن راه ساعات الدعم كيغيب معناتها تلقى الواحد حتى في من ناحية التسويق تصعب شوي العملية إن شاء الله موافقة مدام حفصة تشرفنا جدا بمعرفتك وبالحق محلاها هيك كي يكون الإنسان واعي بشنو قاعد يخدم لوين يحب يوصل وليما لا كما تحدثت أنت الصناعات التقليدية تكون رافد من روافد التنمية السياحية في المنطقة كل تشجيع لك مدام حفصة بركة الله فيك لله وسمحنا سهرناك معانا ولا متعودة تسهر انت في العادة
2: لا والله نسهر
0: ان شاء الله يا ربي تكوني بالحق نموذج جيد لبرشة سيدات يسمعوا فينا خذوا تحدي ولي باخر شوي لما لا ياخذوا العبرة منك هكا وياخذوا التحدي وما فما حد شيء صعيب هكا ولا حصل
2: يا ربي
0: ان شاء الله كل توفيق ليك لله سهرة طيبة بارك الله فيك اكيد من نموذج ناجح ما شاء الله عليها مدام حفصة بريني نحييها ونحيي اختنا رجاء زاده اللي من المفروض كانت تكون حاضرة معنا، هي بيدا حرفية في مجال صناعة الزربية، لكن لظرف خاص أكيد نعذروها إن شاء الله في حصة قادمة. ولكن خلينا نمشوا للتاريخ وللذاكرة وذاكرة المدينة وتاريخ بن قردان مع الدكتور سي محمد الزواري، بعد شوي يكون حاضر معنا، ما تغيروش الموجة، راجعيننا.
3: صلاة النبي طيب في طيب، صلاة النبي طيب صافي، صلاة النبي طيب في طيب، صلاة النبي طيب صافي، صلاة النبي مسك في الجيب، يا نهل الله يظهر إذا كان خافي
4: يا قرة ثاني.

ده يا شبه شيباني ما قول لا قد يطول لي مد حود مرين صبه مد وش ما قول مذب المعلول دي مالك نقول من ربي مد قولي مسر سبه هاتك داك وصول طبال البصبور مركب الباب وراسي دي مزمزم مشرين

0: في خمس سنوات نرجع في العد فايد ظني وقتك فايد ما عدتش تقوم غنيتك ما زايل هياني خطوة تراني في سلكني مضيوم زايل حجوم هيت مكة وعرفت والعمر منات ولم نقوف الطوم مكيتك رحلات عن سمح الدلعات تقطع في المجاهد الحزين نسوم مبكي بالدمعات يا وافي الخصنة اتلن قيل لنبات عن شبحك مغروم جاسب اسمع وايد خمسة المعلومات القرآن بالآيات واللي صايم دوم نتمنى في الفايد عمري في الممات يا شيخ المعلوم
1: ولا مزيان شي فن بلاش يا نبهز المحيوز غير عليها الرمل ما في زون ما في عندك تلموس يا ود كبيرة بندل الله يروح لهلا بالعوين
0: سنين يا إمام الصالحين من 55 نرجع في التسراح غني ما تحنين ما قدش مسكين قاصر من الثنتين عارفني مداح برضيت الوالدين وحسن حسين وحزاب السكين وحزاب السباح تعملني مبين نشوم الزهرين ضره وجبين نتهنى ونرتاح قولوا كل مين يا مسيح الدين مرقب محي الدين ركاب أنا خايف مدين بولاد منطين كنت أبدأ شبرين استمشى مع الأرواح الناس المحضوا بينا رقهم للركبين قاضوا عن تجين في شدة وكلاح أما اللي خاصين في الجنة رطعين وغروب ساكين والعنبر فواح ربي ماك حنين كفر للمذنبين بجح جبرايين ومن قاري للواح
1: عبد القادر يا جيلاني هاو الدم الخير عبد القادر

شكره قلبي سهل سايح نومي حقيق ترقب من علوة العلوة ما من لجي حتى المرة ترجع حلوة يوجع عيد كبير كم الفرح شاره بودوا سعدي طلب شير

0: صحيح ولا جيت ولا شفك حالي العهد مش صحيح المغرز زي الطير رجالي قوتي كان مديح راح الدنيا ثرنا خالي كل راكب طيطيح ولا غابت منه زوالي ولا جيد لا شحيح ولا غابت من قال مالي والذهب دراجيح ولا غابت حاكم الاوالي ولا قايد لا.
1: وهذا شوي من كلمات ومن أجواء حضرة بسيد توي بمعتمدية بنقردان، زوز أصوات مميزة الحقيقة، سعيد بيسي وعون مسعودي، هذا في جمع بين أصوات من الجزائر الشقيقة وأيضا أصيلي معتمدية بنقردان، وهذا نوع خاص من المدح والذكر. عبد القادر يجيلاني برشا يعرفوها المدح والذكر هذا، ولكن بطريقة مميزة جدا. إن شاء الله هيك نكون وصلنا لكم شوي من برشا أجواء الحقيقة في المدح والذكر، وإن شاء الله هيك مستمتعين معنا مستمعينا كما نحن عاملين كيف الحقيقة لهنا في الأستوديو. نحيي كل الناس اللي برانشي معنا سواء كان داخل تونس أو خارجها، اللي يسمعوا فينا في الثنية في الطريق، ونقول لكم ثنية زينة لكم مين ما كنتم متواجدين. وهذه هي أجواء الزيارة والنيارة، وإن شاء الله هيك زيارتنا باش نختموها مع دكتورنا سي محمد الزواري اللي باش يعطينا فكرة على تاريخ بنقردان وخاصة أهم المعالم التاريخية التي تستحق زيارة. لليوم ينجم يكون المعالم هذوما وجهة سياحية بامتياز. نقول لك مساء الفل دكتورنا وبارك الله فيك لقبل الدعوة، تحياتي ليك سيدي.
2: مساء النور، شكرا على الاستضافة الكريمة.
1: الله يخليك. ويظهر لي سيدي توي من أكثر المعالم اللي حاليا معناتها قاعدين برشا سياح يزوروها، سواء كان للاستكشاف سواء كان للحضور المدائح والذكر، وأيضا فما اهتمام كبير بالمحمية طبعا كمعلم بيئي وحديقة وطنية، ولكن ديما نرجع للأصل وللذاكرة المدينة من خلالكم دكتورنا.
2: شكرا على إتاحة الفرصة. طبعا بنقردان لابد من إشارة منذ البداية إلى قدم ظاهرة التعمير في هذه الربوع.
1: نعم.
2: عندنا زوز أصناف من التراث، عندنا التراث المادي وكذلك التراث اللامادي. في التراث المادي
1: نعم.
2: يمكن الإشارة بسرعة إلى أهمية ما يعرف لدى المحليين سكان المنطقة دي لمدينة، وهي زخيف مصرف تجاري فينيقي أو قرطاجي، يعني ترجع للقرن السادس أو الخامس قبل الميلاد.
1: نعم.
2: وهي إذن من المصارف الشبيهة بجكتيس وغيرها. كذلك عندنا موقع روماني اسمه فيلا ماغنا بريفاتا، عندنا البريسيديوم برج البيبان، وعندنا بالطبيعة

0: مرحلة التعمير اللي ترجع للفترة الحديثة. الوثائق الأرشيفية عندنا تتحدث على 1807، ولكن المجال هذا يعني فيه كذلك آثار ما قبل التاريخ. عندنا لتيميليس المنتشر بشكل كبير في سيد التوي.
1: أيوة.
0: وعندنا كذلك ديفيستيج وآثار رومانية أو بيزنطية كذلك في المنطقة. هذا نتحدث على كل ما هو مادي. المادي كثير برشا.
1: نعم.
0: من بينها الزيارة.
1: نعم.
0: زيارة الجملة هذه اللي بالفعل
1: عادة يعني من العادات اللي تورثوها الأجيال وأجيال
0: قديمة. قديمة وما زالت يعني عندها مستمرة وقاعد يتم تمريرها حتى الأجيال يعني الصغيرة.
1: أي.
0: وهذا أهم في العنصر هو القدرة على البقاء وعلى أهمية المكونات متاعها وكذلك على عملية التمرير من جيل إلى آخر.
1: أي. والمميز زاد دكتورنا أنه المدائح والذكر خاصة في معتمدية بن قردين عندها خصوصية مقارنة بالمناطق بطبيعة. الأخرى
0: بالطبيعة عندنا الذكر حاجة والمدح حاجة. الذكر هو التذكير.
1: نعم.
0: تذكير يعني الناس بالفضائل وترك المعاصي الأخرية، والمدح هو مدح النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: ومدح الأولياء بدرجة أولياء الله الصالحين بدرجة ثانية. يعني هذا تقريبا موجود. عندنا يعني شعراء كبار في بن قردين. ديجا عندنا ثم مهرجان ذو الأطرش للشعر الشعبي.
1: نعم.
0: اللي هو زاد منارة من منارات بن قردين كما المهرجان الفروسي وغيره. وهذه مثل ديما المناسبات فرصة للشعراء انهم يخرجوا يعني قارئتهم وما جاد به مكنونهم وكل شيء. فرصة مناسبة. وفعلا بن قردين يعني تسخر بشعراء كبار اما من توفي وترك وراء اثرا كبيرا او من مازال يحذو حذوهم. عندنا مثلا عائله عريقه، عائله القدامى معروفين
1: عائله
0: بالشعر بوقديمه.
1: بوقديمه اي طبعا
0: تسال عليهم.
1: اي بوقديمه
0: الشهير الله يرحمه مسعود بوقديمه، وكذلك يعني ابنائه واحفاده كذلك يخرجون الشعر كما يعني
1: كما ذكرنا تو مثلا كما عرش الربايع. هم بيدهم يتورثوا الذكر
0: قدامنا من الربايع.
1: ايوه صحيح. أي. صحيح يعطيك صحه ذكرتني. أي. فيها لان هم معناتها تقريبا الذكر والمدح يتورثوه جيل عن جيل، معناتها حاجه متاصله فيهم. أي. اللي هي ممكن من
0: العناصر هي عديدة. عندنا مثلا الجز.
1: أي.
0: يعني التقليدي هذا كيف يعني مازال الناس حافظ على تقاليد عنا تربية الخيول.
1: أيوة.
0: والملهاد وغيرها بطريقة تقليدية. يعني مازالت عناصر عديدة موجودة، تربية الإبل على نطاق شاسع.
1: نعم.
0: في بن قردين وكل ما يتعلق بها يعني من عناصر تراثية.
1: أي. رعاة الرعاة زاد.
0: نعم.
1: رعي الماشية زاد معروفين برشا، معناتها ممكن حتى طبيعة المناخ والفضاء الصحراوي. أي. هو بدا عنده دور كبير حتى الطبيعة تتوارث، معناتها ياخذوا نفس الحرفة عن ابن عن جد. حتى في طبيعة العائلات معناتها تلقى حتى ولو ان ممكن شو اكثر للمدن وكذا، ولكن ديما يبقى محافظ في اركان المنزل نتاعها جزئيات صحيح اللي هي تربطها ممكن بالجو الصحراوي. وهذا حاجة زادة تميز معتمدية بن قردين واهلي بن قردين. ممكن يقول لك هذاك هي كل عائلة تربوا في الجانب هكا فلليوم قاعدين محافظين عليه، وهذه ميزة من الميزات. على كل حال نمشي معك لبعيد دكتورنا. أنا حبيت زادة ناخذ أفاق التنمية ولا أفاق السياحة ولا الحاجات. تحدثت على زوج جوانب مهمين جدا، التراث المادي ولا مادي، ولكن من خلال ذكر مختلف المعطيات هذه هي مهمة جدا الحقيقة. نتحدث على القسم البحري الصحراوي، نتحدث على المعالم الدينية، نتحدث على ممكن معناتها الموروث الشفوي اللي هو زادة فيه ثراء كبير، وانت تحدثت على شعراء كبار، تحدثت على أسامي عائلات تعرفت بتقاليدها وعاداتها.

0: في الذكر والمدح. اليوم كيفاش نجمو نخدمو على جانب على الجانب هذا بخلاف أن محليا اللي هو معروف جدا أن تظاهرات ولا مهرجانات ولا لقاءات في الذكر والمدح، لكن كيفاش نجمو نروجوا لهذا دوليا اليوم دكتور حسب نظرتكم؟
1: نعم.
0: طبعا كباحثين.
1: نعم، هو يعني ثم مشروع طموح وهو أن بنغلادان تولي وجهة سياحية.
0: نعم.
1: وهذا تم تصنيف بنغلادان كبلدية سياحية منذ سنة 2017.
0: نعم.
1: واليوم بالزيارة الفارطة في أوت عملوا لبنغلادان تحدث وزير السياحة.
0: نعم.
1: على إنشاء محطة سياحية، محطة سياحية مندمجة فيها تقريبا كل المرافق السياحية، وهي تندرج ضمن السياحة المستدامة، وذلك بإنشاء بعد ما هو مادي إنشاء مسلك سياحي ثقافي يربط بين البحر والصحراء، وكذلك منفتح على الوجهات الأخرى، وجهة الظاهر ولا تطاوين، وكذلك التجربة. فهذه الشبكة وبالطبيعة والانفتاح على المعبر الدولي في رأس جدير،
0: نعم،
1: كل هذا يعزز الانخراط في السياحة كنشاط اقتصادي وثقافي وترفيهي، ليس فقط يعني محلي ولكن وطني ودولي كذلك.
0: طبعا الأخوة اللي كانوا حاضرين معنا كما أخونا شفيق محذي وأخونا سي عبد السلام زقدود نحييهم، كانوا تحطوا على النقاط هذه أن اليوم فما عدة روافد معناتها حاضرة وجاهزة، وبنغلادان بالحق أرض خصبة للعمل على مثل المشاريع هذه، ولكن يقول لك ديما قعدنا في هكا التمني، ديما ما زلنا ما قدمناش، ما زلنا ما وصلناش للنقاط متقدمة حتى تكون مدينة سياحية ذات مقاومات عالية وتنجم تكون اليوم وجهة سياحية.
1: نعم.
0: في كل المواسم، ما نحكوش على صيف ولا شتاء، وإنما تكون وجهة معناتها بالحق السياحة تخدم فيها صيف شتاء خريف في كل الفصول. اليوم شو اللي ناقص أنتم كباحثين كأهل المنطقة تقول والله اللي كان يعملوا الجانب هذا تنجح العملية ونجم نقدمه؟
1: هو شوف، أنا طبعا يعني مش ناطق باسم السلطة،
0: أكيد أكيد هي كرؤيتكم أنتم كأهل المنطقة،
1: أما أنا بحكم يعني نعتبر نفسي خبير في لحد ما في المشاريع هذه. المشاريع هذه ما هيش بين ليلة وضحاها، يعني تأخذ وقتها حتى تنضج.
0: نعم.
1: لأن المسألة استراتيجية ما هيش وقتية، ولا يعني أنا مثلا تابعت ديستانسيون الظاهر كي تم إنجازها أخذت سنوات
0: صحيح.
1: حتى باش حضرت، ولكن الحاجة تو على الأقل يعني المبشرة هو أن تم تخصيص الأرض اللي باش يبنوا فيها المحطة هذه السياحية.
0: نعم.
1: اللي هي قرب، وإحنا اخترناها قرب الموقع الأثري فيلا ماغنا بريفاتا في نشير بوكارنيه.
0: نعم.
1: وحتى باش للفالوريزاسيون لتثمين الموقع هذا. وبجنبه هو ثم يعني 45 هكتار اللي هي أرض كبيرة.
0: نعم.
1: على بحيرة البيبان، هذه هي تم تخصيصها من أملاك الدولة، واللجنة السياحية وافقت بالطبيعة أنها باش تمول المشروع وباش تبحث كذلك على شركاء.
0: نعم.
1: يعني نتصور ما هنا لاخر العام هذا طابت في الرايد الرسمي، وبعدين يعاون الله تعالى دوفر
0: تقول انت معناتها مازال اي فما بوادر خير، فما يلزم شوي صبر.
1: خصص طرف من املاك الدوله يسمى يعني هذا يسمى تقدم
0: خطوه باهيه برشا،
1: خطوه باهيه فوالا.
0: على كل حال نتفائلوا كل خير ان شاء الله يا ربي المشاريع هذه تكون منجزه على ارض الواقع، واكيد كما تحدثت سيادتك هي فقط شوي صبر باذن الله ان شاء الله تتغير، لان بالحق راهو برشا عندهم ديما فكره ان بنغلادان فقط تجاره ولا ولا ولا السوق المغاربي، وانما هي فيها مقومات سياحيه اخرى كما سمعتوا تقريبا مداخلات كل الضيوف. وانت مشكور جدا دكتور، اضفت الكثير الحقيقه في الأجانب، هذا معناه نجمه اليوم نخدم على مسلك سياحي ثقافي يربط بين قردان حتى بالدول المجاورة. فحقيقة إن شاء الله تكون المدينة السياحية فعلا إضافة كبيرة للجهة لأنها تستاهل كل خير. شكرا لك دكتورنا، بارك الله فيك على كل هذه الإضافة، ونحييك ونحيي كل الباحثين وكل المهتمين بالموروث وذكرة المدينة المادي والمادي. استفدنا كثيرا من مدخلتك، عايشك بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: الله يخليك، بارك الله فيك، وسهرة طيبة إن شاء الله دكتورنا، هكا أعطيه ألف صحة صراحة، لأن مهم الإيجاز والإفادة والإطناب على عدة نقاط اللي تحوصل وتحطنا في الإطار الناس كل وكل من يسمع فينا شنية معتمدية بن قردان، شنية يميزها، وبخلافك الحديث اللي ديما نسمع فيه موجود فيها كذا وكذا، لأن برشة من الناس راهو ما زلت ما تعرفش بلادها وما زلت ما تعرفش الجزئيات والتراكن المدن. فهذا دورنا كإعلام أن اليوم نخرجوا هالتفاصيل هذه ونخلوا السلطة المعنية زاد على بين بقيمة ممكن هيك بعض المشاريع إذا تنجز أشي نجم يغير من خلال رؤية أهالي البلاد والمجتمع المدني والنشطاء، لأن نعرف الدولة واحدة راي هي بيدها معناتها تجتهد، ولكن ديما نلقوا المجتمع المدني ونلقوا أهل المنطقة هم بيدهم زاد معناتها قاعدين يخدموا، وفي نهاية الأمر العمل المجتمعي ديما يكون في علاقة بعضها. فنحاولوا في كل برنامج أن نخرجوا بأفكار بمقترحات، وديما هذا في إطار التشجيع على السياحة الداخلية والسياحة وزيارة مدننا، وإن شاء الله ديما تونس بخير. على كل حال هيك وصلت معكم لختام المشوار، حكينا برشا، سمعنا برشا أغاني مدح ذكر، إن شاء الله يا ربي تكون حلقة مفيدة للناس الكل. قدم لكم أجمل تحيات كامل الفريق اللي معايا اليوم في الإخراج التقني ذو بن سالم، مشكور جدا على التعاون الكبير، وأكيد نختموا بالذكر والمدح، وإن شاء الله يا ربي في زيارة لمعتمدية أخرى المنطقة أخرى، وهيك ربوع الجنوب الشرقي صراحة ثري، ونتحدث على موروث مادي ولا مادي قد ما نحكو ما نوفوش حق المعتمديات والمدن الكل. على كل شاء الله ما نكونش قصرت في حق كل معتمدية نزورها، ولكن ديما للمجتهد نصيب، وحتى إذا قصرنا سمحونا. على كل حال إن شاء الله ليتكم سعيدة، أجمل تحياتي عفف البرهومي في الأمانة.

0: نزعك ما يا عليه الدلة وانت زاد وزيها وادا
1: يا بدا صاعد وين مصور
0: يا بدا صاعد وين مصور
1: من هالشجعانيه جوا
0: من هالشجعانيه

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أفادت مديرة المستشفى الجامعية بجابس أمن الشريف بدخول عدد من أقسام المستشفى حيز الاستغلال هذا الأسبوع. أمضت بلدية جابس اتفاقية شراكة في إطار المسؤولية المجتمعية مع شركة فرحة الهشبي وذرف، سيتم بمقتضاها دعم عدد من المشاريع البلدية على امتداد 3 سنوات. انطلق اليوم استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواء الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين والخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداش. تنظم وزارة الصحة يومي 29 و30 من سبتمبر القادم قمة عالمية لتسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تحسين الخدمة الصحية. في العالم تجرى في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية من بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفعا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي موقف بغداد ثابت برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية لتكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة المملكة العربية السعودية، البرنامج الثاني من جدة.

أحبتنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم مطرب الأسبوع، والذي نحلق من خلاله سويا في دنيا الطرب الجميل والموسيقى الأجمل. نقدم لكم مطربين أثروا الساحة الفنية بإبداعاتهم المتواصلة كلمة ولحنا وغناء، فزادوا بأعذب الأغنيات وطرزوا بهذا الإبداع أنغاما ما زالت تداعب الوجدان. فأهلا

أحبتنا المستمعين، مطربنا لهذه الحلقة هو أحد مطربي الزمن المعاصر. بدأ مشواره الفني طالبا في المعهد الموسيقي ببغداد، وفي فترة دراسته في معهد الموسيقى كانت له بعض المحاولات في الغناء من خلال الحفلات الخاصة والمناسبات العائلية. تعلق باللغة العربية الفصحى، فكان جل إنتاجه باللغة العربية الفصحى. وضع لنفسه نهجا واضحا في أسلوب الغناء، حتى غدا هذا النهج علامة فارقة في مسيرته الفنية، وكانت بمثابة خط سير كتب باسمه. رحبوا معنا بالفنان كاظم الساهر من دولة العراق الشقيق.

أحبتنا المستمعين. اسم مطربنا الصريح كاظم جبار إبراهيم السامرائي، من مواليد سامراء عام 1961، تزوج عام 1976 وله ولدان وسام وعمر. وسام من مواليد 1981 وعمر من مواليد 1987، وتتألف عائلته من 7 إخوة هم عباس، حسن، حسين، علي، محمد، سالم وإبراهيم، وله أختان أميرة وفاطمة. انتقلت العائلة من مدينة الموصل إلى بغداد في منطقة الحرية بحكم عمل أبيه. من هوايات كاظم ركوب الخيل، كرة القدم، الرسم، النحت والموسيقى. نشأت عنده بوادر فنية عندما كان عمره 12 عاما، وكونه تربى في عائلة فقيرة كان يعتمد على نفسه، فكان يعمل في عطلاته ببيع المثلجات والكتب إلى أن جمع ثمن أول آلة موسيقية وهي آلة الجيتار، وكان ثمنها 12 دينارا عراقيا آنذاك. بعد هذه الأغنية نذكر لكم كيف بدأت علاقته بالوسط الفني في العراق، وما هو أول تعاون بينه وبين الشاعر كريم العراقي.

أحبتنا المستمعين، بدأت علاقة مطربنا لهذه الحلقة الفنان كاظم الساهر مع الشاعر كريم العراقي من خلال مقدمة مسلسل نادية، والذي شكل له نقلة نوعية مميزة لمن كان في سنه. وتوالى هذا الإبداع حيث فازت أغنية ها حبيبي مع الشاعر نفسه بجائزة الأوسكار من مجلة السينما والناس في مصر عام 1977، وقدم أيضا أغنية تذكر التي ترجمت إلى 88 لغة عالمية، وقد فاز بها من منظمة اليونسكو العالمية كأفضل أغنية للأطفال، وتسلم وسام التكريم في باريس.

أعزائنا، يعتبر الفنان كاظم الساهر من الفنانين المثقفين فنيا، حيث درس الموسيقى ما يقارب 9 سنوات في معهد الدراسات الموسيقية ببغداد، كما درس الموسيقى للتلاميذ 1.5 سنة، واكتشف أن لديه ميولا للموسيقى، حيث كان جالسا مع أخيه حسن في السيارة وهما يستمعان لمحمد عبد الوهاب، ومن بعدها تعلم العزف على آلة الجيتار ومن ثم العود. بدأت حياة كاظم الفنية الفعلية عام 1986 في أغنية لدغة الحية من كلماته وألحانه، وأول دولة سافر إليها هي الكويت ومن ثم بيروت، التي أوحت له بأغاني مثل نزلت للبحر وهذا اللون وكثر الحديث.

أحبتنا المستمعين. الفنان كاظم الساهر بجانب تمكنه في الغناء إلا أنه يعتبر كاتبا جيدا للكلمة الغنائية، حيث لديه موهبة الكتابة، فقد كتب العديد من أغانيه. ويعترف فناننا أن أحلامه بدأت تتحقق في قصيدة مدرسة الحب، وأن أول تعامل مع الشاعر الراحل نزار القباني كانت في قصيدة اختاري. ورحل نزار وترك باقات جميلة للموسيقار كاظم ينثرها عبر ألحانه وصوته الرائع، إذ أن كاظم بطبيعته عاشق للحزن ويحب أن يعبر عن آهاته من تجارب شخصية، فيختار الكلمة المعبرة لجزء هام من شخصيته وحياته التي قضاها سواء في بغداد أو المهجر، وهو يعاني آلام الفراق والغربة

الفنان كاظم الساهر من أسرار جاذبية أغانيه وجماهيريتها هو اتساع خياله الذي يجعله قادرا على مواصلة مسيرة إبداعاته اللحنية والغنائية، حيث لعب كاظم دورا مهما بتجديد التراث بإضافات وتوزيعات للأغنية العراقية الحديثة، انتقل بها من العراق إلى المدن العربية والعالم. لقد أصبح كاظم الساهر نجم العراق الأول بفضل هيبته على المسرح وإبداعه الذي يرشه على الحضور ولأصالة ما يقدم، فاستطاع أن يكون لنفسه اسما واضحا وخط سير مختلف لا يسير فيه سير.

أحبتنا المستمعين، ومن أهم أعمال كاظم الساهر في مجال التلحين على الإطلاق قصيدة طوق الياسمين لنزار قباني التي لحنها للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، واشترك في توزيعها مع المايسترو المصري الدكتور خالد فؤاد الذي كان قائدا لفرقته الموسيقية لفترة طويلة. وقد وصف نزار قباني لقاء ماجد الرومي بكاظم الساهر في قصيدته طوق الياسمين بأنه لقاء القمة، لأنه جمع أول المطربات بأول المطربين. وتعاون كاظم الساهر مع كثير من الشعراء المميزين أمثال نزار قباني، كريم العراقي، عزيز الرسام، أسعد الغريري، الدكتور مانع سعيد العتيبة، طلال الرشيد، أسير الشوق، الشيخ محمد ابن راشد المكتوم، الأمير عبد الرحمن ابن مساعد، والأمير بدر بن عبد المحسن، وغيرهم الكثير. الجدير بالذكر أن الراحل نزار قباني قبل وفاته صرح أنه أصدر تعليماته لأسرته بأن ينتقي الفنان كاظم الساهر لنفسه ما يشاء من قصائده دون معارضة. ومن هنا بدأ كاظم في ترتيب أوراقه لإصدار ألبوم كامل من أشعار الراحل نزار قباني في لفتة وفاء منه تجاه هذا الشاعر الجميل.

ويضيف الفنان كاظم الساهر أنه عاقد العزم على تلحين قصائد الشاعر نزار قباني وتقديمها لزملائه الفنانين في العالم العربي، حيث يقول إن الأغنية باللغة العربية الفصحى تلاشت عن الساحة الفنية وأهملت من قبل الفنانين، وخصوصا الفنانين الكبار والذين يعتبرون القدوة لجيل الشباب. والجدير بالذكر أن الشاعر الكبير الراحل نزار قباني أطلق على الساهر لقب قيصر الفن أو قيصر الأغنية العربية. ومنذ عام 1998 عندما أصدر أغنية في مدرسة الحب اعتبر من مطربي العرب

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

محبتنا المستمعين، يعتبر الفنان كاظم الساهر من الفنانين المتمكنين في وضع الألحان لنفسه بتمكن، وهذه بشهادة المتخصصين، ولكن ما يلاحظ عليه أنه نادرا جدا يقبل ألحانا من زملائه الفنانين، خصوصا فناني الخليج، فتجده يفضل أن يلحن لنفسه. وعند سؤاله عن السبب قال: كل فنان يعرف قدراته ومساحة صوته، وأنا بكل بساطة أعرف مساحة صوتي، لذلك ألحن غالبية أعمالي بنفسي.

أحبتنا؟ كنا مع قيصر الأغنية العربية، كنا مع عابر الشط فوق ألواح النغم، كنا مع مدرسة النغم والموسيقى الحالمة. قدم للفن فنًا ولجمهوره مقتطفات أصيلة تشنف الأذان. كان معنا الفنان كاظم جبار إبراهيم السامرائي الشهير بكاظم الساهر. دمتم بخير وإلى اللقاء.

تخرب الأسبوع. تقديم فريدة عبد الستار. مطرب الأسبوع. إعداد وإخراج عصام صالح. حلمي حلمي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أفادت مديرة المستشفى الجامعية بجابس أمن الشريف بدخول عدد من أقسام المستشفى حيز الاستغلال هذا الأسبوع. انطلق استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواج الرابط بين ولاية مدنين وتطاوين، والخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خدش. عززت بلدية جرجيس أسطول النظافة بعدد من الحاويات وشاحنتين ضغيطتين، فضلا عن شاحنة ذات سلم، إلى جانب مواصلتها حملة مداواة البعوض استعدادا لموسم الاستياف. تنظم وزارة الصحة يومي 29 و30 من سبتمبر القادم قمة عالمية لتسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تحسين الخدمات السياحية بمشاركة أطباء من مختلف أنحاء العالم. أعلنت إيران وإسرائيل عن وقف الهجمات المتبادلة بينهما، وذلك إثر تصعيد استمر لساعات في عقب الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. تجرى في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية من بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف أطلاق النار في قطاع غزة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: نكاد نجهل كل شيء عن النظام السياسي والإداري لمدينة كيبس في العصور القديمة، وليس لدينا من النصوص ما يساعدنا على الوصول إلى معرفة الأحداث والتطورات التي تعرضت إليها هذه الجهة، والتي كانت في يوم من الأيام العاصمة الثانية لإفريقيا بعد القيروان. لكن المدينة اشتهرت ولا زالت بأحد معالمها الدينية، مقام سيدي أبو رباب الأنصاري، والذي يعد من المعالم الدينية الأكثر شهرة عبر التاريخ. فمن هو أبي رباب الأنصاري؟ الباحث في المعهد الوطني للتراث ياسين لكحل يحدثنا عن هذا الصحابي الجليل وعن تاريخ هذا المقام.
1: هو بشير بن عبد المنظر بن رفاعة، كني بابنته لبابة، لذلك معناه هو معروف باسم أبي رباب. اقترنت به حادثة بنو القريظة، حيث طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسلوا إليهم سيدنا أبي رباب ليستشيروا. وكانت قبيلته هي قبيلة الأوس التي ينتسب إليها، لها علاقات مع بنو قريظة، أدى إلى أنه هو رجح موقف قبيلة الأوس على حساب الحادثة في حد ذاتها. بعد ذلك عدل موقفه وأعلن توبته، وفي ذلك معنى قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم. تقول الرواية الشفوية أنه توفي بوادي الغيلان قرب مارس، ثم تم نقل رفاته إلى منطقة سيدي رباب.
0: منذ القدم اقترن اسم مدينة كيبس باسم الصحابي الجليل أبو رباب الأنصاري، فلا يدخل غريب المدينة إلا وزار مقامه تبركا وتقربا إلى الله.
1: كيبس في التاريخ كانت مرفأ قرطاجي قبل أن تصبح معناها مدينة رومانية، وصلت معناها في الفترة الرومانية إلى أعلى درجات الرومة. المكان ذي اللي شيد عليه المقام هو من أقدم الأماكن في مدينة جابس، وفي الفترة الوسيطة وجود المقام هو اللي أعطيه قيمة أكثر لمدينة جابس، باعتبار أن سيدي بوبابة هو أحد الصحابة الأجلاء، وهو اللي كما قلوا له هو اللي باترون لابيل، يعني هو سيد المدينة اللي أعطاها كالإشعاع الثقافي والديني، وأصبحت معناها جابس قبلة للزوار اللي يزوروا الصحابي الجليل من العديد من الأماكن. مقام سيدي بولبابة حاليا كما نعرفه شيد على تلة سيدي بولبابة، هي تلة معروفة، وهي كذلك موقع أثري قديم يرجع حتى للفترة الفينيقية. وقت اللي أسسوا المقام تم استخراج قبور ومدافن بنية قديمة، مما يدل معناه على قدم التوطين بهذه المنطقة. المقام كما نعرفه هو عبارة على ضريح وبيت صلاة، النواة الأصلية تتمثل في ضريح وبيت صلاة،
0: وقد أدخلت على الضريح بعض التحسينات في عصور مختلفة، مثل التي وقعت في العهد المرادي على مرحلتين، في عهد حمودة باشا وفي عهد محمد المرادي حفيد حمودة باشا، والتحسينات التي تمت في العهد الحسيني مع محمد الصادق باي، وتواصلت الإصلاحات والترميمات في أواخر القرن العشرين، فقد حصلت التوسعة الكبيرة التي بني فيها مسجد عصري ضخم محاذي للضريحة من الجهة الغربية، ويفتح عليها من مسلكين متصلين، ومن باب ثالث مستقل جانبي محاذي لحائط الضريحة من الجهة الشمالية.
1: ما نعرفوش معناها تاريخيا، النصوص لم تذكر أبو رباب الأنصاري ومقامه إلا في القرن السابع للهجرة، وهي مرحلة متأخرة. أثريا ما يثبت أثريا أن البيت الضريح والمسجد هو أقدم المكونات الأثرية للمقام. الرواق الأمامي الذي نشاهده الآن هو رواق مستطيل معناه تحيط به الأروقة، ذي جدد في العهد الحسين تقريبا في فترة محمد الصادق باي في أواخر سنة 1881 قبيل الحماية الفرنسية.
0: يقع مقام سيدي أبي رباب على مساحة فسحة تجمع المقام والسحن وفضاء المدائح والقرآن، إضافة إلى استراحة خاصة بالزوار، وهو ما دعا السلطة الجهوية إلى العناية به باعتماد مشروع رئاسي أعاد تهيئته وتوسعته وفق تصميم هندسي إسلامي وزخرفة غاية في الإتقان.
1: قبل ذلك تجدد كذلك المقام في الفترة المرادية. الفترة المرادية القرن 11 هجري، تقريبا في نفس الفترة التي تأسست فيها المدرسة المرادية بجانب المقام المعروفة اليوم بمتحف العادات والتقاليد الشعبية. في الفترة المعاصرة كذلك تم إحداث غرب المقام مسجد مستطيل، ما أنا نعرفه معنا في الفترة التسعينات ولا بداية الألفين، ما أنا تم توسيعة المسجد، وفي أشغال التوسعة كذلك تم اكتشاف معنا بقايا مدافن قديمة، بقايا فخار تعود إلى الفترة الرومانية، مما يدل أن التلة سيدي بولبابا هذه هي من أقدم الأماكن التي تم فيها الاستيطان في مدينة جابس. لو نتحدث على المعلم من الداخل، معناها تم إعادة استعمال حجارة رومانية قديمة تتمثل في الأعمدة، والأعمدة معناها نشوفه معناها تعبر على مراحل تاريخية متنوعة، نجد الأعمدة من الكذاب، نجد أعمدة من الجرانيت الأسود اللون، ونجد كذلك لوحات رخامية قديمة منها اللوحات المدحية في شخص سيدي أبي لباب الأنصاري، ونجد كذلك في المعلم لوحة رخامية تأرخ لفترة التي تم فيها ترميم المعلم.
2: وعلى مدار العام يظل المقام عامرا بالزوار قادمين من كل الجهات للتبرك وزيارة الضريح. أما أهل جابس والمناطق القريبة فقد تعودوا على زيارة المقام، ودخل ذلك في عاداتهم وتقاليدهم وفق المشرف على المقام مصطفى نصر، حيث أصبح موعدا قارا أسبوعيا تلتقي فيه العائلات مصحوبين بالخبز والبسيسة للصدقة.
3: عنده طوب قرابة 14 قرن يعني في مدينة جابس مدفون، جابوه أهل المدينة بربة السويدة ودفنوه في هذا المكان هذا، والناس من وقت ذاك وتعدد قرون عديدة والناس تحف بهذا المقام زيارة تبرك في هذا الصحابي الذي أبي لباب الأنصاري. أبي لباب الأنصاري هو رمز ولاية جابس، يعني كنقولوا جابس نقولوا سيدي بلابا، والناس تجي من كل مكان من كامل الولايات الجمهورية تزور مقام، وتجينا حتى من حدود الجزائر ومن ليبيا ومغرب، الناس تزور المقام هذا معروف حتى في المشرق. وعندنا المتنفس لأهل المدينة جابس، عندنا يوم الجمعة الناس تجي فطوراتها وترتاح وتزور وتتبرك، ويجوا بحجم الصغيرات نتاعهم ويجوا حتى تورات تصير تورات، وعندنا كتبان القراءات تو في جابس، وأي إنسان باش يتزوج يكتب القرار نتاعه في سيدي أبي لباب تبرك بهذا المقام. وعندنا احتفالات المولد النبوي الشريف، في المولد زادا نعملوا العصيدة، نخبزوا العصيدة، نطهروا ضري الصغار، تصير المولودية والذكر والاحتفال كبير ياسر في هذا المقام. وعلى ليلة 27 تقام احتفال في رمضان.
2: أقيم في الجهة مهرجان روحاني سمي بمهرجان سيدي أبي لباب الأنصاري، وأصبح دوليا منذ سنة 92 و900 وألف، ينتظم خلال النصف الأول من شهر رمضان، ويشتمل على مسابقات في حفظ القرآن وترتيله، ومسابقات في المدائح والأذكار تشارك فيها عشرات الفرق من تونس والدول المغاربية.
3: وكان عندنا مهرجان دولي سنة كان يقام في هذا المهرجان، وكانت احتفالات كبيرة، وكانت عندنا زادة مرحلات من كامل ولايات الجمهورية تجي نهار لحد يزور المقام هني ويفطر فيه ويصير فيه أكل ولايم وكذا فهمتني، وإن شاء الله المقام هذا ديما منور. وإحنا هذه العائلة هذه ابن عن جد تورثناه، معناها عندنا حتى جدودنا مدفونين في المقام هذايا فهمتني، نخبوا في المقام هذه عائلة دار بن نصر قائم على شؤون المقام ابن عجل نخلو فان المقام هذا تبركم.

0: قدمت لكم إذاعة تطاوين مقام سيدي أبي لبابة، عمل صحفي وإنجاز محمد علي عكاشة.
1: الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمد البصري.
2: يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: اي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: أمي قميرة
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح ناس مليح ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عيشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. اي ابدأ ابدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد، إخراج عماد.

0: وصول الطائرة القادمة من باريس حتى تيكابيها بمطار تونس قرطاج الدولي.
1: هاي الحمد لله، هاي الحمد لله، هاي وصل الطيارة. وين البلاك هاي؟ هيا هاي هاي وين الفاتر الخشين هذاك اللي سلمني حطيته في المكتوب؟ وهكا توا وقته أقي حاشي بيك يا وجهي. خويا خويا
2: وي
1: سلف لي ستيلو لحظة، خليني نكتب به الاسم نتاع السيد اللي جايني بشكاك عقلي.
2: تفضل هاو ستيلو، ما تقوليش سلفني بلاك.
1: لا لا لا، أنا دبرت كردونة.
2: كردونة جديد انت في الدومين بتاع السياحه؟
1: لا كنت في الخارج، حشيك عندي اكثر من 20 سنه في دومين السياحه.
2: لا باين، اما بربي رجع لي السياحه.
1: رجعوا ملا باش نروح بيها.
3: لا نزل الراحه الطيبه، هذه ولا نكتبوها من فوق، هذيك تقعد هنا، وبالكبير تحت نزل الراحه الطيبه نكتبوا سي الصادق بالشراره. أيوة هاي هاي هم بداوا يخرجوا، خليني نزل بلاك نحطها فوق راسي باش يعرفني.
2: يا سيد بربي كستيلو.
3: أنا كستيلو سيد بابا خوي
2: اللي حطيته في مكتوبك توا.
1: فقت بيها. تبارك الله عليك، عندك قوة ملاحظة ما تماش.
2: وانت عندك نسوة ما تماش.
1: شفت عملت فيا النسوة سيدي بابا خوي.
2: لا لا ظاهر، ربي يشفي.
1: قل لي أنت ديما لهنا؟
2: لا بابا، اليوم آخر نهار نجي فيه ستيلو معايا.
1: لا نقصد كان انت ديما لهنا نتفاهم معاك باش الكنونات نتاعي تتعرضهم لي انت ونعطيك عويش.
2: نتعرضهم لك انا؟ قاعد عارف اش قاعد تقول.
1: لا اكون متهني وعارفك ما يسمع بحتى شيء، مالاش صغيرات، راهو شبيك، راهو عندي وتيل.
2: عندك وتيل؟ سامحني راني
1: لا قهوتك تاخذها وتحط الطاولة زادة.
2: يا سيد يلزمك تعرف اللي
1: نعرف باللي يلزمك تاخذ حقك، اما اعمل لي سوق ونتفاهموا على خاطر ماك تعرف انا مول وتيل وما عنديش وقت، اما تاخذ قهوتك.
2: اخذ قهوتي وانت مول وتيل، وانا يا سيد مدير المطار وما نشربش القهوة، تعمل لي العصب صفا.
1: بالحق هي صحيح، القهوة ما هيش باهية تعمل العصب، هي صحيح، أما أنا ننصحك بجو خاطر ينشط ويفرهد. دايور أنا خويا سيدي بابا خويا، خويا يا خويا يا خويا شبيك مشيت يا خويا؟ عليه يا رانا نتناقشوا يا خويا خويا يا هذيك
4: سامحني أنا معمول كربي.
1: باهي باهي باهي خويا ما تغسلش عاد.
4: سامحني أنا معمول كربي قلت لك.
1: خليني نتكلم مع الراجل، لازم تقص عليا. باهي تفضل شحب.
4: خويا معمول كربي
1: وربينو.
4: لا لا أنا
1: نعرفكم تشدوا صحيح. باهي هاي 500 فرنك وسرح جيب عشاك.
4: يا ودي يا خويا أنا معمول كربي صادق بشرارة.
1: شكون؟
4: صادق بشرارة.

0: امك رمزي؟
1: باش
0: بالبورتابل. و
1: البورتابل بقات فيه 200 فرنك مخليهم على ابل، وزيد لله اختي من قبيله نعملها في لابيلات وهي عامله مول الدار مش هوني.
0: باهي باهي، برا للريسبسيون حتى يقبولك.
1: منين الفلوس؟ انت ودوركم خليتولي حاجه يا مثل العرس، حتى فلوس الرشق اللي ضربوا شطرهم هاك النزق كرامه خلصت بهم من طبقات الحلو والمالح اللي عملتهم انت للذويقه ليله العرس، وقعدت بليت ما عنديش باش نشرب حتى قهوه. انت حتى الماء نشرب فيه بالسرقه من الدوش نتاع البيسين.
0: باهي باهي اسكتوا زينه بلا فضايح، الناس تسمع فينا راهو مانيش وحدنا في البيسين.
2: ايه قمية؟
3: نعم.
2: هات الطفلة ليك اللي تتبربص وسط جابي كيني نعرفها.
3: لا لا لا لا تعرفها لا شيء. هاي ما تبحلقش يا عاد في نسيل خالتك، شد ها كاستي يجر.
2: لا اله الا الله، يخلق ربي مش بها 40.
0: رمزي رمزي هاني دبرت لك ما تشرب، عندك دخان ما هو؟
1: طب انت لقيت باكم فوق طاوله متطويله متاع الريستورون، يلا ندرا شكون سيه تيجي يجي وماشي.

0: سامحني سيدي بابا خويا
1: من قبيلة كي قلت لك ربي نوب والله حاسب حاسب والله حاسب
2: لا لا لا لا لا لا ما تحش لبسه عندك الحق لبستي هي اللي غلطتك مش هكا
1: انا بدي حبيت نسلك وان شاء الله ما نخرجك شيء
2: لا لا لا تفضل تفضل تفضل
0: سامحني بابا سيدي خويا
1: علاش هالجرود مقطعين سوريا بنقص النار ما تهزش وسمعنا تجين طالعه منه ركيبك تقول عرف شجره شارفه فاتها وقت تصل تقول وارثوا على قيس الروم
2: ميسي لابوت مسيو هذيك
1: مودا
2: انا ما كشمع اللي يتآزروا مع الفقراء في العالم ويناديوا باش ما يبقى حتى فقير على الكره الارضيه
0: معناتها انا وين اتردوهم لكوكب اخر
2: لا لا لا يقعدوا في الارض اما ياخذوا حظهم كما غيرهم يا سيد
1: سيدي بابا خويا ما لقيتوش كان اللبسه هذيا باش تاخذوهم بحقوقهم
2: لا لبسه هذيك سومها اغلى من جديده على خاطرها تحمل قضيه
1: ربي معناتها انا وكان نعمل مشروع نشري دبش الفرين نقطعه ونشوله ونبيعه للجماعه اللي هزين رزن القضيه كيف سيادتك نستغنى
2: والله تخطب الضحك ياسر ضامر زنتك
1: على كل حال بابا سيدي خويا مرحبا بيك وبقضيتك
2: وبيك يا عيشك اما تبارك الله الكهرباء نتاعك اللي
1: يا هاي تريسولي مازلت خمسه من الدار جديده شنو
2: هاي وقفت عاد شنو
1: يا جبار يا سطار وينه وينه كبكر سينوج اللي حطيته فوق التابلو
2: اكل خلطاس صغيره كان فوق التابلو دبور
1: اي اي اي هذاك
2: انا بصراحه سخان وسخ لوحته من الشباك
1: وانا نقول علاش وقفت بيا الكهرباء
2: علاش الكهرباء تمشي بالسينوج يا اخي عندكم مازوت اسمه سينوج في

0: حاجة.
1: نهارك زين بنيتي،
0: ريحة التاي تحفولة برشا. إيش تعرف عتشاوة عروسة؟ سمحني.
1: إيه تفضل وقت، تفضل هاو كاس تاي. استنى استنى، هاي أخويا اللي هاو كاس ياخر الراجل.
0: يعيشك يا أمي الحاجة، يفضلك.
1: قميرة قميرة أسمولت لوتي.
2: الشافة متاع الكل في الكل، تقولي أنت الجنينار متاع لوتي.
0: يا عرفتها من اللول، تعرفها من اللي ريتها، قلت هذه ما تكون كان مولات لوتيل وهرة وقيمة. تعرف قبيلة كنت تقول فيها الرمزي راجدي، مش هكا يا رمزي؟ يا رمزي هكا ولا ليه؟
3: نعم اي تو كانت تقول فيها الرمزي رجلها، الرمزي رجلها اللي هو انا يا مدار.
1: اي هو في الحقيقة بالحق يظهر علي الخير، وخاتي قد ما نحاول نخبي شيء هكيك من عند ربي.
0: بي حاجة مسيش تطلب منك طلب صغيرة؟
1: اطلب يا شومي. و شنو اللي تحب؟ أمك قميرة ما يصعب عليها شيرة. هاكم توا تسمع في سي شيفي كي قال لك راني الجنينال بتاع لوتيل.
0: يعيشك يا أمي قميرة. رمزي عنده عمو مريض ويحب يكلم شماعي يسأل عليه، والبورتابل بتاعه ذاع.
1: يا شومي هاو بورتابلويا، اطلب منه يا سيدي وقعد تكلم قد ما تحب، او كي تكمل رجحولي.
0: يعيشك يا قميرة، يفضلك. ماشي يعيشك
2: قميرة.
1: ماكش قاعد تشوف فيا نكلم انا والطفله؟ نعم شبيك.
2: لا اله الا الله، يخلق مش بيها 40. الطفله اللي تعوم في الحوض كيني نعرفها.
1: يا ولدي مني قلتك ما عادش بحلق للنساء. انت يا كرامه عيشه.
4: شبيك لبيك كرامه بين يديكم قميره، اطلب اللي تحب تسويت بين يديك.
1: جيب كيسان تايزها خليني نصب للتوريسن من قبيله وما يبعثوني، وخاتي يمشي مشي يعطيوهالي لا تقرا لا تكتب.
4: حاضر تو سويت.
2: لا والله يخلق مش بيه 40.
3: الو وي قل لي يا اخي، مازال في غيبوبه؟ نعم فاق بربي. مش قلت لك يبدا خبرك يوجهك ما تقوليش عليه. علق لنضربك بالتليفون اللي في يدي.
1: هيا الحمد لله، الحمد لله عليك يا بابا، الحمد لله على عمك يا ولدي. لباس ما
3: اي هو لباس، اما انا مانيش لباس.
2: الزهرة بنتي
1: ايشا يا ولدي ايشا، انت وين ماشي؟
2: اهي
1: ايشا.
2: اليوم ناكل لي قلبك. الراحي جاي
5: الراحي. يا خيتي شديه، ايش هنا؟ ايش هنا؟ ايش هنا؟ ايش هنا؟ ايش هنا؟ ايش هنا؟ ايش هنا؟
6: ايش هنا؟ ايش هنا؟ ايش هنا؟ ايش
5: هنا؟ ايش هنا؟ ايش هنا؟ ايش هنا؟ لوتيل وأهل لوتيل على زمتك ونوعدك باش تلقى اللي تحبه من خدمات. ايه بسلامة بسلامة، وخلينا نشوفوكم، رانا نتوحشوكم. اي باي باي باي باي باي باي للا باي باي باي باي.
7: سمير
5: آه؟
7: شكون اللي قاعدة تكلم فيه؟
5: بسم الله العظيم بسم الله العظيم، شكون
7: انا؟ ما تخافش ديما وقفت لك بالمرصة. شكون اللي قاعد تكلم فيها في التليفون؟
5: انا لاتي وانا تشنوتي وانا نجم نكلم واحد خلاف عزيزة قلبي ددو الغالية. شكون؟
7: اي عبينا منه شكاير، تكلم شكون اللي كنت معاها في التليفون خيرا لك.
5: عزيزتي راجل اللي حب يعمل ريزرفاسيون في الوتيل بتاعنا. تحب نعاود نطلبه باش نتاكد؟ عزيزتي
7: راجل تقولوا باي باي للا.
5: انا لا ما قلتش للا. ددو الغالية، فما واحد آخر بخلفيانا يعرف صحة وذنيك، عيني ما تضرك، رادارات أواكس، أما يضر لي سقيفة والد. أنا للا ما قلتش للا، أنا قلت للو. عندي صاحبي اسمه لطفي نعيط له للو، نشرب شبيه
7: سمير.
5: اش صار؟ اش هي الكارثة اللي عملتها زادة؟
8: مش انا اللي عملت الكارثة يا عارف.
5: اشكون؟
8: امي قميرة.
7: اشبيها؟

0: أغمون تيو كالدولاخ.
1: يا جماعة يا أخي شو أكلتوهم هذا؟
2: شربوا كاس تاي مع بي ومقميرة ومعدهم ديليكات وما هيش متاع التاي اللي يقو فيه التل.
1: نعم أمي شربتوهم التاي متاعكم؟
3: أي شربناهم التاي متاعنا بعد يقعدوا يخضرون نصفاوير سخفوني وليت صبيت لهم كيس كيس. يا أخي فيها حاجة هذه؟
1: لا ما فيها حتى شيء. أما حليتو لهم جعفرية في كروشهم.
2: أبي باي انداني لهم شوية كلين ومروب يأتوا يقوموا كل حسن.
3: اسكت انت يسكت هكي مكسراف الطبيب يعديلهم.
2: الدكتور زعما يمنعو؟
4: لا بس انا عطيتهم الدواء بشو شبوه طب من هنا الغدوة يتفرد.
1: يا دكتور اش عندهم يا دكتور؟
2: يمكن التهاب.

0: الزيت تخلط مع الماء والموتور بايل.
1: فريمون خساره خساره سي تون بيل فواتير يبلدي وسي فريمون
0: لا غالبا طرس كيفاش بابا سيدي خويا
1: اخويا
0: هيا نشدو ستوب وتو نبعث لها الميكانيسيان يروح به.
1: بابا بابا شوف الكهرباء شوف الكهرباء تعديش قداش بلندي واش يجري تبارك الله عليه باش يطير مع ملك ربي.
0: يا لطيف يا لطيف على ولد الناس.
1: يظهر لي ما عندو سينوج.
2: كنتم مع
3: خديجة بن عرفة، جمال ساسي، كوثر بالحاج، لطفي عبد الغفار، فاطمة الحسناوي، عماد الوسلاتي، توفيق البحري، يحيى الفايدي، علي بالزالم، حنان الشجراني، إيمان مبروك، عادل الشريف وحميد العبيدي.
2: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار. إخراج عماد الوسلاتي.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نقترح عليكم من خلالها مرافقتنا إلى مدينة مارفة لننزل ضيوفا على الشاعر طاهر الحفيان والفنان الشعبي المحترف المنصف عروم. سي طاهر الحفيان، أولا مرحبا بك والشكر على قبولك الاستضافة. هو الحقيقة أنا ضيف عندك الآن،